بينا خبي الدمعة بالتبسيمة ينس من الكلام يزينا بربي يزينا عميت العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البياء ما

0: Musica Freshlist.
1: Musica Freshlist.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
4: صيف معانا.
5: صيف معنا
6: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
7: جوكم
8: تصييفكم وتبحيركم
9: بيدون لو بحذنا.
6: نصايح استيفال
10: دورة في الفستيفال.
11: الماكلة الهيلثي
10: بوتي وسبور ديتي.
8: صيف معنا.
12: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا من توحتش النصف نهار. اليوم معاكم نزار الورتيني في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي بعد شوية كل من فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز في فقرة خوذ فرصتك، أيضا تكون حاضرة معنا الشيف شيراز المدب في فقرة في ميزان، ابتهال مبارك في فقرة بدو بتمام، ووحيد الجنحاني كما تعودتوا به في جنينة دارك. هذوما اجمالا فقرات الحصة لليوم وضيوف اللي أثوا الفقرات هذوما.

0: إليسا في كل يوم أحلى يوم أولى الإيقاعات والأنغام في صيف معنا، والآن مش نمشيو إلى الفقرة الأولى وفقرة خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك،
0: خذ فرصتك مع خبيرنا في البزنس جيمز فاضل جيجا. مرحبا بك فاضل، أهلا وسهلا.
2: عسلامة. Alors, bon, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 innovations, 5 drôles d'innovations, des innovations qui sont très rares. Et je vais vous faire deux remarques philosophiques على كي قديش حاجات النادره اللي احنا مانيش واعيين بهم اللي احنا نادرين. الزوز نقولهم توا، ان واحد يتولد انسان في الحقيقه حاجه نادره، تنجرب نفسرها لكم بعد. وحكينا قبل احنا على الماء قديش نادر، احنا عندنا مشكله نتاع الماء توا في الحقيقه. قلنا قبل اللي الماء في الحقيقه نادر اكثر من الديامنت، خاطر على شال دو سيستم سولير فما دو بلانيت، زوز كواكب يصب فيهم شتاء ديامنت، الوغ فما كان كوكب واحد يصب فيه الماء اللي هي الارض. دونك والملاحظه الاخرى نرجع لها بعد، معناتها في ملاحظه فلسفيه كما قلنا، باش نحكيو 5 اختراعات يضحكوا شويه او فلا انوفاسيون يضحكوا شويه. الاولانيه هي روبو، فما روبو ربح الريكور مونديال نتاع يوسين بولت، معناتها في الجري في العدو. دونك مشى يجري 100 متر وربح، عمل 9 سكوندات معناتها فاصل 39. ولكن حلاش الضحك، على خاطر في الاخر دخل في حيط في الحقيقه. مي هو في الحيط ستا ميغوموس، اما ضحك الحاجه كي تقول الروبو ربح الريكور مونديال من بعد دخل في حيط. هو في الحقيقه حيط بريفو، معناتها ما تكسرش الروبو وكل شيء. هذه حاجه الانوفاسيون الاولى. الانوفاسيون الثانيه في الصين، دونك هذه الاولاني ستا روبو شينواز هذا، والثاني زاد سيت اون انوفاسيون شينواز اللي هي كهرباء تنقز. في الحقيقه كهرباء تنقز، تنقز 6 متر ويت، دونك 6 متر دو لون، حاجه نتصورها الضحك، معناتها تقول عليهم صنعوها لجيمس بوند.

0: كيفاش مي بالحق معناتها موجوده وتتباع معناتها كهرباء تجري تجري وتنقز ودونك حاجه ظهرت لي تضحك دونك حطيتها في ليزينوفاسيون يضحكوا. الانوفاسيون الثالثه كيف كيف اصغر شويه سي ان روبو ان فورم دو شا اللي ينفخ مصنوع باش ينفخ على شوربه السخونه ولا التاي السخون دونك ينفخ حتى كشي تبرد بون سي اون انوفاسيون قاعده تتباع حاجه تكيه ساعات يضحكوا. الرابعه اللي تضحك ظهرت لي زاده شويه اللي هي اون كويير الكتريك تعطي ان غو سالي معناتها تعطي مطعم ماهيش فيهاش ملح مي تعطي مطعم ملح للناس اللي لازمهم اللي ياكلوا اللي لازمهم ياكلوا مغير ملح دونك المغرفه هذيا تعطيك مطعم تاع قول عليه مالح بالسنساسيون الكتريك. اخر حاجه ان بو موان درول هي شويه ما اللي اونيا في سان فرانسيسكو عطاوها ماجازان هي تحكم في الماجازان واول مره طردت انسان معناتها اول مره اونيا طرد انسان دونك في الحقيقه هما في هما معناتها شاورت قبل ما طرد شاورت ناس قبل ما طرد وهما بيدهم معناتها يزون دو لا بوسي. حاجه الملاحظه الوحيده جربوا افيك سيت اي ديفيرونت وليزيال قدم معناتها ليزيال لي موان فورت في الحقيقه الزيزيتي اكثر انهم تعمل حاجه هكا وليزيال تاو دو بلوز اون بلوس لي بلو فورت نعيطوا لهم احنا في الحقيقه قاعدين ياخذوا دو بلوز اون بلوس معناتها اسهل لهم انهم ياخذوا ديسيجن كيما تطريد انسان من خدمته. هذوما لي 5 انوفاسيون درول. دونك قلنا قبيله على الحاجه النادره باش نعطي اكزومبل ضحك زاده شويه اللي هي مثلا الكريل هوني ندخلوا في الفيلوزوفي ولا بتاتر جوست نقول قبل ما ملاحظه فيلوزوفيك نمشي قبل ايتود دو كا كانت نجم تكون انتريسونت اللي هي ستارت اب فرونسيز عملت فورتون ريسامون علاش على خاطر تكري لي كليماتيزور في فرنسا دونك خذيت الكانيكول جاي في عوض ما تبيع لي كليماتيزور تكري وتعاود معناتها خاطر الناس ما حاجتهمش الكليماتيزور في الـ في الـ في الـ في الشتاء دونك تعاود تاخذ الكليماتيزور تعاود تكريهم في الصيف اللي بعده وزي معناتها نجحت برشا ايتود دو كا تحفونا معناتها بور لي ستارت اب. واخر حاجه معناتها قلنا قداش انسان باش نوريكم قداش حاجه نادره انه احنا عمرنا ما نخمو فيها مي قداش حاجه نادره ان واحد يتولد كانسان. نعطيكم اكزومبل الاولين يضحك العاده مادام اليوم التام يدغول شويه لي كروفيت فما دي كروفيت ميكروسكوبيك يعطولهم الكريل في الحقيقه الاكثر حاجه تاكلها لا بالين هي لي كروفيت هذوما. لي كروفيت ما يتراو كان في الميكروسكوب لي كروفيت هذوما ولكن يتحركوا في دي بون دو بواسون معناتها في دي بون de plusieurs kilomètres. Donc, معناتها سرب هكا بون دو بواسون سرب تاع دي بلوزيغ سرب تاع بلوزيغ كيلومتر وفما منهم معناتها دي تريليون دي تريليون فما دونك فما 2 مليون معناتها 400 الف مليار مره اكثر من انسان لي كروفيت. دونك كي تجي تحسب ماتيماتيكمون بارلون كانت عندك 400 الف مليار مره اكثر نسبه انك تتولد ككروفيت من انك تتولد كانسان اللي هي حاجه تضحك مي معناتها تربح في اللوتو ثلاثة مرات ورا بعضهم وما تتولدش كانسان. قلنا قبل الملاحظه هذه على النمال كنا نجم نعطيوها على دي زيكزامبل اخرين مثلا الحيوانات اللي ناكلوهم كيما العلاش وحاجه دقيقه. احنا كل انسان يقتل في حياته يقتل اكثر من 3000 ما بين 3000 و 6000 معناتها 3000 كائن حي. دونك كنا عندنا 3000 مره اكثر نسبه من ان نتولد كيما مثلا العلوش اللي قاعدين ياكلوا فيه من ان نتولدوا كانسان. هذه قاعد نقول فيه لواش باش ان واحد يحس بالامتنان بالشكر انه يتولد كانسان خاطر الفرصه باش ان واحد يتولد كانسان ماتيماتيكمون بارلون عمرنا ما نخمو فيها ما هي في الحقيقه اكثر من شانس كبيره على الاخر اكثر من ان واحد يربح في اللوتو. وكنا نجم اعطينا قبل اكزومبل نتاع لي فورمي اللي هي معناتها فما 20 مليون دو مليار من فورمي معناتها كنا معناتها هذيا زاده معناتها ما نخموش فيها. وفما اكزومبل ما عنيش ياسر نقولوا لي فير دو تير زاده اللي كل واحد كل كائن كيموت ياكلوه 100 الف فير دو تير. دونك كنا معنا 100 الف شانس نتولدوا كفير دو تير من انا نتولدوا كانسان ما حاجه ما نخموش عليها هذيا مي ان واحد انا نقول فيه هذيا الكوليكا باش ان واحد يحس روحه معناتها بقيمه بالنداره ولا كيفاش نقولوا معناتها
1: ندره
0: نتاع ان واحد يتولد كانسان. دونك لازم نستغلوا الفرصه هذيك ومثلا كان كنتي معناتها سوا تستغلها باش تعمل الخير تستغلها باش تعمل ديزينوفاسيون باش تامباكتي العالم سيانتيفيك كل واحد كيفاش
1: من جهته
0: شنو
1: ينجم يفيد هالكون هذا
0: بالضبط. كلمه معناتها انك تستغل الفرصه هذيك كل واحد عنده المعنى نتاعو نتاعش معناتها تستغل الفرصه هذيك ما دامك انت تولد كانسان استغل الفرصه هذيك على القليله بانك تشكر ربي انه تولد كانسان.
1: مش كائن اخر وحاجه اخرى. شكرا ليك، يعطيك الصحه فاضل جيجا، خبيرنا في البيزنس جيمز، كنت معنا في فقره خذ فرصتك، شرفي مسافحه اذاعيه اخرى. طبعا احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

رامي عايش في قصة حب وسنة العشرة وسعتاش دقيقة على موجة إذاعة الشباب في صيف معنا ورحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. ديما معكم بنزار الورتاني في التكنيك وعوض في الورغي من أمام الميكروفون. مش عطيكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم. يتواصل إذا الطقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بشمال الشرقي. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل الشمالية بالمرتفعات. البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى عامة ب 42 و 48 درجة مع ظهور الشيل. إن شاء الله ربي يرحمنا ونسيسوا رواحنا بطبيعة نشربوا برشا ماء ونتجنبوا أنه نخرجوا في أوقات الذروة بطبيعة في الوقت اللي تبدأ الشمس قوية خاصة بين الحداش ولا حتى العشرة حتى الخمسة متاع العشية. إن شاء الله ربي يسر الناس الكل واللي عنده عبد كبير في الدار ولا جاره راهو الكبار وبداية من 65 سنة بعد 65 ما يحسش بالعطش فريمون بالحق معناها سيونتيفيكمون بارلون ما يحسش بالعطش لكن هو بدنه محتاج للماء فنذكروهم ونعطيهم يشربوا بطبيعة. إن شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل. بعد شوية بعد موجة العشرة ونص الموعد باش يكون مع فقرة في ميزون باش تكون مع الشيف شيراز المد في الاثنين باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام. تحيه اجمل تحيه كل من نزار الورتاني عزيز شلبي وعوض في الورغي.

0: الورد هذا صابر ربيع على موجة إذاعة الشباب. وصلنا العشرة وحدة وأربعين دقيقة، انتم في الاستماع لصيف معنا ورحلة تتواصل حتى المنتصف النهار. ديما معكم نزار الورثيني في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باش نمشي للفقرة الموالية وفقرة الفي ميزون.
1: في ميزون،
0: في ميزون مع الشيف شيراز المدب. مرحبا بك شيراز، صباح الخير، اهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا بكم كيف البرنامج، على السلامه ومرحبا، وان شاء الله مولدك مبروك.
0: يعيشك، شكرا ليك، انت زاده مولدك مبروك وكل عام وانت حيه بالف خير. ايا مدام شيراز، كالعاده حويجه في ميزون صحيه وزاده خفيفه هكا، ولا بما انه الحال صيف وسخانه، شنو في المنيو اليوم؟
2: المنيو نتاعنا اليوم خفيف واقتصادي، ونجموا حتى الصغيرات ما زالوا ما رجعوش للقرايه يعاونوا امهاتهم. عندنا كيك اقتصادي، وعندنا طبق بالكريب بالسبناخ، وعندنا ماكن تشيز. ثلاثه اطباق. بالنسبه للكيك النباتي، خمسه عظم، رشه ملح، 10 جرامات فاني، وعشرة جرامات خل. يتركضوا مع بعضهم بالباهي، وبعدين نضيفوا لهم 250 جرام سكر، مع 125 جرام زيت نباتي، مع 175 جرام حليب، وركضوهم شوية. من بعد نزيدوهم 375 جرام فارينة على ثلاثة مراحل، ونركضوهم بالباهي. ثم نضيفوا لهم خمسة مغارف كبار كاكاو مع 10 جرامات خميرة، ونزيدوا بنوهم بزيت سيترون. وهذه وصفتنا للكيك الاقتصادية، نحطوها في الفور على 150 درجة مدة 4 دراج نصف ساعة كل واحد والفور متاعه. نتعديه طول الكريب بالسبناخ. نبدأ بالخلطة متاع الكريب. عنا نصف لتر حليب، زوز عظم، رشة ملح، زيت سيترون، ثلاثة مغارف كبار فارينة، مغارفة زبدة. نركضوهم بالبتر باللي موجود عندنا في الكوجينة، ونطيبوا الكريب متاعنا. بعد ناخذوا كيلو سبناخ، ندبلوه على النار، النار هادية بمغارفة زبدة. من بعد ناخذوا ثلاثة مغارف كبار فارينة، مع 125 جرام حليب، مع 125 جرام كريم فريش، ونزيدوهم الكيلو السبناخ. هذا مش يكون الحشو متاع الكريب. اللي يحب يخليه ناتوريل هكا سبناخ فقط بنين، وإلا يزيدوا دجاج ولا سومون ولا كل قدروا قدروا. والبريفيرونس انا يبقى سبناخ صحي خير،
0: ما يفقدش القيمه الغذائيه نتاعو، معناها
2: فوالا ما يفقدش القيمه الغذائيه نتاعو.
0: باه داكور.
2: ناخذوا الاوراق الكريب نتاعنا وكل حشو اللي حضرناه بالمغرفه بالكعبه نعبيهم ونوريهم كيما صبع فاطمه، ونرصفوهم في الطبق. من بعد مش نعملوا صوص بشاميل، اللي هي ايترا حليب، ثلاثة مغارف فارينة كبار، مغارفة زبدة، فلفل ابيض، ملح. من بعد نزيدوها الجبن الموتزاريلا، ونسقيو بها كل السبناخ اللي موجود في اللي خدمناه في الطبق نتاعنا، ونحطوه في الفور.
0: قداش يقعد؟
2: مش برشا، خاطر كل شيء طيب نتاع 10 دقائق 15 دقيقة جو ماكس.
0: على 150 درجة 180 درجة؟
2: لا، على 180 درجة.
0: 180 درجة، باهي.
2: باهي، توا نتعداو الوصفة الثالثة اللي هي ماكن تشيز. 500 غرام ماء، يعني نصف لتر ماء. مع شوية زيت، مغرفة زيت كبيرة، شوية ملح على الغاز. بعد كيف تغلي، يغلي الماء على الغاز، نزيدوا 250 جرام مكرونه، اي نوع نتاع مقرونه تكون هكا جيده روسور حاجه فينو معناتها مع 20 غرام زبده طابت المقرونه نتاعنا نص طياب نضيفوا لها ويكون الماء نتاعنا شاي هذاك نضيفوا لها 200 غرام كريم فريش مع 100 غرام موتزاريلا و100 غرام شيدار. هذه وصفتنا وياكلوا صحه وبالشفاء.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، شكرا ليك، وكله في صافي ساعي تيب
2: كله
0: وما خيرش من حاجة معمولة في الدار بالطبيعة، ولا الكريب نتاع السبناخ صحية 100% وخفيفة وأكلة صيفية هذا أكيد. شكرا ليك، يعطيك صحة شيف شيراز المد، إن شاء الله في غسيت أخرى ومنو آخر بطبيعة. شكرا ليك وصحة وبشفاء ليكم الناس الكل. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام، وبعد شوية فقرة جنين الدارك باش تكون مع الخبير في البسنة سيد وحيد الجنحاني.

0: في قمر قمر وصلنا العشرة وستة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب في صيف. معنا رحلة متواصلة حتى يشل منتصف النهار. معكم نزار الورتاني في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نمشي إلى فقرة الموالية وفقرة نحبها برشا، فقرة جنين الدرك.
1: جنينة دارك،
0: جنينة دارك والنبتة متاع اليوم هي لاغورا ومشبها. سي وحيدة مساء النور، مرحبا بك سي وحيد، صباح الخير. مازلنا نجم نقولوا صباح الخير، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير مدام عواد، صباح الخير مستمعي ذات الشباب الكل.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. هو اسمع، كل زهرة تبعث هنا راهي تنسي في الأخرى، واليوم الكلوخ خطر الغاز محليق هكا فرايحي ويدخل البهجة النبتة وزهرة لاغورا. سي وحيدة جنحاني نذكر أخصائي البستنة ديما معنا في فقرة جنينة دارك، تفضل سي وحيد.
2: يعيشك مدام، معناتها مدام واتفر أني أنا ديما لو جلكم على النبتة بتاع الصيف وآخر الصيف. يعني البلانت لاغورا تعرفوا لاغورا والفضاء العمومي اليوناني الاغريقي اللي يحكيوا فيه المسرح ويتناقشوا فيه، هنا نحكيوا على النوار. ونوارتنا مزيانه برشا لانها تعطي برشا برشا معناتها ليزون بوزيتيف. لاغورا يتنور في الاخر شهر نتاع اوت تمشي حتى الاخر اكتوبر، بالتالي هي محسوبه على الصيف والخريف. ثم من الحاجات الحلوه في لاغورا كونها بالحق راهي مش ما يعرفوش الناس الكل، ما يعرفوش لاغورا هي موجوده في البيبينير اما ماهيش مطلوبه لانه عمرهم ما شافوها منوره. وهي كيما من تقرب شويه ما كتابل والكرويه تلقاها، يعني احنا كي نشوفوا في الهناشر وفي الفلاحه في كل واحد نلقاو التابل والكرويه نحبوه وقع منور بالابيض، هو يعمل بوكيت ورد محليه. هنا لاغورا شنو القيمه نتاعها؟ تكبر النبتة لاغورا وجدر متاحة يتميز بك كما قلت أنت النورات السنجولية جويتين الضراف، معناتها كل واحدة تبيك ألمام فيها أربع خمسة بيتالات وكذي بيتال أكل الغوز. على فكرة فما الغوز وفما الأبيض، فما دو ألوان، وهي الحلو فيها كون جدر يعطينا بين 40 و50 نوارة. 40 و50 نوارة، معناتها أنت كانت تقاك عندك 10 جدور في الجنينة متاعك ايبا سي الجرده كل تولي غوص. وبالتالي معناتها البلانت تاع لاغورا تملي لك الحديقه نتاعك بلون جذاب، معناتها تعرف الغوز والغازانديان يعطي امباكت ديريكت على السنتيمون. وهذيك علاش احنا هي بالمناسبه هي مسميه نواره التسامح، ومعناتها عندك الزهره كالسبل الفراشه معناتها هكاك، دونك عندنا التريبل في المساحات الواسعه، معناتها كي تلقى عندك بلاصه واسعه ما تحبش معناتها تحير باش تعمرها حط فيها زوز محابس لاغورا، وبحول الله معناتها في ثلاثة شهور زوز محابس يولوا لك 20 محبس 20 جدر معناتها. ثم الميزه اخرى هي كونها بطبيعه الحال تتوقع السخانه، احنا زعما وذاك علاش تعيش في جنوب امريكا، لانه جنوب امريكا كما احنا ما تمسمي على السخانه. وبالطبيعه معناتها لاغورا هي اولا كي نقولوا تعيش في السخانه معناتها تتوق العطش، دونك ما تطلبش برشا لهوه وبرشا انترتيان، يلسفي نعاود نقول شويه ماء شويه تحمير. ثم البلوز امبورتون كونك في اخر الخريف كي تقصها كاريمون تقصها اللوطه بالمقص، في الربيع تعاود تخضر وفي الصيف تعاود تنور وتولي عندك ديما ما تعش تقطع من الحديقة بتاعك، ديما موجود عندك النوار.
0: وي حاجة باهية برشا وممتازة كما قلت أنت، هكا قاعد تقترح علينا بما أنه احنا نقترب من نهاية الصيف، هل الأزهار اللي تنجم تعيش في آخر الصيف وتتواصل معنا وتواصل معنا حتى للخريف، وكما نبتة لاغورا هذية اللي معناتها حتى في آخر أكتوبر هكا ولا سي وحيد؟
2: أي نعم ومزيانة جدا مزيانة.
0: كيفاش تتسقى سي وحيد؟
2: احنا في تريسة كما تعودنا، يعني مرة في الجمعة استلمة ديما نعاود نقول استلمه ونفكرها بالتحمير، نخدموا الارض شويه وراي تاوق الشمس وراي تتحل وتعطي برشا نوار وبرشا جو في الحديقه نتاعك، ماهيش حاجه صعيبه برشا. وبون الحقيقه ماهيش موجوده برشا، يلزمكم تلوجوا عليها، خاطر كلمه غوغا مش الناس الكل يفهموها. انت هكا اليوم عطيناك اسمها صحيح، تلوج عليها وبحول الله تولي في الحديقه نتاعك زهره جديده، نواره جديده اللي مش الناس الكل عندهم منها.
0: واضح. شكرا لك، يعطيك الصحة سيد وحيد الجنحاني الخبير في البستنة على الاقتراح الجميل هذايا ونبتة وزهرة لاغورا لليوم. في الأثناء احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

حسام حبيب جوا القلب على موجات إذاعة الشباب. وصلنا ل 11 و13 دقيقة، أنتم في الاستماع لصيف معانا اليوم وغدوة، يعني ذروة موجة الحر والفارق مقارنة بالمعدلات العادية بالشمال والوسط يتجاوز 10 درجات والحرارة تصل إلى 48 درجة، يعني حرارة مرتفعة، ظهور شهيري. لكن الأنشطة البحرية ممكنة، لكن نتجنبوا طبعا أوقات الذروة الحرارية. إن شاء الله ربي شوية صبر، وإن شاء الله كل شيء يتعدى بطبيعة، نكونوا سوليدير وننتبهوا، وخاصة زادة في الموجة الحر الاستثنائية هذه ودرجات الحرارة فوق المعادلات بفارق كبير، فإنه نحذر من مخاطر التعرض للحرارة والمجهود البدني. يعني فما نلاحظوا فما تدريبات ومباريات رياضية تتعمل في الشمس، وخاصة للأطفال والناشئين، يعني 50 درجة تقريبا سخانة، ونقاو صغير يترينا ولا يلعب في ماتش، معناها الأولياء هوني ماذا بيهم يجنبوا انه الصغار هم يهزوهم يترنوا ويلعبوا ماتشوات في اوقات الذروه، فهي الطقس السخونه هذه معناها اجرام في حق الطفوله، والحقيقه تقال ردوا بينا. واذا احنا مضطرين باش نخرجوا في اوقات الذروه فانه نتجنبوا، ما تعرضوش للشمس ديريكتومون، نشربوا الماء، نلبسوا المظله، المظله نتاعنا هذيك راهي باهيه برشا، خاصه كي تبدا كبيره، والواقي زيدا معناتها ليكرون سولير باهيه برشا زيدا. ان شاء الله ربي يرحمنا بطبيعه ويعدي هالايامات سلامات. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام، ديما معكم نزار الورتاني في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عواطف الورغي من امام الميكروفون. بعد شويه فقرة بدو بتمام باش تكون مع الدكتورة ابتهال الحاج مبارك.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب

شكرا شكرا شكرا.

الموسيقى على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في يوم المولد النبوي الشريف. بالمناسبة نحب نهني كل التونسيين والتونسيات بالمولد النبوي الشريف. طبعا مناسبة نحتفلوا بها نجلوها نكبروها، لأنه هي مولد سيد الخلق، مولد الإنسان اللي غير العالم، سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذاك علاش احنا موجودين اليوم في حصة استثنائية من ديننا سمح بمناسبة المولد النبوي الشريف. خليني ارحب فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي ونهنيه بالمولد. شيخنا اهلا بك وان شاء الله مولد مبروك عليك وعلى العائله.
1: شكرا لك اخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام. ان شاء الله يا ربي مناسبه مباركه على الناس الكل. أمين. رئيسا وحكومه وشعبا. أمين. ان شاء الله ربي يتقبل منا، وان شاء الله ربي تكون ذكرى للاقتداء وللتاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم. هذا تقريبا او هو موضوعنا الرئيسي. احنا باش نحكيه على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، باش نقفوا عند خصاله. نعم. علاش نحتفلوا احنا بالمولد النبوي الشريف؟ علاش نكبروا هذا الشخص اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ شنو اللي يميزه؟ نعم. سابقه أنبياء.

0: ورسل.
1: نعم.
0: وكان هو خاتمهم، ونحن نحتفل بمولده خاتم الأنبياء والمرسلين. أكيد عنده ما يميزه عن البشرية جمعاء وعن الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه.
1: نعم.
0: وفضيلة الشيخ اسمح لي أني ربما نحب نركز على نقطة معينة وهي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما هو يقول هكا ولا
1: كذلك؟
0: والقرآن ايش يقول فيه؟ وإنك لعلى خلق
1: عظيم.
0: عظيم. هل الحديث النبوي هذا والآية القرآنية هذه نحب نترجموها في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قدوتنا، هذا الشخص الذي نقتدي به، شنو كيفاش كانت أخلاقه، ما هي سيرته، علاش نحبوه؟ هذا تقريبا ربما الموضوع اللي باش نقفوا عنده، طبعا مع التفاصيل اللي انت ادرى بها فضيلة الشيخ بطبيعة الحال. خليني نهني صديقنا وزميلنا نزار الورتاني بالمولد، تحياتي نزار، كذلك صديقنا حمزة اللي يرافقنا في الانتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مرة أخرى مولد نبوي مبارك. فضيلة الشيخ ديك الكلمة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. هذه النعمة المهداة من الله سبحانه وتعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم،
0: من أنفسكم،
1: من النفاسة، سبحان الله. فهذا الرسول النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي الأسعد الكريم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، لذلك فهي نعمة عظيمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكريمة، نعمة أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة أننا على هدي ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وننتسب إلى الرسول النبي الذي يقول أمتي، فهو نبي الرحمة كما تفضلتم، فقد قال عز وجل في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وطبعا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد حدث،
0: احنا يعني فضيل الشيخ احنا اليوم 12 من ربيع الأنور،
1: نعم،
0: بالتقويم الهجري،
1: نعم،
0: لذلك نحن نحتفل اليوم بمولد سيد الخلق
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. هو ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، كما يعني نعلم تلك القصة التي ذكر القرآن من بعض تفاصيلها، أرأيت يعني كما قال سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني سورة الفيل كما نعلم، وذلك أبرهة الحبشي الذي أراد أن يهدم الكعبة، يعني هذا الحدث الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، يعني وولد يتيما عليه الصلاة والسلام، يعني توفي والده وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه بعد ذلك وهو ابن 6 سنوات تقريبا، وكفله جده عبد المطلب، ثم توفي جده وكفله عمه أبو طالب، يعني وعاش زمنا من اليتم ومن الحرمان عليه الصلاة والسلام، ولكن رغم ذلك كان يلقب، نعم نعم، ربي قال ألم يجدك يتيما فآوى
0: وجدك ضالا فهدى،
1: يعني سبحان الله. ولكن رغم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، رغم ما عاشه في صباه من صعوبات، ولكنه كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بنعمة الخلق، يعني قبل يعني أن ينزل عليه المولى سبحانه وتعالى الوحي، فكان صادقا، كان أمينا، كان بارا صلى الله عليه وسلم. ونعمة الولادة هي، يعني نجد أن الأنبياء أشادوا، كما قال يعني عز وجل في القرآن الكريم: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإذا الولادة هي نعمة، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بمولده عندما كان يصوم يوم الاثنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: يا رسول الله علاش تصوم يوم الاثنين؟ فقال لهم: ذاك يوم ولدت فيه. يعني فأنا نحمد ربي عز وجل. يعني هي أنك شوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر ربه على نعمة الإيجاد، أن أوجده وأمده. فكما أنا نحمد ربي أن ربي سبحانه وتعالى أوجدني، وهذه نعمة عظيمة أني كنت إنسان كرمني المولى عز وجل وأنا ما طلبتش من الله عز وجل ذلك فأشكره على ذلك، فكذلك أنا أشكر الله أن من علينا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الرؤوف الرحيم الكريم الذي هو أرسله الله رحمة للعالمين. يعني هنا يقول القائل: به علاش الصحابة ما كانوش يحتفيوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ علاش؟ شوف، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام معهم، عايشين معاه، فما كانوش يحتاجوا إلى ما يجدد لهم الإيمان كما هو شأن بالنسبة إلينا.
0: كان بينهم،
1: يعني كان بينهم يعيش معاهم، واللي عاشوا والتابعين
0: يصبحوا معاه يمسيوا معاه. يعني
1: لكن لما احنا في القرن مثلا بداية القرن الأخوات القرن الثالث وبداية القرن الرابع، كشفوا العلماء والصلحاء أن الناس بدأت تبعد على الهدي وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يذكروا ويجدوا الإيمان متاعهم ويذكروهم بأيام الله سبحانه وتعالى وبالفرحة بنعمة الله. ربي يقول: قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنك يعني شوف ابن عباس يقول: قل بفضل الله وبرحمته، قال فضل الله هو القرآن ورحمة ربه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا نحن نفرح، نحن نظهر الفرحة بهذه النعمة العظيمة. يعني بقطع نظر يقول لك: لا، هو يعني موعد وفاته، إيش دخلنا في الكلام هذا احنا؟ إنما الأعمال بالنيات.
0: احنا
1: نوينا الفرح بالوفاة، وهذا كلام توا. يعني أنتم شققتم على قلوبنا، نحن أصلا ما جاش البالنا هذا. يعني أنتم تقولون ذلك، أنتم تحبوا الحاجة دي تلصقوها وتدخلوها بالسيف. من قال لكم أننا نحتفي والعياذ بالله بموتي؟ من قال لكم أننا نتذكر الموت؟ من قال؟
0: يعني أحب إنسان لينا مش نحتفل بذكرى موت.
1: هذا كلام يعني ما لا علاقة. إذا كان أنه صار سبحان الله، ولا على خلاف من العلماء،
0: هي باللغة الفرنسية تسمى تيري بار لي شوفي.
1: أيوة. يعني ما عندك
0: ما عند حتى علاقة. لأنه فعندي صديقي كان عنده مثل جميل ياسر يقول: ربط موسم البطاطا في غواتيمالا بنشأة الحركة الوطنية في تونس.
1: شن دخل هذا فيه؟ وهذا ويسمى في الفلسفة بالإسقاط.
0: الإسقاط
1: يعني أحيانا يتم نوع من
0: الإقحام، ولكن الإسقاط ما يركبش على بعضه.
1: يعني هو الإسقاط عمره ما يركب، يعني ما ركبوه بالسيف نحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهنا الحدث هذا هو حدث عظيم،
0: يولي نوع من أنواع الإسفاف. إذا كان نوصل للمستوى هذايا، يعني ونحن نتحدث عن سيد الخلق، عن النبي محمد، عن قدوتنا، ونحكيه على يعني
1: نعم
0: نحتفل به.
1: هذه الأمانة يعني من باب الشبهات التي تطرح، يعني أردت ربما أن أذكرها من باب ذكر بعض ما يحاك، أو ربما بعض ما يعني يلقى عند أذهاني وفي أذهان شبابنا من بعض الشبهات. ولكن شوف، احنا فرحنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو وسيلة لتحقيق مقصد عظيم، وهي زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والوسيلة لها حكم المقصد، يعني عندنا قاعدة: الوسائل أحكام المقاصد. فما دامت المقصد عظيم والوسيلة مشروعة فلا بأس بذلك، خاصة وإحنا احتفالنا ما قلناش أنه هو عبادة في حد ذاته. بمعنى ما جيناش قلنا أنه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة كعبادة مثلا عيد الأضحى أو عيد الفطر أو كذا. لا، هي عادة، هذه العادة وسيلة طيبة ونحقق به مقصد حسن.
0: هي بدعة
1: حسنة. نعم. يعني الكلام يطول في ذلك أخويا محمد رمزي، خاطر أسمع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة.
0: لا هي بدعة حسنة،
1: هذا كلام يطول بيانه ويطول شرحه. خلينا يا سيدي في فرحنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الذكرى. لأنه شوف، كل إنسان يولد ثم يمضي أثره ويبقى بقدر ما ترك وإنما المرء حديث بعده. كان تفكر احنا عملنا حصة وذكرنا المعنى هذا. لكن ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ميلاد رجل فحسب، لكن كان ميلاد رسالة غيرت التاريخ، غيرت الإنسان. يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد رسالة، ميلاد أمة.
0: كيف لا نحتفي بمولد نبي يعني ملايين البشر اليوم يتبعون الدين الذي جاء به؟ كيفاش ما نحتفيوش بمولده؟ شكون غير الكون؟ شكون اعطيني شخصية تاريخية عظيمة غيرت قد ما غير النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: نعم.
0: يعني مئات الملايين اذا كان مش مليارات يتبعون هديه.
1: وهذا هو اخوي محمد رمزي، يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته هي غيرت وجه العالم فعلا. لكن السؤال هنا هو ما الذي غيره فينا نحن؟
0: بالضبط، أي هذا الأصل،
1: هذا هو شنو غير فينا. من حيث العدد ما شاء الله نحن أمة المليار ونصف.
0: بالضبط،
1: معناتها يعني الكثرة ما عندك ما تقول فيها، الكثرة موجودة.
0: موجودة ولكن النوع، ولكن لكاليتي
1: النوعية،
0: النوعية بالضبط،
1: كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كغثاء السيل. بالضبط. يعني في التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثر كغثاء السيل. يعني يعني سبحان الله، ولكن تقوى الله عز وجل وتأسينا بهدي نبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، وهذا نزيد ركز عليه أكثر، كيفاش يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصناعة الإنسان، ما أسميه بصناعة الإنسان. وأصعب حاجة هي صناعة الإنسان
0: طبعا.
1: يعني أصعب صناعة طبعا. هو أنك تصنع إنسان. إنسان، كلمة تصنع من جبتها من قولي عز وجل ولتصنع على عين،
0: على عين.
1: يعني الصناعة راه هو مصطلح رباني قرآني
0: طبعا.
1: بالأساس المقصود بصناعة الإنسان بالنسبة لمعنى المكننة،
0: لا لا لا،
1: مش معنى الماشين،
0: معنى
1: يعني الصناعة بمعنى التجويد الشيء، بمعنى خلق الشيء، بمعنى تجويد ذلك الشيء، بمعنى التكويني، بالمعنى التكويني للكلمة. فما أحوجنا إلى يعني صناعة الإنسان، وهذا يكون من خلال مواقف عملية. لأنه شوف أخوي محمد رمزي، احنا عندنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفهم من خلال القرآن. لما سئل وسئلت سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، وقالت كان قرآن يمشي. يعني من الآخر، إذا كان أنت حبيت تفهم القرآن وتفسر القرآن، أرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماكش باش تلقى مفسر كما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماكش باش تلقى مواقف عملية تفسر لك معاني. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كما باش تلقاها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماكش باش تلقى تفسير لمعنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، ستطلع على حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كلمة رؤوف الرحيم، ماكش باش تلقى معنى الرأفة والرحمة اللي ممكن تتجلى في بشر وفي مخلوق كما باش تلقاها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: من خلال وهو باش نستعرضوهم تباعا، من خلال المعيش اليومي في علاقته بالصحابة، في علاقته بأهل القبيلة، بأطفالها، بنسائها، بشيوخها، بشبابها، يعني في كل في كلها عنده هناك موقف نستطيع أن نقف عنده.
1: نعم، وهو كذلك
0: مع الطفل، مع المرأة، مع الشيخ، مع الشاب القوي، مع الشاب الضعيف. في كل هذا سنجد مواقف النبي عليه الصلاة والسلام،
1: وكل من رسول الله ملتمس صلى الله عليه وسلم. تجد أن القائد يجد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي غليله. الأب، الأم، القائد العسكري مثلا، تجد أن يعني التاجر،
0: القيادي في المجتمع،
1: نعم،
0: التاجر،
1: كل يجد من هدي وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلح به النفس، وما يكون شفاء ودواء، نعم، وبلسما لما نعيشه اليوم من ضائقة ومن حزن ومن مواقف عظيمة. يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط نبيا ليعلمنا كيف نصلي، وكيف نصوم، على أهمية ذلك، وكيف نحج،
0: وعلمنا
1: خذوا عني مناسككم،
0: ولكن لم يقف عند ذلك.
1: نعم، كان أثناء الصلاة يعلمنا كيف نصلي ويعلمنا كيف نتخلق بأخلاق المسلم وأنت في المسجد وأنت تصلي. معاوية ابن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم يقول: كنت في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، فعطس أحدهم. في العادة احنا من سنة كي واحد يعطس نقولوا له يرحمك الله، لكن كي تكون صلي هو يعطس تسكت يعني. فهو الصحابي هذا اعتص واحد من الصحابة فقال له يرحمك الله.
0: الصحابي
1: هذا معاوية بن الحكم يقول: فلما صحابي اعتص فيقول انا واحنا في الصلاة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم قلت يرحمك الله. تخيل يعني. فجعل الصحابة ينظرون إلي، فقلت: وثكل أمية، ما لكم تنظرون إلي؟
0: صار شو عملت
1: يعني؟ وزيش قالوا وثكل يعني ثكلتكم أمهاتكم، يعني دعوة على الموت والعياذ بالله، يعني تركتك أمك يعني دون رعاية، يعني هذا دليل على الافتراق والعياذ بالله. فقال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم يصمتونني، يعني كثر لها معنى لا يزي يرحمك الله ولا يزي واذكر أمياه ما لكم تنظرون إلي. هم في الصلاة هم استحيوا بشي يتكلموا في الصلاة طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمامهم يصلي بهم. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يصمتونني. هكا هو قال سكت عاد. بعد الصلاة فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم شكون اللي يتكلم، فيقول الصحابي شوف شو يقول، اسمع شو يقول على النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف الدقيق، يقول: فبأبي هو وأمي فما كهرني، أي ما قهرني لغة من عند العرب، فما كهرني وما ضربني وما شتمني، وقال لي: إن هذه الصلاة لا ينفع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة القرآن وتسبيح وتحميد. فيعني أنت كتنظر للحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعيط له ويقول له: إن هذه الصلاة لا ينفع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر قراءة القرآن وذكر وتحميد وتسبيح، وما قال له حد شيء آخر يعني، لا شتم ولا حد شيء. هنا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع المخطئ، وكيف كان يشفق على المخطئ وهو يصلي وفي المسجد.
0: يعني هو كان من المنتظر، إذا كان الصحابة عملوا هذاك برك، فالنبي باش يكون هو
1: باش يوبخ،
0: باش يوبخ.
1: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أنت لذلك الأعرابي الذي دخل إلى المسجد، عمل عملة راهو معناتها عملة كبيرة، أنك تعملها في جامع والعياذ بالله، أكرمكم الله قضى حاجته في المسجد
0: والعياذ بالله،
1: دخل وبال في المسجد بحضرة بالله النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. قاموا الصحابة مش ينهروه حتى يكف عن هذا الفعل، شنو هذا؟
0: شو معقول هذا؟
1: واحد ما يرفع صوته بالمسجد يقضي حاجته، وهذا ما هو الصبي راجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه. وفي رواية: لا تزرموه. قالوا: ثم لما يعني أكمل ذلك الرجل، قام صلى الله عليه وسلم وأخذ ذنوبا من الماء صلم تعمير وسكبه في ذلك الموضع وكأن شيئا لم يكن. قالوا: لهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ لذلك الرجل أن يتضرر بقوله لا تزرموه، لأنه قد يكون أنه في قطعه أكرمكم الله لبوله ضرر يقع على ذلك الرجل.
0: نجم يكون من المفطر، وإحنا نعرفه توا مثلاً والعياذ بالله وعافانا وعافاكم الله مريض السكري،
1: نعم
0: ما نجمش يشد
1: نعم الحاجة البشرية
0: بتاعه معناها.
1: يعني لهنا تشوف هذا الموقف باهي قص على ذلك، وإحنا اليوم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يدوبك يغلط. أنا تفكر مرة في جامع، واحد غلط في جامع وإحنا كنا في صلاة، يعني خطأ فقهي يقع فيه البعض، نبه عليه فرصة، لكن هنا لفت انتباهي على شبت هذا الموضوع، ردت فعل بتاع المصلين كيفاش كانت. شوف شنو صار خوي، إحنا ساجدين نتفكرها في السجدة الثانية، وباش نقفوا للركعة الثانية، يعني السجدة الثانية في الركعة الأولى،
0: في الركعة الأولى
1: إذا مش نقفوا الثانية سنة الظهر والعصر وقتا نفكر. ادخل واحد مسبوق فكبر بصوت مرتفع، كبر بصوت مرتفع مشى في بالهم العباد اللي يا الامام يا المسمع كبر.
0: فقاموا
1: العباد قاموا معناتها وقفوا. كي وقفوا لقاو الامام لقاو مازال ساجد. رجعوا سجدوا كي رجعوا هما سجدوا الامام عاود الامام وقف
0: كبر وقام
1: ولاش جماعة قائمة قاعدة الإمام ساجد وهو مولدش نحصروا في بعضنا هذه هي واحد يتحي
0: واحد
1: يزكي وبعد مفات الصلاة السلام عليكم وينك ما تشوف إلا النور والسؤال الجهوري والجوهري
0: شكون
1: كانك حاضر
0: شكون
1: كانك حاضر بالضبط ما شاء الله عليك شكون اللي عمل هك الرجل ما هو مسبوق هو اللي انت مازال قاعد يصلي وتمت الاشاره له بالاصابع الاتهام هو هو هو فبداوا يعاركوا فيه وهو يصلي
0: مازال يصلي
1: وهو يصلي
0: لا
1: ما كيفاش ما غير ما اقول لك شنو
0: لا لا لا معناتها
1: يستحي فهمت فالراجل مازال يصلي للي قصوا على صلاته
0: لا حق
1: باهي هو غلط متفاهمين فيه هذا انه انسان كي يدخل مسبوق ما يجهرش بالتكبيره كما قلنا ما سمعش خطا كما هكا هي لكن حصل انه غلط
0: هو ما يعرفش
1: هو ما يعرفش
0: انه ما يعرفش
1: هكا يكون معناتها يعني
0: وين تنفير لهنا ما عادش ترغيب
1: وين ادعو الى سبيل ربك بالحكمه
0: والموعظه الحسنه
1: اي ريت الايه
0: هذه بالعنف
1: يا سيدي الايه هذه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه شكون باش تلقى خير من سيدنا صلى الله عليه وسلم باش يوريها لنا ويفسرها لنا
0: في موقف اشنع
1: من غير ما يقعد يقول لك وقال وقال وقال لا لا يعطيك موقف على عملي
0: ولكن موقف مع الرسول اشنع وشوف كيفاش كان التصرف نتاعه معناها خذا الدلو من الماء
1: وسكبه في ذلك الموضوع وأزال النجاسة
0: وانتهى الموضوع
1: يعني شوف تقول انت مسهلها الحياة شوف قديش من شخص عنفناه احيانا نتربص يعني بأناس ان يخطئوا
0: اي
1: يعني الجو هو حتى في علم بيداغوجيا في علوم التربيه وفي البيداغوجيا وحتى في تعلميات المواد وغيرها من مواد علوم التربيه هناك ما يسمى يدرس ما يسمى بالاستثمار الخطا يعني الـ الـ الـ من اخطائنا نتعلم
0: من أخطائنا
1: يعني كيف يمكن ان نوظف الخطا
0: في بناء
1: معرفه لانه يعني الخطا هذا ممكن يكون عائق ابستيمولوجي مثلا كيف يمكن ان نستثمر هذا الخطا لتجاوز عوائق معينه اجتماعيه سوسيولوجيه ابستيمولوجيه نفسيه معرفيه نتجاوز هذه العوائق لنستثمرها في ما هو خير
0: ها باش نرجعوا لبقية التفاصيل وإن شاء الله استثماراتنا كلها خير في ديننا السمح بهذه المناسبة المباركة مولد سيد الخلق المولد النبوي الشريف نجدد تهني لكل من هو في الاستماع وقفة موسيقية بعدها وقفة إخبارية بعدها نرجع ونواصل ما تبقى من لقائنا في ديننا السمح ابقوا معنا

0: نجد التحية والترحاب كل من اختار موجات إذاعة شباب في حصة استثنائية خاصة بالمولد النبوي الشريف، مولد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام نبينا الأكرم محمد. طبعا اخترنا الحصة هذه كما سمعتونا من البداية، وهنا باش نواصلوا باش نحكيوا علاش نقولوا اسوة حسنة. رسول الله هو الاسوة الحسنة. شو معناها الاسوة؟ هو قدوتنا، سنقتدي به فيما نقتدي به، أهم شيء سنقتدي به في أخلاقه وأخلاقه، هل الأخلاق العالية، الأخلاق الحميدة، الأخلاق اللي هي دروس لنحن في كل المواقف في الحقيقة اللي ذكرها فضيلة الشيخ واللي مازال باش يذكرها، يعني هي دروس نقتدي بها. يعني لو أننا نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام فإننا سنبلغ بر النجاة دنيا وآخر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو كذلك أخوي محمد رمزي، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. ولذلك القدوة الحسنة، وما نحتاج إليه اليوم يحتاج إليه الأبناء هو القدوة. فنحن نتعلم القدوة، لأنه القدوة هي مسبوقة بماذا؟ بالتبليغ. يعني كل مسلم في الأصل أنه مبلغ، ثم بعد ذلك هو قدوة. الأصل أن تبلغ، يعني هذه هي الرسالة كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وإذا أردت أن تبلغ وأن يحمل كلامك محمل التطبيق، فوجب أن تكون قدوة. لأنه ما كانش أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالأصل، فإذا كنت مبلغا كن قدوة. ولذلك المبلغ شكون؟ هو الأب، فذلك نقول كن قدوة. المبلغ هو شكون؟ هي الأم، فكوني قدوة. المبلغ هو شكون؟ هو المعلم، المربي، الأستاذ، فكون قدوة. المبلغ هو المسؤول، أنت مسؤول غدوة، فكون قدوة. المبلغ هو القاضي، فكون قدوة. إلى غير ذلك، كل من له العهدة متاع التبليغ راك إذا كان لك شكون قبلة.
0: أنا مش نقيس عليها، كلكم قدوة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي.
1: نعم،
0: فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله.
1: نعم،
0: أنت كأب إذا كان تحب أولادك يكونوا في مستوى أخلاقي عالي وتربية، لازم أنت تعطي المثال، مش بالكلام، بالفعل. لازم هو يشوفك قدامه وتتصرف، خطر هو باش يكون نسخة منك.
1: وهو كذلك، وهو كذلك. ولذلك يعني إنما ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني فالأصل يعني الأب أن يكون قدوة والأم تكون قدوة. وهذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى في تعامله مع الشباب. عندما دخل الشاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بحضرة الصحابة، فجاء الشاب هذايا، يعني راي صارت كي نقراو توا السيرة
0: قبليك،
1: كي تقرا مواقف تقول عجب في الزمن هذاك، الجرأة هذه والسيرة هكا، راهو تاخذها بالمقياس نتاع ذلك الزمن وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، راهو راهي حاجة ماهيش هينة، عظيمة
0: جدا.
1: يدخل شاب يقول له أتأذن لي بالزنا؟
0: والعياذ بالله.
1: يعني تخيل، ولشكون يقولها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: كان قالها لأي واحد فينا،
1: وبحضرة شكون؟ حضرة كبار صحابة. يعني يعني وهذا يرى فينا الأمر، هو الصحابي. تعرفش علاش هو صحابي اللي قال الكلام هذا؟ لأنه بكل بساطة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، هو مؤمن به. قالوا يا رسول الله، هو جاء وقالوا يا رسول الله،
0: لأنه هو صحابي.
1: نعم، قالوا أتأذن لي بالزنا؟ قاموا الصحابة ما قالوا متركوه، ادنوا ادنوا. شوف الطريقة والاسلوب، ايش اقرب اقرب خلينا نعلمك، مش اقرب خليه باش يعطيه كف، مش اقرب باش يضربه، أعوذ بالله، لا لا، اقرب
0: اقرب باش تسمع مليح.
1: انه فما جلسة متاع التعلم وتعليم، قد يعني يحب يقول هنا كلمة اقرب هذي او ادنوا. المعلم قد ما يكون قريب من تلامذته، القرب بالمعنى البيداغوجي وديداكتيكي، راهو مش بالمعنى بمعنى اخر نتاع سامح نتاع حق در نتاع
0: نتاع،
1: لا لا مش هذاك نحكيو فيه، لا
0: وقت نحكيو ما عادش علاقة معلم تلميذ،
1: نحكيو على القرب الديداكتيكي المعرفي البيداغوجي الحكيم الرصين
0: المدروس
1: المدروس،
0: هذا
1: هو القرب، مش نتاع حاجة أخرى. فقالوا ادنه، قالوا أترضاه لأمك؟ قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال كذلك الناس وليرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ إلى قالوا لأختك، لعمتك، لخالتك. هو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لا يا رسول الله، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب لنفسه. فسبحان الله، مسح على صدره ودعا له، فما فكان ذلك من أكبر الأمور إليه.
0: بلسم.
1: يعني شوف هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل هنا
0: لا زجر ولا سياح ولا احشم
1: شفت
0: وشو الكلام هذا
1: يعني شوف لهنا قد
0: ايش تنفر وقتها.
1: شوف انت انس بن مالك يقول في حاجه معناتها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات
0: أنيس
1: سيد أنيس يقول خدمت 10 سنوات يقول فما قال لي أف قط ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا. يعني تخيل انت عشر سنين يخدم فيه وصغير في العمر يعني ما اخطاش
0: اكيد
1: ما يلعب قالوا يا أنيس قالوا انا ذاهب يا رسول الله قال 10 سنين عمره ما قال لي اوف وعمره ما قال لي شبيك عملت شبيك ما عملتش. اكيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف لاحظ فيه انه حاجه يلزمها تصويب وتقويم لا ما كانش يسكت النبي صلى الله عليه وسلم
0: اللي نعم.
1: النبي عليه الصلاه والسلام كان على المنبر لما شاف واحد وهو يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد اذيت فانيت لا لم يؤخر البيان عن وقت الحاجه صلى الله عليه وسلم لما كان لما يشوف حاجه عوج ويزمها يصير تدخل
0: سلاح وقته
1: يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخر بيان ذلك الامر صلى الله عليه وسلم. يعني لهنا مواقف عظيمه جدا النبي صلى الله عليه وسلم تخيل لما تدخل لداره كيفاش كان في داره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل السيده عائشه قال كان في مهنه اهله ايش معناتها كان في مهنة أهله يعني كان في خدمة أهله تقول السيدة عائشة كان يخصف نعله ويخيط دلوه
0: سبحان الله
1: كان يرتب أغراضه بروحه سيدنا صلى الله عليه وسلم يطيب ما كلته واش معناتها نساهم تاعه ما كانوش يطيبوا له لكن كان بين الحين والآخر كان يخدم حتى هو أهل بيته وهو اللي خيط دبشه صلى الله عليه وسلم يعني يكفي في كلمة أنه كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر كيف كان يعني مع زوجاته شوف كيف كان مع ولداته صلى الله عليه وسلم انظر كيف كان يطيل السجود لأنه على ظهره الحسن والحسين شوف لما أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي ويدخل وهو يريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة لعلمه من شدة وجد أمي عليه لانه معاه امه وما يحبش يوجع قلب الام لما ولدها يبكي وهو داخل باش يطول الصلاه ولكنه يقصر
0: يغير وقتها لانه الموقف يقتضي ذلك.
1: يعني سبحان الله شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يعطيه قدره يعطيه قيمته ما يحقر حتى حد النبي صلى الله عليه وسلم
0: طبعا.
1: يعني هذا من من من تواضعه ومن من رحمته صلى الله عليه وسلم
0: طبعا.
1: لما اسال على امراه وقيل عن رجل كانت المرأة هذه المرأة أو الرجل تقم أو يقم المسجد يقم أي يرفع القمامة فالمرأة هذه كانت امرأة تنظف كما في رواية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أين هي ويني ما شفتهاش عندي مدة ما لقيتهاش قالوا له يا رسول الله أنها ماتت
0: توفيت يرحمها
1: وصلينا عليها قال لهم هل أذنتموني ليش ما استأذنتونيش وقلتوا ليش فقال دلوني على قبرها ومشالها اي نعم بعد ما دفنوها وصلوا عليها وصلوا عليها صحابة وما أدراك ومشى وعاود صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفك البركة
0: أي
1: العظيمة
0: أي بركة
1: هذه المرأة هذه فش كانت تعمل كانت تنظف
0: مم.
1: يعني قيل أن امرأة سوداء كانت تنظف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها قيمتها لأنه كان يصنع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قيمة الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم
0: وهي درس للصحابة ودرس للمحيطين به أن ورانكم سواسية كأسنان المشترى وكلكم كيف كيف لا فضل لعربيا على أعجميا
1: إلا بالتقوى إن أكرمكم يعني عند الله أتقاكم
0: مش نعم. لأنها امرأة سوداء وتنظف وما إلى ذلك فهل الاعتبارات هذه حسب الثروة وحسب لون البشرة وحسب لا لا لا
1: رب رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدفوع بالأبواب
0: الله
1: وأشعث أغبر ما انت تلقاه فما شكون اللي يحقره ولكنه لو اقسم على الله لابره يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت طلع سيدنا عبد الله بن مسعود ويتسلق شجره طلع هكا بشي يجبد كما قلنا احنا حاجه من شجره فانكشفت يعني ساق لا ساق سيدنا عبد الله بن مسعود انكشفت ساقيه الزوز وكانت في ساقيه دقه
0: جويدين
1: كان جويد سيدنا عبد الله بن مسعود رعيف ونحن جويد فضحكوا الصحابة سخروا من ذلك من الهيئة اللي شافوها منك الزركية بالضعاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون وتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أشد وأثقل عند الله من جبل أحد.
0: سبحان الله،
1: يعني هذاك اللي تسخروا منه راهي هكا الثقيل هذوك اللي هزوا السلاح واللي جاهدوا في سبيل الله واللي قاوموا واللي دفعوا عن الإسلام، راهم هذوكم عند ربي أثقل عند الله من جبل أحد. حتى تعرف مكانة ذلك الرجل وذلك الصحابي اللي انت تسخر منه وتضحك عليه.
0: يعني مش المظهر هو اللي نقيس به ونقيم به، لا لا.
1: نعم، ولذلك يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في سمته في أحاديثه يعني يركز على المعاملات ويركز على الأخلاق. تجد أنه سبحان الله يعني كي نتبع عن النصوص والأحاديث نلقى أنه تقريبا كل الأحاديث اللي فيها لا يؤمن متعلقة بالمعاملات وبالأخلاق. مثلا شد عندك والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه.
0: والعياذ بالله.
1: شد عندك. قال صلى الله عليه وسلم:
0: في علاقة بالجار.
1: بالجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا
0: أو
1: ليصمت. هو كمعاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلى غير ذلك. يعني شوف قديش أنت من أحاديث اللي مرتبطة بالإيمان وبكمال الإيمان
0: في علاقة بالمعاملات،
1: في علاقة بالمعاملات ما تقهاش فيها صلاة، رغم أهمية الصلاة والصيام
0: دي. مقولة يا جماعة،
1: يعني هذيك مفتاحك للجنة، يعني العبادات كذيك. يعني شوف هذيك من تحصيل الحاصل. باش نقول لك علاش، علاش العبادات هذه احنا ما نركزوش عليها برشا. نقول لك علاش، بسبب بسيط. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنا ناس ما تصليش،
0: ما تصليش
1: ما كانش عنا ناس مسلمين، نقصد يعني مسلمين، نحكي على مسلمين طبعا. ما كانش فما مسلمين ما يصليوش، ما كانش فما مسلمين ما يصوموش، ما كانش فما مسلمين عندهم حق يعني باش يدفعوا زكاه وما يخرجوش زكاه. ما كانش فما هذا، مش موجود.
0: فما كانش مطروح كاشكال،
1: تو مش مطروح المساله هذه. يعني شنو تحكي معناتها مسلم وما يصليش وما يصومش؟ مساله غير مطروحه،
0: غير مطروحه.
1: لكن لما اما انه ما يكون مثلا سريع الغضب موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: اوصني يا رسول الله. قالوا: لا تغضب، لا تغضب. شفت يعني فما مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اكيد والصحابه، ولكن فيها مشكون اللي كان سريع الغضب.
0: سريع الغضب اي
1: ممكن يكون صحابي مثلا يعني، ولكنه ما كرمش ضيفه مثلا. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك،
0: اكرم ضيفه.
1: سبحان الله، باكرام الضيف. ممكن يكون صحابي ولكن سبحان الله غلط في كلمه في حق صحابي اخ، كما احد الصحابه لما قال لصحابي قال له: يا ابن السوداء مثلا. ممكن يصير خصومه بين اثنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي اللي ربي قال عليه
0: انسان، هذا انسان
1: اللي ربي قال عليه: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هو صحابي
0: بالضبط،
1: هز خبره ونقله وتغش عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتاب وتاب الله عليه.
0: سبحان الله،
1: يعني سبحان الله مجتمع بشري يصير معاه
0: طبعا.
1: كل بني ادم خطاء،
0: يعني خطاء
1: التوابون وخير الخطائين التوابون. يعني لكن الأخلاق والمعاملات هذا هو الصعيب. ولذلك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولهنا شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وفي حديث آخر: إن من أقربكم مني مجلسا أكثركم صلاة علي. تقول لي توا كيفاش نجمع بين الصلاة وبين الأخلاق وشنو علاقة بهذا بهذا؟ من أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنت أخلاقه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تلقاش واحد يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بإكثاره للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفى همه ويغفر ذنبه كما ورد في الحديث. لذلك فأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخوي محمد رمزي يعني المولد النبوي هي ذكرى، هي ذكرى للاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نتعامل مع نبي الرحمة الذي قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا هو يعني لهنا، هل نربي أبناءنا بالخوف وحده؟ هل نحتضنهم؟ هل نسمعهم؟ هل نعتذر لهم إذا أخطأنا في حقهم؟ كيفاش نتصرفوا معهم؟ يعني مع أبنائنا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده كيف كان يتصرف مع الحيوان. دخل بستانا صلى الله عليه وسلم فرأى جملا، فهذا الجمل لما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ذفراه كما في الرواية. فقال: لمن هذا الجمل؟ فقال: فتى من الأنصار، إنه لي يا رسول الله. قال: أما تتقي الله فيه؟ إنه يشكو أنك تجيعه وتدئبه. يعني هذا الجمل بكى، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم
0: من ذلك
1: يعني، ولما قرب له قال له: راه إنه يشكو من سوء معاملتك، لأنك لا تقدم له الطعام الكافي، وفوق من هذاك تحمل فيه ما لا طاقة له. هذا النبي الذي هو رحمة للعالمين، للإنسان، للحيوان، للإنس، للجان. لذلك
0: نعمل يعني قدوة ونعمل أسوة الحسنة
1: صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحبوها تكون ذكرى للاقتداء والاتباع،
0: للاحتفال مساء
1: ما فيش، نحتفي ونفرح،
0: ولكن الاحتفال ما يغيبش العمق الحقيقي لهذه الذكرى،
1: وهو كذا،
0: وهو الاقتداء بسيد الخلق بأخلاقه، بمعاملاته
1: صلى الله عليه وسلم، بمعاملاته كما قلت. لما تدخل للسوق، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وشاف طعام وأدخل يده صلى الله عليه وسلم فوجد فيه بللا، قال: لمن هذا الطعام؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فهل جعلته من فوق؟ ثم قال: من غش فليس مني، وفي رواية: من غشنا فليس منا. يعني هذا وجد بللا في طعام عندما دخل إلى السوق. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة السماحة: رحم الله عبدا سمحا إذا اقتضى وإذا ابتاع وإذا اشترى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعني مش عيب أنك تبيع حاجة فيها عيب، لكن قول على العيب متاعها. مش تبيع سيارة مثلا هي يعني سيف الزيت مثال المحرك متاعها، موش عيب، بين قول المحرك متاعها، مش الموتور متاعها بلندو درجنية وتهنى به وما في حتى عيب، وانت تعرف اللي فيه عيب. فمن باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم
0: في مقت الله،
1: لم يزل في مقت الله،
0: والعياذ بالله.
1: يعني ولذلك تمحق البركة.
0: فضيلة الشيخ، نعم، حديث عن سيد الخلق يطول ويطول، وربما احنا في ديننا سمح في كل مرة نتعرض لخصلة من خصلات الرسول. الحقيقة احنا هذه فرصة باش حكينا على مولد سيد الخلق، ولكن كما قلت احنا في ديننا سمح يعني
1: ديما نخصوا الحديث عن السيرة،
0: دائما حديث دائما موجود، معنا الرسول معنا في
1: صلى الله عليه وسلم
0: ديننا السمح.
1: ربي قال: واعلموا أن فيكم رسول الله. فيكم،
0: فينا بالضبط،
1: فيكم، كلمة فيكم راهو معانا الآن، معانا هو. كيفاش كلمة معانا هو؟
0: سبحان الله.
1: يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذاك فهمناها من أنفسكم منكم أنتم، لكن واعلموا أن فيكم رسول الله. به يا ربي، وين هو؟ توا فينا، هي هو فينا، بسيرته، بهديه صلى الله عليه وسلم.
0: ظهر لي أفضل ما نختم به دعاء فضيلة الشيخ بهذه المناسبة
1: إن شاء الله يا ربي.
0: تفضل.
1: نعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام

0: آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكذا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا من الحصة الخاصة ديننا السماح بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحية توصلكم من نزار الورتاني في الهندسة التقنية، محمد رمزي المنصوري. يرجو لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. مولد مبروك، إلى اللقاء.
2: ديننا السماح.

0: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك

كل شيء علما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل أن يقول الإنسان أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة يشترك فيها قلب كل مؤمن. ولكن هل المحبة مجرد كلمة؟ القرآن يجيبنا عن هذا السؤال بوضوح. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تأملوا أحبتي، تحبون فاتبعوني. إذن المحبة الصادقة تنتج الاتباع. ومن قال أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكن لهديه أثر في أخلاقه وعبادته ومعاملاته، فهو بحاجة إلى أن يراجع معنى محبته. فمن محبته صلى الله عليه وسلم أن نتعلم سيرته، ومن محبته أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، ومن محبته أن نتبع سنته، ومن محبته أن نحفظ حرمته، ومن محبته أن نكون سفراء لأخلاقه. ولنتأمل هذه النقطة. ربما يكون أحدنا كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه سيء المعاملة، وربما يكون كثير الذكر لسيرته ولكنه لا يصدق في معاملاته. وهنا نقول إن من أجمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلك أقرب إلى أخلاقه. فإذا صليت عليه فتذكر صدقه، وإذا صليت عليه فتذكر أمانته، وإذا صليت عليه فتذكر رحمته، وإذا صليت عليه فتذكر عفوه، وإذا صليت عليه فتذكر صبره، وإذا صليت عليه فتذكر أنه جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولعلنا في ذكر المولد نحتاج أن ننقل السؤال من كيف نحتفل بالمولد إلى كيف أجعل محمدا صلى الله عليه وسلم حاضرا في سلوكي. هذا هو السؤال الهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا. واعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكاليات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة. أفاد نائب رئيس غرفة مصنعي الكراس المدرسي سمير المولهي بأن حوالي 60% من الكراس المدعم ستكون جاهزة ومتوفرة في الأسواق بحلول تاريخ 15 من سبتمبر، مؤكدا أن الكراس المدعم يتم إنتاجه وتوزيعه تحت إشراف ورقابة وزارة التجارة. نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية الذي سينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلد عزي، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب، صباح النور صباح الأمل المتجدد. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم كله طاقة إيجابية وفرحة وسعادة. اليوم صبحية جديدة على موجاتنا، الخميس 27 أوت 2026، كما عودناكم وبصفة استثنائية اليوم ترافقكم نسرين حشانة في تعويض للزميل سامي فرتونة، والفريق أكيد باش يكون حاضر وموجود. نزار الورتاني معاكم حتى للعشرة، إذا التصبيحة ما تحلى كان بالموسيقى أكيد، ونحن نرافقوكم ونقولوا كلمة واحدة: اللهم شغفا لا ينضب.

0: صباح المحبة للجميع، إلى كل من في الاستماع من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. صباح الشغف، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الشجاعة، صباح المشاعر النبيلة زادة، صباح الأمل وصباح الرزق الوفير والحظ الكبير يا رب للجميع. إن شاء الله أياماتكم كلها سعادة وفرحة. توقيتنا 6:44 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إذن كما عودناكم في التوقيت هذايا، فقرة كيما اليوم، في نهار كيما اليوم 27 أوت، من سنوات مضت وخلت، زعما شنو أبرز الأحداث اللي صارت نكتشفوها مع بعضنا مع زميلنا محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم الخميس 27 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1896 تندلع وتنتهي أقصر حرب في التاريخ إلى حد الآن، ودامت 40 دقيقة بين بريطانيا وزنجبار، وسببها بعد وفاة السلطان محمد الموالي لبريطانيا يستولى ولد عمه خالد على الحكم في بقعة حمود الوريث الشرعي، والموالي لبريطانيا زاد بالوراثة. وبعد انذار ومهلة بدأت الحرب 9 متاع الصباح، وفات 10 غير 4 دراج، ورجعت الأمور إلى نصابها، وهرب خالد للألمان وخذ اللجوء السياسي. أما من وقتها فقدت زنجبار الاحترام اللي كانت تحظى به كدولة، وولت الهيمنة البريطانية عليها مباشرة. 1921 اكتشاف مادة لاسيتيلين، واللي ولا اسمها من بعد الأنسولين، وهي المادة اللي تعالج داء السكري عافانا وعافاكم الله على يد فريدريك بانتينغ وتشارلز بيست في جامعة تورنتو، المادة اللي تمت تجربتها على كلب وأثبت فعاليتها واعطت الجزء كبير من البشر أمل جديد في الحياة والتعايش مع المرض ويحيى العلم في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري

الستة وسبعة وخمسين دقيقة على موجات ذات شباب. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الطاقة للجميع. نعطيكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم الخميس 27 أوت 2026. طقس حار وعامة مش يكون قليل السحب فمغيم جزئيا، والحرارة دون تغيير وتتواصل مرتفعة مع ظهور شهيلي. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة ومعتدلة بأغلب المناطق، والبحر قليل الاضطراب. نعطيكم فكرة على درجات الحرارة القصوى لمختلف ولايات الجمهورية. بالنسبة لتونس 47 درجة، تونس الكبرى أكيد، أريانا 47، بن عروس 48، بن زرت 46، بالنسبة لنابل 45 درجة، زغوين 46 درجة، بيجة 47، جندوبة 48، الكيف 45، سليانة 46، بالنسبة لسوسة 45 درجة، المنستير 44، المهدية 43، بالنسبة للقيروان 48 درجة، سيدي بوزيد 47 دونك، بالنسبة للكاسرين 43، قفصة 44، توزر 47، قبلي أيضا 47، صفاقس 46، جابس 47، مدنين 46، وتطاوين 46. ومن المنتظر إن شاء الله غدوة الجمعة باش تكون درجات الحرارة بأقل من 5 درجات تقريبا في أغلب الولايات. إن شاء الله تونس الكبرى باش تكون فيها درجات الحرارة كالآتي: 42 درجة بالنسبة لتونس، مدينة تونس، بالنسبة لأريانا 42 درجة، بالنسبة للمنوبة 43، بالنسبة لبن عروس أيضا 43 درجة. دونك الفارق تقريبا بخمس درجات. إن شاء الله ربي يرحمنا ربي يحفظنا، فسيسر واحكم هذك اللي نقوله. دونك رفقا بأنفسكم إن شاء الله ربي يعدي الفترة هذه الدقيقة جدا على خير بقدرة ربي لباس إن شاء الله. اللهم طاقة بها نتحمل، بها نتخطى ونتجاوز. توقيتنا تقريبا السبعة على موجاتنا، مازلنا مواصلين معاكم، مواصلين بالموسيقى، مواصلين بالأخبار الآنية الوطنية أكيد والعالمية. خليكم ديما برونشي سور نوزونت. هذه الماتينال جون مع نزار الورتيني ونسين حشانة حتى للعشرة متاع الصباح.

السبعة 11 دقيقة على موجة ذات الشباب. صباح الأمل المتجدد للجميع. مواصلين معاكم في صبحيتنا بعد شوية. منى حمام تجيكم في توب سبور أكيد آخر أخبار الرياضة وآخر أخبار عناصرنا الوطنية في الألعاب المتوسطية. الحقيقة تارانتو في إيطاليا, دونك الأخبار إيجابية لحد الآن خاصة على مستوى الرياضات الجماعية, وأكثر تفاصيل مع منى بعد شوية. خليكم ديما برونشي على موجاتنا. وفما أخبار إيجابية, كل ما فما أخبار إيجابية احنا نثمنوها الفترة هذه. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. خليكم معنا, متبعدوش بعيد, هنا راجعين.

0: Top Sport.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:16 دقيقة، منحمى معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم.

0: تورونتو تارانتو.
1: أكيد البداية ستكون بمدينة تورونتو، ديما في إطار متابعة ومواكبة الإذاعة التونسية لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026. نمشي مباشرة لزميلي زيد الخياري اللي حاضر أكيد في المتابعة منذ انطلاق الألعاب. زياد صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك زياد. إذا كان حاضر معنا في الاستماع أكيد باش نحكيه بعد شوية. نرجع على جديد النخبة الوطنية، آخر الأخبار، شنو أبرز النتائج البارح، برنامج اليوم زادة كيف كيف. لكن خليني نبدأ بحدث مهم أكيد في كرة السلة اليوم مع انطلاق مقابلات النافذة الرابعة من تصفية كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، محطة حاسمة في سباق التأهل للمونديال. المنتخب الوطني التونسي سيلاقي في النافذة هذه منتخبات الكاب فيردي، الكاميرون، جنوب السودان 27 و28 و30 أوت في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. يتنافسوا 12 منتخب في الدور الثاني والحاسم بعد تقسيمهم لزوز مجموعات مع احتفاظ كل منتخب برصيد النقاط اللي كان حققه في الدور الأول. نذكروا أنه يتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين يتأهل أفضل منتخب يحتل المركز الثالث لتكتمل المقاعد الخمسة المخصصة لإفريقيا. نذكروا أنه ترتيب مجموعة تونس الكاميرون الأولى ب 11 نقطة، تونس الثانية مع غينيا، نيجيريا، جنوب السودان ب 10 نقاط، والكاب فير في المركز السادس ب 9 نقاط. المنتخب الوطني التونسي مطالب بتحقيق زوز انتصارات في النافذة هذه للمحافظة على حظوظه كاملة قبل النافذة الأخيرة. أما الفوز في مباراة وحيدة يخلي ممكن مهمة التأهل للمونديال مستحيلة. هذيك علاش الحضور الجماهيري مطلوب إن شاء الله بتبيع، ممكن في غياب حملة ترويجية زيدة للبطولة. ما شفناش لوحات إشهارية، ما شفناش ومضاد دعائية. إن شاء الله بتبيع الجمهور التونسي يكون حاضر في مساندة للمنتخب الوطني التونسي كيف ما قلنا اليوم مع انطلاق فعاليات النافذة الرابعة من تصفية كأس العالم لكرة السلة. في رأس الحيادي لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، شنو كان كلامه على التحضيرات، شنو كان كلامه للجماهير التونسية، ها نسمعوه.
2: لي دو فينيتر اللي لعبناهم الاولى في نوفمبر اللي فات في تونس والثانيه ديرنييرمون في انغولا، كازيما عملنا اون بون ريزولتا، ربحنا 4 ماتش خسرنا 2 ماتش. هو في الدوزيام تور نتاع الكاليفيكاسيون للكوب دي موند عندنا 3 ماتش ديسيزيف خاصه في تونس، لازم نربحوا لو ماكسيموم دو ماتش. احنا ان شاء الله باذن الله معملين باش نعطيو معناتها 100% ديجا، معناتها قاعدين اون ستاج بوندو 2 سيمين اونترينمون صباح وعشي سيبيلاسيون، دونك ني 100% الناس الكل كونسونتري مونتالمون فيزيكمون. دونك باش نربحوا لي 3 ماتش ان شاء الله ربي يوفقنا في هذايا. لي 3 ماتش هذو مش يكونوا في صالتنا قدام جمهورنا، السبورت نتاع الجمهور عنده دخل كبير. انا من الموقع هذا نطلب معناتها من الجمهور يكونوا باعداد غفيره ويساندوا المنتخب اون بروميير ليو. مرحله ديسيزيف لينا ان شاء الله، كان عملنا اون بون ريزولتا تخلينا نلعبوا مرتاحين في السنوات الجايه ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله.
1: هذا كلام في رأس اللحياني قبل كيف ما قلت انطلاق النافذة الرابعة من تصفية كأس العالم لكرة السلة قطر 2027. إذاعة شباب اليوم في المواكبة انطلاقا من 7 في لايف سبور للمباراة الأولى تونس الكاب فيغ. نمشي مباشرة لمدينة تورونتو، نمشي لمبعوث الإذاعة التونسية اللي حاضر في كل المواكبات والمتابعات والاستجوابات والنتائج والجديد. زيد الخياري صباح النور من مدينة تورونتو، مرحبا.
3: تحية ليك، تحية لزاوال كل
1: لا هذه مش نوعية جيدة للصوت اللي جينا من مدينة تورونتو بطبيعا. نعرفوا الأجواء وممكن الصعوبة متعوى أنه يكون خط أفضل. نحاول نجربوا نزار، نجربوا مرة أخرى مع زياد الخياري. زياد
3: صباح النور مولاي، تسمع
1: فيها؟ طوى نسمع فيك زياد، تفضل.
3: اوكي مش مطول عليك لانه احنا ساكنين في القرية العائمة في البابور، يعني هي قاعدة عسكرية، هذاك علاش الريزو خايب. هنا اليوم السباح باش نبداو في السباحة بالزعانف وباش تاخذ خبر الان محمد امين العلوي روح يعني الى تونس فجر، كان باش يدخل في سباق 200 متر سباحة بالزعانف، كانت عنده حظوظ في الميدالية لانه عنده حالة وفاة في عائلته، جده اعتقد توفى. دونك السلوبيات وروح ربي صبرهم. هذا بالنسبه للسباحه بالزرعه باش نتابعوا ريهام بن سلامه، ألفة بن حسونه، نذير المعلاوي، يوسف بن حاج حسن، كذلك تسيمه الجبالي، وساره بن احمد البطله العالميه. هذا بالنسبه للسباحه بالزعانف اللي دخلت البارح المسابقات والنتائج يعني كانت مراتب بين الرابع والخامس والسابع. القوس وسام هنا محمد حماد ونواد عبد القادر كيف كيف ترشحوا للدور 32، لكن الارقام يعني ماهيش توك. البارح حكينا معها في المباشر في الليل مع زميلي هادي، وكانوا ماهمش مرتاحين الظروف المناخيه برشا ريح. في الرمايه علي العثماني في المثلث 10 يبدا اليوم، التنس محمد عزيز الورقة ووسام عبد الرحمن باش يلعبوا ضد دوبل من اسبانيا في الربع النهائي، وفي الاشهر على دخول اللاعبه انيسا القباطي في سباق كذا الاشهر ربي معها. ما ننساوش بناء الرياضه الجماعيه صرفونا، نحكي على الكره الطائره ما قصروش عندهم، كان كره اليد السيدات ماشي فينال ان شاء الله مع ايطاليا، بدنا لنا دو ماتش غدوه ونهار لحد، دونك ممكن نعاودوا نعملوا ريبلاي ماتش ايطاليا في الفينال وزملنا ميداليه في البوديوم. وعندنا كيف كيف هناك تعرف كان في السيدات بنات ما قصروش لي كادر يعني دردور بوري عويش مع الصغيرات اللي لعبوا في المباريات هذه. البارح كانوا ربحوا عندك اكيد النتائج. الاولاد يلعبوا مع الجزائر ماضي ساعتين، والجزائر تعرف منى منتخب قوي ماتش دربي
1: بفريق الاكابر، زاد يلعب بالاكابر الجزائر
3: بالضبط منى. كنت تحكي مع رياض الصانع، رياض ما تعرف دوبل جوب يعني يخدم مع البنات ويخدم كتعزيز مع الاولاد. تو شفته في اجتماع اكيد مع جلوز باش يحضروا الماتش. زاد سامحني منى، الاولاد نتاعنا في الهوند ربحوا، زاد ما قصروش ربحوا ماتشهم برغم البدايه المتعثره. كره قدم منى ما ترشحنا مربع ذهبي، هذا مهم جدا. يذكرونا ب 2001 جيل علي الزيتوني، دونك اسمه جلبان بعد بدايه متعثره امام مقدونيا، ربحنا المغرب وربحنا تركيا، دونك عندنا نصف نهائي وان شاء الله اكيد ميداليات مازالت تعرف الحصيله. زوز ذهب، واحده في الكره الخليجيه المقيده، واحده في التايكوندو في رسم القطوسي واشرف الزهوي يشرفونا، عندنا زوز فضه وبرشا برونز، وان شاء الله مازالت الحصيله مع دخول الجودو في الويكاند، العاب القوى الكاراتيه وفي المحجوب اسراب الطيب. ربي نجحنا منى، يعطيك الصحه منى وسلمي برشا.
1: شكرا لك. شكرا لك زياد، شكرا لك. بالطبيعه زاد ما ننساوش باش نقولوا برافو المنتخب التونسي لكره القدم. نهار الجمعه انطلاقا من 9:30 نتاع الصباح تونس ايطاليا، دورا للنصف النهائي الجزائر ستلاقي المغرب في دربي مغاربي. بالحظ والتوفيق للنخبه الوطنيه. نرجعوا نحكيوا على بطوله افريقيا الكره الطائره سيدات. المنتخب الوطني التونسي انهزم من الكاميرون البارح 3-0 من الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة. كيف ما قلنا 3-0. المنتخب التونسي اليوم أمام حتمية التدارك في الجولة الأخيرة، يلاقي المنتخب الغاني انطلاقا من ماضي ثلاثة في مباراة حاسمة. إذا كان يحب يتعدى للدور الثاني مطالب الانتصار بطبيعة المنتخب الوطني التونسي. نادي حملنف أعلن التعاقد مع متوسط الميدان المالي ناموري سانغاري 24 سنة حتى 2028. نذكر نادي حملنف يلعب أولى مقابلاته في البطولة ضد النادي رادي البنزرتي، لعب أولى مقابلاته نهار 23 أوت. نحكي على الجديد كذلك في بطبيعة بالنسبة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لأنه النجم الرياضي الساحلي إدارته كانت تقدمت بإثارة رسمية ضد مشاركة لاعب الترجي يوسف البليلي في مباراة الكلاسيكو. كانت إدارة النجم الساحلي قامت في الأيام اللي تعديت بدراسة الملف من الناحية القانونية قبل إيداع الإثارة في الأجل المحددة 48 ساعة اللي وفات البارح. وإثارة النجم تستند إلى اعتباره أن يوسف البليلي قام بإمضاء زوز عقود مع زوز فرق في فترة الانتقالات الصيفية نفسها، في إشارة العقد اللي كان صحه مع مولدية الجزائر قبل التحاقه بطبيعة بفريق الترجي. من المنتظر وأنه الجهة الاتحادات المختصره بتاع الوطنيه لكره القدم المحترفه تنظر في الاداره هذه وتتخذ القرار وفقا للقوانين واللوائح الجاري بهالعمل. حكينا على الرياضه الوطنيه، حكينا على العاب البحر الابيض المتوسط، نحكيو على كره المضرب. عزيز دوغاز على بعد خطوه واحده من الجدول الرئيسي لليو اس اوبن 2026 في بطوله امريكا المفتوحه بعد ما نجح في وصول الدور الاخير من التصفيات ويكون على بعد انتصار واحد من ضمان تاهله في الجدول الرئيسي لاخر بطولات الجراند سلام. تاهل عزيز بعد انتصاره ضد الفرنسي جاكيت المصنف 107 عالميا، انتصار جديد ضد لاعب مصنف ضمن 110 لاعبين عالميا، يؤكد بطبيعه الشخصيه القويه لعزيز دوغاز والخبره نتاعو. باش نحكي في الرياضه العالميه فقط بابرز الاخبار، بطبيعه ريال مدريد البارح يمطر شباك ضيف ريال سوسيداد باربع اهداف مقابل صفر في الجوله الثالثه من البطوله الاسبانيه، منها هاتريك للنجم الفرنسي كيليان مبابي. تسمعونا باقي على الفريكونس نتاعنا على الفيم، تتابعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعوا اذاعه شباب على www.radiojeune.in. انا نبقى لكم، شنو نقول لكم، ان شاء الله نهاركم زين.
0: توب سبور على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. المدينة.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يقول إن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة. غرفة مصنعي الكراسي المدرسي تؤكد أن حوالي 60% من الكراسي المدعم ستكون متوفرة في الأسواق بحلول 15 من سبتمبر المقبل. اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يناقش التطورات الأخيرة في فلسطين. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ ورئيس المدير العام لشركة تونسية الكهرباء والغاز فيصل طريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا. وتعرض رئيس الدولة في مستهل هذا الاجتماع إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما اعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. وأكد رئيس الدولة أن أعداد الوطن ومن والى أن أعداء الوطن ومن والاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي، مشددا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية متماسكة وما دام الوعي متواصلا رغم كل محاولات التأجيج فستتحطم كل هذه المخططات الإجرامية مهما كان مأتاها. أفاد نائب رئيس غرفة مصنعي الكراسي المدرسي سمير المولهي بأن حوالي 60% من الكراسي المدعم ستكون جاهزة ومتوفرة في الأسواق بحلول تاريخ 15 من سبتمبر، مؤكدا أن الكراسي المدعم يتم إنتاجه وتوزيعه تحت إشراف ورقابة وزارة التجارة.
3: الرقم اللي قاعد يتداول 20 مليون 21 مليون كراس كله مرتبط بتوفير الورق المدعم، جاي يجينا يوم 5 اوت تاريخ مخر برشا. والمساله اخرى، اصل المعمل الانتاج نتاعه 1500 طن في الشهر وهو بدا في شهر اوت، وزاره التجاره العام اللي فات فهمت المساله هذه وكيفاش تفاداته، زادت 25% من الكراس المدرسي كان في حدود 16 مليون زادت. علاش زادت؟ باش تخلي للسوق بعد الموسم الدراسي بعد ما الدعوده يكون السوق موجود. السنه نفس العدد عملته وزاره التجاره خليت ال 25% زياده، يعني صحيح الناس باش يكون ناقص شويه اما راهو نسق تصاعدي، كل يوم نوزعوا كل يوم نزيد. الكراسات الكل تراقبها وزاره التجاره، تراقب الكميه وتراقب قداش الكميه اللي خذاها المنتج، قداش تخرج من كل نوع، وتراقب التوزيع للتجار الجملة.
2: أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027. كما أفادت الوكالة بأنه في إطار تطوير العرض التكويني ستعتمد 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين لتشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفري وأفريل 2027. كما أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية. مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي.
4: عندنا 6 اختصاصات جديدة اللي هي تقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، تقني سامي في التزويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، تعاون في الخبازة والمعجنات ومرافق حياة. هذوما اختصاصات جديدة لأول مرة تفتح في الوكالة التونسية للتكوين المهني. هذوما اختصاصات عليهم طلب من سوق الشغل. بيان سور نشوفوا زاد المراكزنا والاستجابة لمراكزنا ونحلوها في المراكز نتاعنا. ديما في مواكبة سوق الشغل، في طلب سوق الشغل بيان سور، وكيف كيف طلب طالبي التكوين اللي هما معناها سيغتو نرفعو لهم في طاقة الاستيعاب.
2: في الشأن التعليمي، أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين له بالنظر. وبالنسبة للطلبة الجدد، ينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر المقبل ليتواصل إلى غاية 31 ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي القادم. وأوضح الديوان أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة الأولية لطلبة تونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. ودعت الوزارة الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس غدا بداية من 9:30 صباحا، مصحوبين بنسختين ورقية ورقمية من شهادة البكالوريا وبطاقة الأعداد وجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية. تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في سهرة فلكية علمية وثقافية كبرى. هذا الموعد السنوي الاستثنائي يجمع بين شغف الفلك ومتعة الاكتشاف من خلال برمجة فقرات متنوعة بين المحاضرات والأنشطة العلمية والفنية، بالإضافة إلى رصد الكواكب والنجوم عبر 10 تلسكوبات. رئيس مصلحة علم الفلك في مدينة العلوم نوفل معاوية:
5: باش يكونوا الجمعيات العلميه من خلال اجنحه ان شاء الله باش تكون تفاعليه، تقدم تجارب علميه، عروض وانشطه باش تكون للاطفال والشباب والعائلات. هو المسرح باش يكون موجود ايضا، هو عرض مسرحي سر النجم بولاريس او سر النجم القطبي. نمشيو في رحله الى عالم الفلك عند الفينيقيين ونكتشفوا كيفاش كان الانسان في العصور القديمه مستعمل النجم القطبي، خاصه في الملاحه وتحديد الاتجاهات عبر الابحار. نعيشوا زاد تجربه الرصد الفلكي خاصه من خلال رصد القمر وكوكب زحل. ترى في الحقيقة ما يشوفها منتصف الليل، هي باش تتواصل حتى إلى فجر إن شاء الله 28 أوت نهار الجمعة الصباح، باش نواكبوا ظاهرة فلكية طبيعية كسوف القمر. الكسوف يبدأ في حدود ماضي ساعتين ونص تاع الليل، يعني هو في الحقيقة موعد فلكي مميز استثنائي. يعني ليلة نبدأ فيها رحلتنا من الأرض، نسافر عبر التاريخ عند الفينيقيين، نكتشف أسرار الكون ونواصل سهرة إن شاء الله مع كسوف القمر. وإن شاء الله إذا الزوار يكونوا في الموعد. تبدأ هي 8:30 السهرة الفلكية أو ليلة النجوم، الأبواب تكون مفتوحة انطلاقا من الساعة 7.
2: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يقول إن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة. غرفة مصنعي الكراس المدرسي تؤكد أن حوالي 60% من الكراس المدعمة ستكون متوفرة في الأسواق بحلول 15 سبتمبر المقبل. اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يناقش التطورات الأخيرة في فلسطين. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: 47 دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح النور، صباح الأمل، صباح الشغف المتجدد أكيد، والأخبار إن شاء الله اللي تكون إيجابية يا رب للجميع، رغم الوضع الدقيق أكيد نتخطى نتجاوز وأيضا نعيش على هذه الأرض ما يستحق الحياة. مواصلين معاكم، والأكيد الناس الكل تحب تعرف حالة الطقس بالنسبة لليوم، وخاصة أن احنا نعيش في خلينا نقول نحن موجة حر أخرى، وبعد الموجة الأولى نعيش على واقع ارتفاع على مستوى درجات الحرارة. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله من هنا الأسبوع المقبل الدنيا تكون يعني خير وأحسن وتكون أبرد. أهم حاجة سعيدة جدا هذا الصباح باستقبال المهندسة سعيدة بن صالح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي معايا باش ناخذوا فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم وغدوة، ونثبتوا من المعلومة اللي تقول إنه إن شاء الله من هنا نهاية الأسبوع فما انفراج على مستوى يعني خلينا نقول نحن على مستوى الطقس وحرارة الطقس، وإن شاء الله يكون الطقس خير. صباح النور.
1: صباح النور أخت نسرين، تحية ليك لكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: ده السؤال اللي أكيد الناس الكل تسأل فيه، طقس اليوم يعني هل كالبارح كليمات اللي فات ولا فما يعني انفراج نوعا ما على مستوى الطقس؟
1: هو اليوم الحقيقة مازال الطقس سخون كما البارح تقريبا نفس المعدلات حتى أكثر شوية في بعض المناطق. اليوم في تونس البارح سجلنا 46 درجة كحرارة قصوى، اليوم نتوقع 47 درجة في تونس العاصمة. في بقية المناطق تتراوح الحرارة بين 44 و 48 درجة، وبالتالي كنا أستنى اللون البرتقالي ل 23 ولاية من أصل 24، إلا ولاية القصرين متجاوز فيها درجة الحرارة 41 درجة اليوم، وبالتالي يعني طقس اليوم حار وعامة صافي لا قليل على السحب، تدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار، ريح من القطاع الجنوبي تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر مضطرب بالشمال وقليل على الاستيراب ببقية السواحل، غدوة تنخفض شوية درجات الحرارة في المرتفعات قرب السواحل وكذلك في بعض مناطق الشمال، وين تكون القصوى بين 36 و 41 درجة وتكون بين 42 و 47 درجة ببقية الجهات. في تونس العاصمة يمكن غدا نسجل 42 درجة كحرارة قصوى، يعني تنقص مقارنة باليوم، مازلت أعلى من المعادلات العادية، علما أن المعدل العادي لشهر أوت هو 34 درجة في تونس تونس خرطاج. كما قلنا غدوة تشهد انخفاض طفيف في الحرارة، وزاد فما كإمكانية لتكثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال، تكون ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، والبحر غدوة يكون مضطرب بالشمال وقليل الاستراف محليا متموج ببقية السواحل. نهار السبت تواصل الحرارة في انخفاض طفيف، الانخفاض يهم أغلب مناطق البلاد نهار الجمعة نهار السبت عفوا سامحني إلا الجنوب الغربي تواصل فيه الحرارة مرتفعة، سينو بقية المناطق باش انخفض تدريجيا درجات الحرارة يوم السبت، ولكن مش رجع ترتفع نهار الأحد، ترجع ترتفع أحد واثنين حتى يكشي المنتصف الأسبوع القادم، ومش نرجعوا نتوقع يعني نرجعوا المعادلات العادية بداية من منتصف الأسبوع القادم.
0: المعادلة الطبيعية اللي هي تقريبا 35-34 درجة،
1: 34 درجة بالنسبة لتونس بالنسبة لشهر أوت 34 درجة، وإحنا سجلنا بارح 46، اليوم نتوقع 47 درجة. رقم القياسي تسجل عام 2041 كان 48.9 في شهر أوت 2021. إن شاء الله ما نسجلوش أرقام قياسية جديدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يزينا هذه وربي يعطينا كل شيء باللطف. شكرا يعيشك المهندسة سعيدة بن صالح، يعطيك الصحة، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطينا فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم وبقية أيام الأسبوع. إن شاء الله يا رب يرحمنا، و أنا نقول اللهم طاقة طاقة، هذيك هو لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأيضا إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، إن شاء الله مواصلين، والأكيد نحن معكم لحظة بلحظة إذا فما أخبار أهنية ونقدمه لكم في البين، فقط أنتم كونوا في صحة جيدة خاصة الصحة النفسية. أنا نقول راهو الصحة النفسية مسؤولة على 80% من صحة الإنسان، وقت النفسية متاعك تكون عال العال جسد متاعك يتجاوب ويكون بخير، فقط كونوا بخير، هذا هو المطلوب، وديما نكونوا مع بعضنا وحدة وحدة، نعديو لبعضنا، نسيسو بعضنا، نكونوا يعني ألطف مع بعضنا، خاصة نعرف الفترة هذه الناس تكون على أعصابها شوية، خاصة مع فما إشكال على مستوى التزود بالمياه المعلبة، فهذا وهذا إذا لمسناه وشفناه يعني على أرض الواقع الناس على أعصاب على ذلك نقولهم يلا شوية الإنسان يكون هكا لطيف مع نفسه ومع اللي دايرين به وبقدرة ربي الأمور تتعدى على خير. وهذا هو يعني الحقيقة الإنسان ينجم يعيش كل أنواع يعني الضغط ولكن يتجاوز وفي الأخر يصير كان اللي حب عليه بقدرة ربي. خليكم معنا متبعدوش بعيد, احنا مواصلين معاكم بالموسيقى. توقيتنا 7:49 على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. يلا مواصلين معاكم حتى للعشرة.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
1: الماتينال جاهز.
2: السبعة وتسعة وخمسين دقيقة على موجات ذات شباب. صباح الأمل، صباح التفاؤل والطاقة. تسمعوا في الماتينال حتى للعشرة مع نزار الورتاني ونسرين حشانة. نحكيوا على أسباب اضطراب التزويد بالمياه المعدنية. البارح كان فما التوضيح فيما يتعلق بالوضع متاع تزويد سوق بالمياه المعدنية المعبأة من قبل الغرفة الوطنية لمصنعي المشروبات، اللي أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية البارح أنه الاضطراب الحالي في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة يعود بالأساس إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب، خاصة خلال الفترة هذية، واللي ناهز تقريبا 30% مقارنة بالمعادلات العادية المعتادة، وهذا نتيجة لموجات الحر الشديدة اللي شهدتها بلادنا. وضحت الغرفة في بيان هذية نفسه وقالت أنه الوضع هذية تزامن مع الانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، هذا اللي تسبب في توقف بعض وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، وأثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد.

كانت أكدت وشددت على أن المؤسسة الحقيقة اللي هي تنضوي تحتها تعمل على ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف الجهات. وأكدت أنه تخزين المياه المعدنية بغرض المضاربة راهو لا يستقيم اقتصاديا باعتبار أنه صعوبات الحالية اللي تمر بها البلاد ومرتبطة راهي بالأساس بذروة الاستهلاك الصيفي مع توقع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة وانخفاض الطلب تدريجيا. لذلك دونك أكدت أنه راهو اللي صاير راهو ما عنده حتى علاقة بالمضاربة وراهو اللي ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ماهوش صحيح. من المياه المعلبة المياه المعدنية ومشكل تزويد السوق نمشيو إلى محطات الوقود نمشيو للناس خاصة البارح شفنا نحن فما صفوف الحقيقة على مستوى محطات الوقود وبرشا ناس حكيت على فما إشكالية على مستوى تزويد محطات الوقود وحكيت على الإضراب اللي كان اليوم اللي الحكاية مفهمش منها للأمانة واللي حسب الحقيقة البلاغات والتصريحات كان أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية في عدة تصاريح ليه أنه لا وجود لإضراب مبرمج لليوم في قطاع المحروقات وأكد أنه الوضع عادي وأنه جلسات التفاوض ما زالت متواصلة وأكد أنه حتى وكان فما إضراب يمكن باش يتم برمجته يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل. يعني الأخبار اللي تم تداولها البارح لا أساس لها من الصحة وكان دعاء المواطنين إلى عدم الاصطفاف أمام محطات الوقود باعتبار أنه موعد الإضراب مازال تقريبا بعد شهر وأكد أنه فما إمكانية توصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة وإلغاء الإضراب. يعني أكيد فكرة إلغاء الإضراب مازالت قائمة إذن راهو ما فماش إشكال متاع وقود ولذلك ما فماش علاش أحنا باش نشد الصفوف هذيك قدام محطات الوقود ونعطلوا الحقيقة سير العمل. وصار برشا يعني الحقيقة العشية البارح صارت إشكال على المستوى هذية فرجاء ورفقا بأنفسكم. ولذلك مش كل شيء راهو يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي راهو ناخذوه بصفة مسلمة ونصدقوه على خطر فما برشا برشا أخبار زائفة وفما برشا تضليل يصير على هذاك. يزمنا ديما نتحرروا من المعلومة وديما ونعاود ونأكد يزمنا نثبتوا من المصدر متاع المعلومة باش هكاكا النجم ناخذوا المعلومة ونتبناوها. لذلك رجاء ما عادش نتبعوا كل ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي ومش لازم نصدقوا علاش على خاطر فما برشا برشا أخبار مضللة. لذلك ديما خذوا المعلومة من المصدر متاعها وربي يحفظ الناس الكل. توقيتنا على موجات إذاعة الشباب 8:04 دقائق خليكم معنا متبعدوش بعيد راجعين بعد شويه.

رجعنا لكم كاملين معاكم على موجاتنا موجات إذاعة الشباب 8:15 دقيقة ومواصلين معاكم حتى للعشرة. حكينا قبيلة على تزويد السوق بالمياه المعدنية وحكينا على الوقود, نحكي والآن على القطع الدوري للكهرباء, ونرجع إذن لتصريحات الجامعة العامة للكهرباء والغاز اللي قالوا في أعضائها في أغلب تصريحاتهم أنه تواصل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك التونسيين للكهرباء هو اللي أدي إلى مزيد من عمليات تخفيف الأحمال والقطع الدوري للتيار الكهربائي. وكان وضحوا في أغلب مداخلاتهم إنه الإشكال الرئيسي اللي تعيشه الشبكة الكهربائية حاليا يتمثل في عدم التوازن بين الطلب على الكهرباء وقدرات الإنتاج, وأكدوا أنه عملية القطع لا ترتبط بالضرورة بأعطال فنية, وقالوا إنه الشركة تلجأ حاليا إلى تخفيف الأحمال عندما ارتفع الاستهلاك إلى مستويات قد تهدد استقرار الشبكة, وذلك لتجنب انهيارها. ووضح أن الأعوان والإطارات والمهندسين قاعدين يخدموا في ظروف صعبة لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء, وقالوا أنه الاستهلاك خلال ساعات الليل في بعض الفترات ولا مرتفع بشكل لافت, وقالوا أنه موجات الحرارة القياسية هي اللي أدت إلى زيادة الضغط على شبكة الإنتاج والنقل والتوزيع. إذن ولهنا يلزمنا حلول بديلة للأمانة, الحقيقة يلزم برشا حلول, ويلزمنا زادة حلول على المدى القصير والمدى البعيد. خليكم معنا متبعدوش بعيد, احنا مواصلين معاكم على موجاتنا موجات إذاعة شباب, وإن شاء الله ربي يحفظنا ويرحمنا ويعطينا الوقت الطيب الناس الكل. إذن نمشي ونرجع نحن للجو للموزيك مع أكيد بعد شوية نعطيكم آخر الأخبار والتصريحات فيما يتعلق باللي نعيش فيه حاليا. الوضع هذايا اللي هو وضع دقيق, ولكن أنا ديما نقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة, أكيد فما برشا حاجات محليهم, وأكيد هي فترة وتمر, وإن شاء الله أكيد يعني في القريب العاجل الأمور ترجع إلى نصابها, وإن شاء الله ديما أياماتنا زاهية, وإن شاء الله ديما أيامنا أفراح. فقط نحن نهديو بالنا شوية, نوسعو بالنا على بعضنا شوية, نعاملو بعضنا بلطف أكثر, وبقدرة ربي ما يصير كان الخير. يلا مواصلين مع الجو نزار, نمشيو تسويت للموسيقى, رجعين بعد شوية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بالشيخ ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا. ويعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكاليات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة وحالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027. كما أفادت الوكالة بأنه في إطار تطوير العرض التكويني ستعتمد 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين لتشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفري وأفريل 2027. كما أعلنت الوكالة التونسية لتكوين المهنية عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين له بنظر. وبالنسبة للطلبة الجدد ينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر المقبل ليتواصل إلى غاية 31 ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي القادم. تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في سهرة فلكية علمية وثقافية كبرى. هذا الموعد السنوي الاستثنائي يجمع بين شغف الفلك ومتعة الاكتشاف من خلال برمجة فقرات متنوعة بين المحاضرات والأنشطة العلمية والفنية، بالإضافة إلى رصد الكواكب والنجوم عبر 10 تلسكوبات. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، أمنت لكم الموعد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
6: عد الموجتك.

رجعنا لكم كمين معاكم توقيتنا على موجات ذات شباب 8:44 دقيقة. صباح الأمل المتجدد، صباح النشاط، صباح النجاح، صباح الرزق الوفير والحظ الكبير للجميع. نحكي توا على الطلبة اللي يحبوا يكملوا، خلينا نقولوا نحنا، ويعيشوا تجربة خارج حدود الوطن. بالنسبة لهم يحبوا يكملوا البي اف ام تاعهم البرا، الطلبة اللي يقراوا في السنة الثالثة، اللي مسجلين السنة في العودة هذه في السنة الثالثة من شهادة المهندس في المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. هذه الأخبار يهمكم إذا تحبوا تترشحوا وتكملوا البي اف فهم تاعكم البرة في كندا. فما 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا، دونك ستاج دو ريشيرش جلوبال نيك، دونك مع مؤسسة ميتاك، دونك إذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعوكم لتقديم ملفات الترشح متاعكم قبل 16 سبتمبر 2026، قبل مادي ساعة متاع القايلة. إذن اللي يسمعوا فينا واللي هما مهتمين نقولهم يلا حضروا الدوسيه متاعكم وقدموا في المنحة الجامعية. فما 30 منحة، يعني فما 30 طالب ينجم يكون موجود ويعيش التجربة هذه خارج حدود الوطن، دونك ستاج دو ريشيرش جلوبال نيك. دونك خليكم معنا مركزين، علاش باش نعطيكم بعض التفاصيل. بالنسبة للطلبة هذوما باش يتمتعوا إذا ياخذوا البورس هذية، منحة لتخطيط المصاريف المعاشية، ورشات عمل مهنية تحت إشراف مؤطر، وتتكفل مؤسسة ميتاك بالإعانة بحجز السكن. إذن للناس اللي تحب تفهم أكثر وتاخذ أكثر معلومات على المنحة هذية، تدخلوا للباج بروغرام دو ستاج دو ريشيرش جلوبال لينك، دونك جلوبال لينك، دونك تكتبوا الصفحة هذية programme de stage de recherche global link، دونك وتلقاو اكثر تفاصيل على البورس هذية، وان شاء الله موافقين يا رب. وتنجموا زادة تبعثوا ايميل باش تفهموا الموضوع، دونك assistance@mitac.ca، دونك ميتاك تكتبوها MITACS.ca، دونك assistance@mitac.ca، ميتاك على فان اس، دونك MITA TACS.CA، دونك وتبعثوا الايميل نتاعكم وتفهموا اكثر. دونك الطالب زاد المترشح اجباريا يلزم يسجل في الموقع الويب الموحد للاداره www.best.rnu.tn، دونك ويب قدرة ربي ان شاء الله موافقين اكثر. البورس هذه التفاصيل نتاعها تلقاوها على صفحة والموقع الويب ايضا نتاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقاو كل التفاصيل وان شاء الله موافقين. المهم ما تنساوش اللي اخر اجل للترشح هو 16 سبتمبر 2026، قبل مادي ساعة. اذا ماذا بكم اذا انتم محضرين الدوسي نتاعكم؟ علاش؟ على خاطر مهم جدا يكون عندك الموضوع، مهم جدا انه يكون عندك مؤطر تونسي، ويكون مدير المؤسسه الجامعيه التونسيه اللي انت تدرس فيها يكون موافق على الموضوع نتاعك وموافق على شروط التربص، على خاطر باش يوجهها اكيد للبعثه الجامعيه التونسيه بامريكا الشماليه. وايضا المهم يكون عندك موضوع ويكون عندك مؤطر تونسي، ويكون المؤطر موافق زاده على البورصه هذه ومدير المؤسسة متاعك. دونك هذه راهي منحة موجهة وفقط لطلبة سنة ثالثة من شهادة المهندس في المؤسسات الجامعية التونسية العمومية. دونك هذا هو، يعني مش الجامعات الخاصة، الجامعة التونسية العمومية. إذا انتم تدرسوا في سنة ثالثة من مرحلة الهندسة يعني تنجموا تعيشوا التجربة هذه. إذن هذه فكرة على البورس، وإن شاء الله موافقين، إن شاء الله اللي سمعنا وقدم فيها إن شاء الله يتقبل وبالنجاح والتوفيق. إذن خليكم معنا، متبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية مع بقية الأخبار، مع بقية إذن الفرص للشباب اللي يسمعوا فينا الكل. ونعرفوا جينيراسيون زيد ياسر يهتموا بالفرص خارج حدود الوطن ويحبوا يعيشوا تجارب جديدة، وأنا ديما نقول مع الاكتشاف، مع أنه نعيشوا تجارب جديدة، ولكن نرجع ديما للوطن ونقدموا بالوطن هذي، على خاطر بلادنا هي كنزنا الذي لا يفنى. خليكم معنا تبعدوش بعيد، راجعين.

التسعة وخمسة دقائق على موجات ذات شباب. صباح الأمل وصباح الجود فايبس. الجود فايبس الفقرة هذه اللي تعودتوا بها في التوقيت هذي دونك اخترناها من منصات التواصل الاجتماعي فيديو الحقيقة اللي دارت برشا الحقيقة هذه البارح وتوثق بادرة إنسانية مؤثرة قامت بها مواطنة. شنو هي البادرة هذه وشنو الفيديو اللي تم تداوله على منصات التواصل البارح؟ الفيديو هذه سيدة توزع في قوارير من المياه المعدنية على المرضى والزائرين بمستشفى صالح عزيز، تحية لها. ونعرف نحن الأزمة على مستوى، ولا خلينا نقول نحن هي أزمة ظرفية للأمانة، هي في مشكلة اللي نعيشه فيها هي تزويد السوق بالمياه المعدنية. المرأة هذه اختارت، السيدة هذه الفاضلة اختارت أنها توزع المياه المعلبة المياه المعدنية على المرضى والزائرين بمستشفى صالح عزيز يعطيها الصحة. وأيضا من جرجيس تصويرة أخرى دارت على مستوى كبير للأمانة. جرجيس

طريق مدنين. فما للأمانة بائع نحب تحية خاصة ليه وأكيد برشا يعرفوه. البائع هذايا شنو عمل؟ مخرج الماء المعدني الطبيعي، الماء المعلب اللي عليه برشا توا جدل في كل ولايات الجمهورية. إذن كاتب الماء للسبيل، يعني وقت اللي أنت تشوف في بعض الحقيقة في بعض خلينا نقول الأكشاك وغيره تلقاهم كاتبين توا. وأنا شخصيا يعني البارح ريت وعاينت أنه فما شكون كاتب الماء غير متوفر بالكبير هكا على المحل متاعه، في إشارة أنه ما فماش ماء. السيد هذايا اختار انه هو يكتب بالكبير على ورقة الماء للسبيل للشخص اللي محتاج انه هو يشرب واللي عطشان، دونك فياخو قارورة المياه هذايا فيعطيه الصحة البائعة هذايا. وانا كحكيت على اللطفة قبيلة قلت هي فترة دقيقة صحيح ولكنها ظرفية، فما فيها بيس نكونوا هكا لطفاء اكثر مع بعضنا في التعامل وندعموا بعضنا نشجعوا بعضنا، فهذه مهمة جدا. فشكرا شكرا للأشخاص هذوما اللي في حياتنا اللي خليونا نقولوا الدنيا مازال فيها برشا برشا خير. فحبيت جود فايبس انه نحكي على السيدة هذه الفاضلة اللي هي وزعت المياه المعدنية على المرضى في مستشفى صالح عزيز وللزائرين ايضا في المستشفى. وتحية للبائع هذية اللي هو في جرجيس طريق مدنين اللي يعطيه ألف صحة ويكثر خيرهم الاثنين. ومثل هذه السلوكات اللي نحبوا نشوفوها عكس السلوكات اللي قاعدين يعرضوا فينا الحقيقة زادة على منصات التواصل الاجتماعي، تدافع وفما حتى نوصلوا إلى حد أنه نسمع بعضنا كلام ما يرتقيش الحقيقة والوضع الحالي وندزوا بعضنا كالتدافع هذيك مش حلو. فأنا نعرف أنه نحن الشعب التونسي شعب واعي جداً وشعب مثقف وشعب متشبع خلينا نقول لنا بالمبادئ وبالقيم، فأكيد كي تصير حاجة ظرفية هكية نتجاوزوها ديما بأخف الأضرار ونتجاوزوها بالحكمة والرصانة. هذا هو يعني، وإن شاء الله رب يحمينا الناس الكل. مواصلين معاكم على موجات إذاعة شباب، توقيتنا 9:08، نمشي للموسيقى راجعين مع آخر الأخبار أكيد والمستجدات.

0: break my heart.
1: رجعنا لكم على موجات ذات شباب 9:18 دقيقة، مواصلين معاكم، مواصلين في الماتينال جون. إن شاء الله تكونوا بخير، شيخين، تفردين، هذا هو اللي نتمناوه للجميع، وصحتكم النفسية خاصة تكون بخير. ونحن نحكيو على الإجهاد الحراري، ونحكيو أيضا على ضربة الشمس اللي يلزمكم تردوا بالكم الحقيقة منها، لأنه فما برشا ناس قاعدين كما نقولوا نحن يعني يتصرفوا ويمشيوا في الشمس ويتعرضوا لأشعة الشمس من غير ما أنهم يسيسوا أنفسهم، يقولوا لهم راهوا ردوا بالكم بالحق، يعني حاولوا أنكم تعرضوش مباشرة لأشعة الشمس. والأهم من هذايا راهوا فقط ما تجهدوش أنفسكم، ماذا بينا حتى نوعية الملابس تكون الملابس الفضفاضة الخفيفة نوعا ما، حتى الألوان اللي نلبسوها ما تكونش الألوان كالغامقة اللي هي تنجم تخلينا نحن نشعر بالحرارة بطريقة مضاعفة، ولكن ماذا بينا تكون الألوان فاتحة. على قد ما تكون الألوان فاتحة على قد ما يكون الإنسان متفرهد ومرتاح. إذن ما ننساوش أنه نحن نلبسوا أكيد القبعة متاعنا، ما تعرضوش مباشرة لأشعة الشمس. للناس اللي عندها زادة يعني نظارات شمسية يلبسوهم ما يخرجوش بلاش بهم. للناس اللي ما عندهمش مثالش، حاول البس القبعة متاعك وانتبهوا شوية الظل، نمشيوا البلايس اللي ما فيهاش أشعة الشمس مباشرة، ونحاول نشربوا الماء بالمتوفر. إذن نعوضوا صحيح، والسوائل عمرها ما تعوض الماء، ولكن في غياب الماء مثالش أشرب حاجات باردة إلى أن نلقاو الماء. دونك ماذا بيك تاكل الغلة اللي فيها حاجات هكا تكون فيها الماء، حاجات نعوضوا بهم إلى أن تتحل إن شاء الله الإشكالية. وأيضا ماذا بينا ما نجهدوش أنفسنا، يعني ما نمارسوش أنشطة فيها تعب إضافي للجسد، خاصة وقت درجة الحرارة تكون مرتفعة، على خطر الجسد راهو يتعب، ومن بعد تولي عندك مشكلة الإجهاد الحراري. ماذا بيك حتى الأنشطة تقلل منها، مش تلغيها، ما يتقلل منها. والمشاوير اللي أنت تنجم تستغنى عليها ما تمشي لهاش، على خطر هذا كله في سبيل صحتك. دونك ردوا بالكم على رواحكم، لأنه المفاهيم هذوما الاثنين اللي تحكي فيهم الفترة هذه خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، هي الإجهاد الحراري وضربة الشمس، اللي هي ضربة الشمس خطيرة وتستوجب التدخل الطبي. وحتى الإجهاد الحراري راهو يستوجب التدخل الطبي، إذا تحس بروحك عندك دوخة، إذا تحس عندك صداع، إذا تحس عندك زادة قلق وعندك شعور بالتقيؤ ولا الغثيان، فهوني راهو رد بالك وحالتك راهي تستوجب التدخل الطبي. ولطف عليكم الناس الكل، إن شاء الله ربي يحميكم، إن شاء الله تكونوا ديما بخير. توقيتنا 9:21 دقيقة، احنا مواصلين معاكم حتى للعشرة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. على الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، كما أفادت الوكالة بأنه في إطار تطوير العرض التكويني ستعتمد 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين لتشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفري وأفريل 2027. كما أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة لفائدة الطلبة الراجعين له بالنظر. وبالنسبة إلى الطلبة الجدد، يطلق ترشح يوم 7 سبتمبر المقبل يتواصل إلى 31 ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي القادم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل تريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا. واعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكاليات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن قطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة. بتكليف من رئيس الدولة يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتنسيق بالخارج محمد علي النفطي اليوم في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

9:43 دقيقة على موجات ذات شباب. صباح الأمل، صباح الخير، صباح النور، صباح الرزق الوفير والحظ الكبير للجميع، للناس اللي يسمعوا فينا كل من أقصى شمال لأقصى الجنوب. مكملين معاكم في الماتينال جون حتى للعشرة. إذن في فقرة فلاش مهرجانات باش نحكيه اليوم على الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة. إذن نعطيكم فكرة على عرض الليلة. نذكروا أن المهرجان هذا ينطلق من 25 أوت ويتواصل حتى 10 سبتمبر. إذن الليلة شنو فما بمسرح الهواء الطلق؟ فما مسرحية، مسرحية الممثل والفكاهي جعفر القاسمي بعنوان بسي، تنطلق 9 متاع الليل وغدوة إن شاء الله. فما عروض وفقرات مهرجان الشباب بالقصرين بالمسرح هواء الطلق والمنتزه البلدي بسبيبة غدوة 6 متاع العشية العروض. وبالنسبة لليلة نذكروا المسرحية تنطلق 9 متاع الليل. احنا مكملين معاكم، مكملين مع الموسيقى، راجعين بعد شوية.

59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هكا وصلنا نهاية حصتنا لليوم. شكر كبير للي تابعونا من 6:30. شكر كبير نزار لورتيني وعزيز. إذا نعطيكم فكرة على البرامج اللي باش تتابعوها على امتداد يوم كامل. بعد شوية عواطف الورغي تجيكم في برنامج صيف معانا نص نهار تونس اليوم مع معز وبدرا وفيصل. إذا بقية البرامج عربي الباتيني يجيكم في سامر كوي مع ساعتين, وحسين الطاهري يجيكم في كريزي ساينس مع الأربعة, ولم تصيف مع بشير خلف الله مع 6 متاع العشية, ولايف سبور مع وجدين زجروبة 7 متاع العشية, والسهرة الليلة على موجاتنا مع مالك الترابلسي وبرنامج ملا كورة. هذه أبرز البرامج اللي باش تتابعوها معانا على امتداد نهار كامل. يلا ما بقى لي كامش, اتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله, أياماتكم يا رب كلها طاقة إيجابية, كلها استمرارية, خاصة برشا لطف برشا لطف برشا لطف وبرشا أيضا نقاوة وبرشا هدوء. إن شاء الله يا ربي أياماتكم كلها سعادة تكون, وسعادة هو قرار الحقيقة, ما نستناوش المحيط الخارجي يفرض علينا السعادة, ولكن هي قرار. إن شاء الله يا رب أياماتكم كلها خير. يلا ما بقى لي كيفاش نقول لكم سيس رواحكم الناس الكل, أجمل وأرق تحيات عزيز نزار الورتيني ونسرين حاشانة. إلى اللقاء.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال.
3: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا.
4: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا من توا حتىش نصف النهار. اليوم معكم نزار الورتاني في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون كالعادة. العديد من الفقرات تأثث حصتنا، فقرة خذ فرصتك باش تكون مع نجح الشريف اللي هو صاحب ستارتاب هاندي سكن.

هذوما فقرات حصتنا لليوم، إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. سيسر واحكم دنيا سخونة برشا، نحاولوا باش منخرجوش وقت الذروة بتبيعة، وإذا عنا قضية وقت الشمس تبدأ قوية معناها بداية من 11 حتىش للأربعة بتبيعة، نلبسوا كل المظلة هذيك ونلبسوا حاجات معناتها ألوانها هكا زاهية شوية وألوان مش ديكنا باش ما تراجعش السخانة. وإن شاء الله كل شيء بصبر، وإن شاء الله كل شيء يتعدى وكل شيء إن شاء الله لباس ويتعدى سلامات، وإن شاء الله ربي بقي ستر على تونس. هذا أكيد. باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام، أبو ويسرى في 3 دقائق وعبد الحليم حافظ في دق الشمس.

0: أبو ويسرى في 3 دقائق وصلنا 10:07 على موجات إذاعة الشباب. نجد لكم التحية وين ما كنتوا أنتم في الاستماع لصيف معنا ورحلة تتواصل حتى منتصف النهار. كوثر البجيوي في التكنيك، عزيز في الديجيتال، عواطف الورغيم من أمام الميكروفون. باش نمشي إلى الفقرة الأولى وفقرة خوذ فرصتك. خوذ فرصتك، خذ فرصتك. معنا ناجح الشريف اللي هو صاحب الستارتاب هاندي سكسس انترناشونال. مرحبا بيك ناجح، اهلا وسهلا.
1: مرحبا، شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بيك. هاد ساعة نتعرفوا عليك ناجح، ساعة الباركور متاعك بطبيعة والخوض في ميدان ريادة الأعمال، ومؤخرا معناتها حصلتوا على دي بري مهمين ودي فيناليست، بطبيعة بارمي دي فيناليست في العديد من المسابقات النجم نقولوا حتى العالمية. قبل كل شيء، الهاندي سكسس انترناشونال فاش تتمثل، وانت شنو درست ساعة ناجح؟
1: ناجح الشريف درست ليسونس اون جيستيون في تونس بزنس سكول، درست جيستيون في تونس بزنس سكول. بعد كأي شاب تونسي يعني حاب يدخل معترك الحياة، يعني بديت نلوج على خدم كذا، لقيت انه فما بروبليم داكسي سورتو بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: اي هو معناتها حابين نعرفوا سوني كان ديتاي بالنسبه لي كنتي الاعاقه، لكن اصحاب اللي عندهم الاعاقه لاحظت اللي في الاندماج في سوق الشغل فما صعوبه شوي. نجح
1: اكزاكتومون. اي بعد عملت ما بريمير ستارت اب كوتيك
0: من غاديك، معناها بديت الفكره قلت انا صاحب اعاقه وما نجمتش نلقى خدمة فيو الإعاقة متاعي، فعلاش ما نخممش في حل للناس اللي كيفي معناها.
1: اكزاكتومون.
0: فوالا
1: وقفت على البروبليماتيك اللي هما ينجم يتعرض لهم أي شخص حامل إعاقة، سواء الأكسي لسوق الشغل سواء زاد في الانتربرونوريا. ومن هون بدأت فكرة هاندي سكسس.
0: باه، فاش تتمثل إذن الهاندي سكسس؟
1: هاندي سكسس هي استخدام تعنى بالإدماج المهني والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق منصتين. الآن عن المنصة الأولى هي هاندي تالنت، هي منصة لربط الأشخاص حاملي الإعاقة طالبي الشغل بالشركات، سواء اللي هي تحب تخدم أشخاص ذوي الإعاقة ولا هي مفروض عليها باش تخدم أشخاص ذوي الإعاقة في إطار القانون عدد 41 لسنة 2016. زاد الحاجة الباهية اللي زدناها توا في البلاتفورم أنه دخلنا فيها البارتي إي آي بتل فاسون، ولات الموديول هذا نتاع الإي آي يعمل أن ماتشينغ انتيليجون، يقرا حسابه في النوعية نتاع الإعاقة، اسكو إلي أديكوات مع الناتيو مع البوست مع ليزيكزيجونس دو بوست إيتو.
0: متطلباتك للبوست هذاك. إي
1: اكزاكتومون، باش تسهل سواء الشخص حامل الإعاقة في الشواء نتاع لي بوست اللي مش صب فيهم، وأوسي زادة بالنسبة للأنتربريز زادة سيغتو أنه يعني كلنا نعرفه في الكارت، في الكارت أونديكاب مثال، في الكارت تاعي يعني أنا مقيد فيها مثال أونديكاب أورجانيك، إعاقة عضوية. إعاقة عضوية ما تنجمش تعرف اسكو إعاقة في اليد، إعاقة في الساق، اسكو الإنسان اللي سيغ شاز غولون. دونك من هون يعني تسهل معناتها للريكروتور والا للشخص حامل الإعاقة باش يفهم شنو المجالات اللي ينجم،
0: شنو البوست اللي يليق بيه. هاي
1: اكزاكتومون، زاد اون كولابوراسيون مع مشكورين لاجونس ناسيونال دو لومبلوا اللي عملنا معهم لاني ديرنيير اون كونفونسيون. زدنا اون اوتر روبريك اللي هي البريباراسيون دي البريباراسيون تاع الاشخاص اللي هما باش يعملوا دي زونتروتيان، للتحضير للانتروتيان، تحضير لافي بروفيسيونيل، لي فورماسيون سوفت سكيلز،
0: المهارات الكل
1: سو فورم 1 تو 1 ولا اون جروب. واللي اعطت فوقها زي بالنسبة للبلاتفورم الأولى، الحاجة زادة الباهية أنه في ظرف البيلون تاعنا في سنة 2025 ساهمت بلاتفورم هوندي تالون في تشغيل حوالي 78 شخص في السيكتور بريفي. نشوفوا معناه حاجة إيجابية، وإن شاء الله نزيدوا نبنيوا عليه باش نحققوا دي ريزولتا أكثر. وخصيصا انه معناتها حاولنا اترافير لي كونفونسيون تاعنا مع لي فيديراسيون كوم لي فتهاش شامبر تونيزو فرونسيس تونيزو سويس تونيزو ايطاليان انه نفسروا اكثر يعني لا سونسيبيليزاسيون تنفير لانسيرسيون بروفيسيونيل دي بيرسون هانديكابي. هذا بالنسبه للهوندي تالون. انا بلاتفورم الثانيه هوندي ارتيزون اللي هي سيت ان ماركت بليس سوق الكتروني اللي يعنى بالترويج لمنتجات الاشخاص ذوي الاعاقه سو فورم بي تو بي. وسورتو انه نحن في تونس عندنا افونتاج مزيان برشا اللي هو الدكري 3087 لسنه 2005 اللي يقول الشركات سورتو الشركات اللي هي الاكتيفيتي نتاعها دونجوروز والا ما لقاتش والا معناتها لي تكنولوجي اللي تستعمل فيهم مش موجودين في سوق الشغل الاشخاص ذوي الاعاقه انها تكومبونس انها تاخذ ديروغاسيون من انسبكسيون دو ترافاي وتتعدى للاشا دي برودوي دي بيرسون هانديكابي.
0: شنو الصعوبات اللي لقيتهم في لي دو بلاتفورم معناها؟ لانه صعوبات تمويل، صعوبات انك تعرف بروحك تخلط للكليون سيبل.
1: نحن في الكام تاع نحن الصعوبات اللي لقيناهم هي الاكسي للي بيرسوا لي بيرسون الاشخاص حاملي الاعاقه طالبي الشغل سواء للارتيزان ولا الحرفيين اللي هما عندهم منتجات ويحبوا يبيعوا، خصيصا في البارتي هوندي ارتيزان اكبر يعني صعوبات الاكثر صعوبات لقيناهم انه يعني كيفاش مش تقنعوا انه يعني يخرج من الانفورميل يدخل في الفورميل فيا لوتو انتربرونور.
0: داكور بي. قداش عندكم توا؟ قداش عمرها ستارت اب؟
1: ستارت اب توا عمرها عامين. مي دخلنا يتم اون اكزيكيسيون ريال ابري لوبونسيون تاع لابيل اون 2024.
0: يعطيك الصحة ناجح، شكرا ليك وبالتوفيق ليك بالطبيعة ناجح الشريف انتربرونور ستارت ابور بالرغم من الإعاقة، لكن تبارك الله خذيت أشواط كبيرة في النجاح في ميدان ريادة الأعمال وتبارك الله معناتها دو ستارت اب دو بلاتفورم اللي ناجحين، وبما انه خممت باش تضيف بلاتفورم اخرى فانه هذايا راجع للنجاح اللي لقيته في الاولى هكا ولا نجح.
1: وان شاء الله يا ربي يعني في المستقبل القريب نوصلوا يعني ندمجوا اكثر عدد من الاشخاص من المكان هذا، يعني ندعو الاشخاص ذوي الاعاقه انه ينخرطوا في لي دو بلاتفورم رغم لي زوبورتونيتي موجودين رغم عروض العمل الموجوده ويمنوا برواحهم، ما يقولش انا شخص حامل اعاقه راني ما نجمش نخدم ما نجمش نبيع منتوجاتي، لي زوبورتونيتي موجودين وان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل.
0: شكرا ليك يعطيك الصحه ناجح شريف، شكرا ليك والى لقاء. انا باش نواصل مع الاقاعات ومع الانغام.

دق الشماسي العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ على موجات إذاعة الشباب. نحب نهدي كل أغاني الحصة للمروة اللي هي تهدي أغاني الحصة لكل أولادها أيوب وإسماعيل. هي في الاستماع في الخدمة لكن ديما قالت ما يفرقنيش الراديو ومستمعة وفية للإذاعة بصفة عامة ولإذاعة الشباب. نهدي كل أغاني الحصة يا مروة اللي كنتي والأولادك أيوب وإسماعيل وإن شاء الله يتربوا في عزك وإن شاء الله ربي يفضلهم لك. احنا في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام لكن مش نعقب على حاجة. أنا كوثر تقولي عواطف توا دق الشمسي في السخانة هذه صعيب شوية نمشيو للبحر. ميسيلش نمشيو للبحر بعد وقت الذروة العشية مخر ولا صباح بكري. هذيك علاش عاوكا احنا قلنا لكم دق الشمسي ما تمشيوش للبحر من غير الباغاسول ومن غير ليكرون سولير من غير ما تشربوا ماء حتى لو كان مش متوفر عفوا نحاولوا نوفروا هلا غالب لازم لازم ان شاء الله ربي ينحي علينا هالغمه. وصلنا العشرة وساعتاش دقيقة مواصلين مع فقرات الحصة. نرجو بعد الموجز مع فقرة في ميزون مع الشيف امن الرزقي. نواصل مع الانغام بيا سلطان بكلم نفسي.

جمال الكون ثمر حسني والشامي على موجة إذاعة الشباب 10:26 للي يسل على الوقت طريق السلامة للجميع واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات خاصة في السخانة هذه ونسيسوا رواحنا بالله وشوية هكا وعي منا اللي ناقص ما بالله نعطيوه اللي كان عنده واحد تحصل على ما في بلاصة يعلم جاره يعلم أصحابه معناتها نقسموا حتى دبوزة ما مع بعضنا إن شاء الله الأزمة تتعدى بالوعي وخاصة خاصة نكونوا سوليدير في هالمحنة اللي احنا نتعدى بها إن شاء الله لباس ومعناتها يصير بقدر ربي فما كان الخير طقس معناتها يتواصل سخون برشا كما قلت لكم نسيسوا رواحنا وخاصة سيكسبوز با وسولي في وقت الذروة من 11 حتى الأربعة واللي عنده كبير في الدار ولا جاره كبير وتجاوز 65 سنة راهو الكبير ما يحسش بالعطش يبدا بدنه ولي زورغان نتاعو يزون بزوا معناتها دتر معناه باش يشرب الماء لكن ما يفيقش بهذيا فنشربوهم الماء ونبعدوهم خاصه على السخانه وخاصه على الشمس باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام حتى موعد موجز

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. ينفذ عمال نقل المحروقات أضرابا قطاعيا يومي 23 و24 سبتمبر المقبل بمقرات العمل بكاملي تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بإضراب صادرة اليوم عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. ويأتي قرار الإضراب إثر اجتماع ممثلي عمال نقل المحروقات يوم أمس الأربعاء باتحاد الشغل. تم خلاله تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية المتردية نتيجة عدم التزام الأطراف الإدارية بتطبيق الاتفاقات السابقة رغم المحاولات الصلحية التي قام بها الاتحاد وعدم التزامهم بالواجبات الأساسية والقانونية المتمثلة أساسا في توفير التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حملة تحسيسية وبيئية كبرى بشاطئ أبو جعفر سوسة تحت شعار الشط لينا الكل في ساعة واحدة نطفوه أطلقتها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وصندوق العالم للطبيعة. وتم بالمناسبة تنظيم عديد الأنشطة البيئية والميدانية ومسابقات موجهة للأطفال وحملة تنظيف ميدانية لتكريس المواطنة البيئية وحماية الشريط الساحلي. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين له بالنظر. في الرياضة تمكنت الملاكمة التونسية ملكة بن مبروك من إحراز ميدالية برونزية أمس الأربعاء ساهمت من خلالها في رفع حصيلة المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية إلى 13 ميدالية. مدينة العلوم تحتضن اليوم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في سهرة فلكية علمية وثقافية كبرى. ويهدف هذا الموعد السنوي الذي يجمع بين شغف الفلك ومتعة الاكتشاف من خلال برمجة فقرات متنوعة بين المحاضرات والأنشطة العلمية والفنية بالإضافة إلى رصد الكواكب والنجوم عبر 10 تلسكوبات. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: شباب من تونس.
3: صيف معنا.
4: صيف معنا.
5: صيف معنا.
6: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
7: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
4: جوكم.
5: تصيفكم وتبحيركم.
4: بيدون لو بحذنا.
6: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي
5: صيف معنا.

دراكولا وصلنا العشرة واربعين دقيقة على موجة إذاعة الشباب في صيف. معنا الرحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. إن شاء الله يا ربي نكونوا موانسينكم إذا أنتم في الكرهبة متاعكم ولا حتى في الديارة متاعكم. ديما معكم كوثر البجيبي في التكنيك, عزيز شلبي في الديجيتال, عوض في الورغي من أمام الميكروفون. اليوم راهو باش يكون آخر نهار في ذروة موجة الحر, والحرارة القصوى اليوم بين 43 و 48 درجة مع شهيلي. صحفظوا على رواحكم وعلى العزيز عليكم, وغدوة بحول الله أبرك من اليوم, وإن شاء الله رحمة ربي واسعة. باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام في انتظار وأنه تلتحق بنا الشيف إمن الرزقي في فقرة في ميزون.

0: نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام. وصلنا مع الإيقاعات ومع الأنغام. برونو مارس، كاميلا كابيلو، توني تاب، على موجات إذاعة الشباب. وصلنا العشرة وثمانية وأربعين دقيقة. أنتم في الاستماع لي سيف معنا. لين باش نمشي إلى الفقرة الموالية وفقرة في ميزون.
1: في ميزون،
0: في ميزون مع شيف إيمنا الرزقي. مرحبا بك إيمنا، أهلا وسهلا. فقط تقدم للميكرو إيمنا. مرحبا، أهلا وسهلا. باش تقترح علينا غوسيت مزيانة برشا، فيها السالي
2: وفيها السكري،
0: فيها سكري مالح وحلو. باش نبداو بالمالح.
2: اي ان شاء الله.
0: باهي، شنو فما في المنيو لله؟
2: باهي، بالنسبة لأول ارتيكل ولا أول بلا
0: عملت، اي متبعتش على الميكرو،
2: اخترت التالياتيلي بالكريم فريش والكروفيت، ومعاها تارت طون شامبينيون، والديسير عملنا تشيز كيك.
0: باهي، كيفاش التحضيرات وشنو هو المقادير وباش نبداو؟
2: باهي، بالنسبة للتالياتيلي ناخذوا بصلة نقليوها في شوية زيت زيتونة دوب هكا ما يتبدلونها شوية، وقتها نحطوا الكريم فريش. الكريم فريش انتي هوني وشوا، وانتي والديسبونيبيليتي نتاع المارشي. نجم تعمل زوز حكوك كريم فريش ايبيس ومعهم دو بو ليكيت، نجم تعملها كلها ليكيت، نجم تعملها كلها ايبيس.
0: باهي،
2: انا جو بريفير ديما موتي موتي، خاطر في الحاجات هذيا قد ما تكون عندنا ماتيغ غراس اكثر قد ما تكون حاجه بنينه. دونك والبوم تاع الكريم فريش ايبيس فيه اكثر ماتيغ غراس من البو ليكيت.
0: باهي،
2: دونك انا جو بريفير نعملو موتي موتي. حطينا الكريم فريش، نزيدو معاها كيس حليب كبير مقدار 250 مليليتر هكاك، نخليوهم هكا يتحلوا شويه مع بعضهم، ومن بعد نبدا نفوح طنجرتي ونديري باش نفوح صوص تاع مقروله العاديه نتاعنا. اما لا كونتيتي هي اللي تفرق، ترى ما نعملش اون بون كونتيتي نتاع ثوم، نعمل سنتين ثلاثه ما نفوتش. تشيشه ملح، تشيشه فلفل اكحل، تشيشه تيبلو كرويه وريقه ترند، ونخليوهم يغليو مع بعضهم. اما قبل ما نبداو في هذا الكل، انا جيزابي لي تابادي كنحطوا الماء يسخن خاطر هي فيت في الطين. بيهوني عندك الشواء في الاول مع البصل، يا اما تحط دي مخصو اوندي نتاع اسكالوب، والا تحط كروفيت، انت شنو تحب.
0: كل قدير وقدر،
2: كل قدير
0: اذا واحد غالي عليه الكروفيت ينجم يعوضها بالاسكالوب.
2: اي
0: اسكالوب دو بولي،
2: وتنجم تعملها بليش حتى شيء وتجيك زيدة ياسر بنينه. هذاك علاش انا يمكن ركزت اكثر من الاول نحكي على الكريم فريش، خاطر هي السر الاول نتاع بنه البلا هذيا. دونك مثلا انا اذا كان عندي اسكالوب مشوي ولا حوت مشوي نجم نعملها بليش حتى شيء اصلا وتجي بنينه على الاخر. دونك يغليو الكل كيف قريب الطيب، نعملو هكا شويه نواد موسكات ونحط عليها جبن. سي انا نكون سبقت الماء من الاول ورميت التاليات اللي نتاعي طابت، نهز التاليات اللي نسقطرها من الماء ونحطها في البوالا اللي انا ديجا عملت فيها البريباراسيون نتاعي. لا اله الا الله محمد رسول الله. هنايا انت وشنو تحب، نوع جبن انت وشنو تحب. البلا هذايا نتاعي ديجا انا وفي
0: هذايا السالي.
2: هذايا السالي، باش نمشيو توا لدوزيام بلا نتاع السالي اللي انا اخترت تارت.
0: اي دو بلا، دو بلا سالي انت اخترتي.
2: تنجم تعملهم الزوز مع بعض، تنجم
0: كيما تنجم مثلا حاجه اليوم وحاجه غدوه.
2: فوالا، دونك الباز نتاع التارت نتاعنا هي لاباط بريزي. السر الكل في الباط بريزي نتاعنا. باش تجي هشوشه تذوب في الفم، ما تجيش يابسه كيما الكوميرسيال. علاش برشا عباد يقولوا كي نشريوها تجينا يابسه؟ علاش والا ساعات برشا عباد يكلموني يقولوا لي امنا راهو طبقنا لا غوسيت كيما ما هي مي جاتني يابسه، خاطر هوني فما استوس لازم نعملوها ابار الغوسيت. باهي، نبداو بالغوسيت، نعملوا ديما لا بات بريزي الفرينه شطرها زبده ديما. هذي انت مثلا انا باش نعمل دي باركيت صغار، فما شكون باش يعمل بلا متوسط نتاع تاخت، فما شكون بلا كبير. دونك هوني انت الفرينه تحكم فيها انت. انا مثلا باش ناخذ الحاجة اللي متوافقين عليها الكل ناخذ 300 غرام تاع فارين ونحطوا عليه 150 غرام زبدة بيان سور ما ننساوش رشة الملح ومن بعد نزيدوا عظمة مركوضة وتشيش حليب إذا كان أنا حسيت شيح بيهوني لاستوس الأولى كي نحط الزبدة والفارينة باش نعمل سبلاش. شو معناه سبلاش؟ إني أنا نعمل دي موفمون سيركولير هكا في بين يدي الزوز بين الفارينة والزبدة باش بوغ افوار اون تيكستور كي مرمل. هذيك علاش اسمها سبلاش. فوالا هذا السر الأولاني. السر الثاني بعد كي نزيد العظمة ونزيد تشيش حليب راه ما يلزمنيش نزرزقها نلم لمين بطرف صوابعي هكا دو بلاش ميسيلش حتى ما تلمتلكش بالكدي ميسيلش
0: اي مش نعجنها
2: لا لا سورتو با علاش خاطر الجلوتين يعني ما نعملش الباتو بريزي كيما عجينة الخبز عجينة الخبز قد ما تعجنها
0: قد ما تكون ناجحة
2: وتجيك ناجحة والباتو بريزي عكسها كومبليتمون ما يلزمكش تعجنها دونك بعد اللفه هكا يلمها لمين بيدي ونحطها في entre هكا دو ساشي اليمونتير ولا بابيي سيلوفان ولا دو بابيي كويسون كيما تحب انت وابين ما نحلها نجم حتى نحلها بطرف الصوابع مش لازم هوني لانترفونسيون تاع القلقال ونحطها بريسك اون دوميير في الفريجيدير لازم تطيح شويه باش المكوناتك اللي
0: مش في الكونجيلاتور بالطبيعه
2: في الفريجيدير في الشتاء تنجم تخليه حتى لبرا تنجم حتى اصلا ما تحطيهش في الفريجيدير. من بعد نمشيو للبريباراسيون هوني انا اخترت السهل السهل تك تك ماذا بيا بقى لا خاطر تليت اللي استعملت الغاز هوني ما نحبش نستعمل الغاز ناخذ حكه طن كبيره نتاع 400 غرام ناخذ شطره ولا اكثر شويه من شطره هوني لي تارت انت والدليل نتاعك قد ما تدللها قد ما تجيك بنينه
0: قد ما تشخشخها معناها
2: فوالا لو مو لو فامو مو تشخشيخ فوالا دونك نحط شطر البوم تاع الطن نسقطرو شويه من الزيت مش هكا اللي نرجعو شايح كومبليتمون كاني انا باش نرمي فوق بيتزا لا ما هكا نخليه ابي نصفي زيد الحكم تاع شامبينيون نحطها الكلها هوني انت عندك الشوا الكل تنجم تزيد شويه سبنيخ مذبل وحده على شيره في تشيشه زيت زيتونه ولا تشيشه زبده كيما تحب نجم نزيد قوطه والفخوماج هذيك حاجه يعني ضروريه حاجه لازمه خلطتهم شي الكل هذوما مع بعض توا باش نلموهم بين عظمتين وثلاثه مش اكثر علاش خاطر لو كان انا نجم نحط اربع كعبات عظم وتجيني منفجه ومحليه من بعد باش تتفشلك دونك هوني لازم الكونتيتي نتاع العظام النية تكون طيارة وماذا بيا هوني كاين فلفل كحل هكا هاو خاطر ديجا عندنا الجبن تنجم تحط نوع ولا حتى أكثر القوطة بي فما اون توش هكا تنجم انت تزيدها تطلع في الليفل نتاع الطاخت نتاعك لبلاصة أخرى في بوالا واحدة ناخذ شوية بصل بصلة كاملة مش شوية بصلة كاملة نقصها اون جوليان ونحطها تتقلى في الطاوة كيف كيف كيما تحب انت شوية زيت ولا زيت ولا زبدة قليت هيشي نحط معاه تشيشة سكر سواء ان سكر بغان ولا السكر العادي نتاعنا سكر القهوة نذبلو هوني نقفو عليه لي تاب هذا خاطر فما شعره بين انك باش تحرقه وبين انه يترجعوا كاراميليزي
0: احنا نحبوه كاراميليزي
2: فوالا حضرت شي الحشو نتاعي وحضرت شي البصل نجبد داك البات نتاعي نحلها شويه نرد بالي هوني باش نلقاها يابسه نجم نخدمها شويه بالصوابعي فوق البلون هكايا ومن بعد نحلها بالقلقال نحط القلقال نتاعي نرولي عليه البات ونحطها في البلاتو نتاع الطاخت نتاعي باهي هوني نقبها بالكدا كيف كيف استيوس مزيانه للفينيسيون بوغ افوار اون بون فينيسيون اون بيل فينيسيون نهز البلاطو نتاع العجينه نتاعي اللي انا صايي حليتها ونقبتها كي تنقبها بالكدا ما تستحقش انك باش تحط لوبيا ولا عدس ولا حمص ماهيش باش تنفخ لك وتنقبها بالكدا بالكدا بالفرشيطه تحطها دريجين في الكونجيلاتور مش في الفريجيدير في الكونجيلاتور وليت شي يابس هوني ديجا انا قبل ما نبدا نخدم في الطاقه نتاعي ديجا الفور نتاعي سخون على 170 درجة. تخرجها من الكونجيلاتور ديريكتومون او فور.
0: مي
2: تقعد دريجين 4 ساعة. ديما علاش انا ما نعطيش وقت اكزاكت؟ انت وقوه الفوغ نتاعك اللي عندك في الدار. فما عبيد 170 كيما نقولوا احنا بالدارجه ينعس نعسي، لازمك تحطه في 200 دوغري بوغ افوار ان بون ريزولتا. وفما 170
0: كل واحد يعرف الفور نتاعو،
2: كل واحد يعرف الفور نتاعو. نخليوها انتر 10 و 15 مينوت ونخرجوه، نحط الكوش نتاع البصل نتاعي كاراميليزي. ديما نقول هذايا راهو سي فاكولتاتيف، تنجم تعمل حشو ديريكتومون على البات. اما الفاكولتاتيف هذيك تهزك الليفل يسر بني. ونحط الفاخس نتاعي وديريكتومون او فور. هوني نقص لها شويه، نقرب حكيمه الطاجين نقص له في 150 درجه مش اقل، مش ما تكبدش ومش اكثر باش ما تطيبليش من برا وتقعد ايام الداخل.
0: اي بي
2: دونك هذيا تاخت
0: قداش تقعد طيب؟
2: مش اقل من 25 مينوت 30 مينوت
0: وتكون
2: شنو تحمر لي الجنب نتاع التاخت نتاعي يحمروا مزيانهم يوليو السيرفاس زيد الفوقانيه نتاع التاخت تولي دوغي. كاو نحب انا بوغ نبدا متاكده اكثر نرشق كوردو مش سكينه باش ما يفسدليش المنظر،
0: كوردون ولا هكا تابك من داخل ولا
2: لا تخرج لي شيحه.
0: اذا خرج شيحه سي كل التخت
2: بون ديريكتومون نخرجها من فوق ما نطيبهاش زيد اكثر من اللازم باش تقعد ديك التكستور. نقولوا احنا المروبه البنينه هذيك من داخل مبلوله تجيني الشيحه.
0: جوعتنا انت توا لحديش ما جوعتنا بيه. هذوما هذوما لي دو بلا سالي.
2: باش
0: نمشيو للبلا سكري.
2: باش نمشيو للسكري. السكري باش نختارو زيد 100 كويسون حاجه خفيفه تك تك.
0: بي
2: تشيز كيك. مانيش باش نقول باك الحاجه الفلانيه خاطر اونو غالو شوا، باش نعطي انا اون كريم دو باز نستعملوها في لي تشيز كيك الكل.
0: الكل بي
2: فوالا. دونك ناخذوا لا باز بيسكوي راني ديال لي زانغريديون اللي باش نعطيهم توا. سي بور ان ديامتر 20. وحتى كان فضلت لي من الكريم ومن البسكوي نجم نعملهم دي فيغين صغار. هذوكم خليهم بالسرقه ناكلهم وحدي.
0: بي
2: دونك نعمل 200 غرام بسكوي. بسكوي هوني عندك لارج شوا تبارك الله، لي غروند سيرفاس مليانين باللي بسكوي. اما المهم نوتر ما يبداش او شوكولا ولا ولا فيه اون كريم في الوسط. لا يعني بسكوي وبوغ وما يسميوه. دونك ناخذوا 200 غرام نرحيوها بالقدا مع 100 غرام زبده نذوبوها. ما نخلي دوب ليش نذوبوها، ما نخليوهاش ليل تغلي ولا سخونه. نخلطوهم مع بعضهم وتعمل دغيساج في السيرسو نتاعك ولا في الطبق ولا سا ديبون كل واحد هوني والماتيريال اللي عنده في الدار. نحطها في الكونجيلاتور اونتخ طون انا نحضر الكريم تاعي. اول حاجه باش نبدا بها حاجه اسمها ماس دو جيلاتين. الماس دو جيلاتين هذايا ناخذ جيلاتين اون بودر، ناخذ 10 غرامات وناخذ معاها 50 غرام ماء نخلطهم.
0: اي
2: اي لا نخلطهم ونخليهم يستني وحدهم حتى من بعد كل الليكيد هذاك يحلقم يعني يشد بعضه. خليه دو كوتي نمشي نحضر البريباراسيون تاعي. ناخذ هنا دو بو، عندي هنا دكيمه.

0: تولي لي
1: ما تنجحش
0: ما تنجحش هي تولي ياسر جاريه. اي با حضرتهمش هذوم. هوني عندك لي بغشوا تنجم تزيد 50 غرام سكر، تنجم تزيد 100، تنجم ما تعملش كومبليتمون سكر. بالنسبه لي انا عملتهم ثلاثه، انجح واحده وابن واحده نتاع 50 غرام سكر. هكا مش جمله ما فماش سكر. 100 غرام تجي خاطر هو تشيز كيك لازم تبدا فيه كتوش سالي، يعني حاجه اميلونج اونتر لو سوكري اي لو سالي.
1: لو سالي اي
0: خلطتهمش هذوما الكل في الباتور نتاعي، كسوا ركاد يدوي والا باتور انت واللي عندك في الدار. نمشي لك الجيلاتين اللي حضر، ما عادش اسمه جيلاتين ولا اسمه ماس دو جيلاتين، ابين من ذوبه في فوق في باماغي ولا ميكرووند ولا دوبليش، خاطر راهو كاين ذوبته اكثر من اللازم يعطي اغيغ كو خايبه في التشيز كيك نتاعي. نخدم الباتور نتاعي و اون ميم طون وين نصب في فيتيس واطيا فيتيس الاولى ولا الثانيه ما نفوتش، و اون ميم طون نصب انا الماس جيلاتين نتاعي اللي ديجا ذايب. نجبد ذاك الباز بيسكوي اللي انا حضرتها، نحط فوق البريباراسيون هذه نتاع التشيز. باهي علاش انا قلت هنا سي اون كريم دو باز؟ الكريمه اللي احنا حضرناها ولا البريباراسيون اللي احنا حضرناها توا تنجم تزيدها اللي انت تحب، تنجم تزيدها كراميل في ميزون والا شريط
1: أذواق كل واحد
0: نجم
1: تزيدها
0: سبيكولوس، تنجم تزيدها شوكولا تارتيني، تنجم تزيدها، تنجم تخليها كيما ما هي نوتر بيضة، باش انت من بعد تو غالو شوا شنو اللي انت تحب تزيد من الفوق.
1: داكوردو
0: من الفوق شنو حنختارو؟ تحب تختار سبيكولوس، تحب تختار كراميل، كراميل ياسر بنينه يولي اسمه تشيز كيك كراميل. ترجعوا تحطوا في الكونجيلاتور سويعتين من زمان، من بعد تخرجوا سي بون سي حضر
1: تشيز كيك حضرت. يعطيك الصحه، شكرا لك امنه الرزقي. هاك عملت لنا دو بلا سالي، الاولاني سيتي
0: تالياتيلي
1: فوالا،
0: والثانيه تاخت
1: تاخت والتشيز كيك كديسير. شكرا لك شيف امنه الرزقي، مرحبا بك.
0: نحب نشكركم برشا على
1: يعطيك الصحه. شكرا لك،
0: يعيشك.
1: مرحبا ان شاء الله في فرصه اخرى بالطبيعه، وان شاء الله مع دوتغ غوسيت. بي
0: باهي نعطيكم الباج فيسبوك نتاعي اسمها باي امنه رزقي ايبوز رصاصي، التيك توك نتاعي امنه رزقي، الانستغرام رزقي امنه.
1: اللي يحب هكا على غوساتي نجم
0: يدخلوا اي ريزو سوسيو تلقى تصويرتي.
1: مرحبا بك، شكرا
0: لك ربي يفضلك.
1: 5 دقائق على موجات اذاعه الشباب في صيف، معنا رحله تتواصل حتىش المنتصف النهار. بعد شويه باش نمشيو مع فقره جنينه دارك. اجمل تحيات كل من كوثر وعزيز وعواطف. نواصل مع لقاءات ومع الانغام.

0: جنينة دارك.
1: جنينة دارك كما تعودت مع سيد وحيد الجنحاني المهندس في البستنة وأخصائي البستنة. مرحبا بك سي وحيد، أهلا وسهلا.
2: مرحبا يا عسلامة أختي عواد، مرحبا بمستمعي ذات الشباب الكل، مرحبا بكم.
1: شكرا ليك. باش تحكي لنا اليوم على زهرة الكتان لولا، وما أدراك ما زهرة الكتان، قديش ميغاكيولوز هالزهرة هذه.
2: أي بالحق بالحق، شخصوة اللي الكتان احنا نعرفوها دواء، نعرفوها كل اللي جرانت الكتان دواء على برشا حاجات ما يستعملوها الزيوت نتاعو زاد دواء. دونك هذاك علاش ماشي معناتها تيرابيك اكثر من للزينه. ولكن الساده المستمعين يلزمنا نفهموا اللي زهره الكتان جميله برشا. داير هي فيها زلوين، البلو الازرق والاحمر. والحاجه اللي الحلوه فيها كونه تزرع زريعه انت تلقاها ميلانج، معناتها تلقاها ميلانج بين الازرق والاحمر. ومحلاها التنوع بين الاحمر الناصع رمز للحيوية ورمز للحياة وكل شيء، والأزرق اللي هو رمز للسكون، رمز ديما الشموخ.
1: دونك والهدوء زيدا، نحس فما الهدوء في اللون الأزرق.
2: وهو كذلك، وخاصة معناتها احنا مش متعودين برشا على النوارة الزرقاء، قليل وانت تلقى نوارة زرقاء كي تلقاها في جنينة بتاعك وبكي الكثافة هذيك، لأنه لازمنا نفهموا اللي جدر كتان أو جدر لولان يعطي ما بين 20 حتى 40 زهرة سينجولي، كالزهرة الجيدة كالصغيرة، فهمت؟ يعني أنت تشري محبس برك كتان تزين به الحديقة الكل. والأحلى من هذيك كونه أنت كتزرع نبتة الكتان لولان هي بدأتها تشتل وحدها، هي بدأتها يعني ما عادش تنحالك من الحديقة متاعك. هي يقولوا هما كلمة، هي يقولوا الأمبلي ستان تخي بو كوبغوصول، الكوبغوصول ديريك معناتها ينتشب بسرعة كامل، وتزرع 3-4 جور بس تخلقها في الحديقة متاعك كلها كتان أحمر وأزرق. وأنا نذكرها وكي زرعتها في بعض الحدائق في بلدي تقليبها في سنوات 2010 بعد الثورة. يعني من الحاجات الحلوة والمواطنين ينحيوها على فكرة، يحبوها الكتان، يحبوها اللي يعرفها ما يخليهاش. هو هي الموجة الريح متاع سبتمبر خطرية تمشي حتى لأكتوبر من نورة. يعني احنا ديما نعطيه رانا في النوارة اللي تبدأ آخر الصيف وترافقنا للخريف. دونك هي تبدأ بداية شهر أوت حتى لآخر أكتوبر، ما تعرف فما النسمات متاع الريح شوية محلاه معناتها ان بلات بوند نتاع لان في الريح قا يتموج، صدقوني يتموج كيما البحر.
1: ما شاء الله. اي وهي تتباع، معناها كي نحبوا نزرعوها هكا ولا ورخيصه؟
2: لا مش اولا تتباع وارخص، ما فهمتش، ياخذوا 100 غرام كتان من عندي اللي يبيعوه كل شيء وزرعوه في دياركم اصلا، ما فهمتش. وهي راهي نبته متوسطيه نتاعنا في شمال افريقيا،
1: معناها في اي تربه ما تتزرع وتنبت،
2: احطوها في شهر ماي
1: يبي واللي يحب هاد تجي زرقه كيفاش، ولا وزاغ انت وزهرك.
2: هو زاغ. انت تاخذ ليه كم تنوع؟ انت تاخذ 100 غرام كتان من عند اللي يبيع الحبوب، موجوده على فكره برشا، وتزرعها تجم انت كي تحب تتفنن. يعني انت هي من اللول تبدا تنور النوارة نتاعها اللولة، انت وقتها تتنقل الازرق وحده والاحمر وحده، ولا تعم بها دور ولا امواج تحب انت.
1: داكورد. وكيما الزهرات الكل اللي اقترحتهم علينا، ما يطلبش عينية كبيرة ومجهود كبير، ولا كل يوم تسقيها، مرة في الجمعة يكفي كيكة سي وحيد.
2: يعطيك الصحة يا مدام عواطف الفقه جايق، انت قدمت بارك الله وليت بي زيست عبدالله ويس عليك.
1: شاء الله جميل ويحب الجميل، كلنا نحب الجميل، ما شاء الله نشوف هكا زهرة زرقاء ولو حمراء والغاز زهرة البيرة، فأكيد مش نتغرم رأو غربتني.
2: إن شاء الله مستمعينا كل يتغرموا، وإحنا نأكدوا رأنا إحنا نختاروا لهم النباتات سهلين في الانتروتيان وما يطلبوش برشا لهوة، شوية ماء شوية تحمير، وقصها في آخر الخريف في آخر أكتوبر باش عام جاي مع الشزرات وطالكم وحدها وكاو.
1: يعطيك الصحة سي وحيد الجنحاني، شكرا ليك على النبتة، اقتراحك للنبتة الجميلة هذه الكتاني اللي هي لو لا إن شاء الله في فرصة أخرى. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا مش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز لحديش ونص. نذكركم انتم في الاستماع لصيف معنا بعد شوية بعد موجز لحديش ونص، الموعد بش يكون مع بدو بتمام مع سيدة ابتهال مبارك. استنستوا بها مدام ابتهال في الفقرة هذه، تنشوفوا بعد شنو لزاستيوس دو بوتي اللي باش تقدمهمنا اليوم، والنصائح هما زادا نجم نقولوا حتى نصائح طبية باش نحافظوا على البشرة متاعنا وشعرنا وإلى آخره، خاصة في موجة الحر هذه. ديما معكم كوثر البجيوي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، باش نقعدوا مع الأنغام.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
4: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: بحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة. جاء ذلك خلال اجتماع أمس بقصر قرطاج ضم كلا من رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تحتضن تونس فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان، الذي يتزامن مع تنظيم لقاء تونسي روماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر القادم. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء والمحاضرين من تونس ورومانيا وعدد من البلدان الأخرى من بينها فرنسا وإيطاليا ومصر والجزائر وليبيا والبيرو ولبنان. أفادت صفحة الاتحاد الأوروبي بتونس أنه تم فتح باب ترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار وافد بلوس عبر منصة بوبس للمنح والاستثمار، وأصبح بإمكان المؤسسات المؤهلة اليوم تقديم مطالبها مباشرة وبصفة حصرية عبر منصة بوبس للاستفادة من آلية منحة وافد بلوس التي سبق الإعلان عنها. وتبلغ قيمة المنحة 10% من مبلغ التمويل المتحصل عليه في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار، عن لا تقل عن 1000 يورو ولا تتجاوز 50000 يورو، وتمنح في شكل منحة مباشرة وغير قابلة للاسترجاع. في الرياضة، تمكنت الملاكمة التونسية ملكة بن مبروك من إحراز ميدالية برونزية أمس خلال مشاركتها في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026، ما يرفع حصيلة المشاركة التونسية إلى 13 ميدالية. في أخبار العالم، أعلنت الشرطة الفرنسية العثور على 58 مهاجرا داخل شاحنة ثقيلة متوقفة من دون سائق شمالي العاصمة باريس. وأوضحت الشرطة أن النساء والأطفال الذين يحملون إيصالات تثبت تثبت تقديم طلبات للحصول على صفة لاجئ تركوا أحرارا، فيما تولت السلطات التعامل مع 26 أجنبيا لا يحملون تصاريح إقامة تمهيدا لوضعهم قيد الاحتجاز الإدارية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها.
6: في عمرنا هذا ولا نفكر في CNSS.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال،
3: الماكلة الهيلثي،
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا.

0: بدو بتميم مع سيدة ابتهال الحاج مبارك. مرحبا بك ابتهال. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام عوض.
0: شرفتنا في كل مرة تشرفنا وفي كل مرة أنت تعمل أنا فوق باش تجينا وتحرص باش تكون موجودة. جي من المستير السيدة ابتهال مبارك، دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. اليوم مدام ابتهال باش تحكينا على حاجة مهمة جدا، توا لافان سيزون وما عادش فما برشا بحر وسي لا غونتخي والبيسين، فنحسوا الشعر تالف، باش تحكينا كيفاش باش نعتنيو بالشعر التالف وكيفاش نختاروا المكونات المناسبة لترميم.
1: عسلامة، مرحبا بك مرة أخرى، رحب بكم بالكامل مستمعين إذاعة الشباب.
0: شكرا لك.
1: بالحق سعادة شخصية ساعة قبل كل شيء، ونشكركم زيدا على ثقتكم كل مرة تستدعوني بحثكم في البرنامج الجميل هذا، وإن شاء الله يا ربي المعلومات اللي نقدموها تكون
0: مفيدة
1: للمستمع. توعك خليناهم شيخوا بالبحر وبالعروسات وعملوا فات لي سوان كابيلير إتو، توا جينيرالمون
0: وزيدا تكثر لي ماش وسبيا
1: ولا جستومون بعد العروسات كل تعمل
0: هذا الكل شعر.
1: بعد توا في اخر الصيف جينيرالمون فيقوا الشعر نتاعنا الكاليتي نتاعو تهلكت شويه، ولا نحسوه احرش طايح، ما مشكل عادي تيرن اكثر حاجه معناها يبدا شايح، اي سورتو فريزوتيك اللي فيه برشا معناها متعطش شويه، فهمت؟ ما عادش يعطيك الطوع كيما قبل. فما برشا اسباب، مي يلفو كومبروندر ساعه تركيبه الشعر شنو هي، ساعه باش نفهم اني كيفاش نشخص السوان بعد اللي مش نستعمله له. خاطر ساعات فما برشا ناس تقول لك والله نعمل في اللي باندويل واخذت له دي سوان، نعمل في الكيراتين واللي بروتين اي سا مارش با، هو في الاساس ما فهمش طبيعه الشعر نتاعو. دونك احنا اون فاي سي فينالمون باش نبسطوا المعلومه، باش وحتى وقت اللي نجي نختار سوان تاعي نبدا فاهم جو سوي دون كيل كاتيجوري وشنو لازم الشعر نتاعي
0: شنو اللي يمشي معاه.
1: فوالا، لازمنا نفهموا ساعه قبل كل شيء الا شعره ماهيش مجرد الياف خارجيه، بل هي تركيبه بيولوجيه معقده متكونه من 85-90% من الكيراتين اللي هو بطبيعته بروتين غني بالاحماض الامينيه الكبريتي، والشعره تتكون من ثلاثه طبقات. دونك الطبقه الخارجيه او الغلاف الخارجي اللي هي لاكيتيكول متكونه من ديجا من 5-10 طبقات من حراش في الكيراتين اللي هما يبداو مرصوصين فوق بعضهم كاني قشور الحوت. دونك هكا علاش ساعات اون فيت حتى كي نحطوها سو ميكروسكوب ولا حاجه تبدا تحس هكا كل محرشفه الشعره، فينالمون هذوكم سي دو لا كيراتين، وما بيناتهم اون فيت فما اون كوش ويلوز والا غشاء دهني من السيراميدات الطبيعي. دونك هذيك اون فيت سيت كوش هذيك تعمل لك تلصق فينالمون اكل حراش في بعضهم، وهكاك فينالمون تحبس الرطوبه في وسط الشعره وتعطي اكل انعكاس نتاع الضوء تعطي كل لمعه. دونك اون لي شوفو اون فيت سي ان سيغني اللي كي تبدا الشعره تلمع سا في دير اون فيت عندك الحراش في نتاعك والسيراميدات باهين فيها. الطبقه الثانيه اللي هي القشره ولا الكورتكس، ويمثل 80% من وزن الشعر. كاع ساعات تقول لك شعرتي خفيفه شعرتي زينه، خاطر هو فينالمون متكونه من سلاسل من الكيراتين، ونلقاو فيها زاده الصبائغ اللي هي الميلانين اللي هي تعطيك اللون الطبيعي نتاع الشعر. وفي الاخير نلقاو من الداخل بالكل نلقاو التجويف الداخلي واللي هو النخاع واللي هو مركز الشعر. وقتاش يبدا التلف وتبدا عليه مظاهر التعب نتاع الشعر؟ وقت لا يبدا الرابط الدهني اللي هما السيراميدات الطبيعيه ما بينك الحراشف نتاع الكيراتين يزول. دونك اش مش يصير اكل الحراشف هذوكم تتحل تبعد على بعضها، دونك الرطوبه اللي كانت موجوده في الشعره مش تقل وتخرج، ومعناها قد ما تكثر الاغريسيون قد ما اون فيت الشعره تولي توصل لللب، اون فيت لي زاغريسيون توصل لللب وهذاك
0: يهلكها معناها
1: فوالا يولي مكشوف وهذاك يعرضه للتكسر. داكوغ، من ابرز العوامل المسببه فينالمون للجفاف والهلكان نتاع الشعر هما العوامل الحراريه والعوامل الكيماوية الحرارية ان فيت جينيرالمون اذا تعرضنا للسخانة اكثر من 180 درجة خاصة بالبلاك راهي عارف راك فريمون عمل دمار للكيراتين راك بخرت ايميدياتمون الماء الموجود فيه وراك خليتها معناها عرضة للتكسر والجفاف المتكرر معناها وخاصة الناس اللي تستعمل البلاك كوتيديانمون دونك مرة بعد قداش ميساج معناها تتعدى النجم اون بو ريكوبيري مي اللي يستعملوه كل يوم راه عارف راك قاعد تقضي على شعرك. العامل الثاني اللي هما الكيميائية كيما الصبايغ الكيميائية كذلك الديكولوراسيون فات كي نبداو نعملو باساج من صبغة غامقة مثلا شعري أكحل نحب نردو فينالمون أصفر ولا عرفت لون فاتح مش بدل اللون فينالمون هذاك مش يعمل انت تفتح الشعر وفي اون اغريسيون للحرش نتاع الكيراتين تحلهم برشا معناها بقوة معناها سي اون سورت داغريسيون دو تيل فاسون اللي انت مش تعملك الليزيون نتاع الروابط الكبريتيه فمعناها تهلكها شعره فينالمون فما كذلك لي فاكتور انفيرونمونتو اللي هما بالعوامل الطبيعيه او بيئيه كيما اشعه الشمس فوق البنفسجيه وكذلك فما الاملاح اللي هما بطبيعتهم يمشي يذوبون الدهون الموجوده في الشعره ومش تسرع في اكسده الالياف الشعر باش نفهم شعرتي شنو ساعة وكل تيب ان فات دو شوفو جي ان فات يزمنا نعملو لاستيوس متاع الشعرة في الماء هذا ان فات باش نعرف يعني الدوغري متاع فتح المسامل فيها باش نفهم كل تخاتمون جلوي دون وجلوي ابليك ناخذو شعرة شيحة ضيفة ونحطوها في كاس ماء في درجة حرارة الغرفة ونخليها 3 إلى 5 دقائق بعد نبدا نلاحظ الشعره هذيك وين وصلت اذا شعره نتاعي قاعد تطفو على السطح فالمسام نتاعي راهي البوروزيتي نتاعي راهي منخفضه معناها قد ما نحط سوان على شعره نتاعي ماهيش قاعده تمتص فيه هكا علاش تقول انت شعري قد ما نخسر عليه ونحطوا لي باندويل ونحطوا لي ماسك وما نحسش فيه تحسن هو فينالمون على خاطر البوروزيتي في وسط الشعره نتاعك ولا المسام نتاعك راهي قليله فهمت دونك يلفو ان استوس باش يخلينا اكل المواد المغذيه هذيك تدخل لنا دونك شنو نعمل وقتها ناخذ اون فات لي باندويل نتاعنا والا لي ماسك نبلو شعره ساعه قبل كل شيء ومن بعد نحطوا الماسك ولا الباندويل ونحطوا فوطه دافيه ونلفوا بها شعره نص ساعه قبل الدوش
0: معناها قبل ما ندوش اذا شعري في من النوعيه هذه ملا. لقيت حطيت الشعره نتاعي وطفيت فوق
1: نتاعي مسكره معناها ماهوش مش يقبل لي المغذيات اللي مش نعطيها له
0: انا نبل شعري قبل ما ندوش
1: تبلو شويه الباندوي وتحط الباندوي نتاعك والا الماسك اللي مش المغذي نتاعك وتنحكيو على الماسكات اللي نوعهم ومن بعد تزيد الاهم بارتي اللي هي لا بلو معناها افيكاس اللي اني نحط فوطه دافيه الفوطه الدافيه هذيك ان فيت مش تحل لي شويه كلي كي تيكو باش ان فيت يدخل المغذيات في وسط الشوش في هي شجرة مش توصل للعروب سينو فات إذا نلقاو النوع الثاني اللي هي تلقاها طافية في الوسط فهمت دونك في وسط الماء سافدير المسام تاعي معتدله وهذايا سيني اللي هي الشعره تاعك باهيه
0: دونك في صحه جيده
1: في صحه جيده دونك هذيك يلزمها ان بتي اونتروتيان معناها ناتيوها لي ماسك نتاعها راهي تقبل لك فينالمون فهمت وما عندهاش معناها مشكله كبيره اما اذا استقرت الشعره نتاعنا في قاع الكيس راهو عندنا مشكله خطيره سافدير ان فات المسام نتاعنا محلوله المساميه فينالمون فات ال يعني اللي كيراتين بلوتو الحراش في ذوكم بعاد برشا دونك تشرب برشا ماء وتخرج برشا ماء ما فيهاش كزيوت اللي مش تحفظها خاطر فريمون معناها مادام الحراش في وسط الحالات ولا مش تلقاها عرفت
0: تغزر الشعر يبكي من فكري هي تخزر شعري فانا نوعية شعري لوني في الثالثة
1: في الثالثة فوالا دونك هذوما فينالمون أول حاجة لازمك تعملها هو الترطيب وإغلاق الخراشف هذوكم فينالمون بالزيوت دونك لازمك دوبل سوان في الحالة هذي شنو ما فات الحوايج اللي نجم فينالمون تغذي لي شعرة متاعي وتجلب لي فينالمون المكونات اللي مش تصلح لي في الشعر يلزمني السوان اللي مش ناخذه نبدو على الكيميائي بربي خاطر جينيرالمون فات تلقى فيه السيليكون والسيليكون هو بيدو يزيد يخلق الشعر
0: حتى الشامبوان ناخذو سون سولفات سون
1: بارابين
0: مثلا
1: سون بارابين فينالمون سي ان واحد سي ان كونسرفاتور مي هو سون سولفات اي سون سيليكون
0: اسانسيلمون
1: فوالا خاطر السيليكون راهو يعمل اون غان كي تعطيك الترطيب للشعر مي فينالمون الا اسفيكسي فهمتهم معناها يخلي ليش حتى كي تحط لها انت فينالمون كزيت ولا لي بروتيين وكل شيء ما يدخلوش خاطر هو ديجا عمل لها عرفت كيف الكوش سوبرفيسيال عليها ماهوش باش يخلي لها المغذيات تدخل دونك يلزمنا في لي سوا نتاعنا اذا نحبوا نصلحوا شعرنا نبداو على الكيميائي نمشيو حاجه طبيعيه تبدا غنيه خاصه بالفيتوكيراتين
0: باللي لي شامبو بيبي زيدا نجمو نعملو ولا لا
1: هو سي ان سوا بازيك هذاك معناها ما فيهوش سيليكون ما فيهوش معناها المواد الخطيره لكن ما فيهوش المكملات اللي انت حاجتك بها اذا اذاك تنجم تستعمله في كوتيديان معناها اذا الشعر نتاعك عادي
0: عادي أي. اما اذا الشعر مثلا شيحه ولا
1: والا فينالمون ديما نقول ان فيت اذا البوريزيتي نتاعك معناها يعني الشعر نتاعي ما تقبلش برشا دي سوان دونك نعملوا لها اكلاستوس نتاع المنشفه سخونه دونك هذيك بطبيعتها مش تتصلح اذا الشعر نتاعي شيحه ومتقصفه ووقتها يلزمني دوبل كما قلت لك
0: دوبل
1: سوان دونك وقتها نمشي لل لي شامبوان سون سولفات سون سيليكون نمشي اون فيت لي ماسك اللي تلقاهم مغنيين بالفيتوكيراتين باللي بروتين نلقاو بروتين دو بلي بروتين دو كشمير بروتين دو سوا هذوما الكلهم فينالمون مستخلصات اللي مش تلتصق سورتو على كل حراج في التلفه ومش يسد التصدعات على طول الشعر وفينالمون مش يعطيونا اكل التصليح للكيراتين موجود للشعر بويسكو ان فيت التركيبه نتاعو ديجا قريبه نجم نستعملو زيدا لي شامبوان والا ان فيت لي ماسك اللي تبدا محتوي على الكولاجين خاطر الكولاجين هو مش يلعب الدور نتاع الفيلموجين فينالمون في عوض السيليكون مش تعطيني الترطيب الكثافه وكل لمعه للشعر نتاعي دونك ومش يغلق كذلك الـ الـ الـ الالياف نتاع شعره ومش يعطيها قوه وصلابه شوي نجم كذلك نختاروا المستحضرات الماسكات اللي فيها المستخلصات الطبيعيه كما الصدر اللي هو يزيد يغلظ الشعره وفيه زاد كل هلام فينالمون النباتي اللي مش يغلق الالياف نتاع شعره ويمنحها سمك ولا معنى طبيعي خاصه اكليل الجبل اللي فيه مضادات الأكسدة اللي يمشي نشط للدورة الدموية في فروة الرأس معناه يمشي ينشط البصيلة باش يحفزها باش تنمو وباش تصلح روحها وكذلك ان فيت يحمي الألياف من الأكسدة عندنا كذلك ان فيت نبتة الحريقة دونك الحريقة زادة غنية كذلك بالمعادن فيها زنك فيها سيلينيوم فيها الفيتامين سي فيها كذلك السيليكا اللي مش تقوي لي زادة الستركتور نتاع الشعرة وتمنحها معناها قوة ولمعة وخاصة الناس اللي مثلا تعاني من القشرة راهو ان فيت الزنك الموجود في وسط الحريقة راهو فريمون يعاون بالبيه دونك فينالمون نجمو نعملوهم ديجا الحريقة والسد نعملوهم كوميتون ان ماسك فورتيفيون هو بيدو معناها ما غير ما نستحقوا معناها ماسك نشريوهم يعني هم بيدوهم سي سون دو بودغ نخلطوهم نجمو نزيدوهم
0: نعملوه في الدار
1: نعملوه في الدار نجمو نزيدوهم كذلك مثلا زريعة الكتان الجيل نتاع زريعة الكتان ديجا اون فيت غني برشا بال بال بال بالمعادن وكذلك اون فيت هو والجلد اليوفيرا يخلقوا اك الترطيب في وسط الشعره دونك مش يخلق لك اك التغذيه وفي نفس الوقت مش يرطب لنا الشعره نتاعنا معناها من هذا نفهموا ان الشعره نتاعنا راهي تتغذى وراهي معناها لا بيزوان فينالمون دي نوتريمون اللي هما اساسا جينا من الزيوت وحاجتها زاده بالترطيب اللي جينا من لي جيل نجم كذلك نستعملوا الحمامات الزيتيه فينالمون اللي هما
0: دي باندويل
1: لي باندويل فوالا احنا وطبيعه الشعر نتاعنا اذا نحبوا معناها حاجه قويه فينالمون نجمو نعملوا خلطه نتاع زيوت مشكله مي جينيرالمون كيما قلنا نبداو نص ساعه قبل
0: مش الدوش. اكثر معناتها فما اللي يقول لك ميسيل مش ما يقلقش
1: اون فوا معناها اكثر من 45 مينوت زايد معناها فريمون سي لارجمون سيفيزون ما بين 30 دقيقه و 45 دقيقه مع كيما احنا كي نقول لك مش نسرعوها بمنشفة دافيه تو حتى كي تحطها في الشمس فينالمون بعد سي سافي لافير وهكاك فينالمون انت خاصه الاوميغا 6 والفيتامين او اللي نلقاوهم في زيت الارغان وزيت التيني الشوكي زيت الهندي ils sont légers et en même temps ils sont très nutritifs en fait les شعر من احسن الزيوت اللي بالحق تعطي
0: لمعه
1: زيت الارغان
0: زيت الارغان
1: زيت الهندي هما من اغلى
0: زيوت اللي زيت الزيتونه فما الناس يقول لك نعمل زيت زيتونه
1: زيت الزيتونه من احسن الزيوت
0: اما يقولوا زيت زيتونه القديم خير من يبدا زيت زيتونه جديد نو كيف كيف
1: اوزر ايش نقول لك هو انت احنا ديما نعتمدوا على الـ يعني القيمه نتاع لي اوميغا 6 اوميغا 9 لي اسيد الموجودين في وسط الزيت هو على قد ما تلقاها جديده على قد ما بيان سور تلقاها مخير هو فينالمون اما ساعات فما ناس مثلا الصغيرات ما يلزمناش نستعملوا زيت جديد فهمت او موان هكا برد شويه فينالمون
0: قوي شويه عليهم
1: يعني شويه مي اون فيت نجموا نستعملوا حتى العام راهو به عامين ماكسيموم فوالا دونك اما كي يبدا محفوظ بالبي خاطر هو جينيرالمون ان فيت شنو ياكسد الزيوت هو ان فيت لا لوميير والاكسجين يعني يلزمك تبعدهم على الضوء وتبعدهم على ما تخليش الدبوسه محلول دونك هذوما ان فيت لي دو فاكتور اللي نجموا ياثروا لي على معناها الكاليتي نتاع الزيت توا ان فيت فما زاد لو تريتمون اوسي بار لاسيديتي باش نسكروا لي بوروزيتي نجموا في وسط الدوش نتاعنا اخر تشليله نزيدوا مثلا غرفة متاع خل كسوا خلك الأبيض ولا الخل التفاح وإلا شوية إدغولان متاع ماء ورد وإلا ماء متاع بابون بلتو مرتقوش وهذي ان فيت مش يعدلنا في الأسيديتي متاع الماء هذيك مش يردونا حمضي شوية اللي هما ما بين 4.5 و 5 مش يقرب ان فيت الناتور متاع البشرة ومتاع الشعر وهذيك فينالمو مش يساعدني على إغلاق أكل مسامية متاع الشعر
0: أما الخل مش يخلي ريحة هكا
1: لا كي تاخذ الأبيض ما يخليش ما أنت مش تاخذ مغرفه مش تحلها في اطر ماء داكوغ مي بيرد
0: ما يخليش كل الريحه
1: القويه هو هو ان فيت النجم كيما قلت لك نزيدوهم لي زيدغولا دونك سا شانج ان فيت حتى لودور فهمت النجم نزيدو المياه نتاع التقطير يبدلوا لنا الريحه او ميم طون يعدلوا لي في البي اتش نتاع الماء هذاك منه اول حاجه يسكر لك المساميه نتاع الشعره وثاني حاجه يعطيك اللمعه للشعره نتاعنا دونك هذا ان فيت parmi les astuces ما غير ما تشلو هذيك هي التشليله الاخرى تشفط بها الشعره نتاعك وتخلي لي توندونس توا اللي في الديرمو كوزميتيك اللي هما نخدموا بيهم ليوزاج نتاع لي سيراميد وال كيونزيم كيديس اللي هما ان فيت لي توندونس توا اللي هما مش يصلحوا لي سورتو الكيونزيم كيديس اللي مش يصلح لي الشعره من الداخل فهو يعيد فينالمون رمرمه الشعره من الداخل فوالا يوخر لنا الشيخوخه نتاعها سورتو ان فيت يعاونك على انتاج الكيراتين طبيعيا في الشعره ويحمي من اللي يحمي الالياف من الاجهاد والتاكسد دونك بار كونتر سيراميد اللي هو فينالمون مش يعاود يبني اكل الزيت والحاجز الزيتي ما بين الحرشف نتاع الشعره ومش يعطينا فينالمون اكل بنيان ال on dirait en fait مشي جبسو finalement voilà donc هو يعيد بناء البناء الخلوي ما بين جزيئات الشعر voilà donc كيما قلت لكم من الاول en fait باش نعرف quel traitement utiliser يلزمني نفهم طبيعه الشعر نتاعي باش نفهم quel traitement on peut
0: وشنو معناتها شنو اللي صار فيه معناتها شنو التلف نوعيه التلف اللي فيه باش ناخذ لو soin adéquat
1: voilà
0: يعطيك الصحه شكرا ليك سيده ابتهال الحاج مبارك شرفتنا مره اخرى على النصائح هذه القيمة ترجعوا لصفحة إذاعة الشباب باج فيسبوك راديو جون تلقاو الباساج هذه الكل على صفحتنا شكرا لك شلف في مصافحة إذاعية أخرى
1: في صحة وجمال إن شاء الله
0: شكرا لك نقطة نهاية لصيف معنا لليوم بعد شوية تونس اليوم مع الفريق الكل أجمل تحية كل من كوثر عزيز وعواطف باي باي

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال،
5: الماكلة الهيلثي،
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: تونس اليوم.
1: Actualité, mousse.

0: خاصة بعد تسجيل حصيلة من الوفيات بسبب موجة الحر. حسب تقديرات المنظمة التونسية للأطباء الشبان اللي أعلنت عن أكثر من 150 حالة وفاة منذ جويلية الفارت، كيفاش يمكن التعامل مع الحالات الاختيرة اللي تنجم تتسبب فيها ضربة الشمس، وشنو الطرق الوقائية اللي نجم نعتمدوها باش نتوقع من أشعة الشمس؟ تكون حاضرة معنا بعد شوية دكتورة أمال جلولي المختصة في أمراض الجلد والحساسية. موضوعنا الثاني نحكيه فيه على أهمية الصيانة الدورية للسيارات خلال الفترة هذه، وأبرز الاحتياطات اللي يمكن اتباعها لتفادي مخالفات درجات الحرارة على الطرقات. عماد طويل الخبير في السلامة المرورية يقدم لنا بعد شوية النصائح اللي يمكن اتباعها. جزءنا الثاني نحكيه فيه على ظاهرة للأسف ولات منتشرة بدرجة كبيرة في الأحياء والفضاءات العمومية، ظاهرة الإدمان على المخدرات. نحكيه على الأسباب اللي خلت العديد من الشباب تنزلق نحو الظاهرة هذه، وشنو الآليات اللي نجموا نعتمدوها للوقاية من الإدمان في المخدرات. ونحكيه زاد على أهمية مراكز التأهيل في إعادة إدماج الأشخاص المدمنين في المجتمع. يكون حاضر معنا بعد شوية عبد المجيد الزحاف رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الإدمان، وباش نسمع معها زادة شهادات لأشخاص كانت عندهم تجربة مع الإدمان. قبل هذا خلينا نقدم تحية فريق البرنامج، عزيز شلبي في الإخراج الرقمي، كاثر بجاوي في الهندسة التقنية، فيصل شابو في المتابعات الخارجية، الأستاذ حبيب السماوي في التحليل والتعليق، ومعز العويني في التقديم. سي حبيب تحية ليك.
1: تحية طيبة خويا معز، تحية لمستمعات ومستمعي ومتابعي ومتابعات إذاعة الشباب. معناها موجة الحرارة ما زالت متواصلة، أكيد غدوة ثم انفراج نسبي، والأيام القادمة تونس تحت موجة كبيرة ياسر منذ أسبوع تقريبا، ولا بخلاف الأسابيع الأخرى، خاصة الأسبوع الأخير من ولا قبل الأخير من جويلية، ويبدو أنه فما أرقام قياسية.
0: جستمو أرقام قدمها المرصد التونسي للطقس والمناخ عامر بحبة تحدث على أنه القروان ثاني أسخن محطة في العالم بعد مهران الإيرانية اللي سجلت 50 درجة يا حبيبة.
1: يعني الوضع معناها مش باهي، معناها الحرارة تعرف أنه المضار متاعها سواء على الإنسان، سواء النشاط الاقتصادي، النشاط الفلاحي، والحذر من هذه الظاهرة. هذه تقلبات مناخية لازم نقرأ لها ألف حساب. المواطنين حتى على ممارسة النشاط الرياضي، معناها يأكدوا الأطباء أنه راهو يردوا بالهم أكثر إذا كان فوت 40 درجة الحرارة، لا سبيل إلى ممارسة أي نشاط بدني وحتى نشاط عادي يعني. وإن شاء الله من هنا فصاعدا حتى المستوى السنة القادمة نصور لازم خطط استباقية على جميع المستويات. عشنا على موضوع قطاع الكهرباء، موضوع العديد من المواضيع، الماء إلى آخره. نتصور أنه لازمنا من توا نلقاو حلول للسنة القادمة. راهو إذا كان ما تكونش عندك خطة استباقية راهو تفاجئك الأمور، وهذه هي التو التغيرات المناخية ولا تتمس العالم ككل. شفنا
0: سي حبيب كما قلنا فإنه درجة الحرارة البارح في القروان بلغت 49.8، معناها رقم قياسي بالمقارنة برقم القياس المطلق اللي سجلناه في تونس بتاريخ 11 أوت 2021، واللي كان 50.3. دونك مهم جدا انه ناخذ احتياطاتنا، خاصه سي الحبيب مع درجه الحراره. وتحيه للناس اللي قاعده تشتغل وتخدم تحت اشعه الشمس، ومهم زاد انه ناخذ التوصيات بعد شويه من المختصين وقت اللي نحكيه على ارتفاع درجه الحراره. بالضروره باش تكون عندها اثار على مستوى الجلده، وايضا كما قلنا بكري شويه وحسب ما نشرته منظمه الاطباء الشبان في علاقه بالحالات اللي تم تسجيلها نتاع الوفيات بسبب اشعه الشمس وضربات الشمس، عفوا وعافاكم الله. دونك بعد شويه تكون حاضره معنا دكتوره امال جلولي مختصه في امراض الجلده والحساسيه، ناخذوا معها اهم التوصيات للوقايه من ارتفاع درجه الحراره.
1: هو معز حتى على مستوى المستشفيات اقسام الاستعجالي قاعده تستقبل في حالات معناها متكاثره من ضربات الشمس، يعني وهي راهي ما تشاورش الحالات هذه، وخاصه بالنسبه لكبار السن والاطفال. اذا ماذا بينا نحذروا من الحالات هذه ونتبعوا النصايح اللي يقولوا هنا الاطباء على مختلف وسائل الاعلام. الحقيقه الناس كل متجنده للمجال هذا، وان شاء الله تتعدى الموجه هذه بكل خير وبدون ان شاء الله اضرار.
0: ان شاء الله سلامات للناس كل. نحاولوا هكا نبعدوا شويه على اشعه الشمس، خاصه في الفتره هذه سي الحبيب كما قلنا من 10 نتاع الصباح تقريبا.

الحراره في حدود ال 40 درجه وحتى معناها الاربعه نتاع العشيه الخمسه نتاع العشيه اللي نعرفوا انه الفتره هذيك هي نتاع القيلوله واللي تنجم تكون فيها درجات الحراره مرتفعه نسبيا. دونك نتوقعوا وناخذوا الاحتياطات اللازمه وسلامات للناس الكل، وخاصه كي نحكيوا زاده سي الحبيب على مستوى العربات والسيارات ضروري ان تكون ثم صيانه للعربات نتاعنا باش نتفاداو الحوادث على الطرقات ونوصلوا سلامات للثنيه اللي ماشيين معناها ماشيين لها. دونك بعد شويه زاد يكون حاضر معنا عماد الطويل وناخذوا معاه ابرز التوصيات، لكن قبل هذايا خلينا نرجعوا للانغام ومواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه ونص.

0: وتغني
1: نهار 13 دقيقة. تحية للناس اللي تسمع فينا كل على موجات إذاعة شباب. مواصلين معاكم في تونس اليوم، نحكيو على الآثار الصحية لارتفاع درجات الحرارة على الجلدة، نحكيو على العلامات والأعراض لضربة الشمس، عافينا وعافيكم الله، خاصة بعد تسجيل حصيلة من الوفيات بسبب موجة الحر حسب تقديرات المنظمة التونسية للأطباء الشبان، واللي أعلنت على أكثر من 150 حالة وفاة منذ جويلية الفارط. كيفاش يمكن التعامل مع الحالات الاختيرة اللي نجم تتسبب فيها ضربة شمس، وشنو الطرق الوقائية منها؟ حاضر معنا ومشكورة لالتزامها بتوقيت الحصة الدكتورة أميال الجلولي المختصة في أمراض الجلدة والحساسية. دكتورة أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة شباب.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
1: شكرا لك دكتورة. مرة أخرى نحكيه على درجة الحرارة دكتورة وتأثيراتها على مستوى الجلدة. نعرف أنه برشا ناس كما قلنا بكري شوية قاعدة تخدم تحت أشعة شمس ربي عينهم، لكن مهم زادة دكتورة أنه نأخذ احتياطاتنا خاصة في أوقات الذروة.
2: هي فما confusion ولا التباس ما بين insolation اللي هي coup de chaleur والcoup de soleil. L'insolation اللي هو coup de chaleur، وعفينا وعفيكم الله اللي ما نعبروا به في العامية بالبقلة.
1: اللي هي coup de chaleur.
2: اللي coup de chaleur. اللي هي حالة اضطراب حراري تصيب الجسم كامل معناتها، وخاصة الرأس.
1: واضح.
2: الرأس هي الأعراض نتاعها. يبدأ عنده سخانة كبيرة توصل حتى ل 40 درجة، رأسه يوجع برشا، صداع عنيف، حاد يقعد مستمر، ينجم يحس الإنسان بدوخة ودوران كل الفيرتيج، ينجم زادة ينجم يحس يحس اللي هو باش يرد غثيان ولا قيء. وعلى مستوى الجلدة تبدأ الجلدة سخونة برشا جافة وحمراء، وغالبا ما يتعرقش، يعني اللي مصاب بالانسولاسيون ما يتعرقش، ينجم زادة يحس في دقات القلب متاعه مسارعة، وتنفس متاعه زادة سريع، ويحس زادة بعطش كبير وفي مشيح. وبعض الحالات ينجم يصيب حتى بفقدان الوعي، وهذه الانسولاسيون هي حالة استعجالية.
1: يحس بواحد دكتورة هو معناها كي نقعدوا برشا في تحت أشعة الشمس، دونك الأعراض هذه تنجم تكون موجودة عند كل شخص كما قلنا قعد برشا في تحت أشعة الشمس هكا.
2: إيه صحيح، قعد برشا خاصة ما بين العشرة ولرغم تلعشية معناها.
1: سينو دكتورة كيفاش ما نعرفش انك يبدا شخص موجود بحدا شخص واحد اخر تعرض لاشعه الشمس وبديت عنده الاعراض هذيا، كيفاش نجموا نتعاملوا مع الحاله هذه؟
2: اول حاجه نهزوا في بلاصه فيها ظل، نحاولوا نبردوه يا اما بكمادات ولا نطفوه بشويه ماء، يشرب شويه ماء، لكن مازالت عنده الصداع والحراره والكل يتوجه مباشره للاستعجالي، خاطر حاله استعجاليه.
1: واضح. دونك نحكيو لهنا على البقلة، سينو دكتورة وقت اللي نحكيو زادة على معناها الكود شالور والكود سولي ثم فرق بيناتهم أكيد. دونك شنو تأثيراتها على مستوى الجلدة دكتورة جلولي؟
2: احنا كنا نحكيو على الكود شالور اللي هي الانفلاسيون. بالنسبة للكود سولي هي حروق بالأشعة فوق البنفسجية في الجلدة، فيها عدة درجات تظهر بعد 6 سوايع ملي تعرضنا للأمويين، حتى تجم حتى أكثر ملي تعرضنا للأشعة الشمس. في كيفاش العلامات نتاعها؟ بتبدا من الأول سميرة، تحسوا بألم كيف نمسوا الجلدة نتاعنا هذيك الحمراء، بعد باش تنفك شوية، تجم تعمل حتى أمبيل، بعد عدة أيام تجم تتقصر ديسكوماسيون، وفما زادة تجم تتعفن بعض البكتيريات، وبعد كيفاش تولي تجم تولي لسيكاتريس، تبدأ فيها ندبات، فيها تصبغات، فيها برايس بيوز، زي كان ما داويناهاش وما تلاهيناش بها بالبداية.
1: وشكون الأشخاص اللي أكثر ممكن عرضة دكتورة لمخالفات أشعة الشمس؟ معناها هل أنه الناس اللي عندها أمراض مزمنة تنجم تكون تأثير أشعة الشمس أكثر من الأشخاص اللي ما عندهمش أمراض مزمنة دكتورة؟
2: هو واللي عنده امراض مزمنه يبدا المناعه نتاعو نقصها شويه. دونك يلزمو يحتاط اكثر بصفة عامة، أما هي
0: تلمسوا بالعباد الكل معناتها. بلي دكتورة أعتقد أنه
1: سيدي حبيب السماوي يحب يتفاعل معك دكتورة.
0: الملاحظات هذه هامة جدا، مش باش نزيدوا نوضحوا للمستمعات والمستمعين أنه الكوتشالور هي الخطيرة ياسر، هي الأخطر، وتجم تؤدي للوفاة إذا كان مثلا إنسان داخ ولا أصاب بصداع، وأكيد أنه إذا كان نبقوا حتى في أماكن الحرارة فيها مرتفعة، إذا إنسان يقعد في كرهبة معناها سيارة ساعة أو ساعتين في الانتظار ولا غيرها تجم حتى يصيب بها. وشفنا حتى حالات في الملاعب الرياضية الأسبوع الفرط، حالات متاع معناها ناس أغمي عليهم، يعني الحالات أخطر بالنسبة للكوتشالور.
2: أي بيانسيو الملاحظة متاعك هامة ياسر، على خاطر الكوتشالوغ هي المقترح. دونك احنا نزمنا نتلفاو مع دابا، ساعات ما نجموش ما نخرجوش في وقت الذروة، ما يلزمنا وقت اللي نخرج وقت الذروة نحمي ورويحنا، نلبسو ميزالات، نلبسو ثياب فضفاضة، ماذا بينا على الكوتون، ماذا بينا الألوان فاتحة، نحطوا الواقي ضد الشمس، نلبسوا النظارات الشمسية، نمشيو في الظل. وصحيح ما لازمنيش نقعدوا مثلا في كهرباء مسكرة خاطر مش تزيد الحرارة.
1: يقول قائل دكتورة وقت اللي تبدا كهرباء مسكرة وكليماتيزي، هل انه معناها تنجم تتأثر الحكاية ولا نفس التأثير؟
2: هي كي تبدا كليماتيزي باش تنقص الحرارة فهمتي، اما كي يبدا هو مسكر ماذا بينا ونيفيت معناتها، اذا كان كهرباء واقفه ماذا بينا ونيفيت معناتها.
1: ما فيها باس نمشيو نشوفوا بلاصه ظل نوقفوا فيها كهربتنا ونكملوا قضيتنا. داكور. سمعوا دكتوره، على مستوى ممكن انت تحدثت على الواقي نتاع الشمس، اما كي نحكيو على لي برودوي بصفه عامه اللي يتم استخدامها مع ارتفاع درجات الحراره، كيفاش نجموا نتعاملوا دكتوره مع المنتوجات هذيا اللي في بعض الاحيان تضر اكثر من اللي تنفع؟
2: انت تقصد على الحاجات البارفيمي والحاجات، فما بعض مواد ما بينا ما نستعملوهمش معناتها، توسكي حاجات بارفيمي حاجات اذا كان نجموا هما بيدو يزيدوا معناتها الحساسيه للشمس.
1: واضح. دونك مهم جدا انه نعرفوا منين ناخذوا المنتوجات هذيا سي حبيب، لانه في بعض الاحيان نلقاها موجوده حتى في الاسواق، نلقاها في النصبه وموجوده والناس تشري. دونك مهم جدا انه ناخذوا المنتوجات الطبيه هذه من المصدر نتاعها لتفادي اي اشكاليات نجم تاثر على صحه الانسان.
0: اكيد، خاطر حتى المنتوجات هذيا دكتوره يلزمها تكون في معناها يعني نحفظوها في مكان بارد ولا مكان اللي ما فيش حرارة، لذا بأنه الأضرار متحت ولي منع مضاعفة، معنى إذا هي نفسها مش خلوها في السخانة ماش متأديش معناها، سواء من الصيدليات ولا الناس المختصة المحلات المختصة في المجال هذا يسميها بارافارماسي، ما ناخذوهاش من الأسواق الموازية.
2: صحيح، خاطر هذوما دي برودوي حتى كان هما لازم يكونوا معناتها باهين كي نحطوهم للشمس لازم تتبدل المكونات نتاعهم ويولي مضرين.
1: واضح. دكتورة، أبرز التوصيات نجم نقدموها للناس اللي تسمع فينا خاصة توا مع ارتفاع درجة حرارة في الوقيتة هذيا نتاع القايلة، دونك كيفاش نجم نتعاملوا مع الحرارة المرتفعة؟
2: بصفة عامة لازمنا نتجنبوا أوقات الذروة اللي هي ما بين العشرة ولا بنت العشية، لكن فما ناس تخدم فما ناس معناتها ما تنجمش. وقتاش نعملوا؟ نحميو رواحنا، نمشيو في الظل، نلبسوا قبعات واسع تبدا الحاف نتاعها واسع، نظارات شمسيه الملابس ماذا بها تكون قطنيه وفاتحه، نشربوا برشا ماء، ما نسيوش باش نشربوا الماء خاطر خاطر باش يؤدي الجفاف عام حتى في البدن الكامل. وبيان سور نستعملوا الواقي ضد الشمس اللي هو ادابتي لكل شخص، اللي يحمي من اللي تخرجوا لي او بي والاشعه فوق والليمير فيزي بالليمير بلو، وهذا الواقي لازمنا نحطوه في الصباح ولازمنا نعاودوا نحطوه اذا كان مثلا نمشيو نتعرقوا برشا ولا بعد ما نمشيو للسباحه نعاود نحطوا الواقي.
1: بليه دكتوره، في فتره معينه نلقاو برشا ناس اللي تمشي تختار انها تمشي تفرهد وتمشي للبحر سي الحبيب، لكن للاسف في بعض الاحيان نلقاو صغار عرضة لأشعة الشمس. في الحالة هذه دكتورة وقت اللي يكون صغير متاعنا عرضة للشمس كيفاش نجمو نحميوه من معناها الكوتشالور؟
2: لازمنا هو صغير يبدا حساس اكثر معناتها لازمنا نشربوه الماء خاطر هو ينسى باش يشرب الماء نشربوه الماء لكن حاسين سخن ولا شويه نحطوا كمديت بالماء على جبينه نستعملوا له الكريمات الوقائيه الادابتيه اللي هو خاطر تبدا جلدتهم شيحه شويه وحساسه شوي فما معناتها ديزيكرا اللي هما ملينين اكثر
1: واضح. وخاصة عاود نأكدوا دكتورة أنه نلتجئوا الأماكن فيها ظل لأنه بالحق درجات الحرارة مرتفعة وللأسف كما قلنا بكري شوية ثم بعض الحالات اللي تم تسجيلها متاع وفيات إن شاء الله ربي يرحمهم بالضرورة نأخذ احتياطاتنا ونتجنبوا أشعة الشمس لما لها من مخالفات سلبية على الصحة متاعنا. شكرا لك دكتورة أمال جلولي المختصة في أمراض الجلد والحساسية، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا. دونك سي الحبيب مهم جدا أخذ بعين الاعتبار النصائح هذه، درجة حرارة مرتفعة وهذا حكم تاع ربي، دونك بالضرورة نتعاملوا مع الوضعية باش نتجنبوا مخالفات تنجم تأثر على الصحة متاعنا.
0: أكيد، وهو ثم نصائح بالنسبة للأطفال وكبار السن منها وخاصة المصابين بأمراض مزمنة، ماذا بينا يعني اللي المناعة متحم كما قالت الدكتورة ضعيفة، يعني يتجنبوا الخروج ما بين الساعة 10 صباحا والساعة 4 يعني الوقت هذاك اللي في ذروة السخانة، ويلتزموا البيوت راه حتى في الليل والسخانة كبيرة معناها وصلت احنا العادة بين 20 25 29 توا توصل حتى 35 38 في الليل يعني معناها وهذا يعني الكبار السن ماذا بينا يعني نحافظوا عليهم وبالمكيف ونعملوا كوروندير وساعات حتى يعني بالشربان الماء اكيد يلزم ديما يشربوا الماء وهكا الاحاطه بالكمادات كما قالت الدكتوره لتلافي كل ما انه يتطور الى انسولاسيون اللي يسمي كوتشالور اللي يسميها عفانا وعفاكم الله البقلاء.
1: هو ما دام تحدثنا سي الحبيب على الماء واهميه انه يتم معناها شرب كميات محترمه نتاع الماء لتفادي الاشكاليات هذه، نقطه واحده اخرى سي الحبيب كي نحكيو زاد على مواردنا المائيه واهميه انه نرجعوا للعادات اللي كانت موجوده قبل كيما الماجل وكما معناها الابيار، مهمه الحاجات هذوما سي الحبيب في ظل الاشكاليه اللي نعانيو منها نتاع نقص المياه.
0: يلزم خطه كامله، يلزم خطه كامله حتى الناس اللي تبني المواجل والابار ما نمشيو معناها ولا كلفته معناها مرتفعه انه يعني كي باش تبني بير ولا مش تبني ماجل، احنا توا يعني ولاو يبنيوها سيمو ارمي فستقيه قبل كانوا يعملوها بالحجر، وثم ناس مختصين في جهر الابار وعندهم خبره يعني وهذوما الناس قاعده معناها مهن اللي قاعده تنقرض لانه ما عادش نحفروا في الابار ولا بالسونداج والموتور والضوء، كانت قبل بالحبل معناها والسطل ويطلعوا الماء، توا ولات حتى كل شيء معناها مكهرب وكل شيء معنا اوتوماتيكي وميكانيكي.
1: حل واحد اخر ممكن لاحظناه سي الحبيب على شبكات التواصل الاجتماعي نتاع الناس اللي وليت تتنقل العين نتاع الماء في مختلف المناطق، نحكيو راه فيديو شفته انا شخصيا الحقيقه، عين في راس انجله، عين في عمدون، معناها ثم برشا ناس تنقلت باش تامن الماء ومنها تكون هكا جوله في ربوع الوطن ومنها يستغلوا الفرصه باش يعبيوا الماء يروحوا به لديارهم.
0: عندنا العديد من العيون العذبه معناها هي نفسها حتى الشركات التعليب المياه المعدنية منين ما من العيون، ما تبارك الله عندنا ما شاء الله من العيون العذبة، والمواطنين حتى في المستوى الوطني القبلي ثم العديد من العيون، ثم عينقطر وغيرها، وكان ثم ما اسمه ما عينقطر وكان لذيذ في أي. في قريب من قربص.
1: دونك ان شاء الله نحافظوا على المنابع هذيا وان شاء الله نتجاوز الاشكاليات المتعلقه بالنقص نتاع المياه اللي حاصل ونتجاوز الاشكاليات المتعلقه بالانقطاعات نتاع الكهرباء وترجع السير العادي للحياه نتاعنا. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى لمدة ساعه ونص، بعد شويه نحكيو زاده على الصيانه الدوريه للسيارات والاحتياطات اللازمه واللي يمكن اتباعها على الاقل لتفادي المخالفات اللي موجوده على الطرقات نتاعنا. عماده طويل جميل بعد شوية يكون حاضر معنا يعطينا أكثر توصياته.
3: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أحداث منصات رقمية جديدة في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات، وفق ما أفاد به مدير المصالح المركزية بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار اليوم. وأضاف أنه إلى جانب المنصة المخصصة للتسجيل والدفع الإلكتروني عن بعد، فقد تم أحداث منصة هندسية بيداغوجية تتضمن جداول الأوقات وتنظم العلاقة بين المكونين والإدارة. كما تم وفق بن عمار أحداث منصة رقمية خاصة بالإيواء والإعاشة وفضاء المتكون الذي يمكنه من فتح حسابا للإطلاع على وضعية الغيابات ومواعيد الامتحانات. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027. كما أفادت أنه في إطار تطوير العرض التكويني ستعتمد 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين لتشمل سبتمبر ونوفمبر القادمين، ثم فيفريو وأفريل 2027. كما أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب ترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة لفائدة الطلبة الراجعين له بالنظر. وبالنسبة إلى الطلبة الجدد، ينطلق ترشح يوم 7 سبتمبر المقبل ليتواصل لغاية 31 سبتمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي القادم. مدينة العلوم بتونس تحتضن الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم اليوم في سهرة فلكية علمية وثقافية كبرى، موعد سنوي استثنائي يجمع بين شغف الفلك ومتعة الاكتشاف من خلال برمجة فقرات متنوعة بين المحاضرات والأنشطة العلمية والفنية، إضافة لرصد الكواكب والنجوم عبر 10 تلسكوبات. في أخبار العالم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عرقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثانية، فيما قالت الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكشيان يؤكد أن إيران ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها، فيما أفاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده تخوض حربا اقتصادية شاملة وسيتم هزم العدو فيها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
5: واحنا علينا المزاجور.
6: تونس واخبارها
7: من الاثنين للخميس،
6: من الاثنين للخميس، من 11:30 الماضي ساعة،
7: تونس اليوم،
4: تونس اليوم.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: توقيتنا نص نهار 42 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. بعد شوية سي الحبيب باش نحكيو على أهمية الصيانة الدورية للسيارات خلال مع ارتفاع درجة الحرارة، دونك وناخذوا أبرز التوصيات اللي نجم نقدموها لتفادي مخالفات ارتفاع درجة الحرارة على الطرقات. يكون حاضر معنا عماد الطويل الخبير في السلامة المرورية ويقدم لنا بعد شوية النصائح، لكن قبل ذي خلينا نحكيو على ظاهرة للأسف ولينا نلاحظوها موجودة برشا في الحوم متاعنا في الفضائيات العمومية، ظاهرة الإدمان على المخدرات. نعرفوا أنه برشا ناس تربطها بظروف اجتماعية وظروف ممكن تلقى لها سبة. سي الحبيب، كي نحكيه على الظاهرة هذه من مختلف الجوانب متاعها، شنو اللي يخلي الشباب هذوما يقوم معناها ينزلقوا نحو الظاهرة هذه، وكيفاش نجموا نتعاملوا مع ظاهرة الإدمان، وخاصة أي أهمية لمراكز التأهيل في إعادة إدماج الأشخاص المدمنين في المجتمع. حاضر معنا ومشكور لالتزامه بتوقيت الحصة الدكتور عبد المجيد الزحاف، رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الإدمان. نحكيه معاه بأكثر تفاصيل في علاقة بهذا الموضوع، وأيضا مش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية شهادات لأشخاص نسمعوا تجربتهم مع ظاهرة الإدمان. لكن قبل ذلك سي الحبيب، قبل نمشي سي عبد المجيد، خلينا نحط الموضوع في إطار ظاهرة الإدمان على المخدرات. كيفاش نجموا نفهموا الأسباب اللي تخلي الشباب ينزلق نحو هذه الظاهرة حسب تقديرك؟
4: والأكيد أنه في الظرف الحالي ومعنا خلال السنوات الأخيرة أنه تكثرت الظاهرة استهلاك، نبدأ بالقبل نوصل للإدمان، استهلاك المخدرات لدى الشباب. ثم ناس مافيات، ناس تجار سماسرة مربوطين بلوبيات أجنبية ولوبيات داخلية، بما هذا يدر المال. معناها ونعرفوا ثم مافيات في أمريكا الجنوبية، في إيطاليا لترويج مخدرات، يعني ثم مافيات عالمية، وأنا في تونس كيف كيف ثم ناس قاعدة تخدم في المجال هذا، مما أدى إلى أنه ظهر انتشرت بجميع أنواع المخدرات. ما احناش باش نحكيو، لكن والاستهلاك بشوية بشوية يبدأ يأخذ دوزة لولا دوزة ثانية لين ينحل، وهذا في إطار مخطط كامل. إذا كان تحب تقضي على مجتمع، يعني تحول الشباب متاعو تخرجوا من الواقع متاعو، ولي يعني إذا كان يأخذ دوزة لولا دوزة ثانية ينزيد ينبطل وكل شيء، لكن ثم المغريات ويولي معناها مرتبط وما توصل إلى حالة الإدمان اللي ما عاش يجم يتخلى عليه. وهذه الحالات اللي نتو مش نحاولوا ماذا بينا ما يوصلش الإدمان، يعني ثم حتى حالات العلاج الأولى، وإن شاء الله توجد مراكز للتأهيل. ولا احنا هي المراكز التوعية، ومش غريبا ورئيس الدولة يتعرض الموضوع هذا في مناسبتين اثنتين، كانت في 6 أفريل في ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، وضح أنه التلفزيون التونسي لازم تغير من الخطاب بتاعها، والخطاب لي يعني إرشاد التلاميذ والشباب على مخاطر الإدمان. وفي يوم العلم، يعني معناها يوم العلم يعني يوم متاع معرفة، يعني أكد أنه راه يلزم دروس يلقيوها الأساتذة باش يحذروا التلامذة من مخاطر المخدرات.
3: واضح. دكتور عبد المجيد زحاف، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحب نشكر في الأول إذاعتكم الموقرة لهذا الاهتمام للموضوع هذا المهم، وهي نعرف عندكم رول كبير ياسر باش تكونوا كذلك أنتم كسبب للتوعية وتثقيف الشباب والمجتمع ككل.
4: واجبنا يا دكتور، واجبنا
5: وجبنا. شكرا.
3: هو الحقيقة دور مشترك مع بين المجتمع المدني وسائل الإعلام وحتى المدرسة وإلى المعاهد، وخاصة الأولياء لتوعية الفئة هذه. دكتور عبد المجيد، وقت اللي نحكيه ممكن على الأسباب متاع انتشار الظاهرة هذه، هل يتحمل الولي فقط مسؤولية انتشار ظاهرة الإدمان في مختلف الفضاءات، ونحكيه بصفة خاصة كما ذكرت بك شوية سي الحبيب في يوم العلم ودور المدرسة في نشر الوعي لتجاوز والا لحمايه اطفالنا من الانزلاق نحو الظاهره هذه. دكتور عبد المجيد تفضل.
5: حقيقه الاسباب عديده وعديده. اولا نجم نذكروا خاصه العائله. تلقى في بعض العائلات الاب يتكيف، الام كذلك، بعض العائلات تلقى فيهم يستعمل كحول وكذلك بعض المخدرات. جاتنا برشا حالات يقول لك الوالد نتاعي ولا الوالده تستعمل المخدرات، ولهذا اول شيء لازم نهتموا بالعائله ككل، لان يعني نموذج الطفل عندما يرى البو يتكيف ولا يستعمل كحول وغيره هو مدخل من مدخل للولد باش يستعملوا كذلك، اولا الدخان وبعد الكحول وبعد يدخل بشوي بشوي للمخدرات. ثانيا الانقطاع عن الدراسه في سن مبكر، بقى يغادر المدرسة ويغادر المعهد متاعه ويصبح فريسة للمروجين للجانيين والمجرمين. ولهذا ثم تكون هوني عند الشيء الشخص هذا هشاشة في المستوى متاع التعليم متاعهم ويكون مش متكون مهنيا، وهكذا يدخل بسهولة في البطالة وكذلك في بعض الأعمال المحفوفة بالمخاطر كعمل يومي إلى ما ذلك. ولذلك تلقاه هو يولي فرصة للخيان اللي يعرفوه هو عطى عن غمل يعرفوه ما عندوش إمكانية يولي يعطوه لبعض المهديات بعض الحالات حتى شوية فلوس كان لازم باش يظهروا له كون هم يصفوا عليه كون يعينوه. كذلك ثم عائلات هشة اجتماعيا واقتصاديا، تلقى الولد ما عندوش الإمكانية باش يعمل كيف صاحبه كيف اللي يخدم معه وكذلك ما عندوش الامكانيات اللازمه يولي يلجا نوعا ما الى المخدرات وبيع المخدرات.
3: دكتور بعد اذنك، انت النقطه اللي طرحتها المتعلقه بالظروف الماديه للعائلات، الحقيقه نتصور قبل كانت الظروف الماديه اصعب نتاع العائلات التونسيه، لكن للاسف ولينا نلاحظوا انه الظاهره هذه موجوده برشا بكثره، معناها وليد حتى انت تخاف على روحك تخاف على صغيرك، لانه ردود الفعل نتاع الاشخاص المدمنين تنجم تكون رياكسيون خايبه معناها وتاثر حتى على مستوى السلوكيات نتاعه. وبالتالي كي حكينا على الظروف الماديه بلوز او موان تسميو في الظرف هذايا ظروف ماديه نتاع العائلات بالمقارنه مع قبل خير شويه. دكتور
5: شوف، هو الحقيقه خاصه تونس كانت قبل كانت وطن نتاع عبور برا، ما كانش تلقى بسهوله المخدرات. الان اصبحت هي بلد استهلاك، معناه من الجنوب الى الشمال تلقى المخدرات وانواع المخدرات منتشره في كل البلاد. ولهذا ثم الانتشار نتاع الماده هذه المخدرات، وكذلك تلقى الناس يستعملوها كعمل باش يولي هو مورد رزق. هذا الكل ما كانش يصير قبل، ولهذا التسيب اللي صار نوعا ما بعد الثوره ودخول بعض الأجانب في كل ما هو تونس وما ذلك سهل دخول المخدرات إلى تونس، فأصبح الصغير والكبير يجي يأخذ المخدرات بكل سهولة. بل كنا نقوله معروفين يمكن في تونس العاصمة في بلاد والاثنين معروفين نعرفوهم عام 95 و2000 و2005 معروفين من ذكرش أتميهم معروفين. بعد ولد شوية انتشرت وثم شيرة الثاقس ومستير وكذا، وتو الان دخل حتى في الجنوب ودخل في كل تونس في كل جمهوريه. هذاك علاش نقولوا هي سهوله وجود المخدرات تخلي كون الناس تدخل سهله في المخدرات هذه.
3: دكتور نحكيو زاده على الجمعيه التونسيه لمقاومه الادمان، نعرفوا انه دور كبير تقوم به الجمعيه من اجل مكافحه هذه الظاهره. دونك كي نحكيو على مراكز التاهيل، شنو هو الدور اللي تنجم تلعبه مراكز التاهيل لانقاذ المدمنين من مزيد من التورط في استهلاك المخدرات؟ دكتور
5: شوف، احنا مش نعطيهم رقم تليفون هذا 74 203 500. علاش نقول هذا التليفون هذا؟ عندنا احنا مربين اجتماعيين، عندنا قطفين اجتماعيين، عندنا طبيب نفساني. هذا نقول لهم الخيال الكل يلي بدا يلاحظ ولده تبدت تغيرت سلوكياته، توخر في الامتحان نتاعو، ما عادش يجي في الوقت المناسب، ما عادش ياكل، تغيرت المظهر نتاعو اللباس نتاعو، يبدا يشك في ولده. انا نقول له في عوض تشك ولا غيره اديه عامل تليفون يعطوك انت موعد باش يمشي يحكي مع المربي الاجتماعي، ما اذا كان نلزم حتى مع الاخصائي الاجتماعي، وقت نسهلوا الخطاب مع السيارات هذوم باش على الاقل من الاول تو من داوهم. راهو ساهل ياسر باش الوليد اللي غلط نعطيه الفرصة باش يرجع إلى الطريق المستقيم.
4: معناها دكتور الرقم هذايا 74-203-500 يتصل به أي مواطن تونسي اللي يحس أنه أولاده معناها عندهم إشكاليات خاصة في المتصلة بالمخدرات، هو موجود في صفاقس هذايا.
5: في صفاقس عندنا، في جابس وعندنا في جربة وعندنا في سوسة.
4: في صفاقس وجابس وجربة.
5: نعم.
3: واضح.
5: يكلم التليفون يعطوهم رقم التليفون يعطوهم موعد وكل شيء. أنا نقول لهم أن بريمه نحثوا للأمهات خاصة باش نقول لهم دوب ما فريتوا بصغير كم بدأ يستعمل مخدرات ولا تشكوا فيه ما تبداش تعيط عليه، ما تبداش خايفة منه، ما تبداش خايفة من شيران باش تقول لك ثم واحد يستعطي مخدرات. أنا خايا ولدي ننفعه باش نديه باش يدوى فيها ونخليه يغرق في المخدرات واللي بعد يسعى باش ندويه، لأن أظهرت البحوث الكل وقت تبدا المخدرات كيما ناكل ويبدا سيجار ولا اثنين في الاول بعد يولي باكم بعد يولي باكوات. انا نقول لهم ردوا بالكم من الاول، قوموا بصغيركم وتيه للطبيب النفساني كان لازم يعطيه بعض اللي يسمعوا على الاقل يسمعوا. ونقول كذلك الاهالي اسمعوا صغاركم ما تعيطوش عليهم، ما تبداش تقول له شبيك عملت هذا وتضربوا، بالعكس اسمعوا وحاول باش تقنعوا، حاول باش تقول له يعطيك الصحه مثال شغلتها ومش نتعاونوا مع بعضنا باش على الاقل هو يرجع الى الطريق المستقيم.
4: سي عبد المجيد بالله سؤال، ثم ناس قاعدة تتصل وثم حالات عالجتوها ورجعت ادمجت مرة اخرى اجتماعيا ورجعت تقرأ؟
5: والله شوف انا كان عندنا مركز نتاع التأهيل وادماج المدمنين، جونا تقريبا 3500 واحد دويناهم. هذا شوف اذا كان شخص بدا دوب ما بدا في المخدرات يجي يعدي شهر شهر ونفس يخرج بقوت ربي لاباس 100%. ما إذا كان جاء إنسان وصل المخدرات عنده 4-5 سنوات يستعمل فيهم نرقدوه بثلاثة شهور وأربع شهور ونعطيه التأهيل.
3: مراحل العلاج كيفاش تبدأ من شخص مدمن جاي للمركز؟ كيفاش نبدأه في مراحل العلاج متاعه سعب المجيد؟
5: هو حسب شوف إذا كانوا حاجة خفيفة هذاك وقت نعيطون مع مربي اجتماعي ويقعد نعم مع حساس تثقيفيه هو إياه، وبعد ما حساس جماعية مع خيان كيف هو باش يعطيه الفرصة تامة باش يخرج اللي عنده. إذا كان يكون مريض ما أنا نعتبر المدمن مريض ياسر، أنا اللي أنا راهو مدمن راهو مريض، لأن ما يدخلش الإدمان كل شخص، ثم عوامل شخصية بيولوجية اللي تخليه يولي مدمن. شنو هي العلامات؟ مثلا ناخذوا 10 من الناس ونعطيهم المادة اللي هي تكون مادة تجم تعطيه الإدمان، فوق 10 من الناس تلقى لا واحد ولا اثنين يولي مدمن، لأن عنده المناعة البيولوجية اللي تخليه يحمي روحه من الإدمان. ولهذا إذا كان واحد سقط في الإدمان ولا مريض ومرض نفساني كبير ياسر وقت يستحق الدواء تقريبا 3-4 شهور في الأول يدخلنا ما يعرف شيء، نعطيه الدواء باش نعطيه الصحة العامة على الأقل واللي يشرب واللي ياكل خاطر يجي ما عادش يعرف ياكل. بعد ذاك نفس الشهر نعطيه حصة مع الخيان اللي معاه مراقبين في هذاك يحكوا مع بعضهم، بعد يولي يعمل فرشه يولي يقوم بواجبه يولي يحجم روحه يولي يعرف عبد آخر، كان يكون مش عبد يولي عبد على الأقل فاق بروحه. بعد نعطيه الحصص التثقيفية ونخرجوه مع الخيان يلعب رياضة ويعطيه إمكانية باش يعمل شوية دي تابلو كذا موسيقى غيره، هذاك الكل 3-4 شهور يولي يرجع نفسانيا شوية أنفشان و40-50% يرجع لباس هذا الكل ثم الانتكاس ويجم يرجع.
4: على مستوى العمومي عندنا مركز في جبل الوسطى أعتقد سي.
5: والله المركز في جبل الوسطى اللي نعرفه أنا هو كون مركز يقبل الناس للترويج والترويح، ما هوش باش يقوم بالعلاج كامل من الأول لآخر ما نتوقعش. إذا كان واحد عنده فرصة باش يمشي عادي غاديك نتشرع شنو باش يرتاح شيئا فشيئا نفسانيا ممكن علاش لا.
3: واضح. سعب المجيد في انتظار أنه يكونوا حاضرين بحذاك الشهادات اللي باش نسمعوهم على تجربتهم مع الإدمان، أنا ممكن سؤالي على الفئة العمرية اللي تجي للمراكز التأهيل هذه بين قديش وقديش سعب المجيد؟
5: شوف ثم مثلا السهلاك نتاع الديليون والمانيكيروكون هذيك الموديبات ريت صغار جونا حتى عمرهم 9 سنين و11 سنة و12 سنة ياخذ دبوسة ديليون بدينار ويعدوا بها نهار كامل يشم فيها. وهذه راهو خطر كبير ياسر، لأن في الصغر نتاعو العقل نتاعو ما اكتملش ويجم يصاب عقليا، ولهذا احنا نسينا الموضوع هذا راهو موضوع مهم وبرشا من الناس نسيوه. في أوروبا قولوا الحل ولو دوليون يعطي فيه ريحة قوية ما يشمش يشمه، في تونس مازال نستعملوا الدوليون هذا اللي يستعملوا فيه الصغار. اثنين الصغار الاخرين خاصه القنابل عندي الهندي هذاك تلقاه يبدا من عمره 13 14 سنه يبدا بشوي بشوي يلعب شويه كذا ومن بعد يدخل شيئا فشيئا حتى يولي مدمن. وثم مخدرات كالكوكايين اللي هي اقل انتشار، الهيروين ناقص ياسر ما عندناش منه برشا في تونس. ثم استهلاك بعض المواد نتاع المنشطات المهدئات هذوكم نعطيهم كاطباء وتلقى المرضى يستعملوهم يولي هو مدمن من غير ما يشعر. وهيك علاش ناكد على خاصه الاطباء نقول لهم ردوا بالكم باش تعطوه فوق الشهر او شهرين يستعلم من ذيك الباهي واللي هو اللي يمشي يشريها دائما ويراه تتعاطى مع الاردونونس والفارماسيان مطلوب باش يعطيه الورقه من الطبيب باش يمشي اخوها. يعني هذا فيه مستهلك كبير وعنده تقريبا 400 الف مستعمل المهديات هذو مسكنات في تونس.
3: واضح. سي الحبيب، الجانب التشريعي والعقابي ماهوش الحل الوحيد فانت كونت معناها باش نقضيه على ظاهرة المخدرات وظاهرة الإدمان بصفة عامة. معناها ثم جوانب أخرى متعلقة كما قلنا بالجانب التشريعي، متعلقة بالمراكز التأهيل ودور المجتمع المدني وأيضا دور الدولة في مقاومة الظاهرة.
4: ده جانب تشريعي هام جدا خاصة بالنسبة للمروجين، ناس قاعدة تلم في المليارات يعني وقاعدة تفسد في الشباب بتاعنا، يلزمنا تتعاقب. لا لا، معناها هذا مشروع مجتمعي كامل معناها قاعدين يقضيوا عليه. معناها كيفاش شاب عمره 13 14 سنه و9 و11 سنه
3: باش تعاقبوا سي الحبيب باش يعدل؟
4: لا مش تعاقبوا، تعاقب الفتره المروجين اساسا
3: وبعد تلقاها مره
4: لا تعاقب الناس الناس اللي قاعده تروج يعني الروس الكبار اللي يلزم نعاقبوه. ان هنا على المستوى الشباب يلزم نحتضنهم كما قال الدكتور ونحاولوا نداويهم ونرجعهم بصوره طبيعيه للحياه. غلطوا كما العديد من الاخطاء، هو اكيد انه ثم يعني يلزم زاد موضوع التدخين راه هو اللي البوابه للمخدرات. ونعرفوا ان نسبه التدخين كبيره ياسر مستوى الشباب المدرسي والشباب بصوره عامه. يعني دورنا كبير ياسر احنا كوسائل الاعلام والعديد من الاطراف لازم تشارك في حملات التوعيه، واضافه الى جانب التشريع والقوات الامن تبارك الله قاعده تقوم بمجهود كبير ياسر والديوانه في كشف كل ما هو مخدرات واقراص وغيرها. يعني مجهود مشترك يلزم الناس كل نتعاونوا عليه في المجال هذا. واذا ثم يعني جوانب تشريعيه يلزم يعني نعملوا جوانب تشريعيه وردع وحزم، لانه باش ننقذوا شبابنا راهو اذا كان تخلف في الادمان ومرض راهو يمشي معنا يعني يضيع مستقبله بصوره كليه.
3: واضح. دكتور زحاف، اي تعليق فيما يتعلق بالجانب التشريعي واهميته في الحد من ظاهره الادمان؟
5: شوف، في كل العالم اثبتت العلوم الكامله والبحوث الميدانيه كون تدخل واحد في السجن مهما كان نوع الادمان راهي افه كبيره ليه هو المجتمع، ويخرج مجرم ويخرج حاله كبيره ياسر. ولهذا الفشل هذا خلانا واحنا كجمعيه لمده 10 سنوات نطالبوا باش نعتبروا المدمن مرض مزمن، كيما داوي السكر اللي حياته الكل يداوي السكر، كيما القلب يداوي القلب حياته الكل. اللي عنده ادمان يلزم عنده الفرصه ويلزم نسمحوا له باش نعطيه الفرصه باش يرجع كيف الناس ونداويوه. ولهذا راه مش معقول باش نقولوا نلموه في السجن، لا ما ثبت حتى جدول السجن هذا، بالعكس هي يزيد يغرق يخرج من غادي يعود يرجع. ولهذا احنا القانون التونسي يعطيه فرصه مره برك ويعطيه يقول له القانون 1000 دينار تو ان شاء الله مش نحيوا هذه قاعد ثم عمل كبير قاعد يصير وان شاء الله مش يخرج باش نعتبروا المدمن مريض يستحق كل الرعايه وكل الاطمئنان من غير ما نعاقبوه، لانها هي وصمه له هو وللعائله نتاعو وللمجتمع. علاش هو غلط؟ انا هكا نعاقبونا في الحبس نغلطوه؟ مش معقول. ولهذا راهي هذه مشكل للادمان. المدمن هي مشكله كبيره، ماهيش مشكله كبيره، هي كيما قاعد يصير تو الان ثم برشا محاولات من الوزاره باش يعملوا مراكز مستشفيات للادمان. تقريبا ثم في صفاقس في منستير في قفصه هذوما يطلبوهم ويمشوا غاديكا ويعينوهم، وان شاء الله في كل ولايه مش يعملوا على الاقل مركز ولا اثنين عيادات الادمان. وقع تكوين الطب في الميدان هذا، لان راهو الطب النفساني والطب نتاع المخدرات بعيد على بعضه.
3: مهم لمعالجة الظهر. دكتور زحاف ما نعرفش إذا كان ثم شهادات نجموا نسمعوهم نحكيوا معاهم على تجربتهم.
5: تفضل تطلب 74-203-500 تلقى
3: شخص. الله يبارك، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. بعد شوية نسمعوا لشهادات ناس الحقيقة معناها كانت عندها تجربة مع الإدمان، والحقيقة وقت اللي نحكيوا على مراكز التأهيل سي الحبيب مهم أنه يتم التعامل مع المراكز هذه لتفادي الإشكاليات من نوع هذا سي الحبيب.
4: أكيد هما المراكز هذه سواء كما وضح الدكتور ثم معناها عيادات جديدة على المستوى مختلف المستشفيات، سواء من ناحية الطب النفساني وفيها الجانب التوعوي وجانب الوقائي اللي في حاجة ليه، وجانب الرعاية النفسية، لأنه كيفاش وصل لتعاطي المخدرات أو الإدمان أكيد أنه عنده إشكاليات اجتماعية مدرسية وغيرها، يحاول باش يتحاور معاه، ولا حتى ساعات ثم تفكك أسري اللي تلقى مثلا والدين معناها ثم خلاف بين والدين، تقع عايش مع أبوه ولا عايش مع أمه ولا عايش مع جد وجده متاعه، اللي ثم فقدان للرعاية الأبوية والرعاية الأسرية اللي نعرفه هي الخلية الأولى اللي معناها أي تحول في تصرف الطفل أو التلميذ تلاحظه الأم ولا الأب، ونجم يعني نحاول نتلافاه وننقذوه من الوهلة الأولى ومن الحالات الأولى متاع تعاطي للمواد هذه.
3: واضح هو كما قال بكري شوية دكتور عبد المجيد سي الحبيب واللي تحدث، مش فقط الجوانب المادية عندها علاقة بالإدمان، ضروري أنه يكون ثم الإحاطة اللي تنطلق من الأسرة، وكما تحدث بكري شوية على الفئة العمرية 9 سنوات، معناها ممكن السؤال اللي تطرح هل أنه الولي فقط هو اللي يتحمل المسؤولية سي الحبيب وإلا لا؟ لأنه 9 سنوات مفروض صغير يكون في المدرسة، صغير يكون بحدة معناها الولي متاعه، ومعناها في الفترة هذيك مستحق برشا معناها تعامل يكون إيجابي، مش يمشي ديريكت الظاهرة متاع

0: الأسرة راهو إذا يضعف الحلقة الأولى والخلية الأولى للتربية الأسرة راهو كل شيء يضعف. قال الدكتور الوالدين يتعاطوا ولا يتكيفوا، دونك هي أرضية خصبة اللي باش هو يدخل في المجال التعاطي.
1: واضح. سيد حبيب، خلينا نسمع شهادات لأشخاص كانت عندهم تجربة مع الإدمان وحماية للمعطيات الشخصية. ما نش باش نذكر الأسماء أكيد. أهلا وسهلا بك خويا غالي، مرحبا على موجات إذاعة شباب. مرحبا بك. دونك نحب نعرف تجربتك أنت مع ظاهرة الإدمان، كيفاش بديت وكيفاش كانت التعامل معناها دور مركز التأهيل باش نقضي على الظاهرة متاع الإدمان. نحب نسمع تجربتك أنت كيفاش كانت.
2: والله أنا تجربة سمعت بها عن طريق شكور عرفته. جيت لهنا بعضيه عباد تطلع بيك عباد باهي، تلقى كان الكلام الباهي، تلقى كان شكون يخدم لك مشاكلك. معناها هذه الحاجة معناها لقيتها لهنا حاجة سبيسيال حاجة باهية.
1: قديش معناها الفترة اللي عديتها أنت في الإدمان، معناها قديش كنت تعدي نهارك، كيفاش بالضبط معناها الإدمان من وقتش بدأ في العمر نتاعك أنت؟
2: والله بدأ من عمر تقريبا 17 سنة.
1: نعم.
2: تواصل معايا فترة كبيرة وبعد الحمد لله معناها.
0: قديش من عام تقريبا؟
2: والله تقريبا قعد 7 سنوات هكاك.
0: معناها والإدمان بدالك في السنوات الأخيرة ولا من الأول، ولا قعدت بشوية بشوية لين وصلت الإدمان؟
2: لا قعدت بشوية بشوية لين وصلت الإدمان.
0: وتوا شنو تحس قبل والفترة الحالية؟ معناها أنت معناها كشهادة لي باش يكون للشباب متاع الآخر تكون درس باش ما يسقطوش في المتاهات هذه.
2: والله راحة جسدية راحة نفسية حاجات يعني باهية نفسيتك البدنك حتى معناها الغزرة العباد برشا حاجات يعني حياة جديدة عبارة.
1: أنا ممكن سؤال اللي نجم نسأله لك أنت أخوي الغالي، كيفاش بديت تجربة متاع الإدمان؟ شنو هو اللي أثر على شاب في عمر 17 سنة باش انخرط في حاجة نجم تكون عندها انعكاسات سلبية على صحتك؟ معناها شنو اللي أثر عليك باش وليت مدمن؟
2: والله ما نكذبش عليك، ما أثر علي حد شيء الحق. أنا كيف مخي معناها بإرادتي حاجة عملها معناها بإرادتي وحدي.
0: إيه هل أنه معناها أنت ما نجحتش في القراية وإلا ثم شكون لزك؟ يعني شنو ظروفك الاجتماعية العائلية؟
2: والله يمكن حيتني ما نجحتش في السبور متاعي خطرني كنت جوار متاع كورة. بعد يعني على الحاجة اللي نهبها يمكن حاجات كيما هكا أثرت علي، مي ما فماش شخص معين أو معناها شخص مباشر هو اللي أثر علي.
1: واضح. المهم توا الحمد لله الحالة النفسية تحسنت، الحالة الصحية تحسنت وبعدنا على الإدمان، هذاك المهم. وإن شاء الله ما نرجعوش للدار هذية ونقدموا في حياتنا ونسعاو للي حشتنا به. دونك شكرا ليك خويا الغالي. ما نعرفش إذا كان ثم شهادة واحدة أخرى بحذيك نجموا نسمعوها وإلا لا.
2: والله أنا هو الحق أنا بطل العباد اللي لهنا ومعني هذيك الحمد لله يا ربي حاجات من يعني بعدت عليها والحمد لله فضل العبيد اللي هنا وقفت معايا
1: موفق خير غالي يعطيك صحة. ثم شهادة واحدة أخرى وإلا لا؟
2: والله بحثي له الحق.
1: واضح. شكرا ليك وسلامات لك انت ان شاء الله وللناس اللي معناها قصدت مراكز التأهيل من أجل الإقلاع على الإدمان. ظاهرة خايبة خطيرة تأثر مش فقط على نفسية المدمن لكن أيضا تأثر على نفسية عائلته، تأثر على نفسية المجتمع وتنجم تكون عندها معناها أكيد سلبيات على السلوكيات متاع الأفراد. سيدي حبيب
0: هذه معناها كنا وضحناها في عديد المرات وزيدوا نأكدوا عليه، هذه معناها قاعدة تغطي على مستقبل جيل كامل، معناها قاعدة تخرجوا من دائرة يعني النشاط الاجتماعي والاقتصادي وتقتل فيه كل موهبة متاعه. هذا تبارك الله عليه موهبة رياضية قال معناها قاع أخصائه بطريقة أو بأخرى ولا منجحش يعني التجأ معناها للمجال هذايا ونهيبوا بالناس الكل باش اذا كان انسان يفشل مش معناها انه

0: العالم أنه يرجع و يعني يرجع ويبدأ في مجالات أخرى ويجب ينجح في في في في أنشطة أخرى. لذا فإنه معناها بالنسبة للشباب متاعنا راهو هذه معناها مضرة كبيرة ياسر، وراهو هذا يمس راهو الأمن القومي. ثم ناس قاعدة تخدم على المجالات هذه في عديد البلدان، فيها منها أطراف أجنبية، ثم أجندات يعني تضر حتى بالاقتصاد الوطني، وثم حتى تهريب العملة الأجنبية راهو منها يعني، وثم موضوع غسيل الأموال، يعني تشابك كبير بين الإرهاب وبين التهريب وبين المخدرات، راهو قاعد تهريبها من جميع البلدان. ثم بلدان مختصة في المجال هذا وقاعدة يعني تتقدم في خطوات تزرع في المخدرات وتنتجها وتبيعها وتدر اموال طائله، يعني خطر كبير، وانه يلزمنا اذا نحب نحافظوا على بلادنا والمشروع المجتمعي والمجتمع الوطني راهو يلزمنا نقضيو على الافه هذه.
1: وما نقضيو على الافه هذه سي الحبيب كان بتكاتف جميع الاطراف، دوله، مجتمع المدني، اولياء، مدرسه، معناها الناس كل معنيين بالقضاء على الظاهره هذه اللي ولات مثل خطر على شبابنا، والانحرافات اللي نقاومها موجوده في الفضاء العموميه بصفه عامه، مش نحكي على فضاء مدرسي والا فضاء الشارع والا اي فضاء عمومي بصفه عامه. يمثل اختار وقت اللي نلقاو شباب قاعد يستهلك في المخدرات بطريقه اللي تولي تم ظواهر اخرى تنتجها الظاهره نتاع الادمان، ما فيها العنف اللي معناها ولا موجود. دونك مهم جدا ان يكون ثم تكاتف نتاع الاطراف الكل باش نقضيو على الظاهره هذه. شكرا لك مره اخرى الدكتور عبد المجيد الزحاف رئيس الجمعيه التونسيه لمقاومه الادمان، شكرا لمجمل الايضاحات اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شويه زميلنا فيصل شابو وفي مواكبته الخارجيه ايضا يكون حاضر معنا، بعد شويه عماده طويل الخبير في السلامه المروريه ناخذ معاه النصائح في التعامل لصيانه السيارات خاصة خلال ارتفاع درجة الحرارة.

0: توقيتنا مدى ساعة و15 دقيقة. مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم نحكيه على أهمية الصيانة الدورية للسيارات خلال الفترة هذه واللي تشهد فيها تونس ارتفاع لدرجات الحرارة. شنو أبرز الاحتياطات اللي يمكن اتباعها لتفادي مخلفات درجات الحرارة على الطرقات؟ يكون حاضر معنا بعد شوية لحظات عماد الطويل الخبير في السلامة المرورية قدم لنا النصائح اللي يمكن اتباعها لتفادي الإشكاليات المتعلقة بالطرقات. لكن قبل ذي خلينا نمشيو زميلنا فيصل شابو. فيصل تحية ليك.
1: مرحبا بك معز، مرحبا بسي الحبيب والسادة المستمعين الكل على موجات إذاعة الشباب.
0: في المواكبات الخارجية فيصل تنقل للوكالة الفنية للنقل البري بسيد حسين، ثم التذمر متاع مواطنين فيصل بسبب إشكالية متاع التسجيل هكا ولا
1: هو الحقيقة الإشكال كان من البارح صباح. الناس اللي عندها مواعيد الفحص الفني للسيارات متاعهم واللي خذوا معناتها المواعيد وجاو البارح لقاو إشكال معناتها في الماكينات اللي معطلة، بقاو يستناو برشا الحقيقة. فما ناس جات من 6 متاع الصباح بقاو يستناو في كل مرة، وكان مشي يتصلح البان متاع الماكينة وكان في كل مرة حتى 6 متاع الصباح حتى وصلت عباد المطلثة متاع العشية. لكن بعد خرج ولهم كلموهم قالوا لهم ترجعوا خدوة معناتها والكيتونس يقعد فاليدي متاع. رجعوا اليوم الصباح كيف كيف نفس الحكاية، ناس من 5 متاع الصباح قالوا عنا قطعة ناقصة، مشاو جابوها من معناتها من الشرقية وجاو لي تكنيسيان باش يصلحوا القطعة دي، لكن البان قعد نفسه ما تصلحش ولا صار إشكال كبير برشا وتذمر من المواطنين والناس اللي برشا تتشكى على تعطل المصالح نتاعها. وبرشا ناس معناتها قال لك أنا عندي ديبلاسمون ناس مسافرة ونعرفوا الحركة الكبيرة في فصل الصيف، وشنو اللي يخليني معناتها شنو اللي يثبت لي ولا اللي أكد لي يخليني معناتها نتنقل، وإلا باش نوضح العون الامن اللي يعرضني باش نقول له راه صار اشكال ومعناتها والفازيتا ماشي خالصه مازال الوقت نتاعها. الاعوان لهنا قاموا بمبادره ربما سي الحبيب ربما شكليه، لانه طلبوا مقابله المدير العام، طلبوا المسؤولين غادي وضحونا الاشكال، اعطونا برولونغاسيون، هبطوا بيان باش على الاقل نجموا نتنقلوا احنا. الاشكال شنو هو؟ خذاو لي كيتونس مع عند بعض المواطنين الموجودين غادي وصارت معناتها سينياتير انه باش يعطيو نتاع كيما نقولوا لي سي باسي. بدات البارح ودات اليوم 27 اوت معناتها محطوط فيها انه الماتريال اون بان معناتها ينجموا يرجعوا غدو، لكن فما برشا ناس زاد يقول لك انا متنقل ماشي المسافات بعيده الجربة. احنا عملنا ريبورتاج حكينا مع المواطنين اللي عندهم الاشكال هذيا، نسمعوا ونرجعوا للتعقيب.
2: اشكاليه لي انا البارح من 8 متاع الصباح ديزون حطيت الماضي ساعه ونص، ماضي ساعه ونص فما بان في الاشياء. اليوم كيف كيف رجعت من 6 متاع الصباح اقل حتى من 6 و5 و7 متاع الصباح، حاولت من كل دقيقه المدير ما حبش يقابلنا، زولو رجع شاف ليشان فانا باي تي ريزولو.
3: ان شاء الله 7 متاع العشيه تصلحت، جيت الصباح قالوا راهي 7 كي تصلحت 7 ودرج ضرب الضو يا اخي قصت الماكينه هذه هي. انا من 6 ونص دخلت شين قاعد نستنى، كلمت التكنيسيان قلنا احنا بعثنا فاكس قالوا لنا تصرفوا 10 لحدي جينا اش قالوا حطونا كاشي وقالوا راهي كينا هذية أمبان 26-27 فقط. يعني أنا غدوة ينجم بوليسي وقفني والحرس يوقفني قال لي ما نجمش نعطيك تاريخ آخر، أنا تاريخ قدامي أنا الماكينة واقفة ما نجمش نعطيك تاريخ آخر. طلبنا قلنا أعطينا تاريخ مفتوح قال لي ما نعطيكش ما نجمش نعطيك، أنا حدي ماكينتي قدامي هوني مهلوك نحط لك 27 تصرف تحب ترجع تحب تقعد.
4: جيت 6:30 كانت الكياسي برا مسكرة الوكالة دونك الناس كل بوتياج بشكل كبير، تحل قربنا شويه قربنا شويه للسبعه تحل البيبان شدت الناس منظمه امور امريكي ما راعنا الا وانهم يقولون المشكله البارح تتعاود اليوم. هي المشكلة أنه خلى عندهم الماتريال أون بان، كل واحد عنده التزاماته للأسف في الأخر راح شنية أنه يكتب لك الماتريال أون بان 26 و 27 ومن بعد قانونهم هما بيدهم كاتبين هذا هذه الوثيقة لا لا لا لا, لا تعفي الشخص من مسؤولية التتبع ما تقضي حتى شيء. أنا قاعدين نستنوا أنا نبقى حتى للستة نروح.
5: أنا جيت من البارح من 9 تاع الصباح بقيت للثلاثة
1: مطلف
5: ايوه قال لك ما تخدمش، رجعت اليوم من 6 متاع الصباح جيت مسكره التويك ما حد شيء الماكينات كلها مونفا الورقه شيء اي باش اعطيك ورقه 26 27 وانا غدو 28 كيف نعمل يوقفني بوليس في الشارع شنو نبقى نتفرج يقولوا لا يقول لك الورقه عندك في 26 27. ايش لي الورقه هذيك شنية يكتب لك ماتيريال اونبان اي اعطيني خويا حاجه بروفيزوار اعطيني 15 بعد لك نرجع مش عاديه الحكايه.
2: جيت نورمالمون انا رونديفو نتاعي البارح جيت البارح السيستم ما يخدمش جيت اليوم قال لك يجي اليوم 6 نتاع الصباح جيت كيف نفس الحكايه ما فما حد شيء فما حل لا ما فماش مره مرتين او باش تتصلح او باش تصلح بعد ولا يطبعوا في اوراق العباد كوم كوا باش غدوه العباد ترجع تعدي غراتويتمون الوغ كو هو حقهم. سامحني انا مخلص وما عديتيش السيرفيس نتاعي واش نعاود نخلص انا سامحني اون بليس انا واحد من الناس كا اكسبسيونيل ماشي قصد ربي الجربه 500 كيلومتر ماشي و500 جاي فيزيتي توفا لو 27.
0: واضح شكرا لك.
1: فقط نقطه معز كما كنا نسمع في التيمونياج وسي الحبيب راهو الكيتونس بتاع البيمو فيه نقطه مهمه برشا انه لا يقوم هذا الوصل مقام شهاده الفحص الفني يعني الوثيقه ربما ما تعوضش الوثيقه الرسميه بتاع الفحص الفني ان لقاوها موجوده ومعلقه في البربريز
0: بتاع السياره. شكرا لك. معاش وقت برشا وقت سي الحبيب خلينا نمشيو عماد طويل قاعد يستنى فينا خلينا نسالوه على موقفه من اللي صاير هذا وهل أنه شهادة الفحص الفني المنتهية صلاحيتها معناها في الوضعية هذه شنو مصيرها بالضبط؟ عماد تحية ليك خوي غالي.
6: تحية ليك أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
7: تحية سي عماد.
0: عماد كنت تسمع في الروبورتاج اللي عادوا زميلنا فيصل شارو في علاقة بالوضعية هذه كيفاش سائق السيارة يتعامل في ظل معناها للبان اللي صاير في السيستم اللي موجود في وكالة النقل البري في سيد حسين.
6: هي اشوف الوضعيه تنجم تصير وهي صارت تصير انا ما ندافع على حتى حد اما الوضعيه تنجم تصير. الاشكال يمكن هو من خلال وانه اداريا وقانونيا ما عنديش فحص فني مانيش متحصل عليه معناتها قانونيا نجم نتعاقب. هذه هي الوضعيه اللي والوضعيه كذلك معناتها اللي مشاو النهار الثاني وقعدت الوضعيه على حالها. الاشكال ما نعرفش في الإدارة كيفاش ينجموا يلقوا الحل. أما كان ما عاش إذا كان فهم إمكانية وأنه إذا كان اللي قاتل في تونس على مستوى إقليم تونس كبرى ينجم يتحول
7: يقع تحويله لمركز آخر سواء البكري ولا بن عروس
6: مثلا
7: أي.
6: وإذا كان فما شكون اللي هو مش يتنقل يعمل مسافة طويلة تعطيه معناتها في ظرف 24 ساعة أنه يتنقل باش يقوم بالعملية الفحص هذيك تقنية تصير ولا ما نعرفش للأمانة. أما حل من الحلول
1: سي عماد فقط زاد ربما يكون فما حل آخر وأسهل شوية إنه الوكالة تهبط بيان واضح يكون بالنسبة للناس اللي عندها المواعيد متاحة بتاريخ 26 و 27 أوت انهم يعملون برولونغاسيون حتى ربما حتى 5 سبتمبر معناتها لين يصير تصليح البان هذايا ويجيوا بعد يغعديوا على لانه كما كنا نسمع في تيمونيزر فهم عباد كما قلنا معناتها ماشي الجربه يروح نهار الاثنين
0: من نجمش نهايه اسبوع عندك
1: نهايه اسبوع
6: ما من ناحيه اخرى زاد تقنيا الكهرباء هذيك ما هي بيدها تنجم تقوم بالمهمه نتاعها تقنيا كما يلزم ولا ما فما وضعيه اخرى زاد انا خلي تقنيا الكهرباء
1: هو بادر المواطن
6: نحكي عموما رانيا نحكي عموما
1: صاحب السياره هو جاي بادر معناتها سيارته جاي يعرف اللي راح باش عندي فازيته معناتها كان يعرف كهربته ما تقابلش
6: على خاطر الفحص الفني الوقت نتاعها انتهى صلاحيته وفات
7: هو راهو سي عماد الحل اللي اقترحته انت هو يكون افضل علاش خاطر هو المركز هذا نتاع سي جومي يعني يجم يكون يتوصل العطب نتاعو الجمعة العشر ايام لذا تحويله الى مراكز اخرى هو افضل حل لانه هو الخطاب الاتصالي راهو زاد ما فيها باس يخرج مدير المركز والا يعطيه تمديد بثلاث ايام ولا اربع ايام وناس تشد الصف مش معقول راهو الناس من السبعة متاع الصباح ليومين حتى الماضي ثلاثة يعني ماذا بينا الناس دفعت فلوسها ما خذتش الخدمة يعني ثقة مع الإدارة ثقة المواطن في الإدارة راهي تزيد تهتز يولي ما عاش عنده ثقة فيك بالكل
0: ضروري
7: احنا فرحنا كي ولينا بالرقمنا وبالمواعيد عن بعد وتدخل وتمشي في ربع ساعة تقضي قضيتك. لذا أنه الحالات هذه توقع تبقى الإدارة يلزمها سرعة في التعاطي معها
0: وسرعة إيصال المعلومة.
7: لا حلول أخرى في حالة العطل بينك كمدير مركز عندي حلول أخرى.
0: لا مهم زاد أنه معناها مدير مركز يخرج للعبيد اللي قاعدة في سخانة هذه سي الحبيب يقولها راهو مازال البان ساير غدوة بعد غدوة أعطيني تاريخ محدد ها واش عندك أنت أيامات باش أنت معناها وقت كي ترجع تلقى
1: البان
0: تصلح وتعادل الفيزيت نتاعك. دونك ضروري أن يكون ثم هكا خطة اتصالية باش تطمن العبيد اللي موجودين تحت اشعه الشمس.
1: فما برشا ناس معز سامحني اليوم عندهم الكيتونس نيميريك رقمي في تليفونه ما عندوش ورقه معناته هو ياخذ في الاوراق ويصحح فيه واللي عنده في تليفونه كيفاش تعمل معناتها واحنا معناتها نحكيو على التكنولوجيا لهنا
7: واضح في التليفون
0: واضح. عماد خلينا نمشيو لموضوع اخر اللي يتعلق بالصيانه الدوريه للسيارات نتاعنا في درجات حراره مرتفعه. كيفاش نجمو نعملوا صيانه نتاع الكهرب نتاعنا باش نتفاداو لا قدر الله حوادث تنجم تصير على الطرقات؟
6: هو الحقيقه على حسب التطور التكنولوجي موجود تو في السيارات التشخيص يعني الدياغنوستيك يكون هو الفيصل بيناتنا باش نعرف تقنيا السياره نتاعي تنجم تكون بالمهمه نتاعها على احسن وجه ولا معناتها باش نبدا واقفين. هذه مرحله اولى وتكون معناتها على كامل الاجهزه نتاع السياره نتاعي هذه حاجه. فما انه من راهو الصيانه رانا تو نتعداو لمساله المراقبه الدوريه وفرق بين الصيانه الدوريه وبين المراقبه الدوريه اللي ناوي معناتها عنده سفره يكون حضر روحه من قبل في الصيانه نتاعو واللي تو باش يخرج معناتها وباش يحضر معناتها السفره نتاعو وعلى ابواب خروج معناتها يولي يراقب السياره نتاعو. التشخيص اول حاجه كما قلنا الاجهزه المهمه جدا معناتها واللي هي كلها راهي مهمه في السياره اما اللي عندها اكثر حساسيه معناتها بالسلامه نحكيو على العجلات ضغط العجلات والعجله يعني ترى هي مازالت صالحه ولا تنجم تقوم بالمهمه نتاعها في سفره كامله ولا مساله المحرك معناتها زيت المحرك زيت الفرامل زيت نظام التوجيه الديركسيون الماء نتاع الرادياتير الكليماتيزور يعني ترى يقوم بالمهمه نتاعو ولا لازمنا نزيدو نعملوا له تعديل في الكمية متاع الغاز الخاص به. هو المسألة تتعلق زيادة كذلك مهمة جدا معها الحمولة الزايدة أثناء السفرة زيادة راهي عندها دور كبير برشا على نظام التعليق اللي هو السيستم دي سسبنسيون. ومع هذا بداية الحل نقطة مش نثيرها بلاي بالمناسبة بخصوص بلاي التزود بالوقود كان مش نستغل فرصة التزود بالوقود ديما يام في الليل المخر ولا بالصباح البكري نبعدوا على التوقيت خاصة في طقس حار شمس حامية كيما تو ديما بالصباح البكري ولا بالليل لأنه احنا نشاهد وحتى بالعين المجردة أثناء عملية التزود بالوقود يعني في الهنصاص ولا في الكازوال نشاهدوا ساعات فما بخار صغير يخرج معناتها هذيك ينقص شوية ولو جزئية صغيرة من الكمية اللي أنا
0: شتبها في الكلام
6: مش مش مش مش مش تقعدي في الخزان معناتها في الريزرفوار. هذه حاجه مساله مهمه جدا باش نفيها هو بالله بخصوص البلان معناتها الريزرفوار باش نعبيه كامل راهو يصير مره في العمر وكي نشري الكهرباء نتاعي نعبي البلان نتاعي كل ومن بعد وين يوصل المستوى نتاع الوقود نتاعي اللي هو ماده البنزين معناتها ايسونس ولا غازوال كي يوصل النص نعاود نعبي وهكاك ما عاد هكا الاكتظاظ اللي صار الايامات الاخرى والنهارين هذوما اللي صاروا على مستوى محطه التزود بالوقود الكياس
0: والاسف مازال متواصل في بعض المحطات عماد
6: اي بالضبط يعني خاطر ما كي تخلي روحك انت للاخر معناتها وتوصل ترشي بمستوى منخفض جدا وتوصل على المستوى معناتها نتاعك الريزيرف اللي هو معناتها مش باهي للسياره
0: واضح
6: ضرها وتلقى روحك فيها في التسلل
0: واضح.
6: احسن حل هو اني ديما عندي البلان وين وصل النص نعاود نعبي
0: ونتجنبوا انه يتم التزويد في مع ارتفاع درجات الحراره. دونك نختاروا الوقت الصباح بكري والا العشيه ماخر باش نتجنبوا الاشكاليات متعلقه بتبخر الوقود. شكرا لك عماد طويل الخبير في السلامه المروريه. شكرا لك خويا غالي على مجمل الاضاحات اللي قدمتها لنا. احنا نكونوا هكا وصلنا لختام حصتنا لليوم. تحيات كامل الفريق بعد شويه نشره الاخبار مجدي المشرقي تحياتنا شيء طيب للجميع في امان.
8: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى
9: خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
10: تونس وأخبارها
11: من الاثنين للخميس.
10: من 11:30 الماضي ساعة.
9: تونس اليوم.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين نشر رئيس الجمهورية يقول أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة. وزارة التجارة تتخذ جملة من التدابير لتأمين التزود بالمياه المعلبة في أحسن الظروف وانفراج مرتقب للأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة. إطلاق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة التكوينية المقبلة وزيادة 9% في عروض التكوين المهني مقارنة بالسنة الفارطة. إلى التفاصيل. نشرة 1:30 ظهرا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح زواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا. وتعرض رئيس الدولة في مستهل هذا الاجتماع إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة تونسية للكهرباء والغاز. كما اعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عدد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة وحالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. وأكد رئيس الدولة أن أعداء الوطن ومن ولاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي مشددا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية متماسكة وما دام الوعي متواصلا رغم كل محاولة التأجيج فستتحطم كل هذه المخططات الإجرامية مهما كان مأتاها. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يؤكد في تصريح للأخبار أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير لتأمين التزود بالمياه المعلبة في أحسن الظروف، مضيفا أن الوضعية في اتجاه الانفراج خلال الأيام القليلة المقبلة مع استقرار العوامل المناخية. وأفاد الخلفاوي أن الفترة الأخيرة شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزود بالمياه المعلبة نتيجة عدة أسباب، مضيفا أن عمليات المراقبة أسفرت عن رفع 556 مخالفة اقتصادية وحجز 470 ألف لتر من المياه المعدنية المعلبة.
3: من خلال شهر جويلي 2026 معنا موجة حر كبيرة ساهمت في ارتفاع نسق الطلب والاستهلاك، تراجع على مستوى المخزونات من المياه المعلبة وكذلك معناها التعطيل اللي صار لوحدات الانتاج. الوزارة معناها اتخذت جملة من التدابير المتعلقة معناها بتأمين التزويد وذلك من خلال معناها احداث خلية متابعة على مستوى الوزارة تقوم معناها بالتنسيق مع مختلف الهياكل باش نأمنوا عملية التزويد في احسن الظروف. تم تحديد مستويات الأسعار للبيع بالتفصيل، عمليات توزيع المياه تحت إشراف مصالح المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية مع تكثيف العمل الرقابي، تم رفع العديد من المخالفات الاقتصادية المتعلقة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية 556 مخالفة اقتصادية، حجز تقريبا 470 ألف لتر من المياه المعدنية المعلبة. ونحب نطمن لهنا المواطنين راهو بالنسبة للوضعية في اتجاه الانفراج خلال الأيام القليلة القادمة مع تراجع درجات الحرارة والاستقرار على مستوى العوامل المناخية يرجع نسق العدل.
2: الوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة لأول مرة خلال العودة التكوينية المقبلة من بينها مرافق حياة، وتؤكد أن مختلف الاختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. مدير المصالح المركزية بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار وأكثر تفاصيل.
4: معنا اختصاصات جديدة لأول مرة 6 اختصاصات، عنا مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني الشروط الالتحاقية ثانية ثانوي منهات وإلا سي أ بي أومولوجي معناها شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص مميز. الثلاث، مرافق حياة اللي نشوفه فيهم هو في قطاع أو غير منظم، حبينا ننظموه شوية، ولات اختصاص منظر في المستوى الثالث مسؤول الوطني للمهارات في مستوى مؤهل تقني مهني في دي كومبيتونس، باش يجي السيدة هذه باش تلهى بالمريض ولا المسن ولا حتى الصغير في المنزل نتاعه ولا في أي بلاصة، باش ننظموه الاختصاص هذايا في قطاع مطلوب برشا. وعندنا في مستوى مؤهل تقني سامي، تقني سامي في الاتصالات الاختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال، وعندنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا، وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة وسيلتك المهني للمتحصلين على شهادة مؤهل تقني مهني منظرة في اختصاص مماثل. وعندنا اختصاص آخر جديد اللي هو عون في الخبازة والمعجنات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. شروط الالتحاق هي 9 منهات تقني ولا أساسي. بالمناسبة الاختصاصات هذه تعملت سويت الاتيود كبيرة برش على مستوى سوق الشغل، شنو طالب سوق الشغل، متطلبات الجهة ومتطلبات على الصعيد الوطني.
2: هذا وفد بشير بن عمار أن عدد عروض تكوين سجل هذه السنة زيادة تقدر ب9% مقارنة بالسنة الفارطة، أي بحوالي 2000 موطن تكوين جديد.
4: بخلاف الاختصاصات هذه الجديدة، عندنا اختصاصات أخرى زادة ناشطة بالوكالة ولأول مرة معناها تمشي في مراكز أخرى، معناها هي ناشطة بمراكز ماهيش ناشطة بمراكز أخرى، دعمنا المراكز هذيك السويت زادة كيف كيف الحاجات سوق الشغل في الجهة وطالبات طالبي التكوين برشا. هذاك علاش احنا رفعنا من عدد عروض التكوين مقارنة بالعام اللي فات بزيادة تقدر 9%. احنا عندنا تويكا فوق 25800 عروض تكوين، بعروض التكوين مقارنة بعام ناول فما زيادة تقارب 2000، عام ناول فوق 23000، سنة 25800 فوق ان شاء الله ماشي ويزيد.
2: أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقروض والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية المقبلة لفائدة طلبة راجعين له بالنظر. وبالنسبة إلى طلبة الجدد، ينطلق ترشح يوم 7 من سبتمبر المقبل ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي القادم. وأوضح الديوان أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق روزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. ودعت الوزارة طلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس غدا بداية من 9:30 صباحا، مصحوبين بنسختين ورقية ورقمية من شهادة البكالوريا وبطاقة الأعداد وجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية. تحت شعار لون صيفك، تتواصل بالمكتبة النموذجية ببن عروس فعاليات الدورة 9 لمهرجان الطفل والعائلة إلى غاية 30 منوت الجاري. التظاهر انطلقت البارحة وتتضمن في برمجتها عروضا فنية وورشات تدريبية إضافة إلى معارض لحرفيات الجهة. مديرة المكتبة النموذجية بابن عروس نسرين عجلان الزيدي وتفاصيل أوفى للأخبار.
5: كان افتتاح بعرض لمحمد علي جبالي فاميليا شو أطفال سهلة معال، كان هناك قرابة 250 طفل بين أطفال وشباب وأمهات وآباء استمتعوا بهذا العرض. كان ثم زادة معارض حرفيات بن عروس، عملنا عرض شبابي فرجة ولدار شباب الزهر، وعملنا ورشة في القياسة، عملنا ورشة في التنكر، صغيرات لبسناهم بالألوان كيما مهرجان لون صيفك. واليوم إن شاء الله الانطلاق في الورشات يكون على الساعة 6، عنا ورشة في الرسم في تزويق الأسس، ألعاب الفكرية، ألعاب الدرامية، وورشة في الفسيفسات، كذلك يعني ورشة في الشطرنج، ورشة في التكنولوجيات الحديثة، ورشة لنساء في جيستيون دو ستريس وسافوار فير، يعني مسرحين الأطفال، مرحبا بالضيوف الكل، 5 أيام جو فرحة، ورشات متنوعة للكبار والصغار في مهرجان لون صيفك.
2: تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم دورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في سهرة فلكية علمية وثقافية كبرى. هذا الموعد السنوي الاستثنائي يجمع بين شغف الفلك ومتعة الاكتشاف من خلال برمجة فقرات متنوعة بين المحاضرات والأنشطة العلمية والفنية، بالإضافة إلى رصد الكواكب والنجوم عبر 10 تلسكوبات. رئيس مصلحة علم الفلك في مدينة العلوم نوف المعوية.
6: باش يكونوا الجمعيات العلميه من خلال اجنحه ان شاء الله باش تكون تفاعليه، تقدم تجارب علميه، عروض وانشطه باش تكون للاطفال والشباب والعائلات. هو المسرح باش يكون موجود ايضا، هو عرض مسرحي سر النجم بولاريس او سر النجم القطبي. نمشيو في رحله الى عالم الفلك عند الفينيقيين ونكتشفوا كيفاش كان الانسان في العصور القديمه. تستعمل النجم القطبي خاصة في الملاحة وتحديد الاتجاهات عبر الإبحار. نعيش زادة تجربة الرصد الفلكي خاصة من خلال رصد القمر وكوكب زحل. ترى في الحقيقة ما يشوفه منتصف الليل، هي باش تتواصل حتى إلى فجر إن شاء الله 28 أوت هالجمعة الصباح، باش نواكبوا ظاهرة فلكية طبيعية كسوف القمر. الكسوف يبدأ في حدود مالي ساعتين ونص تاع الليل، موعد فلكي مميز استثنائي، يعني ليلة نبدأ فيها رحلتنا بالأرض، نسافر عبر التاريخ عند الفينيقيين، نكتشف أسرار الكون ونواصل سهرة إن شاء الله مع كسوف القمر. وإن شاء الله إذا الزوار يكونوا في الموعد. تبدأ هي 8 ونص السهرة الفلكية أو الليلة النجوم، الأبواب تكون مفتوحة انطلاقا من الساعة 7.
2: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يقول أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة عطب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة. وزارة التجارة تتخذ جملة من التدابير لتأمين التزود بالمياه المعلبة في أحسن الظروف وانفراج مرتقب للأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة. إطلاق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة التكوينية المقبلة وزيادة 9% في عروض التكوين المهني مقارنة بالسنة الفارطة. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
8: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك.
3: أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير. عاطف زنيدي كثر بجاوي يقدم لكم آخر الأخبار الرياضية، والبداية بشكون بمتابعة المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو الإيطالية، وبرنامج اليوم الخميس 27 أوت. نشوف مع أزياد الخياري مراسل ومبعوث الإذاعة التونسية على عين المكان في الجنوب الإيطالي. زياد مساء الخير.
4: شحويل
3: اوكي، ان شاء الله نحسنوا نوعيه الخط. يبدو انه ثم الريزو مش ستابل 100%. زياد الخياري في تارانتو.
4: اوكي
3: هكا واضح زياد، هكا واضح، هكا واضح زياد، تفضل. هكا واضح. نذكر انه زياد الخياري، تفضل زياد تفضل.
4: كنت في الطابق السادس، هبطت للطابق الرابع باش نخرج من الباخره العائمه ارو، يعني فيها 4000 رياضي، ديليغاسيون كامله زيدهم ستاف وزيدهم الكوتش، يعني فوق ال 5000 في الباخره. دونك خرجت اوبن برا باش يكون الريزو به. ما نطولش عليك عاطف، بدينا القرعه في الجودو اكيد مع وصول البعثه، عندنا اكيد قصي بن غرس، وعندنا بقيه العناصر المشاركه في الالعاب متوسطية. نحكيه على قرعة البطلة مرام جمور، باش تبدأ مع البرتغالية في وزن 63 كيلو. أوكي عاطف. مدربتها أكيد هي البطلة نهاية شيخ روحو. بالنسبة لأريج عقاب وزن 78 كيلو، أكيد عندها ثم نهائي، ثم عندها ربع نهائي، تستنى شكون بشي يعني تلعب، يا أما أكيد عندها البوسنية أو السورية. أكيد تسلموا على الديليغاسيون كل لجنة أولمبية وزارة ديما. عندنا كذلك قصي بن غرس، القرعة متاعه قبل منافسات الجودو في وزن أقل من 100 كيلوغرام، على بطلنا قصي، هو الوحيد اللي مثلنا في الرجال، عنده ثم نهائي إن شاء الله أمام بطل كوسوفو. ثم نحكيه كذلك على البطلة ذوادي يعني سوار، عندها قرعة منذ قليل وزن أكثر من 70 كيلو، تبدأ نهار السبت في الدور الأول، ستواجه فرنسية. هذا
3: بالنسبة لقرعة منافسات الجودو كان حكي عليها زياد الخياري. بقية المشاركة تفضل زياد تفضل واصل.
4: أي في المسدس أكيد شيخه تصريح من عند مدربنا سي محمد يونس، يذكرني بال 2001 بالألعاب. اليوم بدينا في المسدس 10 متر،
5: 10 متر مسدس الرجال، على شيء من الأول شوية ما ضيع برشا نقاط، كان نجم يترشح للنهائي بسهولة، لكن ضيع فما نقاط فنية ما أنت ضيعها في المسابقة،
4: ما ترشحش للفينال،
5: ما ترشحش للفينال مالوريزمون، لكن كان بإمكانه، كان بإمكانه يخلط
4: في الغالب. أوكي يعطيك صحة كوتش. أكيد مشيت شعارك
3: مرة أخرى، الصوت مش واضح من تارانتو الإيطالية، وكنا نحكيه مع مدرب فريق الريمية. تفضل زيادة
4: رصوت هكا خير. مش أكملك فقط قرعة البطلة أميمة البديوي في الجودو، أكيد ستكون أمام الجزائرية في المواجهة الأولى في الدور الربع النهائي. بالنسبة لبقية النتائج عاطف، حكينا عن الرماية، عن التنس يعني شيء أولادنا ينجحهم، عنا كرة اليد الماتش يبدأ ماضي ساعتين، عندك ما ثلاثة هنا في تارانتو، تونس الجزائر، أولادنا جونيور الجزائر سينيور، ثم السباحة بالزعانف. الأمور ما مشيتش أكيد عاطف، شفت الفيديو بعثته لك في الكواليس. بالنسبة للبطلة العالمية سارة بن أحمد، يعني ما كانتش محظوظة في السباحة بالزعانف، نتائج ما كانتش توب بين البارح واليوم، لكن عنا زوز في النهائيات. نحكيه على نهائي آمنة بن حسونة يوم العشية إن شاء الله انطلاقا من الساعة السادسة، كذلك نحكيه على تأهل بقية الرياضيين في السباحة بالزعانف.
3: ريهام بن سلامة في نهاية 400 متر،
4: ريهام بن سلامة فقط عندنا زوج نهائيات في السباحة. ريهام عندنا زوج نهائيات في السباحة بالزعانف، البقية ما ترشحوش، وفما حكاية السرة بن أحمد اللي ظلمت لأنه فما عندها منافسة للمتابعة بالنسبة لأقصائها من المسابقة. نعم هذا ما فما عاطف في انتظار بقية الرياضات وفي انتظار أكيد ميداليات في الألعاب المتوسطة
3: إن شاء الله. إن شاء الله زياد نذكر فقط بالمواعيد كما قال زياد، ما ساعتين تونس الجزائر بتوقيت تونس من أجل صدارة المجموعة، والخمسة ونص الثنائي التونسي ومحمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن في منافسات ربع نهائي منافسات التنس الثنائي يواجه ثنائي إسباني. إن شاء الله زينا البعثة التونسية المشاركة في تورنتو في الألعاب المتوسطة. في الجانب المحلي بلاغ من الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة وتأجيل انطلاق بطولة الشبان، الانطلاق الجديد بشكون يوم 5 و6 سبتمبر بعد ما كان مبرمج الانطلاق نهاية هذا الأسبوع 30 أوت، وهذا حسب طلب أغلب الأندية. لهذه بلاغ جاء من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. بالنسبه للرابطه الثانيه وتحضيرات الفرق مباريات وديه اليوم الاربعاء نتاع العشيه، مستقبل سليمان يواجه القلعه الرياضيه، وال5 ونص جمعيه ريانه تواجه سكاك الحديد الصفاقسي. بالنسبه للانتقالات، اتحاد تطاوين يعلن عن اتمام اجراءات التعاقد مع الجناح الايمن محمد امين المرسني قادم من هلال المساكن بعقد لمده 2 مواسم. المواعيد المهمة بالنسبة للرياضة التونسية انطلاقا من اليوم، الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الإفريقية للمونديال الباسكيت في الدوحة القطرية على زوز قاعات أو زوز مدن رادس ودكار. بالنسبة لليوم الافتتاحي وقاعة رادس تحتضن مباريات المجموعة الخامسة اللي موجود فيها تونس، نيجيريا، كاميرون، غينيا وجنوب السودان والكاب فير. بالنسبة للمنتخب التونسي أولى المواجهات اليوم بتكون ضد الكاب فير انطلاقا من 7، وبرنامج خاص في إذاعة الشباب والتعليق المباشر على كامل هذه المباريات. بالنسبة لبقية المباريات الخاصة بقاعة رادس، ماضي ساعة انطلقت مباراة غينيا وجنوب السودان وكذلك مباراة نيجيريا والكاميرون انطلاقا من الساعة 4. بالنسبة لقاعة داكار، ماضي ساعة ونص انطلقت مباراة أنغولا الكونغو ديمقراطية، 4:30 مالي كوديفوار، و7:30 قمت المباريات بين مصر والسنغال. نذكر بالتصفيات هذه الخاصة بالمونديال كرة السلة اللي انطلق اليوم، نذكر انطلاق من 7 مباراة المنتخب التونسي منطلق منتخب الكاب فير الدور الأول في 16 فريق على 4 مجموعات، يترشحوا 12 فريق للدور الثاني وفرق تحافظ على كل النقاط اللي تحصلت عليها في الدور الأول. الدور الثاني 12 فريق من 2 مجموعات مقسومين على 2 مجموعات، وكل فريق يواجه فقط الفرق الجديدة، الفرق ما واجهاش في الدور الأول. بالنسبة لتونس ستواجه الكاب فير، الكاميرون وجنوب السودان. إن شاء الله زينة للبعثة التونسية. نذكر أنه المنطقة الإفريقية ترشح 5 فرق بعد هذه التصفيات. في الكرة الطائرة كذلك اليوم الموعد مع مباراة تونس وغانا في أمم إفريقيا للسيدات. المنتخب التونسي كان تلق بصفة جيدة في المباراة الأولى، الانتصار كان ضد نيجيريا 3-0، لكن البارحة كانت الهزيمة ضد الكاميرون 3-0. في الرياضات الفردية الثنائية التونسي، خديجة الكريمي وسلمى الذوادي على موعد مع نهائي عالمي للمحافظة على مكان في البوديوم العالمي ولملاء الذهب. الثنائي كانت تحصل على فضية في شنغهاي في 2025، إن شاء الله أفضل إن شاء الله على الأقل المحافظة على البوديوم العالمي بالنسبة لخديجة الكريمي وسلمى الذوادي في رياضة التجديف، والنهائي منتظر في الساعة 3:15. في التنس، تصفيات الجدول النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة، التصفية الأخيرة، عزيز دوغيز يواجه في آخر الدور الإيطالي أندريا غيريري المصنف 187 عالميا، عزيز مصنف 185 عالميا، مباراة منتظرة في حدود الساعة 4 بعد الزوال. وبالنسبة للبطولات الأوروبية، مباراة كبيرة بالنسبة للبارسا اليوم انطلاقا من الساعة 8 في الليغا الإسبانية، مباراة مؤجل لحساب الجولة الأولى، البارسا سيواجه أتلتيك بيلباو. قبل ما نختم نذكر أنه التونسي أمين الشيرني يلتحق رسميا بفريق نونت الفرنسي على سبيل الإعارة مع حقية الشراء. الشيرني كان ناشط في البطولة التركية مع غوزتيب سبور التركي. قبل ما نختم نذكر أنه موعدكم في إذاعة الشباب انطلاقا من الساعة 7 في متابعة لمباريات تصفيات المنطقة الإفريقية المؤهلة لمونديال الباسكيت في قطر. 7:00 تونس ستواجه الكاب فير، إن شاء الله زينة للخماسي التونسي. إلى اللقاء.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموجتك. يربح.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجات اذاعه شباب. موعد جديد مع سامر كويز واخر مواعيدنا مع هذا البرنامج اليوم. الحصه الختاميه اللي فيه تكون في شكل خاص في شكل نهائي فيها اكثر جوائز من العاده. مرحبا بكم الكل. فما جوائز للناس اللي باش تلعب معنا وترشحوا للحصه هذه، وفما جوائز ايضا للي باش يطلبنا وباش يشارك معنا اليوم في حصه سامر كويز، الحصه الختاميه لهذا الموسم ولهذه الشبكه الصيفيه. حصه ان شاء الله تكون نالت استحسانكم، ان شاء الله نكون وفقنا في خلال الشبكه هذه باش نخليوها الوقت هذايا ابرد شويه، في هاك شوي فريشور على العادة على الطقس اللي موجود السناب بصفة خاصة. الفريق اللي أمن لكم اللقاء اليوم وآخر عدد في سامر كويز متكون من كل من كوثر البجاوي في تأمين الإخراج التقني للحصة وتأمين كل

0: متفرقة من الصعوبة، سهل ثم أقل سهولة ثم متوسط ثم صعب ثم صعب جدا، كل درجة فيها نقاط أكثر من غيرها، معناتها السهلة نقطة، الدرجة الثانية نقطتين، الثالثة ثلاثة نقاط، الرابعة أربع نقاط، والخامسة خمسة نقاط، يعني الخمسة يعني السؤال الخامس حاب نقول لك. من بعد المجموع، حسب المجموع باش يكون ثم ترتيب، وحسب الترتيب الأولاني باش يتحصل بطبيعة على جائزتنا الأولى اللي هي لوغوبو، والأخرين باش يتحصلوا على جوائز أخرى. دونك الناس اللي الخمسة اللي ترشحوا موجودين معنا اليوم كلهم باش يربحوا، زاد فما جوائز أخرى لمستمعينا اللي باش يتصلوا بينا اليوم على 71-844-411 او باش يتواصلوا معنا من خلال الفيسبوك عبر صفحة إذاعة شباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الكل، الفريق المعد والمقدم لهذا البرنامج خلال هذه الصيفة واللي كان متكون من كل من وصال الزواوي، كريم الزغبي، وعربي باتيني، وأيضا تحية خاصة لحسن الطاهري ولسهيل ماجري اللي أمنوا أيضا بعض الحصص في هذا البرنامج. بتبيعة إن شاء الله هنكونوا كما قلت قبيلة وفقنا، والحصة الأخيرة خلينا نعديوها كلها موسيقى ومسابقات وأيضا جوائز.
1: قول يا بسطة قول، كل الناس هتموت من الحر.
2: آه والله
1: اللي أنت هتموت مني.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سامر كويز. مرحبا بكم في هذه الحصة الختامية اللي نحب نشكر فيها كل المساهمين معنا في الكادوات تاع الحصة هذه. لوسونتر تكنيك ديزاندستري ميكانيك اي إلكتريك السيتيم اللي يهدي اليوم بطبيعة الجائزة الروبو متاع اليوم بتبيع. كذلك منظمة كونكت ومجمع النظارين في منظمة كونكت اللي مكنونة من عدد هائل ملابس بي من النظارات الشمسية لمستمعينا. كذلك أيضا نحب تحية خاصة لحلويات نوران كعك ورقة زغوان اللي أمنت على امتداد الحصص كل تقريبا جوائز لمستمعينا. كذلك شكر خاص لكارتاج لاند ويويو ومهرجان خلي السعادة عادة اللي أمنوا كذلك مجموعة من التذاكر العائلية لحضور هذا مهرجان. واليوم مازالوا موجودين التذكر هذو مرة والحصول عليهم مازال ممكن تطلبون على 71-844-411. كذلك لسكرابل والجامعة التونسية للسكرابل اللي أمنت كذلك جوائز منها دي سكرابل منها تذكر لكارتاج لاند. كذلك تحية خاصة ومهمة برشا لإكلابور إكلابور اللي أمنت مواد للعناية بالبشرة ذات جودة عالية ان كوفخي قيمته 200 دينار تقريبا كل يوم كنا نعطيه في الكوفخي هذايا من اهداء إكلابور للعناية بالبشرة. كذلك تقي أكاديمي في الفترة الأولى من الحصة متاعنا لأمننا مجموعة هامة من الاشتراكات هذه إلى جانب أيضا روزيت كير اللي أعطتنا وأعطت المستمعين مجموعة من الباك اللي كانت قيمتهم هامة برشا كلها في التجميل في التخصيص في برشا حاجات. أما القيمة متاع سنتر روزيت كير متاع الباك اللي قدمهم لنا. كذلك بيو رايس اللي أعطتنا دي باك للعناية بالبشرة في فترات مختلفة من حصتنا على امتداد الصيفة هذه. وأيضا الشكر الأكبر والأولاني جي المستمعين اللي من خلالهم هما حصتنا نجمنا نأمنوها خلال الصائفة هذه من مستمعينا المترشح معنا اليوم طارق مفتاحي. طارق مرحبا بك. طارق أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا مرحبا
0: طارق. شنو أحوالك؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: ده طارق بطبيعة تعرف القانون متاع اللعبة اليوم مش يتبدل شوي خاطر اللعبة حبينا حصة ختامية وكل شيء حبوا كان طولوا شوية وخاصة اللي وصلوا معنا اليوم لاحظنا أنه المستويات تبارك الله المعرفي تبارك الله معناتها نجموا نصعبوا شوية في اللعبة. دوك عندك 5 أسئلة طارق أنت وكيف المستمعين الأخرين كل سؤال تطلع الصعوبة شوية وتطلع النقاط وانت قد ما باش تجاوب قد ما باش تلم نقاط واللي باش يلم أكثر نقاط واللي باش يربح في الأخر الروبو هاكا الحكاية واضحة. والبقية عندهم جوائز أخرى من جوائزنا لأنه بتبيع أنتم مترشحين وعندكم جائزة في الحصة متاعكم احنا ما حابينش نقولوها لأنه زادة مش معقول يربح واحد وبعد ما يخوش اللي بيشربح الربو بيشربح إن شاء الله مبروك عليه والأخرين بيشربحوا الجوائز متاعهم. دونك أنت رك رابح يا طارق هك ولا هك أنت وكل مستمعين اللي بيشاركوا معنا. يلا نبدأوا الساعة بالسؤال الأولاني. نبدأوا مع بداية الجولة. السؤال هذا راه قيمته نقطة واحدة يا طارق وما نتصورش باش ياخذ برشا وقت وتقول لي صحيح ولا غلط. يلا. البحر الأبيض المتوسط يفصل بين قارتي إفريقيا وأوروبا.
1: حاول سمحني سلام
0: طارق.
1: هاي
0: تسمع فيا؟
1: رجوع هرب شوي. هاي
0: باه. البحر الأبيض المتوسط يفصل بين إفريقيا وأوروبا.
1: صحيح.
0: صحيح. عندك النقطة الأولى في صالحك به. من بعد عنا نمشيو للمجموعة الأخرى لهنا باش تجاوبنا وتنجم تربح نقطتين. أستراليا هي قارة ودولة في نفس الوقت.
1: صحيح.
0: صحيح. أوكي إلى حد الآن طارق 3 نقاط به. نمشيو توا للسؤال اللي قيمته 3 نقاط. هل يحتوي جسم الإنسان على ذهب؟ صحيح ولا غلط؟ جسم الإنسان يحتوي على ذهب صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: صحيح. في دم الإنسان 0.2 ميلي جرام من الذهب، وفي الجسم كله 0.2 جرام تقريبا، مش ذهب لا مع بل ذرات متناثرة تدخل مع الغذاء. لو جمعنا ذهب كل سكان الأرض 8 مليارات تقريبا، نحصل على 1.6 طن فقط، يعني مكعب صغير 40 سنتيمتر. دونك الأفكار اللي ممكن تجي للناس نحيوها من مخاكم جملة. يلا نمشيو توا للمجموعة الرابعة من الأسئلة، والسؤال الرابع اللي قيمته أربعة نقاط، وبالطبيعة لهنا التوقيت راهو صارم يا طارق، يعني عندك العشر ثواني يذكم هما، إذا كوثر إذا كملت العشر ثواني وما جاوبتش ديركت ما تحسب غلط. به سرعة دوران الأرض 1670 كيلومتر في الساعة، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: تعرفها طارق ولا مشيت ب؟
1: لا نعرفها
0: تعرفها. به نمشي وتوا للسؤال الأخير اللي بخمسة، معناتها تبارك الله إذا كان جاوبت على السؤال هذايا باش تعمل فول، يعني اللي بعدك الكل يلزم يجي واحد اللي باش يخلينا نلعب من بعد سؤال فاصل أو حاجة فاصلة. به الويفي اخترعته ممثلة، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: إذن خمسة نقاط فول معناتها بالنسبة لطارق. هذية الويفي اخترعته أيدي لامار، ممثلة نمساوية جميلة كانت أذكى ممثلة في هوليود، اخترعت مع جورج أنتيل نظام القفز الترددي 1941 لمنع التشويش على توربيدات أمريكا. الجيش جاهلها لكن اختراعها أصبح أساس الويفي والبلوتوث والجي بي إس، وما ربحت منه حتى دولار، هو الأساس من تاع الاختراعات نتاع الممثلة ذي. بيه طارق نحب نسألك بالله الأسئلة ذوما معناتها أنت عندك عليهم فكرة أو فين السؤال اللي جاوبت فيه بالزهر؟
1: والله ممكن الأخراني
0: الأخراني جاوبت عليه بالزهر، قلت هذيك هي معناتها. بيه طارق دونك أنت إلى حد الآن في مرتبة الأولى، بما أنك عندك تبارك الله الأجوبة الكل صحيحة على الخمسة أسئلة. إذا كان جاي حد آخر عنده نفس الشيء باش تلعبوا جولة في الأخر تكون فاصلة ما بيناتكم، معناتها جاب كيف كيف. سينو أنت إلى حد الآن اللي في المرتبة الأولى، من أول تليفون من أول مترشح وصلنا إلى مستوى قوي في حاسة اليوم. يلا نرجع للموزيكا مستمعينا، من بعد شوي باش ناخذوا تليفون آخر من اللي جاونا اليوم مش من المترشحين، زاد فما حاجة أخرى وجوائز أخرى لمستمعينا اللي يتصلوا بنا اليوم. يلا

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجدك تسمع صوتك.
7: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
8: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة. غدا تظاهرة عالمية وتحسيسية للتعريف ببرنامج دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات النشطة في قطاع الصناعات التقليدية بولاية نابل والجهات المجاورة. مدينة العلوم بتونس تحتضن اليوم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في سهرة فلكية علمية وثقافية كبرى. فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار عبر منصة بوبس للمنح والاستثمار. في العالم رئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام تنكس في خلالها الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الوطني على خلفية سقوط عشرات الضحايا جراء الحرائق التي شهدتها بعض مدن وسط وشرق البلاد منذ أمس. قصف إسرائيلي وتوغل يستهدف بلدة ميس الجبل وعملية تمشيط بين مشاع المنصوري ومجد اللأزون جنوب لبنان. مقتل امرأة وجرح آخرين في العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة عرب سليم بعد ظهر اليوم بعد أن شنت الطائرات الحربية غارة على منزلهم. وأخيرا ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت أمس منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين بينهم سياح أجانب من جنسيات متعددة بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية. ختام الموجز في أمان الله.
7: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موشتك. اربح.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في سامر كويز. باهي احنا باش نكملوا بطبيعه الجوله هذية مع المترشحه الثانيه بعد شويه حدي، اما قبل حدي ناخذوا تليفون من التليفونات اللي جاوا اليوم. ثم ناس نعرفوا تبعونا كانوا حاضرين معانا على امتداد الصيفه هذية، ما تمكنوش من انهم يشاركوا معانا والا شاركوا ما حالفهمش الحظ. اليوم حسب الترتيب نتاع الاولويات الناس اللي تطلب فينا قاعدين ناخذوا في التليفونات هذوما، منهم مدام ليلى توا. اهلا وسهلا بك مدام ليلى، مرحبا.
5: مرحبا عندي.
4: شنو احوالك؟ لاباس؟ لاباس عليك
5: الحمد لله. واسمع وهذا معناتها كان اللي شرف اني بديت معاكم من اول حلقه، وهذه ان شاء الله مش نختم معاكم في اخر حلقه.
4: مرحبا بك. ما ربحتش معانا انت؟
5: ما
4: حالفكش الحظ.
5: والله حاولت ان شاء الله. ان شاء الله مبروك على اللي ربحوا ويعطيكم انتم الصحه.
4: انت عندك شكون ينجم يمشي لكارتاجلاند ويتفرهد في كارتاجلاند في العائلة عندك؟
5: حبيت حاجة أخرى عربي. أما
4: اليوم ريت ما فماش مسابقة، اليوم نهز التليفون ونعطي في الكادو. فهمت؟ فما
5: ايش عندي الأولاد؟
4: باه دونك ان شاء الله المره هذه معناتها هذه كادو باهي معتبر محلاك، سواء في كارتاجلان تونس ولا كارتاجلان.
5: محلاها احلى اني انا دخلت معاكم في اخر حلقه بيه. وانا من نهار 29 جوا معاكم، وان شاء الله ربي يوفقكم ويعطيكم الشباب ديما معانا وديما منورين. يعطيكم صحه على المعلومات وعلى كل شيء.
4: يعطيك صحة مدام ليلى. إذا كيف كل أصدقائنا اللي قاعدين يطلب فينا وحسب الأولويات بتبع اللي تخلط إن شاء الله نخلط ونعطيه اللي كادو اللي موجودين عنا على التذاكر بتاع كارتاجلاند. دونك ثلاثة تذاكر بالنسبة لك أنت ولوليدات اللي معاك ليك أو لأي شخص من عائلتك إن شاء الله يمشيو يتفردوا كسوا في كارتاجلاند تونس أو الحمامات. هذوما تذاكر في كارتاجلاند، مش تذاكر مهرجان السعادة عادة. ثم عنا معناتها زوز أنواع، ثم نصاب اذا كان نستقعدين نستعملوا فيه من هذا او من الاخر. دونك بالنسبه لك انت هذوما التذاكر والجائزه نتاعك انت. شكرا لك مدام ليلى، وشكرا لكل المستمعين اللي واكبونا منذ بدايه هذه الصائفه. نكمل مع حدي. اهلا وسهلا بك حدي، مرحبا.
6: سلامة. مرحبا.
4: مرحبا بك حدي. با انت مترشحه من حصه من الاسبوع اللي تعدى. حتى شاركت مع قبل معنا قبل ما حالفكش الحظ، اما حالفك الحظ كما قلت لك كما قلت قبيله لطارق يا حدي، انت والا ثلاثه متسابقين اللي مازالوا معنا الاخرين اللي ترشحتوا باش تلعبوا على الروبو، راكم رابحين رابحين وعندكم كادوات كسوسوا الروبو او كادوات اخرى حسب الترتيب النهائي نتاع الحصه اللي هما لي كادو اللي كنتوا تنجموا تربحوهم في الحصص اللي شاركتوا فيهم. دونك يعني زياده الخير راهو اليوم، يا اما باش تربح الروبو سي بون هذاك اللي يكون كادو نتاعك، يا اما عندك كادو اخر حسب الترتيب. دونك يعني انتم اليوم رابحين رابحين. يلا حدي باش نبداو معاك، نبداو الجوله وكما لعبنا قبيله مع طارق حسب الاسئله، سؤال الاول نقطه، الثاني نقطتين، الثالث ثلاث نقاط، وهكذا ومن بعد نشوفوا المجموع. طارق حط البارة عاليه، طارق جاوب على الاسئله كل خمسه على خمسه. دونك نشوفوا معاك انت حدي كيفاش باش تكون. يلا كوثر. نبدأ معك حدي. السؤال الأولاني، عدد أيام السنة الميلادية أو الشمسية 365 يوم، صحيح ولا غلط؟
6: صحيح.
4: باه باه أكيد صحيح. باه نمشي وطويكة للسؤال الثاني اللي هو القيمة متاعه النقطتين. مخترع المصباح الكهربائي هو توماس أديسون، صحيح ولا غلط؟
6: صحيح.
4: صحيح. بالطبيعة هذه مزيدة من الأسئلة اللي تعتبر سهلة. باه باه نمشي وتوا للمستوى الثالث متاع السؤال اللي فيه ثلاثة نقاط، واللي قبيلة كان سؤال على احتواء الجسم الإنسان للذهب. توا نحكيه بش يكون فني السؤال هذا في الفنون. فان جوغ باع لوحة واحدة، فانسون فان جوغ الرسام الشهير باع في حياته لوحة واحدة.
6: صحيح.
4: هذه إذن معلومة تنجم تكون متوسط صعوبة، اللي معروف على فان جوغ صعوبات كبيرة رغم أنه كان من الفنانين الكبار، لكن صعوبات كبيرة عاش في حياته. رسم 2100 لوحة في 10 سنوات فقط، أي لوحة كل يومين، لكنه باع لوحة واحدة هي الكرم الأحمر ب 400 فرنك لأخت صديقته، وكان مات فقير ومنتحر يعني بعد المشاكل النفسية اللي تعرض لها، رغم أنه بعد حياته أصبح من أشهر الفنانين بعد وفاته بتباع. يلا نمشي طول للسؤال اللي قيمته 4 نقاط. حدي شريط تيتانيك تحصل فقط على أوسكار وحيد رغم النجاح متاعه، صحيح ولا غلط؟
6: غلط.
4: شكون اللي لقفك قالك غلط؟
6: والله هكا ما عرفتش، احساسي قال لي غلط.
4: اي خاطر شريط تيتانيك والشهره نتاعو وكل هذيك ما حصلش على اوسكار واحد، تحصل على 11 اوسكار. باهي تو السؤال هذا اللي مازالك يا اما باش تعدل مع طارق يا اما باش يكون هو الرابح. وهذا السؤال الصعب جدا في حصتنا. اول كاميرا احتاجت للتصوير الى 24 ساعه. تقول صحيح انت؟ للاسف ما هيش صحيح، هي احتاجت فقط الى 8 ساعات. هذه اول كاميرا والتقطت اول صوره عام 1826، احتاجت الى 8 ساعات لتطوير لالتقاط هذه الصوره. به حدي كما قلت وطارق المرتبه الاولى، انت المرتبه الثانيه، من بعد شويه نتعرفوا على الى حد الان بتبيع المرتبه الثانيه، من بعد باش نتعرفوا على الجائزه، والجائزه نتاعك تكون معتبره. دونك شكرا ليك على المشاركه.
6: مش عارفين نبلل عليكم كيف ما امكانيه، نحب نربح اللونات.
4: تنجم تربحها راكم بعد حسب الترتيب، ما نعرفش حد تو نشوفوا حسب الترتيب تنجم تربح اللونات. الجوائز كلها ان شاء الله، انتم 5 من الناس دونك حسب الجوائز موجوده، وان شاء الله ما عندك شانس كبيره انك تربح اللونات بطبيعتك، راه من غير ما نكون انا اللي باش نربحها لك على حساب حاجه.
6: ونقدم لك تحيه والناس الكل والعاملين في الاذاعه الكل.
4: تو تعرف من بعد من خلال الترتيب انه الترتيب هو اللي باش يحكم في الجوائز، كيف انت كيف الناس اللي مشاركه معنا الكل. يلا نكمل مع الموسيقى في انتظار انه نكملوا معكم الجوله الثالثه والرابعه والخامسه. يلا

0: سامر كويس سامر كويس
1: من الاثنين للخميس
2: عربي وصالو كريم
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ووصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: أهلا وسهلا بكم الكل معنا في سامر كويز على إذاعة الشباب. مرحبا بالناس الكل. نكملين اللقاء بعد باش نتعداو للمشارك الثالث بالنسبة لليوم اللي هو ترشح من الأسبوع اللي تعدى. مبروك. أما قبل مبروك ناخذوا من الناس اللي تواصلوا معنا اليوم. تليفون اللي موجود معنا توا حسن. عسلام حسن.
5: عسلام.
4: أهلا وسهلا. مرحبا بك خويا.
5: بك.
4: مرحبا حسن. مين تكلم فينا حسن؟
5: كان فيك من جبل
4: الجلود. مرحبا بك في تونس. باه دونك في تونس انت قريب
5: للعاصمه.
4: باه دونك احنا اليوم اللي ناخذوه معنا في التليفون ديريكتومون تكون معناتها لي كادو اللي موجودين نقدموا فيهم لمستمعينا اللي ما نجموش يشاركوا معنا وما نجموش يكونوا مقدمين معنا في البرنامج من حيث المسابقه. مبروك. نجم نقول لك مبروك عليك تذاكر كارتاج لاند سواء تونس او الحمامات. ثلاثه تذاكر ليك ولا العائله معاك. يا مبروك. ألف مبروك ليك. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في الصيف هذية بحصة سامر كويز وإن شاء الله كلوا وفقنا فيها. فألف مبروك ليك. مبروك. يلا
5: يعيشك ربي يبارك لك. يعيشك
4: يا حسن. عفوا سامحني قلت مبروك يا حسن لأنه مبروك اللي باش ناخذوه توا معنا من بعد لك أنت يا حسن. شكرا لك حسن. يعطيك الصحة. إلى اللقاء. مبروك. هلا وسهلا بك يا مبروك. حتى انت يقول لك مبروك خاطرك انت عندك جائزه بطبيعتك. لا ما زلنا ما نعرفوش الجائزه. انت باش نلعبوا معاك توا عاد ونكملوا ونصعبوا شويه ما بين اسئله في مختلف المجالات باش تكون هكا ثما شويه حماس. ولا مبروك شنو رايك؟ انت رابح رابح. نحاولوا شويه نقدموا يا اما باش تتنافس مع طارق على الروبو يا اما باش تربح جائزه اخرى. يلا مبروك. نبداو معاك الجوله. عاصمة اليابان هي طوكيو. صحيح ولا غلط يا مبروك؟ صحيح. ما زلت ما كملتش. أكد لي أنه السؤال صعيب برشا معناتها لو لاني دونك كذا. باهي. المستوى الثاني وسؤال يعني الجواب عليه يجيب لك نقطتين. عدد حروف اللغة العربية 28 حرفا. صحيح. ثم أسأل كوثر ما تستنيش لي نقولها صحيح ولا لا. واضح صحيح صحيح. هذاك هو باقي المجموعة الثالثة متاع الأسئلة اللي فيها أسئلة قيمتها ثلاثة نقاط. والسؤال الماء النقي لا يوصل الكهرباء. الماء النقي لا يوصل الكهرباء. صحيح ولا غلط؟
5: غلط.
4: غلط. صحيح. يعطيك صح. الماء النقي ما يوصلش الكهرباء. الماء المقطر هو ذاك هو الماء النقي. خليناه في المدرسة. هو عازل تماما للكهرباء. به نمشي وتوا للسؤال متاع أربعة نقاط. السؤال هذا درجة الصعوبة متاعه يعني معتبرة نقوله نحن. به بناء لا تور إيفل أو برج إيفل كان مؤقتا. صحيح ولا غلط؟ دونك بناء التور إيفل كان مؤقتا فعلا لانه جوستاف جوستاف اي هو السؤال صعيب ما تبارك عليكم. باي جوستاف إيفل بناه لمعرض عام 1889 بمناسبه 100 سنه للثوره الفرنسيه. توا السؤال انت هنا تنجم نقولوا مع اكزيكو انت وحدي توا تنجم توصل يعني تكون اكزيكو انت وطارق والا تقعد في المستوى نتاع اكزيكو انت وحدي. السؤال تويكا يخص الشات جي بي تي. تم اطلاق شات جي بي تي عام 2021 والا 2023 والا عام 2021 والا 2022 والا 2023. شات جي بي تي تم اطلاقه عام 2021 2022 او 2023.
5: 2022
4: هكايا انت توصل اذا انك تولي في نفس المرتبه مع طارق. دونك اذا كان قعدته بون قعدته كي دونك انت انت وطارق نعاود ناخذكم بعد في اسئله سرعه بور دي بارتاجي ونشوفوا شكون اذا كان من زوز المشاركين الاخرين ينجم يكون معاكم في نفس المركز او المرتبه. مبروك ليك مره اخرى يا مبروك. انت مازلت تلعب دونك على لو روبو. اما نشوفوا من بعد في مجموعه الاسئله الجايه شكون فيكم باش يكون الافضل من صديق. خلينا نكملوا مع زوز الاخرين اللي مازالوا معنا, زوز مشاركين اخرين مازالوا معنا للمشاركه في هذه الحصه الختاميه من سامر كويز.

0: لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمعها البشر.
1: اهلي

0: كزدورة نصيف زيتون بتبيع نوصلوا أبو ورد بتبيع نوصلوا معهم لما 3:12 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الكل معنا في سامر كويز باش نكملوا نلعبوا مع صلاح في الجولة هذه اللي هو رابع مترشح، ثم عنا المترشح الأخير قبل باش نكملوا معه قبل ما نعرفوا شكون الفائز الأكبر في حصة اليوم، ثم بقية الفائزين ونعرفوا الكادوات بتاع الناس الكل. أما قبل هذه ناخذوا معنا زينة. زينة مرحبا يا زينة.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا بيك، شنو احوالك زينه؟
1: الحمد لله.
0: بس بون احنا على غالب الحصه الاخرانيه ما نجموش الناس كل يلعبوا اليوم، دونك ثم مجموعه من الجوائز نكملوها مع مستمعينا الاوفياء اللي حضروا معنا اليوم. انت زينه فين تسكن؟ مين تكلم فينا؟
1: من تونس
0: من باردو. مرحبا بيك. دونك بالنسبه لك انت عندك صغيرات؟ عندك شكون يمشي يحب يمشي الكارتاجلاند؟
1: عندي ولاد.
0: عندك وليد به دوك اش قولك تهزوه تتفرهدوا انتم وياه وتعملوا كيف في كارتاجلاند؟ كسوا حبيت في تونس ولا حبيت في الحمامات؟ دوك مبروك عليك يا زينة، 3 تذاكر لي كارتاجلاند، ألف مبروك ليك.
1: عاشق مرسي بكو ومرسي لكل الكيف واللي هز علي التليفون بالحق السوسية هذه ونفسنا على الأخر.
0: يعيشك زينة. دوك انا كنت نسالك باش نقول لك كيفاش سمعت البرنامج؟ تبعتنا في اغلب الايام كل اخاك وحدك جاوبت.
1: انا تبعتكم وشاركت 4-5 مرات من البحر.
0: هاك اليوم البحر زينة من غير المشاركة، فمرحبا بيك ومرحبا بكم الكل معنا. يلا نكمل الان مع صلاح. صلاح اهلا وسهلا بك يا صلاح.
2: اهلا وسهلا مرحبا.
0: شنو احوالك خويا صلاح؟ لاباس
2: الحمد لله. شوي شخال ونكاو
0: شويه بركه شويه
2: صغيره.
0: اي باهي ميسي
2: اودي شهيدي شويه
0: انت قلت شويه. انا نتبع في كلامك.
2: انا على البحر وسخانه.
0: وين على البحر؟ وين ترى؟ وين
2: قلعة
0: الأندلس؟ نعم قلعة الأندلس. مرحبا مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا. سكسوا السؤال اللي على البحر ولا اللي بعد على البحر؟ الناس كل ان شاء الله نونسوكم في هال
2: تعرف اخي عربي هالليله.
0: اي
2: نار يا حبيبي نار
0: نطلع على الناس كل هو ذاك هو طقس صيف شتاء ديما تكون ثم في التناهي يكون ثم قلق خيار وربيع والخريف هاكا بين البيني باهي. مرحبا بك خويا صلاح. يلا نبداو اذا مع مجموعه الاسئله المخصصه ليك يا صلاح. كيفاش قلت لي صلاح؟
2: مقابلات حماسيه.
0: حماسيه
2: طارق وبشير ومسعود صلي عمبي
0: باه. يلا سلاح. مسرحيه روميو وجولييت كتبها شكسبير، صحيح ولا غلط؟ ايوه هو كذلك. باهي في العاده هذوما الاسئله الاولانيين سؤالك وسخو لي الجو باش ندخلوا معناتها لمستوى اسئله اصعب شويه. اي باه. روما تأسست قبل قرطاج، صحيح ولا غلط؟
2: غلط. يعني روما دمرت قرطاج.
0: قرطاج تأسست قبل روما.
2: أكيد.
0: أيوة. يعطيك الصح هذا. أيش بدات زيدا به؟ صعبتها علينا يا سليح. صعبت على طارق ومبروك تو صعبتها به. وأنا كيفاش من بعد كيفاش باش نفرق من بيناتكم باش كنا الرابح؟ هاتا نشوفوا حاسيلو. مازال عندنا الوقت، اللعبة نجم تزيد تطويل أكثر. به نمشي وتويكا مع السؤال اللي قيمته 3 نقاط. وإذا كانك متتبع وكي وفي متتبع وفي البرنامج أضحك حمزة أضحك حمزة وكوثر أضحكوا علي باي باي باي شذا مش شوفها زد تضحك راي مغادي فعلا متتبع وفي يا صلاح كيفاش باش دونك باش نسألك سؤال. الإنسان يستخدم فقط 10% من دماغه، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح.
0: تقول صحيح؟
2: اي
0: انا قلت لك تتبع في خاطر السؤال هذا سالته قبل وجمع لي فيه تحديدا، قلت يا ربي نعاود نساله تو ما نعاودش نساله باهي.
2: لا شيء
0: فهو هو من الأخطاء الشائعة. فتصوير الرنين المغناطيسي يثبت أن نستخدم كل الدماغ حتى أثناء النوم. الدماغ يستهلك 20% من طاقة الجسم رغم أنه يمثل 2% من وزنه. هذا هي المعلومة. نكمل توا مع السؤال اللي قيمته 4 نقاط هكا ولا ليه؟ هذا نتاع 3 نقاط اللي انت خسرته. طب باش نمشيو احنا للسؤال اللي قيمته 4 نقاط باهي، ولهنا ينجم يكون اصعب شويه من السؤال اللي قبل، وكما نجم يكون اسهل. والله سبحان الله، معناتها انا نغزر للاسئله ونراها ويظهروا لي كانهم سهلين نوعا ما، ماهمش صعب برشا. باهي. شركة جوجل ما كانش اسمها جوجل منذ البداية، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح.
0: كان اسمها باك راب. لاري بيج وسيرجي برين زوز طلبة متاع الدكتوراه في ستانفورد عام 1996 سماو المحرك جوجل باك راب لأنه يحرر الروابط الخلفية، وهذه الاسم الأول كان امتاعه به. دونك نمشيو توا للسؤال الخامس اللي هو نورمالمون يكون صعيب. يلا، الذهب لا يصدأ، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح طبعا.
0: أنا قلت نورمال مو صعيب، لكن أنت من الناس اللي
2: لا معروفة بالعكس. لا
0: باهي، أسهل
2: متاع الدماغ.
0: أسهل متاع الدماغ. باهي حقني بدلتهم على تقول انت في النقاط. باه باهي سلاح، يعطيك الصحه، شكرا ليك. بو الاكيد الى حد الان طارق ومبروك هما اللي في المرتبه الاولى. ما انت نقول لك الف مبروك عليك، راك فايز معنا وفايز بجائزه باهيه. ان شاء الله من بعد شويه
2: ان شاء الله
0: نتعرفوا عليها يا سلاح، جائزتك انت وجائزه تحدي وجائزه المعشكون طارق. ولا مبروك بالطبيعه اللي باش يكون. مازال معنا مشارك اخير من بعد شويه ناخذوه، اما توا خلينا نرجع للموسيقى. مرحبا بكم كل معنا في سامر كويز على إذاعة شباب.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن استكمال عملية البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت أنه تم انتشال جميع الجثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تدعو جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لفائدة أكثر من 10,000 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. منظمة الصحة العالمية تعلن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم. الوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة لأول مرة خلال العودة التكوينية المقبلة 2026-2027، من بينها مرافق حياة، وتؤكد أن مختلف الاختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. جامعة تونس المنار وديوان خدمات الجامعية للشمال يشرعان في الأعداد لتنظيم الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبية. في العالم، المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب في ظل تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرة إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مناطق جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق من جانب حزب الله اللبناني. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموشتك يربح.

0: اهلا وسهلا بكم. اذا نصف ساعه الاخيره من سمر كويز اليوم بعد ما سمعنا تامر حسني انت بنت مين، نمشيو مع المشاركه الاخيره الخامسه في حصتنا اليوم في هذا النهائي. انتصار، اهلا وسهلا بك انتصار. مرحبا.
1: الو عسامه.
0: مرحبا بك انتصار، شنو احوالك؟
1: وبيك عربي الحمد لله. لاباس.
0: مرحبا بك انتصار، مستمعه وفيه لبرنامج سمر كويز.
1: ايه ان شاء الله.
0: منين تكلم فينا انت انتصار؟
1: من القصرين.
0: من القصرين، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في القصرين. انت هكا ولا هكا راه منتصره انتصار، ما انت عندك الكادو نتاعك ان شاء الله من بعد. هاي اما اليوم نكملوا بيان سور.
1: انا صعبها شويه
0: مش عارف تعالوا في تحب نصعب عليك شويه اكثر من اللي موجود.
1: لا السؤال اللي قبل ان شاء الله يجوني مجموعه سهله شويه.
0: الله غالب هما اسمع ما فيهمش مسطره باش تقيس الاسئله، فماش مسطره
1: احيانا. اي
0: الله غالب الى حد الان ما انت ان شاء الله. يلا نبداو معاك انتصار ونكملوا ان شاء الله مسك الختام. يلا هو مازال شويه من بعد خاطر طارق ومبروك قعدوا ما بيناتهم اللعب على الروبوت. نجم دخلت عليهم انتصار تو اذا كان جاوب على الخمسه اسئله تنجم تقعد ما بيناتهم هما في الاخر بالكل. نكمل معك انتصار او نبدا معك الاسئله بسؤال اول اللي هو معناتها سؤال سهل او متوقع انه يكون سهل. تونس تقع في قارة إفريقيا.
1: هي
0: حكي. إيه السؤال اللي لازم يكون كيكا. علاش نقول أنا متوقع خاطر ما تعرفش عليه السؤال الأولاني، ثم نجم يكون ينجم يزر بسرعة يجاوبك بالغلط. السؤال الثاني أصعب شوية من السؤال الأول. باش نسألك على أكبر دولة في شمال إفريقيا هي الجزائر، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: وهذا راه سهولة السؤال أنه تسأل في حصة سابقة رغم بالعاني راه في الحصة نتاع اليوم. ثم برشا أسئلة معناتها نعاود فيهم رغم اللي هما معناتها تسألوا في حصة سابقة، فما اللي بتبعتهم سهلين. به السؤال الثالث باش يكون على ثلاثة نقاط. الموناليزا رسمها مايكل أنجلو، صحيح ولا غلط؟ ليوناردو دافنشي. يعطيك الصحة انت صار باهي، المعلومة واضحة وموجودة عندك. باهي نمشيو طويكة للسؤال اللي قيمته أربعة نقاط. السؤال هذايا تاريخي وهو عن جامع الزيتونة وأيضا جامع الأزهر. شكون الأقدم ما بيناتهم انتصار، الزيتونة أم الأزهر؟
1: ما بيناتهم
0: الزيتونة. كما حاجة قلت أنا مرة انتصار وقت اللي قلت نسأل أسأل على تونس في حسب من الحساس كانت متبعة.
1: أيه
0: تبدأ
1: الإيجابية على تونس.
0: الإيجابية على تونس، واو كذلك. احنا وصلنا دونك هذا كان السؤال الرابع. طيب باش نكملوا مع السؤال الأخير اللي ممكن فيه تتعادل فيه مع طارق ومع مبروك، كيما ممكن أيضا تتعادل فيه مع حدي. باش نكملوا مع السؤال الأخير اللي هو نورمالمون الأصعب. أكبر نهر في العالم النيل أم الأمازون أم الميسيسيبي؟
1: في العالم. النيل.
0: هذاك علاش قلت لك هذا أصعب سؤال، لأنه مش أطول نهر في العالم وإنما سألتك على أكبر نهر في العالم وهو نهر نهر الأمازون. ما هو إذا ما تصعبش خاطريته في أثناء البرنامج ولا ديما يقولوا لي علاش تعطينا في صحيح ولا غلط، تعطينا ثلاثة احتمالات، فثلاثة احتمالات هي هي الأصعب، صحيح وغلط هي أسهل، لكن بالطبيعة هذا السؤال الأصعب هو بطبيعته اللي باش يكون الأخير في مجموعة الأسئلة ليك انتصار. باهي انتصار مبروك عليك، احنا نقول لك بطبيعة الكادو نتاعك اللي من بعد شوية ونتعرفوا عليه جوست بعد ما نكملوا مع الفينال ما بين طارق ومبروك، ونعطيكم بطبيعة الترتيب النهائي والجوائز بتاع كل واحد أو واحدة فيكم من مشاركينا معنا اليوم في سمر كويس.

0: إذن هذه الأغنية اللي الأخذ قلبي بلال دركي نوصلوا معها لزوز تليفونات الأخيرين اليوم لعبوا معنا. طارق مرحبا يا طارق.
1: مرحبا.
0: مبروك. مرحبا يا مبروك.
1: مرحبا خويا العرب.
0: باه سؤال واحد ما بيناتكم اللي بشي جاوبني عليه بطريقة أسرع ما بشي يعطيني المعلومة راهو لا فيها احتمالات ولا فيها حتى شيء. أنا باش نسألكم اللي باش يكون اقرب اذا ما عطانيش الجواب صحيح الاقرب هو اللي باش يربح حتى كما ثماش جواب صحيح يعني سؤال واحد هكا ولا هكا فهمتوني
1: والله
0: باش نسال سؤال السؤال هذا يتعلق برقم تعطيوني الرقم هذاك صحيح سينو الاقرب هو اللي يربح انا باش نشوف اذا كان متابعين انتوما بطبيعه الأخبار في تونس المستجدات وكل اليوم فما تظاهرة في الليل في مدينة العلوم التظاهرة هذه هي ليلة النجوم نسألكم أنا الدورة رقم قديش
1: رابعة
2: 20
0: باه شكون قال الرابعة
1: طارق
0: شكون قال 20
1: مبروك
0: باه هي لا هي الرابعة ولا هي 20 أما أنا واحد يواحد يمشي يقول لكم وتقولوا لي شكون اللي يربحها هي الدورة 23 دونك شكون الرابح
1: مبروك
0: مبروك مبروك يا مبروك ألف مبروك عليك إذا أنت كنت الأقرب خاطر نعرف اللي صعيب باش تعطيوني الدورة بالضبط فهذاك علاش حبيت نقول اللي باش يكون الأقرب هو اللي باش يكون رابح مبروك عليك يا مبروك ألف مبروك ليك إذا لو غوبو من هداء السيتيم سي تان غوبو ميناجي وموجود على ذمتك في المقر مؤسسة الإذاعة توا بطبيعة نتفاهموا فيه كيفاش معناتها باش تنجم تاخذ ونحب في الأخر تاع الحصة هذه نعاود نأكد أنه لكادو متاعكم خاصة العينية ذوما موجودين لهنا يقعدوا يستنيوكم على امتداد شهر بعد ما توفى الحصة متاعنا يعني بندون شهر سبتمبر كل تنجموا تتحصلوا عليهم وتاخذيهم تاخذوهم أنا بعد شوي قبل ما نختم الحصة باش نقول لكم يا طارق ويا حدي ويا صلاح ويا انتصار شنية الجوائز متاعكم بتبيع حسب الترتيب باش كامل نعمل الترتيب اللي بقى ما بين الثلاثة أو الأربعة ثلاثة مشاركين الأخرين يا طارق اللي معاك باش نكمل نعمل الترتيب ثم نقول لكم شنو ما الجوائز نتاعكم الناس كل والف مبروك لكل من ربح معنا على امتداد السمر كويز بالنسبه لهذه الصائفه نرجع بعد الغنيه

إذن بعد ما سمعنا ليدي غاغا وقبل ما نختم بتبيع حصتنا يلزم نفرقوا الكادوات الجوائز بتاع الآخر الحصة بتبيع لكل مستمعينا اللي شاركوا معنا وكملوا اليوم معنا. بعد مبروك بن سعيد اللي ربح بتبيع لغبو اللي هو من إهداء السيتيم اللي فايزين بعده هما كل من طارق فالكادو متاعك هو دي لونيت أو نظارات من إهداء لزوبتيسيان في مجمع كونكت بطبيعة. نفس الشيء ونفس الجائزة لحدي أيضا اللي كلمتنا من سوسة. دونك هذوكم دي لونيت من إهداء مجمع النظارين les opticiens في connect سلاح ايضا الجائزة متاعك هي دي لونيت من اهداء مجمع النظارين كما قلت les opticiens de connect. بالنسبة للانتصار انت عندك زوز جوائز اللي هما للعناية بالبشرة اكيد لو كوفري اكلابور ولو باك بيورايس زوز مع بعضهم تتجاوز قيمتهم مع بعضهم 300 دينار بالطبيعة لو باك اكلابور ولو باك بيورايس هذوما للعناية بالبشرة مع الجوائز هذية بالطبيعة ما نعرفش شكون من توكي كلامكم حمزة بالنسبة لل اللي خذوا المراتب البعد ماهوش مع مبروك بالنسبة لطارق وبالنسبة لحدي وبالنسبة لسلاح وبالنسبة الانتصار اللي يحب منكم ثلاثة تذاكر لمهرجان خلي السعادة عادة ينجم يتحصل عليهم خاطر المهرجان ذا يوفره بتبيع في الحصة الختامية بتاعه تكون نهار 31 في 31 أوت. نعود ذكر اللي ربحوا بتبيع راهو نهار 31 أوت باش يكون الاختتام في مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاجلاند البحيرة تونس. وهكا نوصل إلى ختام لقاءنا اليوم من سامر كويز. أجمل تحية كامل الفريق، تحية أيضا للفريق الإداري في إذاعة شباب تقية، تحية لمحمد البوزيدي اللي كان واقف وساهر على كل الجوائز هذية اللي كانت موجودة في برنامج سامر كويز، هو اللي يتصل وهو اللي نسق عملية الحصول نتاعكم على جوائزكم هذية. كل الفريق اللي سهر على تأمين حصة سامر كويز يتمنى لكم متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. إن شاء الله انطلاقا من الاثنين ثم شبكة انتقالية في انتظار شبكة خريف شتاء بتبيعها اللي جي ابتداء من نهار 14 سبتمبر على موجة إذاعة الشباب. أجمل أوقات على موجتنا، إلى اللقاء.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم على موجات اذاعه الشباب بالصوت والصوره. يجيكم من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. هذه كريزي ساينس حتى للخمسه نتاع العشيه. زوز فقرات اليوم باش البدايه باش نهزكم مباشره بعد النغم الاول في هذا اللقاء الى العاصمه القطريه الدوحه، واحد من اهم الكفاءات العلميه التونسيه، باش يكون ضيفنا الياس فلفول من القمه العالميه وايز التابعه لي قطر فاونديشن، منظمة قطر للتربية والثقافة والعلوم، للحديث على تجربته ومسيرته المهنية المتميزة. وفي النصف الثاني من هذا اللقاء باش نحكيه على أكبر تظاهرة علمية وتكنولوجية في تونس. كما سمعتم منذ قليل العربي الباطني أشار إلى هذا الحدث للموعد متاعه باش يكون اليوم، وباش يضم العديد من المؤسسات والجمعيات العلمية والتكنولوجية في نفس المكان في مدينة العلوم بتونس. سهرة تنطلق مع 8:30، فيها مجموعة من الفقرات وتتواصل إلى 4 صباحا. أهلا وسهلا بكم في كريزي ساينس، معكم اليوم في الإخراج التقني كوثر البجاوي في الديجيتال، الشذا ومن أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب حسن الطاهري. أهلا وسهلا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. مباشرة نبدأ الاستضافة الأولى. نتعرفوا مستمعينا كما نحكي في أكثر من مرة في كريزي ساينس أنه العالم اليوم قاعد يتبدل بسرعة خيالية، وضروري أنه نواكب الركب واللي ما يخلطش بطبيعة الحال باش يلقى روحه مخر برشا. نحكي على مستقبل الشباب، التعليم وسوق الشغل، اللي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قاعدين يشكلوا فيه من جديد. في وسط التحديات الكبيرة هذه نسقون منذ ثلاثة سنوات، لكن في الحقيقة التحديات هذه بدأت منذ أكثر من ثلاثة سنوات. ديما نلقاو العقول التونسية، العقول والكفاءات التونسية حاضرة بقوة في دوائر القرار العالمية والإقليمية. ضيفنا اليوم قصة نجاح تونسية نفتخر بها برشا، واحد من الكفاءات المهمة على مستوى الشرق الأوسط وكذلك أفريقيا. كفاءة قدرت تفرض روحها في واحدة من أكبر المؤسسات الإقليمية من تونس إلى الدوحة. ضيفنا يشرف على إدارة تطوير السياسات والشركات في قمة وايز العالمية التابعة لمؤسسة قطر، قطر فاونديشن. هو من العقول التونسية اللي تساهم في رسم استراتيجيات ومستقبل قبل التعليم في العالم. إلياس فلفول هو ضيفنا اليوم في بداية كريزي ساينس. إلياس فلفول، مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
1: عسلامة سيدي، يعطيك الصحة على الاستضافة.
0: بداية إلياس، قبل ما ندخل في الجوانب العلمية والتقنية وبعض التفاصيل، التقديم اللي قدمته شنو اللي ناقصه؟ شنو النجم نعرفه أكثر؟ المستمع نجم يعرف أكثر على إلياس فلفول.
1: والله شوف، الانترودكسيون تاعك خارق العاده، لكن في اللي قاعد يصير اليوم في تونس، في حد حتى احنا اللي تونس اللي عشنا برا وتعلمنا وعملنا كل شيء، نحسوا اللي اليوم عندنا نقطه ضعف، اللي كيفاش ما نجموش نعاونوا اكثر ونعملوا اكثر حاجات في تونس. دونك بالانترودكسيون تاعك بارك الله عليك، ما نقعد حاشم اللي ديما ناقص كيفاش نجم نعطيه أكثر لتونس. ما يعطيك صحة على الانترودكسيو. الحاجة اللي نحب نقولها اللي مولود في تونس لكن عائلة هجروا لكندا وأنا صغير، دونك كبرت في كندا، ومن بعد واحد فهمت اللي أي إنسان يحب يفهم شقاعد يصير في العالم لازم يفهم شقاعد يصير في آسيا. دونك مشيت نعيش في سنغافورة ومشيت نعيش في الصين، لأنه التغييرات اللي قاعدين يصيروا اليوم هما تغييرات كبار برشا، والتحديات اللي نعيشوا فيهم تحديات كبار برشا، لكن ثم برشا حلول وثم برشا بلدان اللي نجموا نشوفوا شنو ما عملوا العشر سنين اللي فاتوا، العشرين سنين اللي فاتوا، اللي وصلوهم باش يلقاو حلول للمشاكل الكبار اللي اليوم نعيشوا فيها بلادنا، وانا عندي ثقه كبيره اللي باش نخرجوا منها الازمات هذه.
0: نعم ان شاء الله. حتى وان كان جانب من الحياه نتاعك عشتوا خارج تونس، لكن احنا نعتبروك من الكفاءات التونسيه بين ظفرين المهاجره.

0: وانت علاقاتك قاعده مستمره ومتواصله، ونعرف انه عندك حضور في تظاهرات تحضرهم في تونس. الياس فلفول نحكي اليوم على نموذج البرين درين، ولكن في الاقتصاد الحديث يحكي على مصطلح دوران العقول. كيفاش تونس ممكن تستفيد من شبكة علاقات الياس فلفول وغيره من الكفاءات اللي تشتغل في نفس المجال أو في نفس التوجه أو نفس الإطار؟
1: شوف، ما عمري ما أمنت بالكونسبت متاع برين درين. اللي نأمن به هو برين سيركوليشن، اللي هو الإنسان كي يوصل يتعلم حاجة ويحب يطبقها كان ما ينجمش في البلاد اللي هو فيها ويمشي في بلاد أخرى، ما هيش مشكلة مادام هذيك تخليه هو بيدو يتطور وحده. وين لازم، وين انا بيرسونيلمون مثلا كما تقول نعطي ابري 20% من الوقت نتاعي اللي زينيساتيف في تونس، بديتها في حاجات تبعه الناس اللي معناتها في التعليم وكل شيء، مي تو جو سي بوكو بلوز امبليكي مع تو سكي دي جون في لي ستارت اب سو كي زيسي دي نوفي. دونك الكونسيبت نتاع برين درين ما عمري ما حبيته، على خاطر شوف صحيح نحكيه على احنا معناتها نكون ولاد بلاد معناتها توانسه ولا غرب ولا جزيريه ولا حاجه، مي احنا معناتها العالم كبير قدامنا، ماهيش مشكله كي تمشي لبلاصه اخرى وتتعلم. وين تولي مشكله كان ما تنجمش ترجع وتعطي جيف باك، هذيك وين انا مثلا ماذا بيا ثم اكثر بلاتفورم اللي يخليونا نجمو نعطيو اكثر للبلاد نتاعنا وكل شيء، فهمت؟ مي خمم اكثر على الكونسيبت تاع برين سيركيليشن، تعلموا من البلايص الكل ونكبروا في البلايص الكل، هات كيفاش نشوفوا كيفاش هذوما لي زيكسبيرينس هذوما يخليونا اون بينيفيسي. كي نرجع معناتها ترجع تحكي على تونس، كيفاش هذوما لي زيكسبيرينس نتاع المخاخ نتاعنا يرجعوا يعاونوا البلاد.
0: نعم، ندخل بيك في شوية في صميم الاختصاص متاعك والمجال اللي تشتغل فيه اليوم. الذكاء الاصطناعي وهل التطور التكنولوجي الكبير، فما العديد من المنصات وانت تعرفهم ربما أكثر مني ومن المستمعين اليوم، يهيمنوا على مجال البيانات التعليمية أو مجال تطوير التعليم اليوم. فما مشكلة الياس فلفول في السيادة المعرفية؟
1: أقول لك حاجة ممكن سافاتشوكي، صدقني في الاكسبيريونس اللي عملتهم الكل تا والتجارب والناس اللي سوا ديزو اكسبير، لو واحد فاهم كيفاش التعليم باش يتغير، نعرفوا اللي التعليم باش يتغير، ونعرفوا اللي التعليم توا ماهوش مواكب مع لي تشالنج الموجودين سورتو في المجال الاقتصادي. لكن كيفاش باش نحسنوا التعليم باش هو يكون بارتي تاع سوليسيون، ما نحبش نكذب عليك، لو واحد كيما نقول بالانجلي كراك ذا كود اون ذا سوليوشن، ثم محاولات، ثم برشا ناس قاعدين يخموا، قاعدين يحكي مع قاعدين يشوفوا كيفاش هالذكاء الاصطناعي هذا باش يغير لنا حتى التفكير نتاعنا الكوجنيتيف اسبيكت نتاعنا. لكن ما نحبش نجي معناتها نكذب على الناس ونقول لهم راهو ثم سوليسيون، ما فهمش ثم دي بروتو معناتها ثم دي اكسبيريونس تجارب قاعدين يصيروا باش نشوفوا نجموش نفسروا اللي كيفاش لي زوتي هذوما جدد نتاع الذكاء الاصطناعي باش يخلي التجربه نتاع التعليم. وانا ديما نحاول نقول التجربه نتاع التعليم، على خاطر لازمها كل 10 سنين نعاودوا نفكوها ونعاودوا نخمو كيفاش هالتجربة هذه باش تخرج دي بون سيتويان وباش تخرج دي جون اللي الاقتصاد طالبهم. وهذه هذوما الاثنين اللي مالوغوزمون في برشا بلدان، مش في تونس كهو، في برشا بلدان اللي ضيعنا اللي ليدوكاسيون دو فورمي ان سيتويان، ان سيتويان كونسيون بالانفيرونمون نتاعو، ان سيتويان كونسيون بالانفيرونمون ايميديا نتاعو، بالانفيرونمون ريجيونال نتاعو وانترناسيونال اللي مالوغوزمون ضيعناها. الحاجة الثانية اللي سمح لي تفضل،
0: حبيت نعقب على نفس الكلمة، ضيعنا، قادرين نداركو ولا لا الياس فلفول؟
1: شمعت نداركو؟ شنو تحب تقول نداركو؟ نسيب باش تلقاو سوليسيون. الانسان قوة الانسان راهو يلقى ديما باش تلقاو دي سوليسيون، هذيك قوتنا. هذوما الذكاء الاصطناعي وكل شيء هذوما سي دي زوتي جدد اخترنا احنا معناتها ثم كوكب اسمه سيليكون فالي اخترعها الحاجات هذوما يخيبوا هذه باش باش باش تعاون باش تعاون الناس كل وان شاء الله باش تعاون الناس كل. خاطر كان قريت اليوم نعرفش كان قريت اخر رابور اليوم تاع بيل غيتس قال لك راهو اوتون هل زوتيب بينيفيسي اوتون راهو باش تعمل لنا اكثر مشاكل وان شاء الله ان شاء الله نلقاو لي بعض الحاجات اللازمه باش هل زوتي هذوما يكونوا او بينيفيس حاسين من غير ما نمشيو دون لي كا اكستريم في التعليم في التعليم مع التليزوتي هذوما خارقين العاده توا مثلا ثم حاجات اللي نجموا يعاونوا المعلمين ثم حاجات اللي نجموا يعاونوا لي بارون فهمت هذوما حاجات سهلين اللي واحد ينجم يستعملوا باش يحسن الكوديديام تاعو مثلا المعلم ولا المعلمه ينجم باش ينجم يبو افوار بوكو بلوس دو فورمول دانسبيراسيون كل شيء باش يقري خير هذوما الكل موجودين فهمت؟
0: أي.
1: سا فو با دير هذا اللي ساهل البراتيك نتاعو. لازم لازم لازم تاخذ شويه وقت باش واحد يفهم كيفاش ينظم وقته خير ولا كيفاش ينظم وقت الصغار اللي في الـ في الـ في المدرسه نتاعو خير وكل شيء. هذيك وين تعجبني الانتيليجنس ارتيفيسيال هذوما في الكوتي ادمنستراتيف وكل شيء يا خويا لي زوتي هذوما كل نورمالمون ينحيونا نص المشاكل.
0: باهي
1: وين ثما تشالنج في الاوتكوم نتاع الحاجات اللي نعلموا فيهم شنو هو الاوبجيكتيف نتاع اللي نعلموا فيهم هذيك وين النقطه الكبيره نتاع اللي حسب مع التجربه نتاعي حتى حد فريمون ما نجم يجاوب عليها السؤال هذا
0: باهي
1: وين ماشيين باللي نعملوا فيها هذا الكل مازال ما نعرفوش
0: وانا باش نقعد معاك في نفس الموضوع وانت مهدت له في الحقيقه مهدت السؤال كنت ناوي باش نساله لك اليوم 2026 في افريقيا على الاقل ناخذ دول على اختلاف التجارب التعليميه اليوم كيفاش نبني تعليم حديث معناتها نحب نشوف رؤيتك في الموضوع واحد اثنين ثلاثة
1: لازم نبدأ في شوف في افريقيا وشمال افريقيا وكل شيء عندنا حاجة خارق العادة اللي هي معناتها البورسنتاج تاع الشباب في البارتي دو موند اللي نحكيوا عليها شمال افريقيا وافريقيا اللي اوروبا وكندا دوت بارتي دو موند باش ينقص لهم هذيك اقوى حاجه اقوى ماده اللي تخلي البلاد تنهض دونك لازم فريمون نعاودوا من الاول جديد التفكير من السنوات الاولانيه معناتها من 4 5 6 سنين لازم نعاودوا معناتها كيفاش التلميذ كي يدخل يقرا شنو باش يقرا كل شيء ولازم حاجات دو باز هذه مال تو سكي مات وتو سكي ليتيراتور دو باز هذيك من الاول بالكل لازم نحطوه بور ريميدي للمشاكل اللي نعيشوا فيها اليوم اقتصاديا وكل شيء لازمنا نعملوا دي فورمول اللي مثلا لونيفرسيتي هذه 3 4 سنين تاع يونيفرسيتي ما عادش يوكلوا مش انا نقول فيها برشا عباد يقولوا فيها دونك شو لازم تعمل دي لازم لاندستري معناتها اللي شادين الاقتصاد لي زاندستري يكون ثم اكثر سينرجي مع لي انستيتيوشن جدد دو فورماسيون اللي هما يشدوا صغار ما بين 18 و 25 سنه يكون ثم سينرجي اكبر برشا هذا ما اكثر دي زيكزامبل شفتهم اللي ناجحين اللي ثم بوكو دو كولابوراسيون ما بين لي زاندستري اي لي سنتر دو فورماسيون في اي حاجه الحاجه الاخرى اللي برشا عباد يضحكوا عليها ولا هما لي ميتي دو ما الذكاء الاصطناعي اون سي روندو كونت اللي الذكاء الاصطناعي باش ينحي برشا خدم كونيتيف تو سكي كرياتيف وكل شيء الذكاء الاصطناعي قوي فيه الذكاء الاصطناعي مش قوي في البلومبري مش قوي في الميكانيزم كي تجي تخمم اللي لي 10 بروشان جاني في برشا بلدان في العالم وثما برشا حتى في تونس حتى في جنوب تونس قاعد يعملوا دي داتا سنتر وكل شيء هذاك الكل معناتها حاجتو بمان دوفر قويه وحاجتو بناس تفهم كيفاش كومون باتير دي داتا سنتر على خاطر حاجتك بلوندي وحاجتك بالميكانيسيان وحاجتك بهذاك الكل وحاجتك بيهم دو فاسون اللي هما بيدهم يستعملوا الذكاء الاصطناعي باش ينجموا يبنيوا خير وينجموا يكونوا يعملوا بلومبري خير وكل شيء هذوكم مطلوبين على الاخر تو تمشي تعمل ايميغراسيون كندا هذاك ديبلوم ميكانيسيان ولا بلومبي ياخذوك اكثر من طبيب دونك ثم تفكير ومونتاليتي لازمها تتبدل باش نجمو نعملو ريكيليبر في السوسيتي، شنو هي المطلوب شنو مش مطلوب. اي سا فا اتر تري دولورور، ماهيش حاجه سهله، على خاطر كيفاش مالوريزمون كيفاش نخمو في البارتي دو موند نتاع مش تونس كاورا، البارتي دو موند نتاعنا الكل مازلنا معناتها نخمو اللي واحد ينجح كان ما يولي مهندس، ولا واحد ينجح كان ما يولي طبيب. هذاك الكل راه لازم يتبدل، خاطر تنجم تنجح وانت تكون حتى طبيب، ولا تكون اي حاجه اللي فيها مانيوال تنجم تكبر بها الحكايه هذيك. دونك هذيك مهمه على الاخر، خاطر هذيك ماهيش باش تتنحى. وتكون بلومبي انكرويبلومون ذكي بالذكاء الاصطناعي.
0: ممكن توظيف الذكاء الاصطناعي حتى في المجال تاع البلومبري.
1: Incroyable.
0: واضح. باهي. الياس في الفول اليوم، نبعدوا على الخطابات الاصلاح، نعرفك مباشر في الخطاب نتاعك اليوم. اذا مطلوب انه نبنيو شراكه نموذجيه بين قطاع عمومي او قطاع خاص في تونس، ومع واحدة من التجارب الدولية على سبيل المثال القمة العالمية لوايز، شنو تحديدا المراحل الأولى اللي ضروري نبدأ منها، او المجال اللي ضروري نبدأ به؟
1: شوف، مع وايز باختيكوليرمون عملنا برشا حاجات مع تونس. ديجا اول ايفينمون انترناسيونال، خاطر وايز مرة في الدوحة ومرة البرة، نختاروا كل مرة مدينة. معناتها اول مدينة عملناها في تونس 2016، فريمون تعرفت باش نعملها غاديك، وفخور برشا عملتها غاديك. دونك يا بوكو دو بارتناريا مع برشا بوكو دو اورغانيزاسيون في تونس. بقى انا توا معناتها انا توا نخدم في حاجه اخرى مع مؤسسه قطر، انا لاهي بحاجات دون توسكي اي اي، توا اسمه اي اي هوب. باغ كونتخ باش نرجع لك جوست تونس، وكيفاش نجمو معناتها وين ثم هكا شويه انسبيراسيون. شوف، انا نحب برشا الموديل ازياتيك. انا عشت في سنغافوره وفي الصين. سنغافوره كي تقارن سنغافوره بتونس دون لي زاني 60، تونس كان طاير عليها. باركونت سنغافوره اول حاجه عملتها عملت بوكو دانفستيسمون على ليدوكاسيون من الاول بالكل. هذا ناخذ شنو هي عملت سنغافوره ونطبقوه على تونس، تشوف في 10 سنين نجمو نصلحوا برشا مشاكل. اليوم باركونت نشوف بوتونسيلمون دي بارتناريا مع البلدان هذوكم. مثلا كي تاخذ الديسكوسيون على الذكاء الاصطناعي في امريكا ولا في الصين قابلة الذكاء الاصطناعي أكثر برشا من أمريكا. أمريكا معناتها مدخليننا في حكاية نتاع خوف نتاع هذا الذكاء الاصطناعي باش يجي ياخذ خدمتك، باش يجي نحي لك خدمتك. فهمت؟ ألوغ في الصين اليوم تحكي معاهم، علاش؟ على خاطر الـ AI بينيفيسي لو كوتيديان نتاع نتاع نتاع أي إنسان. أي إنسان زوالي فرحان بالـ AI اليوم، على خاطر يحس اللي حياته تبدلت بالخير، على خاطر هذا الذكاء الاصطناعي موجود في في في في دون تو لي دومين. سكيني با لو كا في الاوكسيدون بيزارمون، خاطر ثم ناراتيف تري نيجاتيف بارابور الاي اي، اللي هو باش يجي باش ينحي لك خدمه، باش يبدل لك. ماهيش موجوده الحكايه. ها ثم بلدان فرحين به وقاعد يبدل لهم دو فاسون بوزيتيف في الكوتيديان تاعهم. انا ذا بيا كل ما نحكي مع تونس نقول لهم شوفوا فيغ لازي اكثر ايش قاعد يصير، اما حاجات باهين قاعدين يصيروا غاديك، يجي نتعلموا من عندهم.
0: واضح. وهذه ذول لي احسن رساله نختموا بها اللقاء معك الياس فلفول. لازم نتعلموا من التجارب الاخرى، وخاصه التجارب في اقصى الشرق الاوسط، الدول الاسيويه تحديدا. الياس فلفول، مصافحه معك كانت سريعه، واحنا من خلال اللقاء معك حابين نقول لك انك واحد من الكفاءات المهمه بالنسبه وتنجم تكون نموذج بالنسبه للطلبه والشباب التوانسه. كل التوفيق ليك، و يعطيك الف صحة، وشكرا مرة أخرى على قبول الدعوة متاعي الياس.
1: يعطيكم الصحة وبون كونتينياسيون. بسلامتكم.
0: شكرا لك، إلى اللقاء. يلا مستمعينا، مكملين معكم احنا لقانا في كريزي ساينس بعد شوية. موعدنا مع سارة سنوسي من مدينة العلوم بتونس للحديث على ليلة النجوم.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تدعو إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لفائدة أكثر من 10,000 طفل وشاب من مختلف المستويات التعليمية. منظمة الصحة العالمية تعلن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا مختلف أنحاء العالم. الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تؤكد أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر المقبل. في العالم، الرئيس الجزائري عبد النجيب تبون يعلن انحدادا وطنيا لمدة 3 أيام بعد الحرائق التي اجتاحت عددا من ولايات الشمال وشرق الجزائر وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 54 آخرين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها غيرت مسار 75 سفينة تجارية حتى 27 من أوت في إطار تطبيق الحصار الذي تفرض الولايات المتحدة على إيران. مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية على أوكرانيا. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصاوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، هذه كريزي ساينس حتى للخمسه نتاع العشيه. مرحبا بكم في الاخراج التقني كوثر البجاوي، في الديجيتال شذا، ومن امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعه شباب حسن الطاهري. توا حديثنا باش يكون على اهم تظاهر علميه وتكنولوجيه في تونس على مدار السنه، ليله النجوم، وللحديث عليها سعيد جدا انه نستقبل اليوم وجه مألوف في وسائل الإعلام، ديما نسمعوها في الإعلان على مواعيد المناسبات والأعياد الدينية طبعا، وديما تقول لنا هاك الجملة، راهو تحديد المواعيد والأعياد يبقى من اختصاص فضيلة المفتي، لكنها تعطينا الحسابات الفلكية، وأيضا نشوفوها في التظاهرات الكبرى الفلكية تعلن على الخسوف والكسوف وكل ما عنده علاقة بعلم الفلك. السيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم حاضرة معايا اليوم في كريزي ساينس. مرحبا بيك.
1: يعيش،
0: نورتنا بنام سارة.
1: يعيش، يعطيك الصحة على التقديم.
0: أنت بحذانا اليوم للحديث على ليلة النجوم.
1: بتبيع ليلة النجوم اللي تنظمها مدينة العلوم، لنا موعد اليوم إن شاء الله على الخميس 27 أوت، بداية من الساعة 8:30 مساء. ليلة النجوم
0: دور عدد قديش مدام سارة؟
1: باش تكون في دورتها 23.
0: 23
1: معناتها سنوات عديدة، وتقوم مدينة العلوم بهالسهرة الفلكية اللي هي سهرة مميزة، ماهيش سهرة فلكية عادية، لكنها تجمع ما بين العلم والفلك والفن والثقافة. هذا كله باش نلقاه إن شاء الله موجود في سهرتنا، سهرة ليلة النجوم اللي هي مرة هذية في دورتها 23، باش تكون تحت عنوان اكتشاف، سهرة لاكتشاف الكون.
0: تو مدام سارة، نعرف أنه في العديد من العواصم العالمية يعمل التظاهر هذه ليلة النجوم، شنو المميز في النسخة التونسية من تظاهرة ليلة النجوم؟
1: في ليالي النجوم اللي يقوموا بها في الدول العالم، اللي هي ليلة النجوم، وخاصة كان للمشاهدة النجوم الهاوية،
0: يعني
1: النجوم اللي تتساقط، هما لي زيتوال فيلونت، ينظموها كل عام في اوت، لانه في الفتره هذه يصير تساقط نتاع البرشويات، النجوم الهاويه اللي هي مش نجوم في الحقيقه، هي احجار تدخل في النيازك اللي تدخل في الغلاف الجوي مع الاحتكاك الضوء هذاك اللي تعدى، وصارت وريناهم برشا مره هذه في سيدي مشرق، رينا العديد من النجوم الهاويه. دونك يبرمجوا هذه لمتابعه النجوم الهاويه، وفي نفس الوقت يقوموا بمحاضره تتهم علم الفلك. لكن اللي يميز مدينة العلوم كونها تجمع العلوم الكل، العلوم الكل، التكنولوجيا والتثقيفية موجودة نلقاها في مدينة العلوم، لأنها مهيش سهرة فلكية
0: فقط، سهرة علمية،
1: هي سهرة علمية تجمع ما بين العلم والثقافة وكل العلوم اللي موجودة في مدينة العلوم.
0: اي شنو اهم الفقرات اللي موجودين عندكم؟
1: بالطبيعه كل عام هي ساعه، هي زاد كيما نجمو نقولوا تتويج للعمل اللي تقوم من اجله تقوم به مدينه العلوم، اللي هو نشر الثقافه العلميه، اللي هي من خلال نقوم بهم من خلال السهرات الفلكيه، الايام العلميه، خاصه التنشيط العلمي والفلكي اللي هي نقوم به خلال على مدار الاسبوع في خلال السنه الكامله. دونك هذاك، وخاصة أيام العطل، هذا هو تتويج للعمل اللي نقوم به، واللي هي تقوم فيها عديد من الفقرات. مرة هذه فقرات فيها متعددة، وتكون في كامل أرجاء مدينة العلوم. دونك باش يكون عندنا محاضرات، باش يكون عندنا ورشات تثقيفية من خلال الستان اللي موجودين في ساحة الشرفية. دونك باش يكونوا فيها العديد من الشركاء نتاعنا، من الجمعيات، من المؤسسات اللي تعمل العلم والتكنولوجيا. زادة كيف باش يكون عندنا برنامج خاص في المسرح.
0: معناتها باش نوقفك مدام سارة، هالأجنحة اللي حكيت عليهم باش يوزعوا دي فلاير ولا فما تجارب؟
1: لا هناك باش يكون فما تجارب.
0: تجارب
1: مدينة العلوم عندها أجنحة غاديك، زادة نوريو التجارب اللي نقوموا بها والورشات العلمية والمحاضرة، وخاصة الورشات اللي نقوموا بها في الأيام العادية. دونك ونقوموا جميع الورشات نتاعنا اللي نقوموا بها باش نلقاوها موجوده غاديكا، كيف زاد نلقاو شركائنا من الجمعيات باش يقدموا الورشات اللي يقوموا بها والعمل اللي قاموا به خلال سنه، وشنو هي المستجدات اللي قاعدين يقدموا فيها باش نتعرفوا على الجمعيات، وكذلك المؤسسات الناشطه خاصه في علم الفضاء كيما ترنيت، نشكرها ما موجوده بحذانا، سات اللي هي الجمعيه الفلكيه، الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك، جون سيونس، هذوما الكل متواجدين متواجدين في مدينة العلوم أكا روبوتيك، هذوما نوجه لهم الشكر لأنهم جاوا بحدنا وباش يقدموا كذلك للشباب للعامة الناس شنو اللي قاعدين يخدموا فيه.
0: الأعمار اللي نجموا يجيوا 6 سنين ينجم يهمهم.
1: يلقاو اللي متواجدين من ورشات، من كما قلت الورشات التثقيفية، الورشات العلمية، التجارب اللي ما نجموش نلقاوهم زادة في المدارس متاعنا لكن موجودين ومربوطين بالبرنامج المدرسي، نلقاوهم موجودين. كيف كيف مدينة العلوم تقدم أهم الورشات تقوم بها، شنو الحاجات الورشات الجديدة من عام لعام اللي تتبدل، كيف كيف هذوما نلقاوهم موجودين في ساحة الشرفية. ثم زاد ما نلقاوش كيك عندنا برنامج خاص في مسرح الهواء الطلق أبي فهر باش تكون عندنا سهره متميزه واللي هي فيها استدعينا المحاضر محمد عبيد اللي هو باش يقوم واللي هو مهندس بالوكاله الفضائيه بالنازا الامريكيه باش يقوم بمحاضره حول خاصه حاجات جديدة اللي قاعدة تظهر الأيامات اللي هي الاستكشاف القمر واستكشاف المريخ.
0: أي؟
1: القمر اليوم المريخ غدا. محاضرة هذه باش يقدمها باش يحكينا خاصة تعرفوا اللي احنا قاعدين نحاولوا نبنيوا قاعدة في القمر اللي تخلينا نوصلوا إلى المريخ لاستكشاف المريخ. دونك كي نوصلوا للقمر نتعرفوا على الوضعيه اللي يكون فيها القمر باش نجموا احنا نشوفوا اسكو في المريخ فما حياه او لا. تعرف اللي احنا بينتو ما عادش فما حياه على الارض اللي هي ان شاء الله بعد 5 مليارات من السنين. هذا سر من اسرار الكون اللي نحبوا نتعرفوا عليه، ومحمد الدكتور محمد عبيد باش يوفر لنا الفرصه هذه خاصه وكونه باش نعطيو فرصه للشباب انهم يقوموا بنقاش مع الدكتور محمد عبيد.
0: خليني نقاطعك مدام سارة السنوسي رئيس مصلحه فضاء الكون في مدينه العلوم. تو ربما اللي يسمعوا فينا تو يقول لك ايه بالله تو احنا ايش نعملوا بها علم الفلك؟ ما علاش هالاهتمام بعلم الفلك هذا؟
1: علم الفلك مهم، هو يجمع العلوم الكل. واللي هو يعاون الفكر كونه يتنظم تنظيم الفكر، لأنه كي تعرف اللي صاير قاعدين في العلوم تعرف أنت منين جيت، خاصة كي تعرف العلم الفلك ومهم برشا كونك تعرف أنت وين موجود وتعرف شنو اللي قاعد يدور حولك من ظواهر فلكية كونها مهمة برشا، خاطر موجودين كيما الخسوف القمر اللي ان شاء الله باش
0: تحكينا عليه بعد قليل
1: معاه الليله. دونك هذا مهم برشا كونه نعرفوا علم الفلك اللي مهم برشا نعرفوا مكاننا فين موجودين ونعرفوا اللي يدور حولنا، مهم برشا لانه بمعرفته هو نجموا نتعرفوا على العديد من العلوم الاخرى الصحيحه.
0: اذا الدكتور محمد عبيد من نازا باش يحكي لنا على استكشاف القمر وامكانيه التوجه الى رحلات في فضائيه الى المريخ. شو فما اخر الفقره اللي تاع التلسكوب وقتاش هذه؟
1: خل كمالك شنو موجود زاده في على المسرح. فما عرض مسرحيه، هي بعنوان دقيقه بالله نشوف لك المسرحيه خاطر هي النجم الشمال بولاريس النجم الفينيقي. هي دونك باش تكون معناتها تحكي لنا مسرحيه كيفاش الحضارات القديمه تعرفوا على السماء والربط ما بين الحضارات القديمه وحضارتنا احنا في تونس وتاريخ تونس في علم الفلك، مهم برشا كانوا نتعرفوا عليه من خلال عرض مشهدي يجمع زاد ما بين العلم والتاريخ والفن كذلك. هذا كله باش نتعرفوا عليه من خلال برشا.
0: هل الاطفال يفهموا المسرحيه؟
1: هي مواجهه خاصه الاعمار معناتها المستويات الصغار للاطفال والشباب كانوا يتعرفوا على الحضارات القديمه اللي خاصه كيفاش عرفوا اصلا النجوم شنو هي النجوم، كيفاش تعرفوا على الكواكب، كيفاش تعرفوا على الحركات الاجرام السماويه اللي قاعده تصير. مهم برشا كانك تهز راسك تفهم شنو اللي موجود. هذا هو سؤالك، نرجع لسؤالك، مهم برشا كانك تعرف انت فين موجود خاطر لانه بتعرفك انت الماضيك تعرف مستقبلك وتعرف شنو هي الحياه اللي مش تكون موجوده، ومهم برشا تعرف الحياه على الكوكب الارض كيفاش جات ومنين هي مصنوعه ومنين جات كيفاش تخلقت الارض. هذا هي مهم باش نتعرفوا عليه. وكذلك قلنا باش نفنحوا فرصه خاصه للشباب كونوا نتعرفوا عليهم الفنانين الصغار اللي باش يقوموا بمعزوفه.
0: فما الموسيقى زادت،
1: الموسيقى موجوده متوفره زاد الموسيقى في الاول وفي الاخر. دونك مع الشاب قصي عبد الكافي اللي هو باش يقدم لنا وصلات موسيقيه. دونك هذه في السهره نتاعنا لكن ما تقفش غاديك سهرتنا متواصله مع في الليل مخر شويه ما تقريبا مع بعد 11 بشويه باش نجموا نشاهدوا بالتلسكوب.
0: مخر شويه علي مخر
1: علاش مخر شويه؟ هذه الناس سؤال تسال فيه الناس الكل علاش مخر، لانه احنا تعرف مربوطين بالسماء. وشنو اللي يظهر اسمه؟ عندنا القمر وعندنا زحل. القمر يطلع مخر، هو في البدر، دونك بعد غروب الشمس يطلع، لكن احنا باش نجمو نشوفوه من موقعنا في مدينه العلوم يلزموا شويه وقت حتى يطلع الفوق في السماء في اعلى السمت باش نجمو نشاهدوه. ما نشاهدوه كان من بعد 10:30 وطالع. دونك لهنا وفرنا مدينه العلوم تقريبا 9 تلسكوبات، 4-5 تلسكوبات تابعين مدينه العلوم، وتلسكوبات معنا للجمعيه علوم الفلك وكذلك جون سيونس اللي هما وفروا معنا زاد التلسكوب باش نشاهدوا القمر في تربيه في مرحله البدر، وكذلك نشاهدوا زحل بالحلق نتاعو المزيانه واللي هو يطلع تقريبا مع 11 نتاع الليل. دونك هذاك علاش كانت السهره مأخر شويه. لكن ما تقفش الغادي زاد
0: حسيت
1: مازالت احنا باش نعيشوا ظاهره فلكيه مميزه اللي هي خسوف القمر. تذكر كي عشنا خسوف الشمس
0: 12 أوت،
1: بعد جمعتين هاونا باش نعيشوا خسوف القمر، وهذاك من خلال دوران القمر حول الارض. وقت يجي ما بين الارض والشمس باش يكون عندنا كسوف، وبعد جمعتين باش يجي الارض بعد القمر وراء الارض، دونك باش يدخل في ظل الارض ويصير عندنا خسوف القمر، واللي هو مره هذه يبدا 2:30 ويتواصل لغايه، هو يتواصل لغايه 5 نتاع الصباح، لكن احنا للاسف باش تغيب القمر قبل ما يوفى الخسوف، لكن كمام عندنا فرصه باش نشاهدوا خسوف القمر من 2:30 حتى ما 3 ما 3:30.
0: هذه فكرة على البرنامج يبدأ 8:30 يتواصل لـ4 تاع الصباح
1: لغاية الـ4 تاع الصباح من خلاله باش نعملوا مسحة كبيرة على علوم الفلك باش نتعرفوا. ريت نبداوها بمعرفة القمر من خلال عرض المسرحية، كيف خلال محاضرة محمد عبيد اللي هو باش يهزنا للقمر ثم يوصل بينا حتى للمريخ، ومن بعد بعين أخرى باش نشاهدوا القمر اللي هي نشاهدوا احنا نعرفوا اش معناتها القمر وشنو اللي صار فيه وكيفاش كان، وتو باش نشاهدوه واحنا نعرفوا الاجابات على برشا حاجات من اول السهره لاخر السهره.
0: باهي مدام سار عندنا دقيقتين باش نعطيهم لك، نخليك الناس اللي قاعدين توا فتحت الكليماتيزور في الدار بلاش خرجني توا شازني لمدينه العلوم. شنو معناتها كيفاش بنجم تقنعهم انهم باش يخرجوا ويجيو بحذاك؟
1: هي فرصه احنا مدينه العلوم توفرها للشباب وللاطفال وللعائلات وكل المستويات باش يجيو بحذانا باش يلقاو مبتغاهم، وخاصه عندنا محاضره الدكتور محمد عبيد اللي هي مش متوفره ديما، واللي هو مهندس تونسي الاصل واللي هو شارك في عديد من المهام اللي تابعه استكشاف المريخ، دونك فرصه باش يتعرفوا على شنو مستقبل الارض ومستقبل المريخ اللي بشنو باش يصير. ما تندموش اجوا بحثنا، وخاصه كونكم باش تعيشوا معنا ظاهره فلكيه اللي هي خسوف القمر، وفرصة للصغيرات باش يتعرفوا زادة كيف على أطوار القمر، وخاطر مع المشاهدة لعلم المشاهدة ومتابعة لخسوف القمر باش يكون عندنا محاضرات، مش محاضرات هما كيما نقولوا
0: مداخلات
1: علمية حول أهم أحداث اللي قاعدة تصير في الكون وأسرار الكون وين وصلنا آخر حاجة في الكون. دونك مرحبا بهم يجيو بحذانا، ما تندموش. صحيح الدنيا سخونه شويه، ما في مدينه العلوم مش سخونه برشا برشا برشا، نجموا نسهروا على في الهواء الطلق وميم تو نتفرهدوا بشويه موسيقى وشويه علم الحمد لله،
0: وتكون سهره رايقه ان شاء الله.
1: سهره رايقه
0: ممتاز، هذه برمجه تنجموا تخطوا الليله انه تسهروا للصباح في مدينه العلوم بتونس في على مستوى طريق المطار. نورتني مدام سارة السنوسي، يعطيك الصحة، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا على برنامج هذا الحدث العلمي الكبير. في الحقيقه السهره تبدا 8 توفى الـ4 نتاع الصباح، وحسب ما سمعنا الفقرات فقرات كبيره معناتها، ومدينه العلوم حسب ما نعرفوها انه مساحتها كبيرة معناتها واحد باش يتعب لازم يكون في فورمة باش ينجم يعمل الجولة يشوف الفقرات هذه. شكرا ليك وبالتوفيق ليكم مدام سارة. يلا مستمعينا احنا نغم ونرجوكم بعد قليل.

وندعوكم على الصوت وائل كفوري مستمعينا. هكا نكونوا وصلنا لاختتام كريزي ساينس لليوم. اجمل تحيات كوثر البجاوي في الاخراج التقني شذاف الديجيتال وحسن الطاهري من امام ميكروفون استوديو اذاعه الشباب. الى اللقاء، نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله في الماتينال. يلا الى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك.
3: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة. منظمة الصحة العالمية تعلن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. غدا تظهر أعلامية وتحسيسية للتعريف ببرنامج دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية بولاية نابل والجهات المجاورة. مدينة العلوم بتونس العاصمة تحتضن اليوم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في سهرة فلكية علمية وثقافية كبرى. تظاهرة تجمع بين المحاضرات والأنشطة العلمية والفنية بالإضافة إلى رصد الكواكب والنجوم عبر 10 تلسكوبات. فتح باب الترشح لفائدة المؤسسة التونسية للحصول على منحة الاستثمار روافد عبر منصة بوبس للمنح والاستثمار، وأصبح بإمكان المؤسسات المؤهلة اليوم تقديم مطالبها مباشرة وبصفة حصرية عبر منصة بوبس للاستفادة من آلية منحة روافد التي سبق الإعلان عنها. في أخبار العالم، يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام تنكس خلالها الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الوطني على خلفية سقوط عشرات الضحايا جراء الحرائق التي شهدتها بعض مدن وسطها شرق البلاد منذ أمس الأربعاء. المتحدث باسم البيت الأبيض تقول إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب في ظل تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرة إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مجدك.
6: عدل مجدك تسمع صوتك.
0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك.
7: RG Music Playlist.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: إذاعة شباب من تونس
2: كله بيسأل شو بدك وانا دور

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لما تصيف، 6:16 دقيقة في تونس. مرحبا بكم في الوطنية وفي الشباب. كريمة وسليتي في الوطنية وبشير خلف الله في الشباب، مش شباب في الوطنية
2: للشباب والشباب. إن شاء الله في سويعة بركة اليوم،
0: سويعة بركة مشتركة. ما حتش مكملين، مش مسيبينك، راهو للثمانية.
2: للثمانية معاك معاك كريمة، نكملوها على خير وختامها مسك، وهي الأخيرة من لما تصيف،
0: الأخيرة في هذا الموسم الأول من لما تصيف، في هذا البث المشترك بين الوطنية والشباب في صيف 2026. تجربة كانت مميزة، خلتنا نقرب لبعضنا أكثر، نتعرف على بعضنا بالرغم أنه المسافات قريبة، لكن مشاغل الحياة تخلينا ساعات مراوش بعضنا.
2: والقط صدى كبير ونجاح كبير
0: الحمد لله، زوز موجات عادة كان حبيب.
2: إن شاء الله إن شاء الله نرجع لملاه في الصيفة القادمة إن شاء الله. كان حين ربي نكون موجودين لملاه في تجربة جديدة مشتركة بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. إذن نفسروا للسادة المستمعين،
0: نفسروا لهم، نحطوهم في الإطار يا
2: بشير، مع بعضنا مشتركة. إن شاء الله مشتركة بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية حتىش للسبعة أنت على عشية. بعد لما تصيف تكمل على الإذاعة الوطنية، وعلى موجة إذاعة الشباب باش نمشيو مع نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب الكاب فير في الباسكت. نحكيو على مباراة لحساب النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة، مباشرة من قاعة رادس. تكون معنا إن شاء الله صديقتنا زميلتنا وفاء فدو.
0: تخيبين ديما هذه نعرفها، كل ما يبدأ فما كرة سلة فما وفاء فدو.
2: وفاء ولا كوثر،
0: وفاء ولا كوثر بالضبط، هذا هو. يعطيك صحة بشير. ألفة عبد اللطيف وسيف من هوني معنا في الإذاعة الوطنية. عمار وعبد توا هكا توا قبيلة نحكي مع ريت. يا ألفة بدينا رجعنا لك الناس وألفة
2: ناقصة شربة ماء،
0: ناقصة برشة ماء، خليني بركة. دونك وفي الشباب عملت أنا ولا ما عملت؟
2: في الشباب عنا كوثر البجاوي، تحية لها،
0: نسلموا عليها
2: إن شاء الله، تحية كبيرة الكوثر. واللي يجي بعد تنثبتوا شكون؟
0: تنثبتوا شكون؟ ما أنا توا بنزلت بيه كنت نحكي معها عمار ونقول سيف
2: عادي
0: عادي الكبر يعمل
2: عادي شوية آخر، عادي تعيط لي أنا باسم آخر،
0: ويظهر لي نقص الماء يأثر زادة في الذاكرة شوية،
2: يأثر على كل شيء،
0: يأثر على كل شيء،
2: على اليقظة خاصة.
0: اليقظة وما أحوجنا إلى اليقظة،
2: وخاصة وقت القيلولة. بون تعدينا شوية وقت
0: اليقظة في مفهومها الشامل يا أستاذ. فيق لي ولد أختي قال الراجل، فيق لي يا بشير. يلا نمشي مع بعضنا توا إلى لطفي بوشناق.

0: أهلا أهلا، مرحبا بيكم من جديد. ارتحت هذا لطفي بوشناق على موجات الوطنية والشباب في هذا البث المشترك 6:24 دقيقة. بشير، نحن اليوم كما قلنا نعود نذكره ديما لأنه كل دقيقة يولد مستمع جديد.
1: صحيح.
0: الحلقة الأخيرة من موسم لمة صيف، هذا الموسم الأول بين الشباب والوطنية في هذا الأسبوع، لأنه سي سبتمبر على الأبواب.
1: وبعدين إن شاء الله الشبكة انتقالية.
0: شبكة انتقالية.
1: الشبكة الشتوية.
0: خريف شتاء 2025 2026 2027. قداش تجري ليام؟
1: تجري ليام.
0: تجري.
1: معناش برشا ما يبدينا الصيف.
0: معناش برشا الصيف ضيف معروف، لكن احنا إيقاع حياتنا ولا ديما سريع، خاطر ديما في برشا حكايات مزيانات كيما الحكايات باش تجينا من بعد، لأنه السي محمد بن حمودة اللي مهتم بالثقافة التونسية والثراء نتاعها وتنوع باش ياخذنا في محواسة اليوم. دوليشة، باش نعملوا دوليشة على الشطوط نتاعنا، ماكش يحوصل أهم المحطات، أما بعد شوية بشير.
1: بعد شوية إن شاء الله يكون معنا شيخنا محمد بن حمودة. وده كيف كيف سي الحبيب بن صالح، نعرفه ما شاء الله عليه، يطوع الفقرة في كل موضوع تلقاه عنده ما يقول، وعنده كتاب يهزنا به للبحر ويقرأهونا بطريقته الخاصة وبطريقة الإلقاء متاعه الخاصة على البحر. سي الحبيب بن صالحة اليوم باش يقترح علينا أكيد قفلة لبرنامج لما تصيف.
0: هو البير حذر روحه، أما الشبكة عملتها فينا موكي قصة ذو، زاد الاتصالات تصعب دونك هذاك علاش نقولوا له احنا الحياة صعبت علينا وإحنا في عز الشباب. أما المرة هذه إذا اختف التليفون باش يكون الكتاب نتاع يوسف رزوق. على كل احنا خلينا نعملوا الدوليشه بصوت بثينه النابولي قبل ما نعملوا الدوليشه بصوت محمد بن حموده.

0: هذه بوثينة نابولي في دوليشة على موجات الوطنية والشباب ومواصلين بشير أكيد في بقية الفقرات.
1: كل عادة بقية الفقرات فقرتنا الأولى حكاية شط.
2: حكاية شط.
0: حكاية شط اليوم محمد بن حمودة باش ياخذنا في جولة باش تلخص يظهر لي الجولات الكل هكا ما نعرفش سي محمد.
1: شيخنا ما شاء الله دورنا من شمال الجنوب الوطن القبلي الساحل عمل بينا دورة ما شاء الله في أحسن شتوت وأحلى شتوت وبالحق فما شتوت ما كنتش نعرفهم وعرفتهم من خلال شيخنا وحتى كي مشيت اكتشفت
0: دونك
1: ما شاء الله ممتازين
0: يعني سمعت كلامه ومشيت بكلامه دونك أنا ممكن السؤال باش يكون من خلال كلامك أنت. خليني نرحب بي ساعة من الأول. عسلامة سي محمد.
3: أهلا وسهلا تحية ليك كريمة سي بشير.
1: مرحبا
0: عايشك.
3: تحية لمستمعينا في ذات شباب والإذاعة الوطنية وين ما كانوا يسمعوا في لما تصير
0: عايشك. أنا باش نسألك كيفاش قلت لي مسك الختام بالضبط هذا هو. أنا باش نسألك ممكن سي محمد وقت اللي بدينا نحضر في الفقرة معناتها هل الشتوت الكل اللي حكيت عليهم كنت تعرفهم أو من خلال بحثك تمكنت من معرفتهم معناتها شنو اللي زادتك الفقرة هذه صيف سنة؟
3: أغلبهم نقولوا 90% خاطرنا نحب البحر. أنا جربي مولود في بنزرت معناها
0: حلوة ياسر
3: يعني الكل تبعني معناها
0: ملك السواحل في تونس
3: اللي باش نفيش اكثر 70% من الشواطئ ما زدت ما حكيتش عليهم اليوم بالحق ما زدت ما اكتشفتهم شو هما جميلين الى درجه
0: يعني
3: نحكي ورا وتو اللي حكيناه من با 30% من شواطئنا راهو نحكي على 2300 كيلومتر
0: ما شاء الله
3: كنت معناها نتاعنا الساحليه
0: هو يلزمها حصه منفصله هذه هذا الركن يخرج هكا وحده. نذكر كانت عندنا في الاذاعه الوطنيه قبل برنامج اسمه فيروز الشطئان يتجول بناه هكا في الانهار
1: حصه كامله في الشطوطه
0: اي ليه معناتها اما التفاصيل كيما نوعيه الكلام اللي يقول فيه سي محمد معناتها من النهر هذاك من المدينه اللي هي على النهر دونك نمشيو لعاداتها تقاليدها تواريخها حكايتها. فيروز الشطئان اسمه كان تقدم فيه زميلتنا ألفة.
3: هو احنا البنا الموضوع انه الشواطئ اللي حكيت عليهم كلهم اماكن تاريخيه معناها مش شاطئ جديد فما شواطئ مازالوا فيرج تسكنوا فيهم لا في عهد البيزنطي للقرطاجي للروماني للبوني للفينيق ولكن مازالوا الى يوم الناس هذا مازال ما لم تطأهم
0: قدم
3: معناها مسترسل يقولوا نتاع 400 ساعه فوق الشواطئ اللي حبيت اللي اخترتهم وحبيت نحكي عليهم في
0: الحكايه
3: هما الشواطئ المربوطين أولياء صالحين مربوطين تاريخ قديم مربوطين قرطاج خاصة مناطق أثرية معناها البارح من صلقتها نقول لك 70% من صلقتها مربوطين تحت البحر
0: بالفعل
3: في معناها القرن السابع وقتها بركان في سيسيلا تفجر. الشيء اللي بني عليه أنه صار تسونامي صار زلزال كبير دار برشا مدن ساحلية في تونس وفي ليبيا وفي مصر معناها
0: قوة الزلزال
3: على الوقت هذاك اللي خلى انه صلقته 70% منها تو تحت البحر
0: منطقة
3: جميلة جدا. كرطاج سيدي بوسعيد قلنا شنية المنارات هذوك وشنية الأولية علاش موجودين غاديكا خاطرهم كانوا في موقع رصد معناها يعسوا على العدو يعسوا على الإسبان أو الرومان وبلاد في موقع استراتيجي يخليها في مطمع
0: عرضة للمطامع
3: عرضة أنها لأنه إذا كانت سيطرت عليها سيطرت على البحر خاصة بنزرت معناها يكفي أنه
0: البوابة
3: قال لو كان يكفي أن تكون في تونس بنزرت باش يستعمروها هذا السبب تاع الاستعمار اللي قالوا في حديث لي لأنه كما قلت أنت بوابة وكما قلت أنت مضيق هذاك كما مضيق طارق بين سردينيا وبين بنزرت ولا بين سيسيليا وقليبيا شواطئنا اللي كانت عامرة بال معناها الإنسان القديم البدائي اللي قبل الفينيقي اختار السواحل هذيك لجمالها ولأنها غنية برشا زادة
0: بالثروات
3: البحرية والخيرات وإلى يوم الناس هذا مازالت شواطئنا غنية ومازالت شواطئنا جميلة شوية برك نصحوا
0: التلوث
3: نصحوا عليها من الصيد بالكركارة العشوائي فما أوقات مازالوش اصطادوا
0: وحتى السمك راهو قاعد والله ياكل في حاجات مسخة زادة ويتأثر
3: لأنه كي وقت يتوسخ الشط فما نباتات تموت وما في بالهم البحر هذاك ميت لا البحر هذاك حي وقاعد نباتات تعيش وتتولد وتتسرع وكثروا هذيك النباتيه تخلي تجيب فما اسماك مهاجره وفي سمك هاجر. نقول لك انا فما نوع نتاع حوت اسمه شاوري موجود في راس الجبل
0: شاوري زميمره
3: يجي وقت التوت هذا ينقص ما عادش يجي. علاش؟ هو من الحيوانات الاسماك المهاجره لانه ما عادش يلقى المرعى اللي حاسوا بيه
0: اللي تعود بيه
3: اللي قاعدين نعمل فيها السمك المربي هذاك. المزارع هذيك الفضلات نتاع السمك هذاك تقتل النباتات. فلماذا بينا نخموا برشا في بحرنا، نخموا برشا في بحيراتنا، نخموا برشا كما قلت كريمة وديما تتأكد انت على البلاستيك والسمك والسلحفات وغيرها بشير. يحب البلايس نتاع الهدوء، يحب الجبال، يحب الغابة. عن ما يكفي من الشطوط اللي بالحق مربوطين ومحسودين عليها، لانه فما دول راه عندهم كوتي برك، عندهم عندهم نوع برك نتاع حوت، نوع برك نتاع بحر. احنا من فضل ربي عندنا البحر اللي فيه الصحراء، البحر اللي فيه الغاب، البحر اللي فيه الثلج، البحر اللي فيه الماء سخون هابط من الجبل، ما حكيناش عليه قربص وغيرها من الشواطئ الاخرى اللي حتى في الشتاء تنجم تعوم. عندنا الدولفين، عندنا السلحفات، عندنا انواع واشكال نتاع سمك. البارح سلقتها كنا يغنيوا في التراث الشعبي، لقطه لقطه وجيبوا الحوت من سلقتها، قرقنا والقرنيط نتاعها،
0: اي
3: زربه
0: مهديه وسردينه،
3: المهديه الاغلى سردينه تن غير خليج جابس. اما شنو ديما نعانيوا من التلوث؟ هل فما قابليه انه نجموا قاموا التلوث هذا وترجع شوتنا كما قبل وخير؟ نعم، هذا اللي يخلي عنا جرعه امل، جرعه امل تخلي إذا كان نحب نعاودو نحميو بلادنا ونحميو أرضنا نحميو بحرنا. كما حكيت في حلقة من الحلقات على غابة الرمال اللي فيها 2 مليون شجرة، هيك عام 1928 ما كان فما حتى شجرة، كان فما تسحر وفما كثبان قاعدة تصدم على العباد.
0: هي ثقافة كاملة راهو عقلية يلزم تترسخ يا سي محمد، والعقلية هذه
3: ديني هاش باش نبدلك العقلية هذيك. وارزمون كان فما لما تصيف، وارزمون كان فما حكاية شط وحكاية بحر زادة، لأنه عودتنا الكتاب نحيوه برس سي الحبيب
0: أنه كتاب بحر
3: يرجع الواحد يقرأ في كتاب بحر مهم جدا. راهو الكتاب في الأوقات الكل، وشنو اللي يعني عقليتنا كريمة كان مش الكتاب وكان مش
0: القراءة طبعا،
3: شنو اللي باش يبدلنا؟
0: أول
3: هي اقرأ، هذا هو مقراش أنا على شنو من الحاجات اللي نخليهم أنا يفسدوا البحر، وإلا نكون أنا سبب في التلوث البحر، وإلا في انقراض نوع متاع حوت ولا متاع حيوانات تربي هلك قوم كامل خطر كانوا سبب في انقراض نوع متاع ناقة كانت تعطي العباد الحليب، وكانت تعطي شو قدش الحم كانت تعطي له كان قاعدة ذيكة فما اكتفاء ذاتي في الحليب وفي الحم وفي غيره، هما كانوا سبب في عقرها وقتلها، دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخافوا عقباه. هذا التأكيد على قيمة البحر وقيمة ثرواتنا البحرية، ما فزدوش بحرنا نعيشوا نتفردوا، حاجة مزيانة حاجة جميلة جدا، منطقة للبوح، منطقة للهروب، منطقة للواحد يعمل بها الفيد، منطقة للإنسان يحب يخرج يتمشى على البحر في الصيف وإلا في الشتاء ولا في الأوقات الكل. بلادنا جميلة جدا، نستحفظ عليها ونحافظ عليها. هذه كانت
0: هكا
3: أو نظرتنا شوية من تونس وشوية من فرات وشوية من ضيفافنا، وكنت سعيد جدا
0: يعيشك وإحنا أسعد رانا
3: تعاملت مع كريمة ومع سامي ومع
0: مالك
3: بشير
0: ومالك يعطيك صحة
3: عليكم خمسة وخمسة
0: عايشك
3: من الوطنية وإلا من إذاعة الشباب. كيف نحيي زملائنا اللي في الكواليس واللي يتصلوا بيه في التليفون، زملائنا التقنيين زادة اللي في إذاعة الشباب في الإذاعة الوطنية، ونحيي زادة الإدارة اللي كانت عندها فكرة ذي أنه يوفقوا بين زوز إذاعات، وكانت تجربة حلوة ماذا بينا تتعاون
1: للإعادة شيخة ربان.
0: للإعادة
3: نعمل
0: لما تاع رمضان تعمل اي عربا على رمضان اي وهو كذلك توا هكا توا انت المهتم بالهوية الثقافية وما اوسع الكلمة يعني
3: رمضان نحب نوجه تحية كبيرة بعشاء الام شريفة عشان ربي يفضل ذلك.
0: اوه عايشك عايشك شكرا شكرا
3: وكل الامهات
0: يسمعوا
3: فينا، وإن شاء الله ربي يفضلكم بعضكم فضلكم وليداتكم ويحفظكم ويحميكم ويبعد الله عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله ديما متقابلوا في الخير
0: إن شاء الله.
3: وكما قلنا الإذاعة الوطنية هي أم البدايات، إذاعة الشباب زي كيف كيف هي أول إذاعة
0: شابة
3: للشباب، وش تقعد ديما إذاعة الشباب وبديت معها كريمة معناها الحمد لله أنه الباقه نتاعنا نحيوها برشا.
0: شبكه الاذاعه التونسيه
3: المحليه
0: الشبكه الاولى في تونس.
3: نعم
0: بالضبط. يعطيك صحة
3: وأنا فخور أن ينتمي
0: إليه. يعطيك صحة سي محمد.
1: يعطيك صحة شيخنا
0: مهم برشا. شكرا لك شكرا لك. الجولة فما رابط أو جامع مشترك بين كل الشطوط، فما إفادة حصلت لنا احنا كمستمعين لولانيين ساعة، ونتصوروا زادة اللي تبعونا كانت عندهم إفادة،
1: وفما زادة الجانب الرقمي مهم جدا. الشطوط اللي درنا فيهم الكل وريناهم يعني على السيت متاعنا ولا على الباج متاعنا، كسوا على الباج متاع الإذاعة الوطنية أو الباج متاع إذاعة الشباب، وين فما لايف ستريمينج زادة. يعطيهم صحة زملائنا في اللايف وفي الديجيتال اللي عملوا افور كبير في التصاور وفي الدياپوراما في المشاهد ايضا اللي ريناها من مختلف الشطوط وسواحل التونسيه. يعني كان الاختيار لشيخنا محمد بن حموده ولينا احنا ايضا كيف كيف فريق الاعداد وزملائنا في الديجيتال.
0: يعطيك صحه بشير. توا وقايت هكا غنيه لطيفه عرفاوي يا سيدي مسي، ونحن في المساء الان
1: مسي
0: مسي علينا وطيور المساء ونوارس المساء. بعد شوي باش تهزنا وين حبيب بن صالحه.

0: و45 دقيقة يا بشير ويا سيدي مسي علينا لطيفة عرفاوي.
1: هاي تمسي علينا لطيفة عرفاوي واحنا نمسيو على مستمعينا.
0: اي انت تعرفها الاغنية ساعة ولا ياسر؟ ونعرف عليكم عادينا ونعرف ونعرف يا سيدي مسي
1: قاسمين احنا الريبرتوار.
0: ليه لعل ماكش من احباء لطيفة.
1: اي نجم يكون مش من احباء
0: اما نعرف الاغنية
1: معروفة.
0: قولي سامحني كريمة قلت لي تعرفها ما قلتيش تحبها ولا ما تحبها.
1: صحيح هكا نمشي معك.
0: هكا نمشي
1: الحب هذاك موضوع.
0: الحب موضوع ايش؟
1: العرف سيبو عارفين.
0: حبينا وتحبينا.
1: صحيح. شي نورس شنو؟
0: هاني
1: عندك ساعات تخرجني
0: نوارس المساء. اسامي برامج
1: انا فما برامج خدمتهم انا الناس اساميهم.
0: شفت هذوما نوارس المساء انا من البرامج اللي شكلت الهويه نتاعي الاذاعيه هكا خاطر قديم على الاخر وكنت نسمع مغرومه برشا باذاعه المستير. زميلتنا عليا في اذاعه المستير كانت تقدم نوارس المساء كان كل سبت وجوله بين السبور والفن والحكايه كل خوذه هذيك نتاع الويكاند. جو نمشيو لجو اخر احنا استنى فينا
1: طيب. احنا جو اخر على البحر على ترانزات مع سي الحبيب بن صالحة في كتاب البحر.
2: كتاب بحر
0: كتاب بحر سي حبيب تذكروا نوارس المساء عاد انت اكيد حبيب بن صالحة.
3: أكيد أكيد والله هو سي يوسف رزوق الحقيقة بصراحة روعة يفكر في اليافعين يفكر في ولادنا. احنا سو كتاب بحر نشكره مؤسس لي ذاع اللي عطتنا فرصة باش نكتشفوا رواحنا نكتشفوا اللي جايزة اللي في جايزة معرض تونس الدولي للكتاب في أدب اليافعين 2021 لسائل أن يسأل لماذا شنو اللي يخلي يوسف رزوقة ياخذ جايزة ويكتب للشباب في إذاعة الشباب. شو يقول هو؟ يقول من قاع كرتاجنة قصة تاريخية هي قصة للطفل لم تكتب له إلا ابتغاء رؤيته شريكا فيها لا يرضيه إلا النقد نهجا في الحياة. نقد البناء مش الانتقاد. شنو حكاية جينة هاني هذي؟ راهو كي تحل صفحة وتلقى اللي التاريخ راهو في كل لحظة يتكتب وتلقى اللي الفيلسوف الإغريقي أرسطو من القرن الرابع قبل الميلاد يقول في مؤلفة السياسة بعظمة جمهورية قرطاجنة وبمدى مثالية نظامها السياسي يقول يبدو أنه كانت للقرطاجنيين بدورهم تنظيمات سياسية وطنية أول دستور راهو أول دستور يقول في الأخر يقول راهو فإن لتونس هنا والآن تاريخ لا يضاهى بأول دستور لها في العالم العربي فضلا عن كونها أول جمهورية في تاريخ البشرية بأكبر الجمهوريات عمرا ودواما. ذلك أن جمهورية قرطاج دامت 666 سنة متجاوزة بذلك كل الجمهوريات التي أتت بعدها في جميع أنحاء العالم وقبلها. راهو ما كانش فما جمهوريات. تشوف من التالي كلمة إضاءات وهوامش. علاش اسمه الكتاب جينة هاني؟ جينة هاني
0: جينة هاني
3: تكون هاني هاني بعل البوني. البوني سيف تطلق في الأصل اللغة البونية القرطاجنية هي لغة منقرضة في استعمل في البحر المتوسط في شمال إفريقيا لكن أعطات تكون أعطات لتونس وللعالم أعطات حنا ذاع البركة اللي هو يقوله لبير كوشمار دوروب وراه منزوم في القائلة. لكن الكتاب هذاش يقول ردوا بالكم ردوا بالكم راه التاريخ يكسب في كل لحظة. علينا أن نصنع البحر من جديد على ساحل البحر على ساحل البحر. أنا كي وصلت للصفحة 41 كريمة وبشير دخت في أمري. إيش قالوا؟
0: شو اللي دوخك؟
3: هاو شو قولك شنو دوخك؟ قالوا ذاك تاريخ وهذا تاريخ. أعطينا شنو حكاية لمتة توا؟ أنا نتكلم فيكم من لمتة.
0: وأنت في لمتة.
3: على المدينة اليوم في مهرجان ملأ بالسياح. ماذا يجري؟ إنه مهرجان لبسيسة.
0: ليه ما تقوليش؟
3: قالوا هي أكلة مشهورة في عموم أنحاء تونس تصنع من الطحين يعود أصلها إلى العهود القرطاجينية الرومانية البيزنطية والأغلبية وهي أكلة لا يخلو منها بيض تونسي مما تصنع. قالوا من الطحين. طحين ماذا؟ من القمح من الشعير يضاف إلى كليمة شيء من الحلبة، العدس، الكركم، الكمون، الحمص، فضلا عن بهارات أخرى بحيث يتم قليل الحبوب ورحيها. وكيف تأكل؟ يمكن تناول صباحا عادة، وتتناول إما كطحين سائل بعد خلطة الماء. اسمع، تعلمت أنا بعد ما رجال
0: دي
3: لم تعلم بليش دي الحكاية عن
0: ريت كيفاش ليه ومهرجان لبسيسة دخل في التاريخ وهوكا توثق في إحدى روايات
3: بشير. تونس دخلت كلمة بسيسة في منجد في رانسي غارنيف لاماريون، منجد الكلمات والمذاقات. التونسي كي سافر مع تيخاف قل له فرنساوي بربي حل منجد الفلاني صفحة 400 وتلقى اللي
0: جيب سيسا بليز بليز
3: بكتيب هذايا جينة تهاني. أنا ننصح لوليداتنا كل خير يقرؤوه. أنا عاود قريته في البحر 3 مرات. يحكي على تبسوس، يحكي على القلطة، يحكي على لمتة. ولادنا توا نصنع الماء، نصنع الكهرباء، نصنع الحضارة. هز راسك، تونس كانت كرطاج كانت أول جمهورية في العالم، عندها دستور. هز راسك، تاريخك كبير، علينا نبدع توا. إذا استل نقولوا عنا وما عناش ونوصلنا ما وصلناش. سي يوسف الزوجة مشكور لأنه فهم البيان والإبحار والإيحاء،
0: وعنده برشا زادة كتابات لليافعين يعطي صحة، يهتم بهم كفئة.
3: راهو ازدهرت كرطاج فلاحة وملاحة، تجارة وحضارة. كيفاش تنهض من جديد؟ المكتبة متاعها راهو لقاو فيها أمهات الكتب في العالم راهو يا كريمة. وشكون أنقذ ثم كتاب راهو أنقذته؟ كانت منارة كتب قرطاج التي تركت تلقتها أمراء أفريقيا، استأثرت روما بموسوعة ماغون وهو قائد عسكري قرطاجيني وعالم زراعي وعالم الفلاحة، فألف زمن السلم في موسوعة 28 مجلد يا بشير. قعد منهم كان واحد برك ماغون، وتونسي ماغون يعني معنى آخر يهديكم. راه ماغون عالم وقائد وحنبال قائد، وعلينا أن نقولوا أن
0: نثمن هالشخصيات هذية ونحاولوا أن نقربوهم زادة من الجيل الجديد بطريقة معينة، سواء عن طريق الكتب طبعا
3: استخدام التاريخ والذاكرة بوصفها أدوات للحاضر توا ولا سيارة المستقبل.
0: بالضبط،
3: علاش حبيت أن
0: يعطيك صحة.
3: أنا نحكي لكم اللمضة وأنا فرحان وما قصر نعتذر البارح للمستمعات ومستمعي إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية يستنوا فينا، وإن شاء الله هذا وعام الجاي لما الصيف جينا صابر
0: إن شاء الله
3: ونتجاوز مشاكل الماء ومشاكل الضوء وعودة مدرسية وجامعية وإعلامية
0: موافقة للناس الكل.
1: يعطيك الصحة سي الحبيب، والله كان صيف ممتاز معاك. كنت تحضر معنا ما شاء الله عليك، من بعد مشيت صيف طولت المدة متاع الصيف ما رجعتش بحذانا في بالنا باش ترجع. تعرف انا قلت سي الحبيب، انا قلت وقت اللي كنت تجي ما شاء الله كل ما تجي كل جاية تخلينك طيب. قلت انا شقلت قلت بالكش يسي الحبيب الببليوتيك بتاعه بدأت تفرغ، يقول لك خويا خل نهرب من بعيد لبعيد.
3: اسمع، انا مدرستي الكبرى هي مؤسسة الإذاعة والتلفزة قبل الجامعة القريبة.
0: دونك امورك واضحه. شكرا
1: لك،
0: يعطيك الصحه.
1: شكرا،
3: الكتب تكون موجوده ونهديه ونتواصلوا ديما كل عام
0: ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه حبيب بن صالحه. كتاب بحر كنت معانا رحله جينت وهاني ليوسف رزوقه اللي كما قلنا متحصل على جائزه معرض الكتاب 2021 وهي عند دار زينب ب 4000 فرنك. راهو نجموا توا نقتنيونها لوليداتنا على خاطر فيها برشا معلومات محليهم على هاني بعل وحنا بعل القائد العسكري القرطاجي. الرواية انطلقت من محاورة عائلية لطيفة في العصر الحديث، وذاك علاش يقول الكاتب أنه في مقدمة الرواية هي قصة للطفل ثم تكتب لابتغاء رؤية شريك فيها، وهذا الطفل باش يقرأ مع أم وبوه ولا مع العائلة وباش ينقد وباش يتفاعل معاهم وباش تكون فما فايدة. أكيد
1: أكيد باش يكون فما فايدة، والفايدة متواصلة في لمتنا احنا حتش لثمانية انتع العشية في او على موج الإذاعة الوطنية في الأثناء احنا باش نفكوا الارتباط للمرة الأخيرة. انت كريمة باش تقول باي باي لمستمعي إذاعة الشباب، خاطر انا ما زلت مواصل وتنرجع للجماعة.
0: دونك انا نقول باي باي لمستمعي إذاعة الشباب، احنا مواصلين معاكم على الوطنية. جماعة سبورت نجموا تبقاو في نفس الموجة خاطر بعد شوية باسكيت.
1: نذكروا مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد الكاب فيرد النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم بعد شوية مباشرة. مباشرة مع قسم الرياضة وفادوا في التعليق مباشرة من قاعة رتس.
0: بالضبط، نبقوا مع الأنغام وبعد نرجعوا لكم بعد الموجز.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: Life Spurt.

0: السبعة على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم في لايف سبور من توا حتى لتسعة إمتاع الليل. باش نكونوا إن شاء الله في نقل مباشر لمباراة تونس الكاب فير في إطار النافذة الرابعة، دور الثاني من تصفيات المونديال بطولة العالم لكرة السلة. وأكيد باش نمشيو مباشرة لقاعة رادس وين موجودة زميلتنا وفي فدو كي ناخذوا معاها كل التفاصيل. وفي مرحبا بيك.
1: وخان يولي
0: باهي معانا وفاء موجودة في المباشر من قاعة رادس.
2: موجود،
0: أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا، تسمع فيا وجدان
0: ولا نسمعوا فيك في المباشر؟ صوتك واضح 5 على 5.
2: واضح، شكرا ليك. انطلاقة مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب كاب فير في ثالث مباريات اليوم الأول من تصفية المؤهلة لمونديال قطر 2027، النافذة الرابعة، النافذة قبل الأخيرة من التصفيات. المنتخب متأخر في النتيجة 4-2 قبل 8 دقائق 10 ثواني على نهاية الفترة الأولى. كانت الانطلاقة في التسجيل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي عن طريق عمر عبيدة، ثم عدل في مرحلة أولى المنتخب الكافير واخذ الأسبقية مع 4-6 مقابل 2 قبل 7 دقائق 50 ثانية. مانيش وحدي اليوم في التعليق والتحليل الفني، باش يكون معايا المدرب التونسي منعم عون اللي حاضر معانا. خديته من قاعد يتفرج معناه. الو ما... الو الو الو قبل ما نقولوا الو يجي بحذايا توا عسلام، هاي يجي بحذايا،
0: يجي يتفرج بحذايا،
2: يجي يتفرج بحذايا، فوت تتفرج غادي يجي يتفرج بحذايا لهنا في منصة الصحفيين بطبيعة. مرحبا بيك منى.
3: مرحبا بيك وفاء، ومرحبا بكل المستمعين، مرحبا بوجدان. حاجتين ما نجمش نقول لا، إذاعة الشباب وفاء، هذوما جاوا اثنين مع بعضهم دونك لازم واجب. انا ديما نقول اذاعه الشباب فضله كبيره على كره السله، وساهمت خاصه في الايامات الباهيه نتاع التحسن نتاع كره السله، ولذا نقعد ديما الربيع واحنا قاعدين لحد الان كمدربين وكل نجني وفي الثمار هذيك، والحمد لله قاعدين نخدموا لبرا وقاعدين ماخذين مساحة باهية وعنا قدر باهي والحمد لله.
2: الحمد لله يا ربي، وذي بطبيعة واجبنا احنا كوسيلة اعلام عمومية انه نكونوا وراء ديما تونس بطبيعة اللي هي بلادنا، وكل وراء المدربين وكل اللاعبين امتاعنا. منعم، بداية مع 4 للمنتخب الكافير قبل 7 دقائق و10 ثواني، مازلنا مانيش قاعدين، مازلنا ما دخلناش في الريتم نتاع المباراة، لأنه مباراة مفتاح، مباراة مهمة. نعرفوا اللي احنا يغيب علينا أسامة المرناوي بسبب الإصابة، ويظل زيد فارس العشي مش يكون حاضر برشا في على الأقل المباراة هذه. مباراة اليوم هي مباراة مفتاح مهمة، خاصة بعد النتائج اللي دارت اليوم. منتخب الكامرون كان فاز على نيجيريا 78-62، وجنوب السودان فريق ممتاز جدا الحقيقة 81-71 على المنتخب الغيني. يعني الترتيب تغير بالجولة هذه، لهنا شكون نعطيه الخطأ معناتها بالنسبة للسلة اللي تسجلت، سلة فيها فنيات الحقيقة من اللاعبي الكافير.
3: فيها فنيات باش نكونوا واضحين، فريق الكابفير فريق معناتها تطور كثير في السنوات الاخيره. احنا في الاخر الارقام والنتائج ما نجموش نستغناو عليها. اذا كان تشوفوا اخر مباراه لعبنا ضدهم كانوا تفوق علينا في بطوله افريقيا الاخيره بفارق 33 نقطه، معناتها مش باش نكبر فريق الكابفير، لكن باش تعرفوا اللي عنده قيمه. ممكن
2: هي ذيك جات بظروفها كيف نقول.
3: صحيح، هما في الفتره هذيك كانوا احسن من الفريق هذا. صحيح، كانوا كاملين النجوم تاعهم، خاصه
2: عندهم اقوى
3: لاعب تافاريز اللي هو موش موجود، وفما عده لاعبين اخرين زاد من مستواهم طيب، ما مش حاضرين في النافذه الرابعه هذيا. واحنا فريقنا الحمد لله من وقت هذاك لتويكا برشا حاجات تغيرت، قدوم المدرب سعاد الثلاثي والطاقم اللي معاه، رينا رجعنا للثوابت نتاعنا، الروح نتاع الفريق احسن، لعب جماعي احسن، دفاعيا احسن، وممكن الحاجه اللي كانت نقصتنا في البدايه تويكا هو الدفاع. شايف كانه اللاعبين قاعدين يلعبوا بضغط عالي جدا، فما عده مساحات تحت السله، ولاعبين الكابفير ممكن قوتهم مش تحت السله لكن قوتهم في الاختراقات وفي الواحد ضد واحد بالامكانيات الفنيه والبدنيه، قاعدين يخلطوا يسجلوا في سلات اللي ممكن سهله، معناتها ممكن نجموا نكونوا احسن في الدفاع باش ما يلقاو

0: سلة وسلة سهلة بالنسبة لمنتخب الكافير ياتي 10-3 قبل 4 دقائق 36 ثانية على نهاية الفترة الأولى، فترة دخول صعب جدا. هيت نعطيو تقديم للمباراة هذه. نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي، فما الخطأ لكن فماش سلة. نلقى محمد المنيث، يوسف الذيف، زيد شنوفي، بلال جزير، جوهر جويدي، ياسين التومي، مختار غيزك قائد فريق، بشير بن يحيى، ووصف المثليني، فراس الأحياني، وعمر عبيدة، وأحمد العديمي، فارس ومرنوي ما همش موجودين مع الأثناش اللي في الروستر. بالنسبة لمنتخب الكافير بتبيع المدرب هو عادل تليتلي وزيها ويعاونه زهير العياشي. بالنسبة لمنتخب الكافير باتريك ليما، أنيم دلغادو، فوسلي مونديز، ماركوس سانتوس سيلفا، ميني الميدا، أندرسون كوريا، جويل الميدا، كينيت مينديز قائد الفريق، دافيد بوتشيلي، ألتون لوبيز، بيتينو غوميز، هو باتريك سبينسر، هذوما لاعبي منتخب الكافير. والمدرب الأنغولي إيمانويل تروكادا هو مدرب منتخب الكافير. زفر المباراة ثلاثي من البايسي من السنغال، عمر سي من موريتانيا، والولين فادو من أثيوبيا. هذه ثلاثي التحكيم في مباراة اليوم بين المنتخب التونسي ومنتخب الكافير قبل 4 دقائق 22 ثانية 10-5. صاحب اشتر قولوا موش خاص، ما زلنا نجمو في الأربع دقائق وعشرين ثانية اللي ما زالت نتحسنوا أكثر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وتمشي معنا شوية الكرة شوية
1: النشاعة اللي هجوميا قاعدين نلعبوا بالكدال، الكرة قاعدة تدور، جماعيا ممتازين. اللي نقصت هو الترسيم، دونك وحنا باش نكونوا واضحين القوة متاعنا في الدفاع واللعب السريع كما شفنا اللقطة هذية، والنجاعة في التصويب. معناتها إذا كان نخرجوا في وضعيات سانحة للتصويب لازم يكون عندنا نجاعة عالية. ما عدا هذا الأمانة معناتها ضد فرق كيما هكا ما نجموش نفسهم تحت السلة بالإمكانيات البدنية ولذا
0: وطول القامة سيرتو. معناها تقريبا احنا توا عندنا بشير مختار ياسين التومي وفراس، تقريبا هذوما الطويل اللي يعتبروا طويل مع زياد، معناتها هذوما اللي يعتبروا طويل.
1: هذا هو وقت اللي خرجنا وضعيات سانحة للتصويب وضيعناهم كما الكرة الأخرى متاع زيادة بعمر
0: 10-7
1: عمر مرة أخرى عمل تغيير عادل عرف اللي ممكن
0: دخل محمد المنافذ ودخل ياسين التومي.
1: هذا هو خرج جوهر
0: خرج جوهر وزياد.
1: دونك ظاهر الفكرة متاعه هو كونه يلوج في أكثر نسبة نجاح في اللعب الخارجي.
0: هذه واش تتحسب الكرة الأخيرة بالنسبة لمنتخب الكافير. فما قتال خليني نقول، فما فايتنج كبير تحت السلة بالنسبة للاعبي منتخب الكافير مع المنتخب الوطني التونسي. فما زوز رميات حرة لمنتخب الكافير 10-7.
1: هذه الميزة وفي عند الكافير اللي برشا عبيد بيتين كيفاش بلاد
0: صغيرة
1: السكان نتاعهم ما يفوتوش مليون نسمة، وعندهم نتائج تقريبا في الرياضات الكل،
0: هي الرياضات الجماعية
1: قدم عملوا المقابلة الشهيرة ضد فريق الأرجنتين والمردود اللي قدموه. الميزة اللي عندهم يلعبوا من غير حسابات ويقاتلوا، يلعبوا باندفاع كبير، سون تري اغريسيف في اللعب نتاعهم، ويلعبوا من غير
0: مراكبات من غير عقد
1: الميزه معروفه عند الفريق هذا، ولذا يلزمنا احنا باش نجاريو معاهم اللقاء يلزمنا كيف كيف يكونوا على المستوى الاندفاع وال كما نقولوا الاجريسيفيتي، لازم يكونوا المستوى نتاعنا نعليه في الليفل نتاعنا، ما نلعبوش معاهم سوفت، ما نلعبوش معاهم متساهلين.
0: واضح هذا بالنسبة للمنتخب الكافير 11-7 قبل 2:50 على نهاية الفترة. الكورة لصالح المنتخب الكافير اللاعب رقم 10، وفما الخطأ، فما مشي فما خطأ من هجوم بالنسبة لمنتخب الكافير من لاعب كانت مينديز قائد الفريق. فما فما

0: تغييرات، فما تغييرات، يخرج فراس، يخرج عمر ويخرج بشير ويدخل مختار ويدخل واصف المثناني ومعهم يوسف الضيف. يوسف الضيف بشيخ ومكان عمر عبيدة كصانع ألعاب، يدخل مختار كمركز اثنين هكا ولا مش معايا مركز خمسة، خاطر خديت ريتو من غديك هذه تسديدة الأولى من يوسف الضيف ترجع
1: بوست فما الضيف خذي بلاست عمر، فما واصف خذي بلاست فراس، وفما مختار خذي بلاست بشير. طبعا عنا خمسة لاعبين اللي في الميدان كلهم جاءوا من البنك،
0: من البنش
1: تغيروا، تغيروا الفريق كل. وإذا هو احنا ما نعتمدوش برشا على الفرديات، نعتمدوا أكثر على اللعب الجماعي ونحاولوا باش نقسموا المجهود نتاعنا، ونحاولوا باش نلعبوا دفاع حركي ودفاع ضغط اللي يطلب مجهود، ولذا هذه هي الاستراتيجية نتاعنا. وتشوف وفاء تو معناتها مازالوا ثمانية، مازالوا زوج دقائق وقبلنا 11، معناتها في الآخر الدفاع ماهوش
0: كاتاستروفيك برشا معناها.
1: لا لا باهي، يعتبر باهي، نسبة طيبة. اللي نقصنا تو هو النجاعة الهجومية، لكن دفاعيا مش القصرين دويت.
0: هي في الناحية الهجومية ان الكرة توصل لكن مش فما ذي تسديد الثلاثي تو بعد ناخذ اكثر.
1: ايفان الميدا هو نجم الفريق نتاعهم، يلعب ينجم يلعب في عدة مراكز وعدة وضعيات، الطول نتاعو عالي لكن عنده مهارات باهية، يلزمنا ردوا بالنا. جاب ربي في وقت باهي منفذ يسجل
0: ثلاثية
1: سلة
0: زوج نقاط،
1: عمل تسرب باهي. وهذا هو المنفذ ما شاء الله عليه من اللاعبين اللي مع سعاد اللي هو اللي خذا ممكن وقت اكثر من اللي كان ياخذ فيه قبل.
0: وهذه الثانية، تسديدة ثانية خاطئة في الالتقاط، شكون فما احمد الضيف يقاتل على الكره لكن ياخذها لاعب منتخب الكافير لاعب رقم أربعة ماركوس سانتوس، تدخل كره ترجع في هجمه لصالح منتخب الكافير، كره لصالح منتخب الكافير. ثم الدفاع المنتخب الوطني التونسي اللاعب رقم 10 كانت منديز يحاول تسديد، شكون في الالتقاط هجومي، التقاط هجومي صالح منتخب الوطني التونسي، ياسين التومي وضايع، ضيع كرة سنتوم، يديها عرقت اللي ضاعت منه.
1: رأى أكثر رهبة وأكثر شد أكثر منه كرة هربت، خاطر وذي تعودنا عليها ديما في الرياضات الكل. مرة أخرى النفسية متاع اللاعب التونسي خاصة كي تبدأ تلعب في قاعتك، تقول لك قدام جمهور، جمهور
0: وين جمهور، ما فما جمهور،
1: مش معذور بالدرجة الحرارة اللي موجودة لبرا وفي الأخر.
0: لكن نتمناو انه الجمهور يجي غدوه ونهار الاحد على الاقل، لانه نافذه مهمه جدا لتاهل للمونديال. اذا نحبوا منتخبنا يكون موجود في المونديال.
1: توفي في تقديم المباراه فما شكون هكا كانه نقص شويه، قلل من قيمه كاب فير، خاطر عندهم لاعبين ما جاوش وما تحولوش لتونس، حتى فريقهم ناقص.
0: هو منقوص، فما لاعبين يلعبوا في البطولات الاوروبيه، فما
1: يقعد فريقهم ديما فريق ينافس، فريق حتى منقوص يلعبوا. معناتها انا كانت عندي برشا فرص على مستوى خاصه النوادي باش نلعبوا في رقم كاب فير، عندهم لاعبين كومبيتيتيف بلاير، معناتها لاعبين ينافسوا. ما
0: باهي السلة، باهي السلة لمختار غيزة 16 مقابل 11 إلى 5.
1: الكرة ذي نوقفوها، الهجمة الأخرى نتاعهم.
0: هذه تسديدة ثلاثي خاطئة، وشكون في الالتقاط؟ فالالتقاط تونسي يلا لأحمد الذيف، أحمد الذيف يمشي عليني لمحمد منافذ لمثناني لكن خاطئ. نعرفش علاش الطلعة فيش، معناتها شفاش قاعد يعمل محمد منفذ في الكرة الأخيرة، معناتها
1: برشا إيزيتاسيون كيما الكرة اللي هربت قبلك
0: على ياسين،
1: كيما نفس اللقطة منفذ اللي هو معروف.
0: ممتاز، مرة أولى ومرة ثانية وخاطئة. 16-11 مع خمسة مع نهاية الفترة الأولى لصالح المنتخب الكاب فيردي أمام منتخب الوطني التونسي. ماهيش فترة صحيح، ما فماش نجاعة كبيرة، لكن ماهيش فترة خايبة برشا للمنتخب الوطني التونسي. ما نجموش نقولوا انها فترة اولى للنسيان بقدر ما نقولوا نبنيوا على اللي فيها الفتره هذه.
1: صحيح صحيح، اهم حاجه هو كونه الدفاع ماهوش خايب باهي، معناتها حتى السلات اللي قبلناهم ما كانوش سلات سهله، مانيش قاعدين نعطيوهم في برشا فرص نتاع لعب سريع، هما معروفين باللعب السريع. يقول لي اللقطه الوحيده بعد شوت زياد خاطر ممكن فريق ما كانش متمركز بالبدا رجعوا لنا هجمه معاكسه وسجلوا لنا هجمه معاكسه. في الالتقاط الهجومي اللي ديما نخافوا منه احنا كفريق تونسي ضد الفرق الافريقيه زاد مانيش خايبين، قاعدين معناتها ننافسوا فيهم في المجال هذايا. المشكل يضرني اكثر
0: نعطيك قدامك لي ستاتيستيك كنحاولوا انه باش ناخذوا بالطرف بالطرف كان نلقاوهم الستاتيستيك الخاصه بالفتره الاولى بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب الايفواري 16-11.
1: نفسانيا تحس مكبلين شويه الاولاد، كانهم صحيح المقابله عندها قيمه ويلزمنا معناتها نفوزوا باش نخليوا الامل بتاعنا وممكن المنافسين اللي باش نقابلوهم غدوة وبعد غدوة ممكن مش يكونوا أقوى من الكابفير، لكن هذا ما هوش سبب باش نكونوا نلعبوا بالإزيتاسيون، فماش أكل الراحة النفسانية والثقة. ليه ألعب في الأخر احنا الفريق هذا احنا معناتها باش نكونوا واضحين مانيش طالبين منه اكثر من اللي يلعبوا بروح ويلعبوا جماعي ويلعبوا لاخر وقت. نعرفوا الفردية معناتها مش احسن نسخه نتاع منتخب تونس، ورينا كيفاش قبل تعدينا معناتها بنتائج عمرنا ما كنا نتمناو نوصلوا لهم، ولذا تو كنا وين صبحنا نقعدوا في الديناميكيه الايجابيه هذه خاصه على المستوى النفسي. ما فهمش علاش باش نلعبوا برهبه ولا نلعبوا بخوف. لا لا،
0: انطلاقه الفتره الثانيه 10 ثواني على انطلاقتها خلينا ناخذوا في الاستاتستيك احسن سكورور لحد الان عمر عبيده عنده 6 نقاط. انت باش تعطيني اكثر هذوما في الافيكاسيتي، افيكاسيتي 6-4 وفي لي بوان 7-5 بينه وبين ايفان الميدا.
1: هذه مقارنة بين اللاعبين المؤثرين هذوما
0: بين ماركوس سانتوس سيلفا ومختار غيازة في الروبون كيف كيف بالنسبة لزوز لاعبين. في الباس ديسيزيف عندنا كوريا أفضل من وصف المثاني ولا وصف المثاني يدخل من بعد معناتها في
1: الباس. أنا ماذا بيه نشوفوا الإحصائيات الجماعية أكثر تعطي فكرة.
0: نشوفوا الإحصائيات الجماعية
1: نشوفوا الجماعي مثلا نشوفوا 4 على 15 نسبة ضعيفة جدا في التسديد، دونك 26% نسبة ضعيفة، والضعف الكبير في الثلاثة نقاط 0 على 8 معناتها اللي احنا هذه نقطة القوة نتاعنا، معناتها ما نجموا ننافسوا إلا ما تكون عندنا نسبة عالية على مستوى ال 3 بوان. حتى اللونسي فرام معناتها اوكي ما شفناش برشا 6 برك، لكن سجلنا 3 زياده كيف كيف 50%. هذوما دونك النجاعه اللي طايحه شويه. ما عدا هذا عندنا الالتقاطات 9 ممتاز معناتها باهي، الاسيست كيف كيف مش خايب 5. هذا هو هذوما الحاجات الجماعيه اللي نجموا
0: نحكيو عليهم
1: في الفترة الأولى.
0: هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة في مباراته اليوم أمام منتخب الكاب فير. فالزوز رميات حرة مع انطلاقة الفترة ما يسجلش المنتخب الكاب فير، دي ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. واصل عادل التليلي بنفس الفريق اللي أنا بيه الفترة الأولى، الخماسي اللي هو أحمد الضيف، ياسين التومي، محمد المنفذ، وصف المثناني، ومختار غياز اللي عنده الكرة في الالتقاط. ياسين التومي لازم يحاول يدخل شوية، ياسين التومي ما يلعبش ياسر اللعب خارجي، يدخل لازم تكون عندك شويه خلينا نقولوا ديسيتي معناتها باش تدخل وتلعب تحت السله. فما الخطا
1: المشكل هو في المعادله في كره السله تمشي مع بعضها، الطول كما تحكي والشوط تمشي مع بعضهم. اذا كان جاتنا نجاعه الدفاع شو يعمل؟ يولي يتحل، تولي عندنا اكثر سهوله في الدرايف في الدخول. احنا تو مازلنا ما سجلنا حتى سلم ثلاثة نقاط، ولذا هما في الدفاع
0: هما سجلوا خير منا راهم ثلاثة نقاط.
1: الاستراتيجية الدفاعية نتاعهم ماشية أكثر على تسكير المنافذ نتاع التسرب
0: تسديدات
1: التسرب خاصة الدخول لي بينيتراسيون.
0: ترجع الكرة لصالح المنتخب التونسي بي، دفاع من زياد الشنوفي،
1: حتى يوسف كيفاش تبعه ما قصرش يوسف
0: وقرا التراجكتوار زياد نتاع الكرة. المرة الأولى يوسف الضيف والثانية التراجكتوار نتاع زياد الشنوفي.
1: أنا حكيت خاطر على منفذ الاكتشاف بالنسبة لسعاد الثلاثي، حتى يوسف الضيف بصراحة
0: عنده موسم ممتاز عملناه مع شباب القيرواني زوج لاعبين.
1: قلت أحمد أحمد قعدنا
0: يوسف يوسف يوسف الضيف مش احمد. احمد تحيه لاحمد خو بتبيعه واولاد الشبيبه القيرواني. وصف المثنين مره اخرى خاطئه، الكره ترجع في هجمه منتخب الكافير، عنده الكره منديس، هذا منديس ولا الميدا، خاطئه الكره محمد المنفذ عنده الكره في هجمه المنتخب الوطني التونسي. التسديد مش قاعدين فمش نجاعة للكرات، قاعدين نوصلوا لكن مش قاعدين نسجلوا، الكرة ما حبتش.
1: الهجمات السريعة معناتها نسبة النجاح تعلى في الهجمات السريعة وقت اللي يبدا فما تفوق عددي، وخاصة تو قاعدين نهاجموا 3 ضد 2 4 ضد 3، معناتها المفروض النسبة تكون أعلى، لكن مع الاسف مازالت
0: مش قادرين نمشيو معناها في الفاست بريك، مش قادرين نسجل.
1: حسيت اللي العامل اكثر
0: نفسي
1: ذهني صحي اكثر منه فني، ولا
0: تصور انا معناتها ما معناها يخدم سعادل على الامور هذيا معناها
1: بتبيعه خدم، لكن في الاخر اللاعبين ديما ينجموا يتاثروا، مش مشكل. المهم نسترجعوا تدريجيا الثقه. الحاجه الباهيه كما قلت قبليك انت وفيه، رغم اللي مانيش لاقين نجاعه ونسبه التهديف نتاعنا ضعيفه، معناتها اذا كان تو لعبنا 12 دقيقه مسجلين اقل من دقائق،
0: مسجلين 11
1: في اكثر شويه من 12 دقيقه، لكن الفارق كونترولابل معناتها جاب ربي. هما ما
0: مش قاعدين يرفعوا في الفارق معناها، احنا مانيش قاعدين نسجلوا، هما زادنا ما مش قاعدين يستغلوا
1: الدفاع. علاش قلت لك الدفاع نتاعنا ما مش خايب، الدفاع ما مش مقصرين ولاد دفاعين.
0: عمر مره اخرى
1: تشوف الاعتراض اللي عمله وصف مثنيني، معناتها عمل سكرين الاولاني على البول سكرين، وبعد عاود الجورتيت عمل سكرين ثاني. خرق العادة اللقطة الأخرى ما بين واصف وما بين عمر، خاصة في التوقيت هذا اللي احنا مستحقين. شفت
0: فما خطأ فما مسك ذولي تخلى العدامي مع الخميسي، معناها ولينا نلعبوا بزياد وعمر.
1: صار تغيير في المراكز، صار تغيير في المراكز في راس
0: خرج يا تومي، خرج ياسين تومي.
1: الفكره بتاع كوتش تليت اللي هو كونه حاول باش يطور في الفريق، تو قاعدين نلعبوا تقريبا اربع لاعبين
0: فوق زوز متر اللي هما عدامي
1: زياد اللي مسنس يلعب ثلاثه ولا اثنين، في راس اللي مسنس يلعب اربعه ولا ثلاثه، وعدامي مركز نتاعو أربعة، وواصف قاعد يلعب كمركز خمسة.
0: مركز خمسة ذوما الخميسي مع عمر عبيدة بتباع مركز واحد. رمية حرة أولى خاطئة من لاعب المنتخب الكافير، والرمية الثانية ناجحة تعطي النقطة 19-13
1: بعد التقاط هجومي، معناتها القائل اللي يقول وقت اللي طوال الفريق نوليو نتحكموا أكثر في الالتقاط
0: صارت
1: الدفاعية.
0: أخذين الكرة لكن صار الخطأ في فما مسك في الطلوع بين اللاعبين
1: بعد التقاط الهجومي
0: صحيح، خاطئة من واصف، لكن لا فما في راس اللحياني يربح الخطأ في راس اللحياني. 6:50 على نهاية الفترة الثانية والشوط الأول، منتخب إلا 6 أمام منتخب الكافير 19 مقابل 13. هذه الخطأ الشخصي الثاني للاعب باتريك سبنسر لاعب رقم 34 في صفوف منتخب الكافير. العدمي يرجع الكرة إعادة لعب لعمر عبيدة. عمر عبيدة يحاول يتوغل فما الوصف المثنيني يبدو ممتازة جدا إذا ما تتسجل حقيقة معناها خسارة كان ما تتسجلش.
1: الاستراتيجيات اللي هما تويك قاعدين مركزين برشا يعرفوا لعمر عبيدة هو في نفس الوقت اللي يخلق اللعب وهو اللي يسجل اللي عليه تركيز خاصة في اللي بيك اندرول اللي بول سكرين قاعدين يلعبوا معها عالي. واصف وقت اللي عمل فاست رول وديب رول عمل رول داخله بسرعة لقى المساحة وعمر بطبيعة هذيك النقطة القوة متاعه في التمريرات.
0: كيفاش قلنا رمي كرة افوغل ولا كيفاش
1: طيب احنا نقولوا
0: بس افوغل اي
1: بالترجمة يقولوا بوكت باس بوكت باس معناتها عبارة واحد من المكتوب وخرجها.
2: ما نحبش نقص عليك كما معناها نشرة الأخبار هذا توقيت 7:30 أكيد نعطيو الخط لقسم الأخبار وإحنا مازلنا مواصلين معك نقل مباشر إن شاء الله نخلطوا على نهاية الشوط الأول بين منتخبنا الوطني التونسي ومنتخب الكاب فير مع وفي فدو مباشرة من قاعة رادس. Live Sport.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تدعو إلى المشاركة في حملتها من أجل تأمين العودة المدرسية لأكثر من 10,000 طفل وشاب من منظورها. استعدادا للعودة المدرسية، برنامج توعوي وتحسيسي في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعملي الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. ليلة النجوم سهرة علمية وثقافية الليلة بمدينة العلوم تمتد إلى ساعات فجر الجمعة لمشاهدة الخسوف الجزئي للقمر. إلى التفاصيل. أهلا بكم. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 26 و2027 و2000 لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. رئيس الجمعية محمد مجديش أكد أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة المدرسية والجامعية تقدر ب 6 مليون دينار.
6: انطلقت الجمعية التونسية لقراءة أطفال سواس في تحضير الميزانية الضرورية للتكفل بحوالي 11 طفل من مستوى الإعدادي إلى المستوى الجامعي إلى التكوين المهني في 12 ولاية من منظورها بميزانية تقدر بحوالي 6 مليون دينار لتأمين تكاليف العودة المدرسية من الأدوات المدرسية وكذلك كل مهم الملابس والنقل المدرسي والإحاطة بالأطفال متاعنا. هدفنا أن نمكنوا الأطفال في برنامج متاعنا وبرنامج دعم الأسرة ما أن نوفر لهم كل الظروف لعودة مدرسية ناشئة. وهذه دعوة نوجهها إلى كل الشعب التونسي، إلى أصحاب الخير إلى الحب يستثمروا معنا في الطفولة في التعليم. أنا مدخل إلى موقع الويب 3w.sosbe.tn أو الويب التبرع لفائدة العودة المدرسية.
5: استعدادا للعودة المدرسية، عد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعملي الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. رئيس اقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد ايمن الحكيمية:
7: يقوم المرصد الوطني لسلامة المرور عبر فروعه الإقليمية بإعداد وتنفيذ حملات تحسيسية وتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور، كما تم إدراج تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر أمام المؤسسات التربوية ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في المحيط المدرسي وحماية التلاميذ ومختلف مستعملي الطريق.
5: أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم. الباحث حمدي مبارك متحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية والخلوية من جامعة إيفريفول دي سونا بفرنسا. وأجرى حمدي مبارك بحث ما بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان وجامعة فيو بأمستردام في هولندا، تركزت على وراثة الأمراض وصفات المعقدة والأمراض النفسية والإدمان وعلم وراثة التوائم. تحتضن مدينة سوسة بداية من يوم غد وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، دورة ستشهد مشاركة مكثفة لأفلام توعوية من عديد الدول إلى جانب تونس وهي العراق ومصر والجزائر والمغرب. الرئيس المؤسس للمهرجان وليد بالحسن.
8: نبدأ المهرجان اللي هو مش يكون يوم 28-29-30 أوت بمدينة سوسة في ساحة المدى المطاومة في ساحة مفتوحة مجانا، شاركت معنا 60 دولة منهم 31 دولة بعد لجنة الفائز وتكليف لجنة التحكيم في مقر اتحاد الدول العربية للتحكيم للأفلام التوعوية دي. وعنا مسابقة الجمهور اللي تلقوا الأفلام على الصفحة الرسمية للمهرجان الدول الفيديو التوعوية في الصفحة الرسمية للمهرجان فيستيفال فيلم. مشاركة هي العراق، بعدها تجي مصر والجزائر المغرب، هذو مع أكثر فيديوهات، مع أكثر من 10 فيديوهات شاركوا معنا، ثم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالإبداع البشري. عندنا ورشات. الهدف من المهرجان هذا هو ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم للأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية.
5: تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في سهرة فلكية علمية وثقافية كبرى، موعد يجمع بين شغف الفلك ومتعة الاستكشاف من خلال برمجة فقرات متنوعة بين المحاضرات والأنشطة العلمية والفنية، بالإضافة إلى رصد الكواكب والنجوم عبر 10 تلسكوبات. السهرة تمتد إلى فجر يوم الجمعة لمشاهدة الخسوف الجزئي للقمر، وهي ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة من مختلف مناطق الجمهورية باتجاه الغرب. رئيس مصلحة علم الفلك في مدينة العلوم نوف المعوية.
9: يكونوا الجمعيات العلمية من خلال الأجنحة إن شاء الله بشكون تفاعلية تقدم تجارب علمية، عروض وأنشطة بشكون للأطفال والشباب والعائلات. هو المسرح بشكون موجود أيضا، هو عرض مسرحي سر النجم بولاريس أو سر النجم القطبي. نمشيه في رحلة إلى عالم الفلك عند الفينيقيين ونكتشفه كيفاش كان الإنسان في العصور القديمة تعمل النجم القطبي، خاصة في الملاحة وتحديد الاتجاهات عبر الإبحار. نعيش زادة تجربة الرصد الفلكي خاصة من خلال رصد القمر وكوكب زحل. صار في الحقيقة ما يشوفه منتصف الليل، هي باش تتواصل حتى إلى فجر إن شاء الله 28 أوت نهار الجمعة الصباح، باش نواكب ظاهرة فلكية طبيعية خسوف القمر. الخسوف يبدأ في حدود ماضي ساعتين ونص تاع الليل، موعد فلكي مميز استثنائي. يعني ليلة نبدأ فيها رحلتنا من الأرض، نسافر عبر التاريخ عند الفينيقيين، نكتشف أثر الكون ونوصل سهرة إن شاء الله مع خسوف القمر. وإن شاء الله إذا الزوار يكونوا في الموعد. لا تبدأ هي 8:30 السهرة الفلكية أو ليلة النجوم.
5: في خبر آخر، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، والتي خصصت للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. وبهذه المناسبة أكد الوزير مواقف تونس ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مجددا دعم تونس لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على خلفية سقوط عشرات الضحايا جراء الحرائق التي شهدتها بعض مدن وسط وشرق البلاد منذ يوم أمس. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب في ظل تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرة إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت أمس منطقة حدودية بين نيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين بينهم أجانب من جنسيات متعددة بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تدعو إلى المشاركة في حملتها من أجل تأمين العودة المدرسية لأكثر من 10,000 طفل وشاب من منظورها. استعدادا للعودة المدرسية، برنامج توعوي وتحسيسي في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعملي الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. ليلة النجوم، سهرة علمية وثقافية الليلة بمدينة العلوم تمتد إلى ساعات فجر الجمعة لمشاهدة الخسوف الجزئي للقمر. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.

0: لايف سبور نرجع مباشرة لقاعة رادس وموجودة زميلتنا وفي فدو أكيد ناخذ معها نهاية الشوط الأول من مباراة تونس الكافير والإطار هو تصفية الخاصة ببطولة العالم لكرة السلة. وفي مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك وجدين. مازالت هذا تزيد ثلاثي وناجح ممتاز ممتاز ممتاز. عمر عبيدة 7 نقاط متتالية لعمر عبيدة اللي رجع المنتخب الوطني التونسي مع 31-24. أول مرة ناخذ التقدم في المباراة هذه على منتخب الكاف فير قبل دقيقتين وخمسة وعشرين ثانية. 26-24 أول تقدم للمنتخب الوطني التونسي. 31-24 قبل دقيقة و14 ثانية. ممتاز جدا المنتخب الوطني التونسي. مشيت النجاح اللي لوجوا عليها احنا من قبيلة.
2: القصة بتاع الأخبار جت في وقتها.
1: جت في وقتها.
2: قبل الأخبار كانت إلا ستة.
1: تو ولات مع سبعة.
0: رجعوا الأخبار تحبوا.
2: كنا متوقعين.
1: رجعوا مش نكملوا الماتش ربحين.
2: لا لا تو العقبة تعديناها. العقبة عديناها لكن احنا كنا متفائلين رغم اللي النتيجة كانت لصالح الكاب فير. لكن قلنا إذا كان نسترجع النجاعة خارج القوس وخاصة من 3 نقاط يولي اللعب متاعنا يتبع. احنا
1: اوني كونديشنين 3 في 3 ومنفذ وعمر عبيدة.
2: هذا هو وقت اللي العدامي وفي راسه وعمر عبيدة.
1: عدامي في راسه
2: اي عدمي في راسه في راس عمر عبيدة. تو بالنسبه لطريقه اللعب نتاعنا ولا ستيل دو جو نتاعنا وقت اللي نلقاو نجاعه من برا تولي تسهل لنا بعد لي بينيتراسيون تسهل لنا اكثر اللعب تحت السله كلها مربوطه ببعضها وزيد العامل النفساني اللي هو اهم حاجه. لكن السله نتاع 3 نقاط هي اللي تعطيك شحنه وتفرهدك ودخلك وكل
1: وشفنا شفنا روح اخرى.
2: هذا هو
1: شفنا الروح الاخرى معناتها نتاع المنتخب نتاع المجموعه وقت اللي وصلنا وقربنا في السكور للمنتخب الكافير لقينا تفكير اخر.
2: اي تحررنا نفسانيا
1: صحيح
2: سي ليبيغي مونتالمون ومن غادي وليت اكثر ثقه وكلها مربوطه ببعضها. وديما في الرياضه بصفه عامه وخاصه في كره السله العامل النفساني عامل مؤثر مهم ومؤثر
1: ما عطاش ما عطاها اونتي سبورتيف في الخطا الاخرين. هي كانت هجمه المنتخب الوطني التونسي
2: رجع شافها في الاخر خليها هجمه عاديه.
1: هو
2: الامانه كان اندفاع اوفر معناتها بزايد من المدافع لكن لعب الكوره بصراحه. اكثر اللقطات اللي يعطي فيهم هجمه غير رياضيه هي وقت اللي المدافع ما يلعبش الكوره ولا يجبد
1: اكثر المنافس
2: اكثر ما هو لعب خشونه ممكن اكثر شويه من اللازم. شافها الحكام شافوا اللي اللقطة ما تستوجبش خطأ غير رياضي.
1: هذه رمية الحرة زوز رميات حرة المنتخب الوطني التونسي 32-24 واحدة ناجحة والثانية خاطئة لعمر عبيدة. كورة مرة أخرى لصالح منتخب الكافير قبل 54 ثانية على نهاية الفترة الأولى 32-24 وخاطئة الكورة. وشكون باي ممتاز ممتاز بشير بن يحيى ممتاز بشير بن يحيى في الكورة الأخيرة عدامي زيادة شنوفي ناجحة كورة زيادة الشنوفي تعطي مع 11 للمنتخب الوطني التونسي قبل 30 ثانية أخيرة على نهاية الفترة الثانية والشوط الأول. كورة للاعب المنتخب لكن بشير بن يحيى موجود. تحسن ياسر بشير الحقيقة من أول كونفوكاسيون للمنتخب الوطني التونسي ولليوم معناتها تلقاه نهار 27 أوت تحسن كثيرا كثيرا بشير بن يحيى من الناحية الدفاعية عدامي لكن خاطئة تسديد الثلاثي ثانية أخيرة على نهاية الشوط الأول وممتاز شوط أول
2: ممتاز بشير بصراحة وفيس سمحنا قص عليك عدى آخر موسم ممتاز وكان من اللاعبين المؤثرين جدا باش اتحاد المنسيري فاز بالبطوله.
1: ايه صحيح.
2: قعد تكمل على نفس النسق زاخذ ثقه اكثر. عادل ثلاث اللي اعطاه فرصه باش يكون في الخماسي الاساسي مهم جدا، وهو لاعب معناتها دفاعيا ممتاز، كان عنده بعض النقص الفني قاعد يدرك فيه، قاعد يتطور في الناحيه هذه.
1: صحيح، مع تواجده معناه في فريق كيف الاتحاد الرياضي المونستيري، مع بتباع اللاعبين اللي معاه، اكيد برشا حاجات تتغير وتتحسن في اللاعب. 35-24 شوط اول ممتاز للمنتخب الوطني التونسي. خلينا نقول 5 دقائق الثانيين من الفتره الثانيه تحسنت فيهم تغييرات نتاع المدرب عادل التلاتلي، قاعد يقرا في اللعبه. عادل التلاتلي غير برشا في الروستر نتاعو، حتى القاء الخماسي اللي خذا به الاسبقيه في الشوط هذا.
2: صحيح، خاصه التغيير اللي كنا عرجنا عليه اللي هي قوة عادل ثلاث. عادل ثلاث من نوعية بتاع المدربين اللي ما يقعدش يفرش المقابلة ويبدأ عامل برنامج مسبق ويحاول باش يطبقه، هو لا، عادل ذكي ياسر في الكوتشينج، يتعامل مع المقابلة، ومرات وقت اللي راه فما
1: ديفايونس في حاجة
2: صحيت ولا يراه حل اللي ممكن نجم يعاونه. أنا نتصور عادي كي لعب بثلاثة لاعبين طويل ورد في راس في المركز ثلاثة، ممكن كان حاب يجربها لمدة دقيقتين ولا ثلاثة، لكن كي مشيت كمل بها. ويظهر لي هذيك النقطة المفصلية في الكوارتر الثاني اللي خلتنا ناخذ أكثر نجاعة دفاعية، خلينا أحسن ريباوند الانتقاطات، ولينا نلعبوا اكثر لعب سريع. السله اللي انت فرحت بها بتاع زياد الشنوفي هي السله النموذجيه بتاع طريقه لعب الفريق التونسي. لازم تكون عندك دفاع
1: صحيح وتخريج كره سريع.
2: تخريج كره سريع وقت اللي تلقى عندك الامكانيه باش تصوب في هجمه سريعه، لازمك تستغل هذيك، خاطر احنا قوتنا كي نبداو في اول الهجمه والفريق مازال ما تمركزش دفاعيا الفريق المنافس، احسن من اللي يلعبوا ضدهم وقت اللي هما يتمركزوا. ولذا الحمد لله باهي فارق ممتاز اللي ملاحظه وقت اللي كنا احنا مانيش متفوقين عرضنا عليها، هو دفاعيا وقت اللي تقبل في شوط 24 نقطه نسبه ممتازه جدا، وهذا هو وقت اللي تبدا الدفاع بتاعك باهي، حتى وقت اللي ما تلقاش
1: سجلوا 11 نقطة في الفترة الأولى، سجلوا 16 نقطة في الفترة الأولى و8 نقاط في الفترة الثانية، معناتها 24 نقطة. عكسنا احنا سجلنا 11 نقطة في الفترة الأولى وسجلنا 24 نقطة في الفترة الثانية، يعني ممتاز جدا.
2: والخصال بتاع التغييرات بكري احنا كرينا قلنا التغيير الاولاني صار بعد 4 دقائق قبل دقيقتين من نهايه الفتره الاولى، الخمسه لاعبين الاساسيين كانوا كلهم على البنك، وهذه هي الروتاسيون تخليك تصاعديا قد ما تقدم في المقابله قد ما تلقى الفاعليه
1: والتجاوب.
2: بعد كي رجعوا الاساسيين رجعوا لياقه باهيه، فريق الكاب فيردي تقريبا ما كانش يعمل في روتاسيون كبيره، كيما ايفان الميدا تقريبا لعب 20 دقيقه متتاليه، احنا لقينا احسن حضور بدني خلينا نكونوا متميزين على طول الشوط الاولاني دفاعيا، وبعد لقينا اللعب السريع بتاعنا ولقينا النجاعه في التصويب، هذاك اللي خلانا الشوط الكوارتر الثاني
1: تحسنت، حتى ارقامنا تحسنت من الجماعيه والجماعيه خاصه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي.
2: تحسنت كنا اصبحنا مازلنا ما خلطناش
1: للموين
2: اللي نخلطوا لهم، لكن قبليك كنا نحكيوا على 25% في النجاعه. تو 33 باهي، زوز نقاط المفروض تكون 50% 40 ماهوش خايب، 6 على 15، وخاصة الثلاثة نقاط من 0 8 تعدينا ل 4
1: على 15.
2: معناتها هذا هو معدل محترم، معناتها مقبول جدا.
1: بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. إذا لي ما يورس كرور اللي هو عمر عبيدة، إذا أنا مانيش
2: عمر عبيدة
1: بعشرين نقطة
2: فارق
1: بعشرين نقطة عمر عبيدة سجل.
2: لا مش عشرين نقطة عمر دونك أي 19 نقطة عمر دونك ما شاء الله مرة أخرى عمر وقت اللي نسحقوه مقاوة، وخاصة لعب متنوع عنده 3 على 4 في النقطتين، عنده 1 على 3 في الثلاثة نقاط، وباش هز سكور اليوم عمر، هز سكوره بالاجريسيفيتي اوفونسيف، شات 12 فري ثرو، معناتها مش شوية هذيا قوت عمر اللي ينجم يخرج طرحه برشا حاجات، ينجم ماركي 3 بوان، ينجم ماركي 2 بوان، ينجم ماركي لونسي فرون، دونك 10 على 12
1: نسبة
2: عالية، معناتها من 35 نقطة عمر عبيدة سجل 10 نقاط فري ثرو و19 نقطة، وفي نحكيه على أكثر من 50% من مجموع النقاط اللي سجلهم الفريق، ما شاء الله عليه ربي بقى عليه ست.
1: هذه شوط أول بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب الكافير وجدين 35 مقابل 24، هذه الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني التونسي. خذينا معاك بتباع التحليل الفني الكل على الشوط الأول مع منعم عون، ونرجع بعد شوية مع انطلاقة الفترة الثالثة والشوط الثاني.
0: يعطيك صحة، شكرا وفي فدو أيضا ضيفك المحلل الفني اليوم معك منعم عون. إن شاء الله نرجع بعد الشوط الثاني مع انطلاق فاصل صغير موزيكا، ورجعين معكم في لايف سبورت.

0: قبل ما نرجع مع وفاء اكيد في نقل مباشر للشوط الثاني من مباراه تونس الكافير، خلينا نعطيكم قرارات مكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه بعد اجتماعها اليوم 27 أوت 2026، واكيد في اطار النظر في احداث الجوله الاولى من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. القرارات: معاقبه الملعب التونسي بتوبيخ وخطيه ماليه قيمتها 5 ملايين من اجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير فريقها خلال المباراة اللي جمعتها بالنادي الصفاقسي نهار 22 أوت. أيضا معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قيمتها 5 ملايين من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير الفريق خلال مباراتها ضد النجم الساحلي نهار الأحد اللي فات 23 أوت. بتبيع ذي جديد بالنسبة للعقوبات اللي بشراوها منتصور في الموسم الحالي بكثرة، عدم احترام النشيد الوطني يكلف الفريق خطية وعقوبة. أيضا قررت الرابطة معاقبة النادي البنزرتي توبيخ وخطية مالية قيمتها 5 ملايين من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير نادي البنزرتي خلال مباراتها مع مستقبل المرسى لحد اللي فات 23 أوت. ومعاقبة النادي البنزرتي بخطية مالية قيمتها 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال المباراة اللي جمعتها بتبيعها بمستقبل المرسى. أيضا فيما يتعلق برابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، آخر الأسبوع تتلعب الجولة الثانية، نعطيكم تعيينات الحكام. نهار السبت 29 أوت وكل المباريات 4:30، ما فماش تغيير في توقيت المباريات رغم السخانة اللي تجاوزت 50 معناها، ورغم الماء اللي ما فماش، ورغم برشا حاجات قاعدة تصير معناها في تونس، إلا أنه كرة القدم تتلعب 4:30. نادي الإفريقي أمل حمام سوسة الحكم حسام بولعريس، مستقبل المرسى تقدم قيت الدير الحكم عبد السلام ماني، الاتحاد المنستيري الملعب التونسي الحكم حسني النيلي، نادي صفاقسي ترجي جرجيس الحكم محمد علي قروية. دونك هذه مباريات نهار السبت. نهار الاحد كيف كيف 4:30 شباب العمران ترجي التونسي تحكيم سيف الورتاني، نادي حمام لنف نادي البنزرتي الحكم امير العيادي، الاولمبي البيجي اتحاد بنقردين الحكم فرج عبد اللاوي، والنجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي تحكيم خليل الجري. دونك هذه الجولة الثانية من مباريات رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب بتبيعة السبت أولى حد متاع الأسبوع هذا، معناها نهاية الأسبوع بعد غدوة الجمعة، دونك بعده السبت وبعده لحد. نرجعوا الوفاء، هل انطلق الشوط الثاني وإلا مازال تونس الكاب فير؟ والنتيجة كانت 35-24. وفاء مرحبا بك من جديد. لا هي مش معانا، مش تسمع فينا وفاء، اكيد نحاولوا انها تكون معانا ان شاء الله بعد شويه، سينو احنا مازلنا نحكي. وايضا اليوم في العاب البحر الابيض المتوسط منتخبنا الوطني التونسي لكره اليد كان انهزم قدام الجزائر 33-26، والجزائر هكا تاهل لنصف نهائي بتبيعه الالعاب هذه العاب البحر الابيض المتوسط باش يواجه المنتخب المصري. أيضا من أخبار ألعاب البحر الأبيض المتوسط اليوم تتويج جديد السباحة بالزعانف، قولوا عنا الميدالية الفضية للبطلة أمنة بن حسونة في نهائي سباق متر سباحة بالزعانف. دونك هذي أمنة اللي كانت تعادت البارح من مرحلة النهائيات. أيضا نذكروا أنه عنا زيدة ميدالية برونزية في بطولة العالم للتجديف المقامة حاليا في أمستردام، دونك بعيدة على ألعاب البحر الأبيض المتوسط. والثنائي التونسي كالعادة خديجة الكريمي وسلمى الذويدي تحصلوا على البرونزية في سباق تجديف زوجي وزن خفيف في توقيت 7:14.90 خلال نهائيات بطولة العالم المقامة حاليا في أمستردام في هولندا. دونك هذي أهم الأخبار ولا أبرز خلينا نقوله الأخبار اللي قاعدة جينا من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وزيدا كيف كيف المشاركات الفردية كلك سواء بطولات عالم وإلا غيره. وأكيد احنا ديما في مواكبة لهذا الكل مع الثنائي شهير الكفي وزيد الخياري. معنا وفاء وليد موجودة معنا. وفاء فادو مرحبا من جديد.
1: بيك وجدان، مرحبا بكل مستمعينا على موجات إذاعة الشباب مع انطلاقة الشوط الثاني والفترة الثالثة من مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب الكاف فيرد. نلعبوا في 8:50 على نهاية الفترة الثالثة، والمنتخب متقدم بعشر نقاط فارق 37-27. خلينا فترة أولى 35-24، 3 نقاط سجلهم منتخب الكاف فيرد وزوز نقاط فقط سجلهم المنتخب الوطني التونسي. رمية الحرة ثانية كذلك خاطئة من لاعب رقم 4 في صفوف منتخب الكاف فيرد ماركوس سيلفا، يضيع زوز رمية حرة، ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. عمر عبيدة لشكون اللي في راس اللحياني بها الكرة، لاني مشيت حاب تكون أفضل بالنسبة من في راس البشير بن يحيى، لكن كرة خاطئة ترجع لصالح منتخب الكاف فيرد 37-27، 10 نقاط فارق. تو يلزمنا نحافظوا على الفارق اللي خذيناه، معناتها كملنا شوط أول رجعنا من بعيد من 16-11 فترة أولى، 35-24 فترة ثانية وشوط أول، وتوا 10 نقاط فارق 37-27. منتخب مازلنا ما دخلناش، معناتها باش نقولوا الدخول كيف الفترة الأولى باش يكون صعيب وإلا لا خير.
2: هي حسابيا بالنسبة للكاب فيرد دخل الشوط الثاني متأخر 11 نقطة، باش يحاول في بداية الشوط الثاني باش يحاول باش يقوي من الاندفاع ويحاول يلعب بروح أكثر باش ما يخليناش فرصة لي نحن باش نزيدوا نعمقوا الفارق. إذا كان بداية الشوط الثاني نزيدوا نعمقوا الفارق ونكملوا على نفس النسق اللي كملنا به، نواصلوا على نفس النسق اللي كملنا به الشوط الأولاني، نجم المقابلة معناتها تمشي في منعرج إيجابي لنحنا على بكري. ولذا طو الدقيقة اللي شفتها لاحظت اللي فريق الكاب فيرد تحسهم قاعدين يحاولوا باش يبذلوا أقصى مجهوداتهم باش ينجموا يقلصوا في الفارق. في المقابل احنا الفريق نتاعنا عاد نفس
1: اللي كمل به نفس الروستر نفس الخماس
2: تاع الفريق اللي هي تظهر تركيبة ماهيش متعودين عليها، خاصة بفراس هذا اللي قاعد يلعب هو وعديمي قاعدين يبدلوا الأدوار ما بين
1: هذا تسديد ثلاثي ممتاز. أول تسديدة، ثاني تسديدة لفراس، ستة نقاط لحد الآن.
2: هذا علاش عاد ينجم ما نقولش يجازف بيه، ينجم يعطيه أكثر
1: طونجو
2: في اللعب الخارجي، خاطر فراس نعرفوه اللي الخصال بتاعه كانت أكثر على المستوى اللياقة والجامب والسرعة، تو ولا أكثر متكامل فنيا وتكتيكيا، ينجم يلعب ستريتش، ينجم يلعب فرونت باسكت مقابل السلة، ينجم يكمل بالتصويب، ما شاء الله عليه يبدأ عنده نجاعة في راس ولا نقطة قوة للفريق بتاعنا.
1: إربول هذايا من أحمد العديمي 40-27 قبل 7 دقائق 12 ثانية على نهاية الفترة الثالثة، هذايا تسديد الثلاثي خاطئ وترجع الكرة ل 47-29، هي الكرة دخلت أحسبها
2: زوز نقاط.
1: أي زوز نقاط.

0: 2 ولا زياد خذا مركز العدامي اللي كان هو مركز 3 وعودنا للمنظومة الكلاسيكية. لكن مشيت بصراحة التركيبة الأخرى بثلاثة لاعبين طوال نفعتنا برشا في مقابلة اليوم وعطتنا أكثر
1: نجاح
0: حلول وأكثر نجاح.
1: هذا يا عمر عبيدة في رمية حرة أولى ناجحة 41 مقابل 29، رمية الحرة الثانية لعمر عبيدة يأتيها الحكم الموريتاني الكرة للتسديد للرمية الحرة الثانية وناجحة ناجحة من عمر عبيدة 42-29. إذا ما تلقاش حلول تلقى عمر عبيدة موجود ملك الحلول
0: مرة أخرى بالأجريسيفيتي أوفنسيف باللونسي فران. رمية الحرة تقعد ديما حل كبير بالنسبة لعمر عبيدة نظرا اللي يعرف اللي المنافسين باش يلعبوا عليه برشا ضغط يلعبوا عليه برشا ضغط. غريبة التصفيرة هذه غريبة معناتها
1: حكم النقال.
0: أنا ريت كأن فما الخطأ على
1: عمر. اي الخطأ على عمر
0: بعد
1: مش ضده معناتها
0: التكنيك الفاول عطاها على اساس فلوبينج معناتها كأن عملية تمويهية
1: في بيديه بالكور. هو عنا لمحل احنا
0: لا تمويه معناتها كأنه مثل الفلوبينج هو التمثيل وقت اللي في كرة سلة لاعب يمثل مثلا بالشوت ثري بوينت هكا وكأنك تضربت تطيح في كرة سلة الحركة يعمل هكا ويعطيه خطأ فني كما في كرة القدم وقت اللي لاعب يدخل منطقة الجزاء ويحاول باش
1: يعطيه الانذار تمويه
0: صحيح تمويه. الحركة الأخرى ما كانش فيها تمويه معناتها
1: خاطر كان فما فما البوش معناتها فما خطأ
0: الغلطة الأولى بتاع الحكم ما زفرش الخطأ، الغلطة الثانية زفر خطأ فني ضد عمر.
1: 42-30 6 دقائق 11 ثانية على نهاية الفترة. عمر عبيدة 21 نقطة سجلهم من 42 ما اشتر السكور. عمر عبيدة مسجل 51% من نقاط المنتخب الوطني التونسي. لازم تلقى ملاعبي باش يهز لك ماتش معناتها ذي معروف حتى ولو نلعبوا جماعيا أكثر منه فرديا، لكن ممتازة من بشير بن يحيى، لكن لازم تلقى اللاعب اللي باش تلقاه هو الافضل اللي باش يعطيك يعمل الفارق معناتها في المباراه ولا منى.
0: اي لازمك انت في حبيبه بصراحه معناتها تكون واضحين معناتها ما تخلينيش نعمل حساسيات ولادي كلهم.
1: لا لا لا بالعكس بالعكس لا نحكيه معناتها لكن
0: عمر ما شاء الله معناتها انا بالنسبه لي انا عمر اكثر من لاعب معناتها عمر اشطر فريق معناتها
1: اكيد وكل واحد راهو ما ماناش لهنا باش بالعكس كلهم قاموا بالمجهود نتاعهم الكل وكلهم سجلوا لكن ديما باش تلقى لاعب
0: فراس في برشا مقابلات يسكر
1: بشير في من الناحيه الدفاعيه.
0: اي احنا نحكيو اكثر في السكورين كويكا لكن عمر معناتها ما شاء الله عليه سي ان اكزامبل بور لي جون باسكيتور مثال ينجموا يحتذوا به خاطر لاعب في نفس الوقت احنا نفرحوا برشا كي يكون
1: ما زالت كره مره اخرى لصالح المنتخب الوطني التونسي. عمر عبيده في راس مع احمد منفذ نفذ لشكون يحاول يتوغل منفذ قدامه اللاعب يحاول تسديد خارج القوس خاطئه كره احمد محمد منفذ.
0: خايف شويه تو الراف الكابفير تعديوا للحل الاخير نتاعهم هما كونوا ولاو يلعبوا اكثر اندفاع ولات تعديت على ليميت دو لا فوت ولاو يلعبوا معناتها اندفاع اجريسيف فيه شويه فوت كان الحكم زفر فوت مش مشكل بالنسبه لي وكان ما زفرش تولي صالحهم احنا اللاعبين نتاعنا تو مع الاسف مرات ما نقبلوش الدفاع هذاك مرات نتحسوا مرات ندخلوا في صراعات زايده مع
1: اللاعبين
0: مع الحكام مع الحكام ما زفر لي ما زفر ليش. لا اذا كان هما طلعوا في الاجريسيفيتي ديفونسيف يلزم احنا كيف اون ريزيست ونطلعوا في الاجريسيفيتي اوفنسيف وما نقعدوش معناتها كل مره كيما قاعد يصير تويكا كل مره قاعدين نلوجوا في حلول تحكيميه. لا الحكم ما يعطيكش انت ظهر الخطا تو الحكم
1: يعطيك
0: يعطيك
1: 42 33.

0: خرج لهنا بشير بن يحيى ودخل مختار غيزة. بشير اللي عمل ثلاثة أخطاء شخصية، بشير بن يحيى في على انطلاق الفترات معناها حتى الأربع دقائق 53 ثانية على نهاية الفترة، بشير بن يحيى بثلاثة أخطاء شخصية 42-33 أربع دقائق 52 ثانية، عملنا خمسة أخطاء جماعية وهما زوز أخطاء فقط جماعية، معناتها هما على كل خطأ باش يكون فما رمية حرة وإحنا مازلنا معناتها ما لميناش الخمسة أخطاء الجمعية اللي باش تخلينا أقل كونتاكت معناها تحت السلة، وإلا حتى باش تكون الكرة عندك أنك تربح به زوز رمية حرة. ترجع
1: في البونيس واللي عندنا البونيس باش
0: نشوف هذا في راس يخرج يدخل واصف المثناني، يدخل كذلك ياسين التومي في بلاصه زياد الشنوفي. تغيرت
1: عاد لاعب برك ما خرجش
0: اللي هو عمر
1: عبيده والاربع مراكز الاخرين كلهم تغيروا.
0: ترجع الكرة لمختار غيازة في الميزون جو من عمر عبيدة، مختار غيازة يجي عمر عبيد، شكون فما الدفاع، شوف الدفاع تغير دفاع المنتخب الكافي، هذا تسديد ثلاثي خاطر
1: طريقة ذكية تعجبني أنا نستعملها مرات.
0: الطريقة الأنغولية ذي
1: طريقة؟
0: الأنغولية مع المدرب الأنغولي.
1: لا لا لا مش أنغولية، مرات الخطة أنت تعملها حسب الأدوات اللي عندك في الفريق. إيفان الميدا اللي هو طوله 2 متر وأربعة لاعب طويل لكنه حركي في الدفاع، ش عملته ولا هو الماتشاب نتاع عمر عبيده، هو قاعد يحصل في عمر عبيده علاش المدرب اختار الحاجه هذيا باش اذا كان يصير بول سكرين يولي يغير يعمل سويتش كيف يغير ما يديش فما ميز ماتش، خاطر ايفون طويل حتى كي ياخذ اللاعب الطويل عاده هو اللي يعمل الحاجز يلقى روحه في توازن، والطريقه ذي قلقتنا شو ولا يلقى عمر ما عادش يلقى التاخرات اللي كانت في الشوط الاولاني، خاطر اللاعب نتاعو لازم يعاود يرجع عليه هما اللي توا قاعدين يعملوا في سويتش تغيير، والطريقه الدفاعيه هذيا قاعده تعطي في الاكل نتاعها. انا ما نعرفش شكون خذا التايم اوت
0: يذهل تونس 42-39
1: ايش معناتها
0: لانه لهنا قاعد يلقى في صعوبات عادل
1: بالتغيير نتاع الاستراتيجيه الدفاعيه اللي ولات تعتمد اكثر على السويتش، يلزم احنا بيدنا في الهجوم نقصوا شويه من الاعتماد على عمر عبيده ويلزم نلقاو حلول من اللاعبين الاخرين، معناتها اذا كان سويتش عمر ما عادش ينجم يعمل حاجه كبيره ولاو مركزين عليه برشا اكل لاكس نتاع الكوره والسله ولات
0: مسكر
1: وعادي تقول لي طريقة أنغولية طريقة تونسية طريقة إسبانيورية لكن عندك لاعب هو فيه اللي مسجل لك نصف ال
0: 21 نقطة أكيد
1: ما يزيدكش تكون أينشتاين تاع باسكيت باش تحاول باش توقف اللاعب هذا
0: صحيح، معناتها اللاعب الكل توا باش يكون منحصر باش نلقاو معناتها يحاولوا يعزلوا عمر عبيدة عن المجموعة باش تقل النجاعة نتاع المنتخب الوطني التونسي.
1: حتى وكان باش يضحيوا بلاعبين اخرين حتى كان باش يضحيوا بلاعبين اخرين مش مشكل، باش يحاولوا باش يركزوا معه اكثر بما انه هو اللي قاعد يعطي في الحلول، وتو دور اللاعبين خاصة الشوتر وقت اللي يتلم الدفاع ويلعبوا اكثر بالهالف يلزم لي شوتور نتاعنا يستغلوا الفضاءات اللي باش تخلق بالطريقه الدفاعيه هذه.
0: هذه كوره كانت هجمه لصالح منتخب الكافير لكن ياسين التومي كان موجود في الالتقاط الدفاعي، ترجع هجمه المنتخب الوطني التونسي منفذ شكون يعمل في بممتازه الكوره وصف المثناني عمر عبيده وخاطئ، ما زالت الكوره مره واثنين لكن ما دخلتش الكره وترجع لصالح منتخب الكافير، لاعب رقم ستة هجمه لمنتخب الكافير قبل 3 دقائق 38 ثانيه كره للمنتخب لكن خاطئه، ترجع في هجمه سريعه عمر عبيده شكون يجي معه فما منفذ موجود معه يحاول يتواخل مرة أولى وثانية ممتازة الكرة ولينا خذاها بالسيف الكرة، لكن الفكرة كانت باهية من محمد المنفذ اللي وصف المثناني ماهوش في الالتقاط. مختار غيازة قاعدين نلعبوا ياسر في دي دي شي ماناش نستغلوا اللي هما ما سجلوش وإحنا قاعدين في زوز هجمات ضيعناهم.
1: ما تفكرش وقتاش آخر مرة سجلنا باش طلعنا 42، لكن ايه أقل شيء عندنا 3 دقائق.
0: إيه قعدنا برشا ما سجلناش.
1: عندنا تقريبا 3 دقائق ماناش قاعدين.
0: صحيح قعدنا برشا ما سجلناش.
1: ومازلنا ما فهمناش. أنا من رأي هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو تو واضحة يظهر لي الفكرة اللي قلت لك عليها وفريد كيفاش سكروا على عبادة وضحاه ومختار غيازة خليه وحده. اللي عاده معناتها في كره السله ما يلزمكش تخلي لاعب اوبن بالطريقه هذيا خليه وحده خاطر عرفوا اللي لازم يوقفوا عبيد. انا نتصور الحلول هاو من جي
0: ممتاز البلوك شوت ممتاز البلوك شوت ممتاز الكره الاخيره عمر عبيد ايربول مره اخرى قاعدين ياسر عنا باساج فيد كبير برشا. المنتخب الوطني التونسي من 11 نقطه وصلنا ل 7 نقاط فارق قبل دقيقتين و13 ثانيه فتره ثالثه الحقيقه صعبه ما فماش الكره مش قادره تمشي. منافذ مره اخرى يحاول في الدخول لكن خاطئ الكره يعاود ياخذها عمر عبيد مره اخرى لكن لا ياخذها لاعب رقم واحد في صفوف منتخب الكافيرا. تسديد من خارج القوس وخاطئ فما الالتقاط الهجومي ما زالت الكره لصالح المنتخب الكافيرا.
1: محظوظين احنا الفتره ذي اللي هما قاعدين يشوطوا في وضعيات سامحه
0: ومش قاعدين يسجلوا. باتريك ليما الكره مره اخرى للتسديد لكن لا الكره بعد البوزور ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي. دقيقة 37 ثانية مهمة جدا انك تسجل معناها تقعد ثلاثة ولا أربع دقائق ما تسجلش صعيبة برشا حتى بعد الوقت المستقطع ما تغير حتى شيء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. يدخل يوسف
1: من ناحية أخرى رغم اللي تو احنا في فترة صعيبة فهم اللي عمر عبيدة تو عنده مدة معناتها مسكرين عليه بالجدا واللاعبين نتاعنا قاعدين يعتمدوا عليه أحسن حاجة خرجوا منه باش يرتاح منه
0: ومنه نقاو حلول اخرى
1: ومنه خلي اللاعبين في الميدان يعرفوا اللي هما يلزمهم يلعبوا. احنا الفتره هذه نتاع الفراغ جاب ربي ما سجلناش خاطر زاد عادل ما نجمش يستهلك لاعبين كيما فراس وكيما زياد وكيما بشير اكثر من لازم. بشير عنده ثلاثه اخطاء يلزم يرتحوا روزمون اللي البريود هذيا اللي احنا قاعدين نرتحوا في اللاعبين وماناش لاقين النجاعه ريزمون كابير مش قاعدين يسجل
0: اي مش قاعدين يستغلوا برشا في الوقت الفراغ هذايا. هذه تسديده من وصف المثنيني خاطئ او يوسف الضيف في المتابعه الكره وترجع لصالح المنتخب التونسي. ساعات حتى الكره الحقيقه معناتها تعاندك شويه معناتها تعاندك في كوره كيف من هذايا مفروض كانت تدخل
1: في الشك وفي وتقعد فتره طويله ما تسجلش كيما اللي صاير لنا تو هذا هو تولي تاكس بطبيعة الحال.
0: كرجع الكرة ياسين التومي شكون يجي في وصف المثنين يريش
1: وأخيرا
0: فكت العقدة متاع ثلاثة دقائق تقريبا بعدم التسجيل 44-35 9 نقاط.
1: اي يزمك تقعد ديما في نفس النتيجة اللي كملنا بها الشوط الأولاني تكون حاجه ايجابيه معناتها تعرف كره السله ديما الحاجز نتاع 10 نقاط مهم. الفريق اللي يفوت العشرة ياخذ جرعه نتاع طمانينه ونتاع ايجابيه. الفريق اللي ينقص تحت العشرة زاد كيف كيف يولي يقول يا مانيش بعيد انا نجم نسجل واحده 3 بوينت وفاست بريك.
0: هذه كوره هذه باهي الكوره ياسين التومي شكون في الدخلت مفروض تتحسب بالكوره ولا
1: لا ما دخلتش. هو حب يدنكيها
0: خذا بها الفوت
1: في البلوك خذا بها الفوت تومي ممكن ما يعرفوش برشا لاعبين بما انه ينشط في
0: امريكا
1: لكن في العاده مردوده احسن. هو بيناتنا اليماج دو توت ليكيب معناتها اليوم
0: مازلنا ما لقيناش انتجراسيون كبيره معناتها
1: نتاع فراس وعبيده اللي تحسهم لعبوا على مستواهم العادي الاخرين يسون كابابل دو ميو، ينجموا يكونوا احسن. بشير زاد دفاعيا ما قصرش،
0: ننتظروا اكثر من ياسين التومي الحقيقه لانه لاعب ممتاز، ننتظروا اكثر مع المنتخب.
1: اللاعبين اللي يعطي برشا حلول خاصه في غياب اسامه المرناوي اللي نتمناو له الشفاء. اسامه في سكورينج لاعب كان يعطي عده حلول، اليوم في غياب اسامه لازم لاعبين
0: لاعب اخر باش يكون مع عمر عبيده، لانه كان تقريبا النقاط اللي دو ماير سكورور كانوا في الروستر نتاع المنتخب اللي هما عمر واسامه المرناوي. ممتازه الكوره من وصف المثنين، يلا احمد المنفذ، منفذ عنده الكوره وفما الخطا، فما الخطا من اللاعب رقم 34. سمعت هنا الضربه من هنا حتى بالكاسك سمعناها
1: ضربه،
0: فما الكره على اللاعب رقم 34 باتريك سبنسر.
1: شفنا المجهود الدفاعي مرات كيفاش كانت سله سهله الكابفير، الحركه الجميله والاستعراضيه سبكتاكولير اللي عملها مختار، البلوك اللي عمله ممتاز في كرة السلة. يقول لك مرات حركة تعمل لك فارق أربع نقاط، خسارة ما سجلش لونسيفران، لكن نحى خمس نقاط سهلة وعطانا ايزي فاست بريك، خذينا فيه فوت.
0: إن شاء الله الثانية تتسجل، الثانية كذلك خاطئة من المنفذ، تقعد العشر نقاط فارق بين المنتخب التونسي ومنتخب الكافير. كرة ونهاية الفترة، نهاية الفترة لصالح المنتخب الوطني التونسي مع 10-45 مقابل 35.
1: اللي حبيته
0: اللي
1: حبيته ما كبرش
0: كرسي. 45-35 باهين
1: بالروتاسيون اللي صارت. الروتاسيون اللي صار خاطر احنا اليوم
0: فيت سورتو، معناتها انك تقعد ثلاثة دقائق تقريبا ما تسجل ولا نقطة، يعني لهنا فريق اخر خليني نقول يدخل فيه برشا شك وتيح، حتى معنويات تتيح.
1: وباش نكونوا واضحين، حتى الفريق الكابفيردي ما استغلش الفترة هذيك كما يلزم، هما بيدهم معناتها ممكن بذلوا مجهود أكثر وكانوا مندفعين أكثر، لكن كيف كيف النجاعة غابت عليهم.
0: ممكن مع فريق آخر إذا نعديه معناتها ثلاثة ولا ثلاثة دقائق ونص ما نسجلوا ولا نقطة، أوتوماتيك باش تلقى روحك في سكور بعيد 10-15 نقطة.
1: صحيح أنا ما نعرفش، ما كاينه من اللاعبين كانوا يتوقعوا أقل بوان دو بوزيسيون من فريق الكابفير، وكانوا مركزين اكثر ممكن على المنافسين القويين للامانه
0: اللي هما الكامرون والسود السودان. معناتها
1: السود السودان اللي تقريبا معناتها اذا كان باش نشوفوا القيمه نتاع الفرق هذيا واللاعبين اللي يلعبوا فيها ينجم يكونوا هما المرشحين الاوائل باش يكونوا في الزوز مراكز الاولانيين.
0: بنذكروا احنا هما دو بول، بول تلعب توا لهنا في تونس وبول تلعب في السنغال، النافذه الاخرى باش تلعب في الكامرون. احنا لهنا يلزم على الاقل حتى في الكونفرنس دو بريس قال عادل التلاتي نحاول ان نربح على الاقل زوز من ثلاثه لهنا، ونحاول نيغوسي غديك اي على ماتش يخليك ديما في الكورسه، لانه يتعداو خمسه منتخبات فقط الاول والثاني من كل مجموعه وافضل الثوالث، يعني او بيغ دي كا نجم نكونوا احنا من افضل الثوالث في الزوز مجموعات، معناتها على 12 اللي قاعدين يلعبوا. ان شاء الله ما نوصلوش للحسابات هذيا، ان شاء الله ان شاء الله
1: نكونوا صريح
0: معاك، نكون صريح صعبه هي راهو نعرفوها ان النافذه هذيا صعبه جدا
1: معاك، وفي ممكن حاجات ما يقولوهمش انا ما يصيرش نقولهم باش المشاهدين ينجموا المستمعين ينجموا يعرفوا. راهو اذا كان كامرون وسود السودان يجيبوا اللاعبين نتاعهم الباهيين.
0: اي صحيح.
1: معنا
0: فين نوصلوا؟ اي صحيح.
1: احنا الامل نتاعنا هو كونه احنا نطلعوا في المستوى نتاعنا ونقدموا مردود باهي، وهما يجيوا ناقصين شويه بعض اللاعبين.
0: هما في فيفري ذولي باش تنقص النجاح نتاعهم في فيفري، لانه توا ما زاد، لكن فيفري ماهوش يلعبوا، معناها اللاعبين نتاع الام بي اي ماهوش يكونوا موجودين،
1: والاوروليغ ماهوش
0: يكونوا موجودين. هذاك علاش معناتها على الاقل انت لهنا في بلادك حتى ولو بلاش جمهور ما حبيتش تمشي معايا ياسين التومي الكوره، معناتها مره واثنين وثلاثه وخذا الوضعيات الكل انه باش يسجل وما حبيتش تدخل الكوره.
1: سامحني باش نكمل فكرتي باش يفهموا المستمعين. احنا شنو هما لي دو بارامتر اللي نلعبوا عليهم؟ البارامتر الاولاني اللي نلعبوا في الصاله نتاعنا. دونك ماذا بني نلعب في الصاله نتاعي كل شيء ممكن وبربي نداء للجمهور غدوه ان شاء الله التقسيم يرد شويه وراهو مستحقين الفريق واللاعبين مستحقين الجمهور نتاعو
0: مستحقين دعم الجماهير في قاعه رادس انها تجي وتدعم المنتخب لانه زوز مباريات.
1: البارامتر الثاني سامحني وفين قص عليك هو كونه ممكن في فيفري يكونوا منقوصين من بعض اللاعبين باش احنا نجموا معناتها
0: ناخذوا
1: معاهم
0: باي
1: باي
0: ياخذوا معهم باي لحق
1: الكبر. الخسارة متاع نيجيريا اليوم ممكن تخلينا زادة كل ما تخسر نيجيريا خاطر انا نتصور الكاب فير والغينيا ما همش مش يكونوا منافسين على المركز الثالث. احنا قال لي عنا اكثر
0: شانس
1: الله اللي قدر اذا كان ما خلطناش على زوز مراكز الاولانيين على الاقل نخلطوا على المركز
0: الثالث من افضل الثوالث. نعطيك لموجز 8:30 وجدين 8 دقائق 8 دقائق 36 ثانية على نهاية المباراة
1: ترجع لنا وزين تلقاها 20 نقطة
2: إن شاء الله يا ربي حتى نستعجل في الأخبار. يلا تتسويت وراجعين من بعد شوي. لايف سبورت.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تدعو جميع التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 26 و2027 و2000 لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. استعداداً للعودة المدرسية عد المرصد الوطني للسلامة المرورية برنامجاً توعوياً وتحسيسياً في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعملي الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضواً بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالماً وخبيراً من مختلف أنحاء العالم. الباحث حمدي مبارك متحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية والخلوية من جامعة إيفري فارل دي سون بفرنسا، وأجرى حمدي مبارك أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان وجامعة جي بأمستردام في هولندا. تركزت على وراثة الأمراض والصفات المتعقدة والأمراض النفسية والإدماج وعلم وراثة التوأم. مدينة سوسة تحتضن بداية من يوم غد وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي يشارك اليوم في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، والتي خصصت للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف. مدينة كازان الروسية تستضيف يومي 28 و29 من أوت الجارية فعالية النسخة 5 من القمة العالمية للشباب 26 و2000، والتي تعد منصة تعليمية ومهنية تسعى لاستشراف أبرز التحديات والآفاق في أوساط الفئة الشبابية ومناسبة لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام. في أخبار العالم، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام تنكس خلالها الأعلام عبر كامل التراب الوطني على خلفية سقوط عشرات الضحايا جراء الحرائق التي شهدتها بعض مدن وسط وشرق البلاد منذ يوم أمس. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.

0: نرجع مباشره لقاعات رادس نكملوا اللي بقى بطبيعه من مباراه تونس الكافير والايطار دي ما نذكره هو النبذة الثانيه من تصفيات بطوله العالم في كره السله. وفي مرحبا بك.
1: مرحبا وجدان. النبذة الرابعة وقبل الأخيرة من التصفيات.
0: سامحوني
1: الله تحب تعاود ترجعنا يا نسانش كنت رجعنا
0: ماتش خسرناه بديتر كنت
1: اي صحيح دكيك
0: نيجيريا
1: 47-39 لصالح المنتخب الوطني التونسي. سجلنا زوز نقاط بركة منعم في خمسة دقائق خلينا نقول في خمسة دقائق 45 ثانية مازال على نهاية المباراة. هم سجلوا أربعة نقاط المنتخب الكافيردي. هذه الكرة وناجح دخلت الكرة ثلاثة نقاط لمنتخب الكافير 47-42 من سبعة ولينا من ثمانية ولينا خمسة نقاط فقط 47-42. قاعدين نلقاو في صعوبات الحقيقة في الفترة هذه من الفترة الثالثة والفترة الرابعة.
2: ممكن فما لاعبين انا راهم ممكن ينجموا يكونوا وجودهم نافع كيما فراس ديما في الاوقات الاخيره نتاع المقابله وقت اللي ندخلوا في الماني تايم كيما تويكا خمس دقائق مازالوا ينجم يعاون الفريق. كيف بشير خرج كي على ثلاثة أخطاء
1: لكن تو نجمو معناتها على خمسة دقائق أخيرة
2: نجمو نرجعوه رغم اللي للأمانة واصف ومختار ماهوش مقصرين لكن بشير وفراس هم الأساسيين في المركز. فهمت
1: هذه هجمة أخرى للمنتخب الكافير فما تسرع منا احنا ومش صحيح مش قاعد يستغل 100% منتخب الكافير لكن مرة أخرى قاعدين يسجلوا ونقص الفرق لثلاثة نقاط من عشرة لثلاثة نقاط في أربعة دقائق 28 ثانية لهنا. شنو يلزمو يعمل عدل الثلاثي باش يرجع الروستر ناهو اللي خذا بيه الفارق من اول الفتره الاولى لعاود يرجع بيه معناتها الفتره الثانيه معناتها في الشوط الاول.
2: تصور خاصه لاعبين نفسانيين ينجموا يواجهوا الاوقات هذيا معناتها ينجموا ياخذوا مسؤوليات اللي هما خاصه فراس دونك سي ان كلاتش بلاير ينجم يلعب في الاوقات هذه وعنده خصال هجوميه خاطر احنا تو قاعدين نلقاو في صعوبه اكثر على المستوى التجسيم. كيف بشير ممكن ينجم يزيد يقوي لنا الدفاع باش نجم نلعبوا اكثر لعب سريع ونمشيوا اكثر في الفاست بريك ملي ولينا نخموا باش نحافظوا على النتيجه. احنا في اللعب السلبي ولينا لعب اكثر عرضي ولينا نلعبوا في اخر اللحظات لا ضد فرق كيما هذوما. انا اش قلت لك ملي بدينا
1: باش تعمل مجهود كبير عندك 24 ساعة فقط راحة معناتها تلعب اليوم مع الكافير غدا عندك ماتش كبير باش يكون اتليتيك باش يكون كوستو معناها عوامل اخرى جملة معناتها في ماتش غدوة
2: برشا في مقابلة غدوة اهم حاجة الماتش غدوة هو الانتصار.
1: ما شفناش بلال جزيري مثلا ما لعبش بلال جزيري ما شفناش عادل خد مثلا بلال جزيري اذا نشوفوا اللاعبين اللي موجودين هاو نرجعوا للروستر باش يرجع بعمر عبيده في راس اللحياني دخلوا زياد الشنوفي مختار غيازة والمنافذ معناتها هذوما الخماسي
2: دونك عاود رجع في راس دونك هذا هو الحل دونك في عضلي نقعدوا نلعبوا سلبي وفي عضلي ما نقبلوش اللعب الاجريسيف نتاعهم يلزم دايما نلعبوا بالدفاع ونستحملوا الدفاع اللي قاعدين يقوموا به فريق الكابفير.
1: انا تحاول انك تربح لي لونسي كرو تربح لي فوت
2: ما يسلموش وقلت لك راهم دي كومبيتيتور ويلعبوا عندهم هاك الرياكسيون دامور بروبر ما يهبطوش يديهم يلعبوا الاخر وقت اللاعبين عندهم برشا خبره هذوما معناتها
1: هذه رميه حره أولى ناجحة لعمر عبيدة تعطي نقطة 22-48 في المجموع ما زالت باش تعاود تتلعب الكرة الثانية والرمية الحرة الثانية لعمر عبيدة 48 44 مع 4 لازم يعاود يرجع يطلع السكور في 4 دقائق أخيرة على نهاية المباراة. والثانية ناجحة ناجحة الثانية هو كون عاونها في الدخول 49 مقابل 44. تحسهم شوية نايف هما في وقت من الأوقات منتخب الكافير، لكن كيف ما قلت أنت معناتها
2: يلعبوا من غير حساب،
1: يلعبوا من غير حساب ويلعبوا بالقلب معناتها. كرة خاطئة، يلا مختار غياز العمر عبيدة، هاي منفذ عندك الكرة، عاود يرجعها لعمر عبيدة في وضعية ما تسمحلوش معناتها
2: خير خير
1: باش يعمل أي حاجة.
2: الوقت هذا
1: ممتازة،
2: ألعب بالسهل،
1: ممتازة كرة زيد شنوفي، ممتازة في راس زياد، ممتازة جدا الكرة الأخيرة تعطينا النقطة 51 51 44.
2: القصة نتاع زياد قرا المدافع نتاعو وشافوا كيفاش لاهي أكثر بالكرة متعدى في ظهره،
1: والكرة نتاع في راس اللحياني
2: في راس، قلت لك في راس، علاش يلعب مرتاح في راس الأوقات هذيا معناتها متعود عليها، وهو أصلا نفسانيا ينجح في يحب
1: الضغط،
2: يحب الضغط صحيح في راس من اللاعبين اللي كل ما يطلع الريان كل ما يطلع المستوى نتاعو
1: يستحمل في راس من اللاعبين اللي تلقاهم
2: شفنا
1: في مخو صحيح معناتها
2: دخول نتاعو عطاء اكثر حلول. هذا هو فما لاعبين راهو انا اقول بالخبره وبالشخصيه يعطيو يلعبوا من غير حسابات، يلعبوا بثقه كبيره، هذا اللي شفناه تو في راس. وحتى حتى الروتاسيون اليوم اذا استثنينا عمر اللي ممكن لعب، انت قبلك جبت لي على المباريات اللي مازالوا ممكن عمر مستهلك شويه بالمقابل، اليوم ممكن لاعب ممكن 6 7 دقائق زايدين حيت
1: كرة
2: سهلة ما تبيعش وكانت
1: وإن شاء الله ما تكونش فيها سلة،
2: لا هذيا
1: سلة وبونوس
2: تغلط غلطة كيما هكا تتعاقب معناتها
1: سلة وبونوس معناتها سلة زوز نقاط تهزك لل 46
2: هذوما لي زاكسيون 4 بوان معناتها أنت مختار ما مسكش الكرة بالكيفية اللازمة ما تحرمنا من زوز نقاط وجاتهم هما فرصه باش يسجلوا ايزي باسكت معناتها سهله سهله سله وجد معها البونس
1: معناها اخذت 3 نقاط 51 47 رجعنا الا 4 لصالح دائما الاسبقيه للمنتخب الوطني التونسي. منفذ عند الكره يجي عمر عبيده في الهيلب كيف ما تقولوا انتوما في الباسكت
2: شفت كيفاش سويتشي وتويكا
1: الكرة لو تدخل فما الخطا، لكن ما زلت عندنا الكره لصالح المنتخب الوطني التونسي، ما زال عندنا
2: الامتداد. شفنا القراءه الذكيه من عمر وقت اللي صار السويتش، ولا عمر لاعب خارجي يلعب ضد مدافع طويل مسيرس اكثر يدافع على اللاعبين تحت السله وذكى كملها السله بالوان اون وان وهاجم شال السله وبرشا صنع معناتها يعرف حتى اذا كان ما عندوش حظ كبير خاطر لاعب طويل باش يسجل له
1: يلا قال يربح منه حاجه
2: صحيت يربح منه حاجه لوج الاحتكاك وتو يظهر لي في هذايا الفري ثرو 6 نقاط اللي سجلناهم زياد وزوز عمر وذوما تو الفري ثرو معناتها مرة أخرى عمر هو اللي يكون حاسم في الأوقات المهمة بالرميات الحرة.
1: 53 47 8 نقاط 6 نقاط فارق لصالح المنتخب الوطني التونسي. إذا الكرة هذه تمشي معناتها لصالحنا يكون الدفاع باهي. مرة أخرى تدخل الكرة 53 مقابل 49 شنو نقعدوا نلعبوا
2: خاصة الدفاعية لازمنا نركزوا على إيفون الميدا هو اللاعب اللي يعطيهم حلول هجومية معناتها اللي يعرف الفريق هذايا يعرف اللي في الأوقات هذايا يولي هو الأوبشن فيرست أوبشن معناتها الكرة الأولى تتلعب عليه هو ولذا ما يلزمناش نخليه يعمل اختراق في الدفاع نتاعنا بالطريقة هذايا من غير ما يكون فما دعم دفاعي من غير ما يكون فما شويه
1: المفروض توقيت نتاع دخول بشير بن يحيى على الاقل يعاونك في من الناحيه الدفاعيه. محمد المنافذ رميه حره اولى خاطئه، شويه تركيز فقط معناتها بالنسبه للاعبين. نعرف ضغط كبير من 10 نقاط نرجعوا لاربع نقاط.
2: هذه ضريبه الانيسياسيون معناتها
1: ثانية خاطئة، ثانية خاطئة كذلك. هو مع الشبيبة يسجل في الرمية
2: لا لا عالم نفس عالم آخر سي با لو ميم كونتكست
1: حاجة أخرى
2: هذه حاجة أخرى
1: البطولة ولا لا لا ما كيكا من اليوم عادش نشوفوا حد شيء بالنسبة لل اللي موجود على الطاولة. هذايا الحكم الموريتاني، الحكم الموريتاني الخطأ الشخصي الثاني للاعب المنتخب الوطني التونسي محمد المنفذ. الخطأ الشخصي الثاني الزرمية حرة قبل دقيقتين وتسعة ثواني على نهاية المباراة. المنتخب الوطني التونسي صحيح مازال متقدم لكن الحقيقة سكور مهوش اللي احنا حابين عليه واللي حابين نقعدوا فيه معناتها نتاع الفارق نتاع 10 9 نقاط
2: على فيزيونومي دي ماتش. معناتها كي تشوف ردهات المباراة بعد ما بدينا بصعوبة بعد بشوية بشوية
1: رجعنا
2: وخذينا الفارق وكملنا الكوارتر الثالث بتقدم 10 نقاط المفروض يكون الشوط هذاك معناتها التقاط هجومي بعد رمية حرة في وقت كيما هذايا.
1: هكا وتتسجل النقطة 53-51
2: فما قلة تركيز
1: كان مفروض الكرة هذه معناتها في الالتقاط متاع في راسي ذهلي في الكرة الأخيرة. عمر عبيدة قد يلقى في صعوبات كبيرة في راس اللحين يحمل المنافذ التسديدة الثلاثي وناجحة ناجحة ناجحة الكرة الأخيرة.
2: هذا هو منفذ معناتها العاد يعطي الصحة معناتها كيفاش رغم اللي ضيع رمية الحرة وكل ما خرجوش قاعد مأمن به وهو منفذ. هذا هو لاعب جريء رغم الكونتكست الصعيب اللي يلعب فيه بما انه هو يعتبر اكثر لاعب معناتها ماهوش متعود على النسق هذا والمباريات هذيا.
1: اول مشاركه افريقيه محمد منفذ مع المنتخب الوطني.
2: هذا هو نحكيه قبليك على شخصيه اللاعب. ممكن لاعب اخر وقت اللي ما يتوافقش في الرميات الحره
1: تجي
2: كوره كيما هذيا
1: ما يسجلش
2: هو
1: ما يخوش معناها الانيشيتيف اللي
2: لاعب عنده خصال كبيره على المستوى الذهني ما لاعب قوي ذهنيا ماهوش خواف.
1: خمسه نقاط
2: عمر يجيب لنا فاول.
1: خمسة نقاط فارق هذه هجمة للمنتخب الوطني التونسي تسديد وفما الخطأ
2: عمر يجيب لنا
1: لازم يجيب لنا لازم اي لأنه دقيقة أربعة ثواني خمسة نقاط فارق 56 مقابل 51 مع الزرمية حرة المنتخب الوطني التونسي. يخرج لاعب المنتخب الكافيردي لاعب رقم 34 باتريك سبنسر يخرج بخمسة أخطاء شخصية في المباراة هذه لكن مباراة تعبتنا الحقيقة تعبتنا برشا من الناحية البدنية. مباراة اليوم هي صعبة وهما عارفين انهم مش يدخلوا في مباريات صعبة للمنتخب الوطني التونسي. الكرة الأولى خاطئة من عمر عبيدة إن شاء الله الثانية على الأقل تكون ناجحة وناخذوا الفارق متاع 6 نقاط 56-51 قبل دقيقة وأربع ثواني. رمية حرة ثانية من عمر عبيدة وناجحة من عمر عبيدة. مش يكون يظهر لي مان أوف ذا ماتش اليوم مش يظهر لي أكيد مش يكون هو مان أوف ذا ماتش من عمر عبيدة. شو الكرة كيفاش تعديت
2: كيف بليك قلت لك حقهم يسكروا عليه الميدا تو يسكروا عليه لقات تمريره لاعب ممتاز
1: حدت بين ثلاثه معناتها الكره الاخيره. يلا محمد منفذ وناجحه ممتاز الكره 59-53 رجعنا مع السته
2: ما شاء الله عليه مره اخرى ملا شخصيه وملا جراه كيفاش
1: خلال لازم الكره الاخيره. أو لا لا
2: الميدا باش ياخذ الكره كل ايفانا الميده باش ياخذ الكره الكل
1: تويكا. لاعب رقم 6 في صفوف المنتخب الكافيردي.
2: ولينا نلعبوا ضد ايفان تو.
1: لاعب رقم 6 ايفانا الميده لاعب منتخب الكافير. الا 3 في 38 ثانيه اخيره، مازال عندك امتلاك، خذيت الوقت المستقطع، عندك الكره مازالت في على 24، معناتها تنجم تكمل الهجمه كامله حسب رايك بعد الوقت المستقطع عاد لثلاثي، والا تحاول انك تزرب في الهجمه قبل 38 ثانيه وراجع تو.
2: هي شنو الحساب اللي تعمل؟ اذا كان احنا نزربوا في الهجمه نجموا ناخذوا دو بوسيسيون صعيب، معناتها في الاخر فما 24 و14
1: هكاك.
2: اذا كان جاء اكثر مثلا كان جاء 44 وليو نزربوا باش ناخذوا دو بوسيسيون، نعطيو بوسيسيون ناخذوا دو بوسيسيون، لكن نتصور باش نطولوا في الهجمه ونحاولوا باش نسجلوا كل ومن بعد نحاولوا نخلي لهم اقل وقت ممكن، وممكن نتوقع كي يقعد لهم اقل وقت ممكن ما يلزمش نعطيهم فرصه باش يدافع نقاط. حتى وكان نعملوا فاول ونهزوهم الفري ثرو مش مشكل. احنا زلنا بعاد على الحسابات هذيا، احنا المهم ما نعملوش تورن اوفر، ما يلزمش يقصوا لنا كوره سهله، اهم شيء ما يلزمش يقصوا لنا كوره. وثاني حاجه كل ما نربح وقت كل ما نربح وقت، وذاك نتصور مش يعمل عادل ماهوش باش يهاجم دونك ماهوش يهاجم ريت فوالا إلي أون تران دو غاني الوقت. مشينا أقصى ما يمكن تو 6 ثواني، لازمك تهاجم
1: لا كرة خاطئة،
2: طيب ثلاثة نقاط لا، وكان لازم تعمل فاول.
1: عمل مرشي
2: وفات الحمد لله.
1: 4 ثواني أخيرة، 59-56 وف، يعني معناتها كل مباراة هذه المباراة الأولى تعتبر معناتها الأسهل مقارنة بالدوزر دفرسير اللي باش يجيوك من بعد، اللي هما المنتخب الكامروني ومنتخب جنوب السودان.
2: أي يلزم تويكا على الأقل نسجلوا
1: 4 ثواني أخيرة،
2: على الأقل نسجلوا واحدة من الاثنين.
1: شكون اللي باش
2: يشوط؟ فراس هو اللي صارت عليه
1: الخطا، فراس اللحياني بالشوط، زوز رميات حره لصالح المنتخب الوطني التونسي، 59-56 لصالح المنتخب مع 3 رميه حره اولى لهنا، معناتها كان نوصف لك الاجواء خاط الكره الاولى، نوصف لك الاجواء الناس كل سكتة تنتظر بطبيعة زوز رميات حرة نتاع فراس، الأولى خاطئة من فراس اللحياني تقعد مع 3-59-56، والرمية الحرة الثانية ناجحة 60-56، وفما وقت مستقطع في 4 ثواني أكيد باش يربح شطر الميدان.
2: هذاك ما فيش
1: حاجة ما غير شك فيها شك. ولكن هنا كيفاش يعمل معناتها؟ باش يحاول يلعب على ايفانا الميدا في الشوط، لانهم لقاو الحقيقة هما نجاعة في الثواني الأخيرة هذيا نتاع تير دو تروبون اللي لقاو فيهم النجاح. احنا كيفاش باش نتصرفوا من الناحية الدفاعية؟
2: احنا دفاعيا تو الغلطة اللي ما لازمش نعملوها هو كونك تعمل هفوة على 3 نقاط.
1: هذه هي أول حاجة،
2: نحاولوا باش ما نخليهمش ياخذوا مساحات سهله بتاع شوط، ومن بعد اللي باش يشوط
1: نضيقوا معناتها المساحات،
2: نضيقوا ما تخليش يستلم الكره بسهوله وكل، ومن بعد كي يستلم الكره ما يلزمكش
1: تعمل عليه الفوت،
2: كونتيستي ما يلزمكش تعمل عليه فوت،
1: حتى وكان كي يبدا هو خارج القوس
2: صحيح، وكان دخل باش يسجل زوز نقاط خليه يدخل،
1: لانه وقت اللي باش يوصل هو باش يسجل زوز نقاط ديجا باش تكون عليك وفات معناتها على 4 ثواني 8% يعني.
2: هو تشوف تو هو باش يحاول ياخذ الكره وباش يمشي يلصق في المدافع، يبروفوكي يا يبروفوكي تروا لونسي يا يحاول يعمل اكوردي بلوس فوت، خاطر اذا كان زاد تروا لونسي تولي خايبه دون لو سونس، ينجموا يماركيو دو لونسي وياخذوا روبون اوفونسيف يولي يضيع الثالثه.
1: مثلا باش يخدم عليها برشا حسابات.
2: احنا اهم شيء هو كونه ما نعملوش فوت وكهو.
0: باهي ان شاء الله ما نعملوش فوت.
1: معك لا موجودين ان شاء الله ما نعملوش الفوت. هذا ايفانا الميدا في تسديد وخطا، والكره عند شكون؟ محمد المنفذ تجي معناها المباراه. الحمد لله معناتها السيناريو اللي حطيناه الكل
2: باهي
1: باهي، انتصار مهم معنويا للمنتخب
2: بالطبيعه. وديما المقابله الاولى في الدورات كي تبدا انت المضيف ديما تكون نفسانيا ماهيش سهله على صحيح. على اللاعبين صحيح كنا نجموا نفوزوا بالمقابله باقل اقل ضغط
1: مجهود
2: اقل ضغط خاصه واقل مجهود، لكن الحمد لله اهم حاجه هو الفوز. انا واثق اللي ان شاء الله غدوه باش الراوج اخر نتاع الفريق باش يكونوا متحررين اكثر باش نلعبوا ضد فرق اللي تو باش نوليو 50% 50%، معناتها مش كيما مقابله اليوم ما عندكش الحق باش كان
1: الربح
2: كان
1: الربح.
2: ان شاء الله نشوف وجه احسن ان شاء الله غدوه.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه منى عون، مبروك للمنتخب الوطني التونسي انتصار الاول من سلسله ثلاث مباريات في قاعه رادس. نداء مره اخرى للجماهير التونسيه يجيو غدوه انطلاقا من 7 متاع الليل مباراه ثانيه من منتخب الكاميرون، مباراه مهمه ومهمه جدا.
2: كاميرون
1: الوحيدين اللي ربحنا في مجموعتنا، معناتها نيجيريا خسرت، غينيا خسرت، احنا برك ربحنا في المجموعه نتاعنا وهذايا مهم، معناتها حتى في الكلاسمون تكون عندك 12 نقطه المنتخب الوطني التونسي.
2: لاعبين ام بي اي راهو كي يقولوا ميسي المفروض واحد حلم، معناتها انا جاي باش نشجع تونس وجاي باش نتفرج وباش نترسل لي بعداك اما باش نشوف مباشره معناتها لاعبين معناتها بتاع يورو ليج نتفرج فيهم ولاعبين بتاع ام بي اي، معناتها كي نقولوا كامرون وجنوب السودان فيري فيري هاي ليفل.
1: صحيح أنا نقول لك يعطيك الصحة منى، شكرا لك انك لميت الدعوة.
2: وجدال حضرنا برشا أخبار غدوة إن شاء الله.
0: غدوة ليه عاد ظهر لي اللاعب شو يبدل غدوة ليه مش أنا.
1: غدوة اللاعب يتبدل
2: مالا وصيه وصيه قول له كل ربع ساعة أخبار غدوة كاس شوية كل ربع ساعة أخبار.
0: ربي معنا إن شاء الله.
2: اللاعبين مش يتبدلوا.
1: اللاعبين يتبدلوا بين اليوم وغدوة لأنه غدوة باش تكون كفر نبديوي معاكم. فالتعليق على المباريات يعطيك الصحة وجدان شكرا
0: لك. وعد في البلاتو ان شاء الله وجدان زاد الربح كما انا وياك
1: ان شاء الله. ونادر لكميتي بالطبيعة يعطيها الصحة لأمننا تقنيا النقل لمباراة اليوم بين المنتخب التونسي ومنتخب الكافير. ليلتكم زينة أكيد، تصريحات تلقاوهم غدوة الصباح في موعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
0: يعطيك صحة شكرا وفي فدو منى معون محللنا الفني. اليوم في مباراة تونس الكاب فير في انتظار غدوة ان شاء الله 6 نتاع العشية تونس الكاميرون، واكيد احنا باش نكملوا مع المتوجة اليوم بالميدالية الفضية في سباق 100 متر سباحة بالزعانف امنة بن حصونة بعد التتويج شنو قالت بعد السباق نسمعوها.
3: عايشة كيبارك فيك
4: كان السباق هذاك
3: كان متعب وقبله كنت متعبة زيادة، مي الحمد لله على خاطر تونس وكل كل هون.
4: شكيتش لحظة انك ما تنجمش تطلع على البوديوم؟
3: لا لا الحقيقة في العمى هذه بالذات انا ما شكيتش وان شاء الله جاي خير، معناها مازال فما جاي خير ان شاء الله.
4: برشا اللي ما يعرفوش امنة حسونة شنو هي تقول؟
3: استنيو منها برشا خير من هكا وهذه البداية كاو.
4: شكون تهديها الميدالية هذه؟
3: تهديها لتونس لعائلتي المسيو ولاصحابي كل الناس كل.
4: توا اللي جاي بعد الميدالية أكيد الطموحات باش تكبر يعني.
3: أكيد توا جماد هكا وريناكا أكيد كل واحد يطمح للخير من بعد.
0: هذه امنة بن حصونة دونك في ميكرو مبعوث الاذاعه التونسيه الشهير الكيفي اللي حب توا يخلط على الشهير يلقاه بطبيعه في المجله الخاصه بالالعاب العاب البحر الابيض المتوسط على موجات الاذاعه الوطنيه. وانا نقول لكم اكيد بحال خير بعد شويه مازالت المواعيد الرياضيه 9:30 ملك ترابلسي في ملا كوره برشا حديث على كره القدم. تصور بطبيعه الجوله الثانيه من رابطه المحترفه الاولى لكره القدم عقوبات الرابطه تشامبيونز ليغ الاوروبيه وليدي قلبي باي باي ميساج خليني نرتجل زعما شنو ينجم يكون في المنيو نتاع مالك. شكرا وليد الريفي يعطيك الصحه في الاخراج. مازلتوا مواصلين كما العاده على موجات اذاعه الشباب، اقعدوا معنا. Life Sport.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تونس تحتضن التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 2026 تيلي ناث كونكت 2026. في بن عروس سترفع في حصة توزيع المياه المعدنية إلى 60,000 قارورة يوميا لمجابات النقص. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عامة نموذجية بسد سيدي البراق وفق وزارة الفلاحة. قمة كازان العالمية للشباب تفتح غدا أشغالها، والتعليم في عصر التغييرات العالمية أبرز عناوينها. في أخبار العالم، مئات الوفيات وأكثر من 1,000 مفقود في النيبال والصين جراء فيضان مروع. ترامب يقول أن بوتين لن يهاجم أي أراض تابعة لحلف الأطلسي، ومسؤول إيراني كبير ينفي وجود مؤامرة لاغتيال نجلي ترامب. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 إلى اللقاء.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: second poteau, Pavard. Allah Allah Allah
1: Hadi Moustahil a Yaouma
0: Centre de Müller pour la tête.
2: Mal la cour.
3: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
2: Mal cour.
4: مرحبا بكم الناس الكل في ملا كورة 9:35 دقيقة كما العادة الموعد الأسبوعي اللي نتقابلوا فيه معاكم من تا وإن شاء الله حتى النص الليل وربع مع انطلاق الموسم الرياضي وانطلاق البطولة. مش هحكيه على موضوع مهم خارج شوية الأكتواليتي ولكن يبقى في الأكتواليتي هو الإعلام الرياضي. هل أنه الإعلام الرياضي يخدم كرة القدم ولا يخدم في روحه؟ برشا أسئلة قاعدة تسأل على الإعلام، هل أنه الإعلام جزء من الحل ولا أصبح من المشكل؟ هل فما مبالغة في تحميل كل الاتهامات للإعلام الرياضي في تونس مع تراجع كرة القدم التونسية؟ قديش نسبة تأثير الإعلام الرياضي في تراجع نتائج المنتخب الوطني التونسي، تراجع كرة القدم التونسية؟ هذا موضوعنا بالنسبة لليوم. إلى جانب أكيد باش نرجعو نحكيو على مواضيع أخرى إن شاء الله شوية آخر، باش يكونوا حاضرين معانا من الإذاعة الوطنية لبيب صغير رئيس قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية، من موزايكا فام أحمد عدالة، وأيضا من خارج تونس من أبو ظبي كريم الطرهوني، من الدوحة بديع بن جمعة، باش نحكيو في الموضوع هذا، موضوع مهم جدا. الشارع الرياضي التونسي يطالب ببرشا حاجات كما الشارع التونسي قاعد يطالب بحاجات حياتية يومية، أيضا يطالب على مستوى الرياضة، على مستوى البنية التحتية، على مستوى أيضا الإعلام. واليوم الإعلام ونحن جزء منه، إذا ما نغزروش في مرايتنا بالصحيح ربما وأكيد باش يكون فما تبعات ماهيش باهية بعد اللي شفناها في خاصة في فترة مشاركة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. هل هناك زاد خلط ما بين الإعلام وما بين الديجيتال، ما بين شبكات التواصل الاجتماعي، ما بين الصفحات والبلاغات حتى متاع الفرق؟ اليوم فما برشا اتهامات للإعلام، ولكن ربما فما شكون يقول لك راه فما خلط راه ما بين الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. هذوما أسئلة إن شاء الله كما قلت نطرحوهم الليلة في ملا كورة. نذكركم تجمو تسمعونا على www.radiojeune.tn وأيضا على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. هذا موضوعنا اليوم. بعد شوية باش نحكيو زاد على تشامبيونز ليغ، قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 صارت اليوم تقريبا مع الخمسة نتاع العشية. برشا مباريات تستنى فيكم، مباريات كبيرة بالنسبة لدوري أبطال أوروبا وللناس اللي تحب تتفرج في كرة جميلة جدا. أتلتيك بيلباو البرسا 1-0 للبرسا في 70 دقيقة لعب، هذا تقريبا اللي يستنى فيكم الليلة بالنسبة الملكورة. نمشي ونعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراجعين.

0: شكرا لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا. انتم تسمعوا في ذات شباب كان خلطوا علينا تو كما قلنا نحكيوا في ملا كورة على الاعلام الرياضي، ولكن ما نجموش نكونوا يعني كان ما في بالنا بحد شيء، لانه بصراحة الوضع وبرشا من الناس اللي قاعدة تبعث لنا ولا قاعدة تحكي معنا ما نجموش يقولوا انه السماء زرقاء والعصافير تزغزغ في ظل ما يحدث في تونس من انقطاع الماء اللي موجود في الديار، ماء صالح للشراب اللي هو اصلا نورمالمون الماء اللي في الديار يكون صالح للشرب، الضوء، برشا مشاكل، الاعلام الرياضي في مشاكل، الرياضه في مشاكل، واحنا في ملا كوره نحاولوا نحكيو على الاقل مهنيا وباحترافيه مع ناس عندها ما تقول في الاعلام الرياضي. نرحب قبل كل شيء بلبيب صغير رئيس قسم الرياضه بالاذاعه الوطنيه.
1: مرحبا بك مالك، مساء النور، مساء الخير، تحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة شباب. مشكور جدا أولا على الدعوة، ومشكور جدا على الموضوع اللي اخترته لسهرية الليلة، موضوع مهم جدا خاصة بعد ما ناله الإعلام. أنا أتذكر آخر مشاركة المنتخب التونسي في مونديال الأخير من انتقادات كبيرة، من حتى تحميل للمسؤولية في تدهور مستوى كرة القدم التونسية. احنا للاسف الشديد في الشارع التونسي مع كل هزيمه نحطوا الشماعة يا اما على الحكم يا اما على الاعلام يا اما على بعض اللاعبين يا اما على المدرب ويا اما على المسؤول، ونسينا وانه الجمهور هو من اسباب التدهور الرياضي في تونس وخاصه الجمهور الفيسبوك.
0: على كل حال احنا باش نحاولوا زادا نغزلوا لمرايتنا لبيبه
1: اكيد
0: بكل واقعيه، كل واحد باش يتحمل معناتها خلينا نقولوا جزء من المسؤوليه، ولكن انك باش ما يقولونيش قاعدين تبيضوا في الاعلام ولا ها قاعدين نشوفوا، فما كما قال لبيب
1: بالعكس منفش نبيض
0: خلط
1: تسمع
0: فما خلط كبير ما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي وايضا في الاعلام كاعلام نحكيو اعلام رياضي كلاسيكي كسوا يعني على مستوى الاذاعات والا تلفز والا ايضا على الصحافه المكتوبه. علاش اخترت انا اليوم الاسماء
1: الالكترونيه زاد
0: والالكترونيه
1: هي اصبحت مهمه جدا
0: اليوم. انا علاش اخترت لبيب صغير؟ لانه لبيب ولد القطاع العمومي وايضا اشتغل في الاعلام الخاص. احمد عدالي باش يلتحق بينا بعد شويه كيف يخدم في اعلام خاص وايضا خدم في الاعلام العمومي، وخيانا اللي موجودين في ابو ظبي وفي الدوحه واللي هما قراب لتونس مهما كان يعني حتى كان جغرافيا بعاد، ولكن يعرفوا ومتبعين عن قرب اللي يحدث في تونس وكانوا يخدموا في الاعلام العمومي كما كريم الترهون وبادية بن جمع اللي اشتغل في الاعلام الخاص واليوم موجودين البرة في ابو ظبي وفي الدوحه. ان شاء الله نحكيوا على النقاط هذوما منها الاعلام الرياضي. علاش اخترنا مرة الوقت هذا لبيب؟ لانه احنا مع انطلاق الموسم الرياضي وانطلاق البطولة اليوم، انه تم تأجيل بالنسبة للبطولة وبطلب من الفرق الرابطة المحترفة الاولى تأجيل مباريات الشبان. مباريات الشبان، بطولة الشبان باش تبدا في الاسبوع القادم ما بين 4 و5 سبتمبر نظرا للظروف المناخية. ولكن السؤال زاد هنا، الناس اللي تلعب زاد في الرابطه المحترفه الاولى يظل شبان، هما مش عمرهم 50 سنه او 60 سنه، نحكي على 20 21 معناتها الطقس هذا لا يتحمله لا صغير لا كبير.
1: فما برشا الجمهور ما يتحمل اللي قاعد يتفرج معناها ماشي يبذل في المجهود بدني، مو شفنا محب النجم الرياضي الساحلي اللي اغمي عليه في المدرجات، فما بالك في ملاعب منه للشمس والاغلبيه الارضيه، فما ارضيات اصطناعيه معناها تزيد السخانه تكون 50 تولي 100 في
0: ما فما حتى هي كره قدم جوله للمتعه، ما فما حتى متعه لبيب انك تلعب في 40 سخانه وبحضور الناس كلها
1: ودينا على قلوبنا لانه يعني لا قدر الله تنجم تصير كارثه، معناها وارد جدا تبين حتى تبين التنبيه الاخير معناها من برشا اطباء ومش السنه معناها في كل ما تنطلق البطوله بصفه مبكره، وخاصه انه نلعبوا في هذا التوقيت. وللاسف الشديد ما نجموش نلوموا ايضا الجامعه ولا الرابطه فقط، وانما اللوم كبير على البلديات واللوم كبير على وزاره الشباب والرياضه لان هي اللي مهتمه بالمنشات الرياضيه، لانه يعني كان عندنا ملاعب فيها اضاءه ورانا نلعبوا في توقيت متاخر ونعطيه العداله لكل الفرق، زاد ما يجيش عندك جمعيه تلعب 6:30 توفر لها ظروف ملائمه ولا 7 ما يتلعب ل 4:30 يلزم الحظوظ
0: متكافئه. هو موجود في بطولات اخرى، هو موجود فما شكون يلعب في حتى نلقاو
1: في الاوروبا في الاوروبا باهي ماهوش بتقصد يعني 45 كيما اليوم رطوبه كبيره مش اليوم غير عادي بالرسمي انا اللي ما ريتوش عارق ريتو حارق اليوم معناها بكل صراحه معناها في الاوروبا يلعب لك ما ساعتين وما ثلاثة ولا ربعة والخمسة، أما شوف الظروف، شوف أرضية الميادين، أغلبيتها أرضية ميادين طبيعي، معنا عشب طبيعي، الطقس مستحيل كان يوصل. أو يلعب في إيطاليا المنتخب التونسي اللي أقل من 23 سنة يلعب 9:30 الصباح، زعما نفس الطقس سخانة 45 47، لا فما برشا ظروف تحكم فيك. علاش قلت لك؟ لانه كان مش تبداو مؤخر، معنا اشكاليه كبيره مع الالتزامات الافريقيه للانديه، مع الالتزامات على المنتخب الوطني التونسي، المنتخب الاولمبي،
0: ولكن صحه اللاعبين هي الاولويه.
1: اولويه انا قلت لك صحه اللاعبين، لكن امشي المنشآت الرياضيه قبل. الاناره في كل الملاعب نجمو نبداو 6:30 الناس كل، ولا من وقت معناها نبعدوا شويه نبداو، فما شكون يبدا 5:30 6:30 7:30 حتى نوفروا زاد النقل التلفزيون، لانه تو ما عادش فما اشكاليه بالنسبه للتلفزه مع التقسيم 4-4. اما راه ديما نرجع للمنشآت الرياضيه، نرجع للتجهيزات الرياضيه، نرجع شنو المتوفر في الملاعب التونسيه بالموجود، نحاولوا أنه نلقاو منشود بالنسبة لكرة القدم التونسية، ولكن صعب جدا. نبدأ بشوية بشوية، بني قلنا ما يلزمناش نصلحه مرة واحدة، لازمنا نصلحه بشوية بشوية، نحاولوا أنه نلقاو حلول، خاصة كما قلت على مستوى الإنارة.
0: مازلنا
1: مش حكيو هذا على بصفة عامة، معناها على التوقيت متاع المباريات.
0: نمشي أول فقرة كما العادة، الكلمة حرة.
2: كلمة حرة.
0: كلمة حرة لبيب بالنسبة لليوم، الدخلة متاعك
1: من إفرازات الجولة الأولى، وشفت قرارات الرابطة. العقوبات 20,000 دينار من الجولة الأولى، نصيب الأسد للنادي الرياضي بنزرتي
0: قديش نادي بنزرتي
1: 10,000 دينار، منهم 5,000 دينار بعد إقصاء ملتقط كرة. ولهنا نربط حديث بحديث ملتقط الكرة في تونس، على أساس يتم اختيارهم. لأنه فما برشا مشاكل بالنسبة لملتقطي الكرة في تونس، وحتى النجم الرياضي الساحلي تذمر من ملتقطي الكرة في مباراة ضد الترجي الرياضي التونسي. ما نعرفش هل أنه فالكم عند صغاركم ولا فالكم عند كباركم. للأسف في تونس عادة أنا مقترحهم أنه يتم اختياره، هو ما نعرفش على أي أساس يتم الاختيار على ملتقطي الكره، ولكن
0: ملتقطي الكره المفروض اللي من الجمعيه اللي تستقبل الصغار،
1: ولكن فما ينجموا عنده هامش اختيار كبير. علاش ما يختاروش اللي سجلهم التاديبي نضيف في اصناف الشبان، يعني ما عندوش انذارات، ما عندوش اقصاءات، يعرف متميز بالهدوء، تعتبر كهديه ليه باش يكون موجود في ملاعب الاكاديمي. مش اختاروا واحد
0: موتيفاسيون،
1: مش اختاروا لانه راهو الصغار على ما تربيهم، لانه وقت اللي يبدا الـ الـ الـ الجمعيه نتاعو رابحه على ارضيه ميدانه، يولي ضايع في الكوره، يولي ما يمشيش يجيب الكوره، يولي يستز في المنافس. والعكس اذا كان الفريق نتاعه منهزم يولي يسرع باش يرجع الكوره. هذا سلوك غير رياضي للاسف. اولادنا خليني اقولها، اولادنا معناني موجودين توا في الشوارع وفي الملاعب ناقصين تربيه. لازم نرجعوا لتربيه صغارنا، نهتموا بهم فل، معناها الاخلاق رياضه هي اخلاق، هي قبل كل شيء. ما نظنش انا كان ملتقط كوره كي باش يضيع الوقت، معناها باش يكون انتصار عن جداره لفريقه. ما نظنش انه المسؤول اللي يوشفش وذن ملتقط كوره في باله عمل انجاز كبير كي يقول له ضيع الوقت.
0: يطلبوا منه
1: يعطيك الصحه، يطلبوا منه، وفما شكون يبدا متصرف في اللحظات الاخيره يخرجوهم بطريقه غير مباشره. ما هكذا نربي ابنائنا خاصه في الرياضه ان شاء الله. نادي رياضي بنزرتي،
0: سامحني
1: خلينا نفهم، تاع ملتقط كره يكلفك 5,000 دينار، تي 5000 دينار بالنسبه للشبان
0: تزيد فيهم ما تزيد،
1: تزيد فيهم ما تزيد، يعطيك الصحه. على مستوى الازياء، على مستوى نجم يعمل تنقل ويبيتهم في الاوتيل ب 5,000 دينار، انا نخسر 5000 دينار ناقص النادي رياضي بنزرتي ديون باش نزيدها 10,000 دينار منذ الجوله الاولى، والعقوبات واللي باش نخدم معاك الدخله لانه نجم تتفرع فيها. في قاعدين نشوفوا من عامنا ونذول سنين باش نعمل كراسه خاصه بعقوبات الرابطه، ونبدا نشد الحساب قداش تدخل فلوس للرابطه وفين تمشي فلوس العقوبات، ولانه الجمعيه كل قاعده تخلص ولا لا، لانه ذا الملف تقريبا ما سمعتش. يعني عندي 30 سنه انا نخدم، الى محل يتراكمت العقوبات بصفه كبيره، تو ولات كبيره
0: حتى يسر. سلم العقوبات زاد
1: وصلنا عامنا توصل في 30-35
0: ليه، ولكن حتى السيزون هذه زادت
1: اي معناها باش تزيد الفلوس الداخله للرابطه. عملنا نذكر في الجولات الاخيره فما روسيت نتاع 35-40 مليون كل جوله. اي فين خلصوا زعم الجمعيات والفلوس هذيك الكل فين تمشي؟ معناها شنو مصيرها؟ خاطر مبالغ كبيره راهي تنجم توصل لمليار وما اكثر من مليار. هذاك علاش قلت لك انا سنين ان شاء الله كان ربي يعطاني شويه صبر وشويه قوه تو نعمل لهم كراسه كما كنت قبل نعمل في كراسه وقت اللي في ذات شباب للرابطه الثانيه.
0: لا هي سهله اعمل هبط الوحده الدوكيومون بي دي اف اللي بعثوا خليهم عندك
1: ونحسب نشوف في اخر العام قداش دخلت الرابطه من العقوبات والجمعيات اللي ما تعضتش من عام ناول ما كنش ناقصين انا مشاكل ماديه باش تزيدوا على ارواحكم العقوبات هذيا والعقوبات بالله توا نحن الماء مفقود كما قال مالك خاصه الماء المعدني ما نعرفش الدبابز هذوكم كيفاش شراوهم اعطيها بصحه خاصه في الجمعه الاسبوع الاول من البطوله رمي القوارير والمقذوفات يعطيكم الصحه دبورت دبابز
0: هو لما حال راه ملتقط الكوره لبيب مشكور هادي جبنيني قاعد يسمع فينا راه خطيه 500 دينار نادي البنزرتي خذي 5000 دينار من اجل عدم احترام النشيد الوطني هاو عندي
1: 500
0: دينار
1: 500 شويه
0: لا مش شويه مش موافق فقط
1: ايه. انا ماني كنت عند الدونتيست مراه وجي شويه قريتها 5 ملايين معناها 5 ملايين و500 الجمله تولي 15 مليون و500
0: ترجي الرياضي التونسي 5000 دينار من اجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات به حاجتين هذوما زاد نجمو نحكيو عليها زاد النشيد الوطني
1: مقدس
0: النشيد الوطني زوز الجمعية الترجي ونادي بنزرتي 5000 دينار لعدم احترام ممكن تزفروا ما نعرفش انا شنو اللي صار بالضبط
1: ما احترموش لانه الاستماع كما قلت للنشيد الوطني واحترام النشيد الوطني امر مقدس بالنسبه للجمعيات وبالنسبه للجمهور الرياضي اذا كان لا تحترم النشيد الوطني امر خطير جدا بالنسبه للجمهور على الاقل نجم نصبر دقيقه من زمان عند عزف النشيد الوطني مش برشا معناها انت مشقت في استاد ساعتين كي باش تصبر دقيقه من غير ما تزفر
0: علاش عدم احترام النشيد الوطني معناتها زاد يلزم
1: غياب الوعظ الوطني لدى البعض وفما
0: لدى الشباب الاكثر
1: لدى الشباب يعطيك الصحه
0: وراه احترام النشيد الوطني ديما نقول هذا يشوفوها حتى في المهرجانات مثلا مهرجان قرطاج ومهرجان حمامات قبل ما يبدا العرض يحطوا النشيد الوطني والناس تحترم النشيد الوطني وتقوم وتتفاعل مع النشيد الوطني ولكن بعد تلقى حاشاكم القشور قلوب وتلقى دبابز ملوحه مش الفايده نقول حماه الحمايه وبعد من احترام النشيد الوطني ان نحترموا بلادنا وان ما نخليوش
1: القول
0: بقول وفعل ورينا حاجه باهيه باش ما نكونوش سلبيين في مباراه امل حمام سوسه صوره متداوله جماهير امل حمام السوسه كانت تنظف في المدارج نتاعها بعد المباراه هذوما من الحاجات الباهي وهذوما ماذا بينا انه الاعلام يوريهم بالضبط يسلط عليهم الضوء دونك الرابطه واضحه عدم احترام النشيد الوطني راه يكلف لك الفريق نتاعك 5000 دينار
1: ومش حتى
0: واللي هي معناتها
1: يكلف لك صوره سيئه على الجمهور لا تحترم النشيد الوطني هو حتى في بعض مباريات المنتخب الوطني راهو نفس الصنيع
0: صحيح
1: في بعض المباريات وقت اللي يبدا غاضب انت غاضب على المنتخب الوطني التونسي
0: معناها النشيد ما عنده حتى
1: منتخب النشيد ما عنده حتى احترم بلادك ومن بعد نجم تعبر الغضب نتاعك تجاه المنتخب التونسي على المردود نتاعه بطرق اخرى معناها كان تصمت ما تشجعش زاد ما نحن عندنا طريق للاسف الشديد وانك تسب الملاعبيه ومعناها تطيح من قدرهم وتضربهم وهذا ايضا عيب الا معناها ولا السبان الام ولا الاخت لانه هذا بكل صراحه يلزم زاد عقوبات على الالفاظ النابيه وعلى الشتائم
0: هكاك الرابطه باش دخل برشا فلوس
1: لا دخل برشا فلوس ما يلزم لانه الجمهور سامحني
0: ازمه اخلاقيه لبيب ازمه اخلاقيه كبيره
1: ياسر كبيره ياسر حتى في المجتمع التونسي علاش قلت لك انا راه 500 ولا 5 ملايين والله انا نعاود يعطي الصحه هذه متفطن انا والله قلت لك كنت عند دونتيس مزيت كي جيت ما نقرا فيها تو انا كي جاتني الواحد نقرا فيها 5 ملايين هي 500 اعتذاراتي بالنسبه للنادي الرياضي بنزرتي ثقلت عليه ب 4 ملايين و500 اما راهي ال 500 راهي عيب تبداش تعاقب حتى ب 100 دينار لانه تصرف مشين من ال 500 راهي عندها قيمتها على الاقل هذوك ب 500 نشري بها من سندويتشاتنا للملعبيه في الشبان نهار المقابله وال 500 كما قلت عندها ابعاد اخرى اخلاقيه راهو ملتقط الكره يلزموا نحن شفنا برشا ملعبيه كبار كي ترجع بالذاكره يوريو الصور نتاعهم وقت اللي كانوا ملتقطي كره كيما ميسي كيما برشا ملاعبيه رونالدو كذا هي نحن الى حد ما شفنا حتى ملاعب معناها وهو صغير وتم معناها عرض صورته وهو كبير لانه اغلبيه اللي اختارهم خليني نقول لك بالعلاقات ولد فلان وولد فلتان فما حتى ميكاور جمنا ما وقتها يكون موجود صحيح بالإجازة، ولكن معناها يبدأ موجود
0: بالعلاقات. بالعلاقات
1: ولد فلان ولد فلتان يزم يكون موجود، أما ماذا بين يكونوا الموجودين متربين. راهو نحكي راهو من الجمعية الأولى للجمعية 16 في الرابطة المحترفة الأولى كلهم راه وعملناه له عدد كبير، وعملناه ذوني ما نعرفش في الإذاعة الوطنية يا لهنا في إذاعة الشباب حكيت على ملتقطي الكرة على التصرفات نتاعهم، ولأنه صارت برشا عقوبات في آخر الموسم بالنسبة لملتقطي الكرة على مثل هذه الأمور، تضيع الوقت ولا تلقى حتى فما شكون يناقش ملاعبي، يبدأ يناقش في ملاعبي ويبدأ يسب في ملاعبي هو يكور هو ملتقط كرة. إن شاء الله نتفاداو الأمور هذه. وراهو العقوبات زادة نتاع 5000 دينار للجمهور، أنت الجمعية نتاعك في حاجة للمساندة نتاعها، مساندتك المعنوية والمادية أنت تزيد الثقل على الكاهل نتاعها بالعقوبات هذه، وأنت حتى فما شكون ماهوش قاعد يقص في التذكرة نتاعو، فما شكون يرسك يدخل بلاش معناها في عوض تعاونوا الجمعيات نتاعكم راكم تضروا فيها. لذا نحاولوا أنه نحترموا الجمعية نتاعك قبل كل شيء والمنافس.
0: الحصيلة الأولى نتاع قرارات مكتب الرابطة 15 مليون و500 ملعب تونسي ترجي رياضي تونسي
1: نادي
0: البنزرتي
1: 5 مليون و500
0: يظهر لي معناتها كان مانيش غالط فما ثلاثة بلاغات ديجا من الجولة الأولى ترجي رياضي تونسي شبيبة العمران ونجم رياضي الساحلي
1: صحيح
0: ما نعرفش كان فما بلاغ اخر خرج من فريق اخر من بعد معناتها احنا من الجوله الاولى من المرسى صحيح بدينا قطفوا وهذه هي معناتها احنا قلنا معناتها خلينا نستوعب الدروس خلينا لا للتشنج المبالغ فيه لا للتذمرات لا للتشكيات لا للبكائيات سالش خلي تتعدس في بعض الاحيان ينجم يظلمك يا حكم يا اخوان نمشيو لبعيد ينجم يظلمك الحكم ولكن خلينا نقصوا من الامور نتاع البلاغات هذه اللي كل عام قاعده تزيد وتزيد وتزيد ونظريه المؤامره
1: والشيطنه انت نحكيوا على
0: في الاخير بدينا بثلاثه بلاغات
1: على ناجي جويني مش انا باش نحكي عليه تاريخه يحكي عليه شنو عمل في لجنه التحكيم في قطر وشكون موجود من الحكام القطريين في المونديال وشكون قاعد يشرف في قطر في المونديال وهذوما اللي جاوا الحكام تكوين شكون وشكون بدا معاهم الاول بشويه بشويه كان تحكيم اجنبي ومن بعد التشبيه بدا بشويه بشويه معناها سنوات خدمه تاع 5 سنين 20 سنه هذول اذا كان مش اكثر
0: نحن من معطى ناقص لبيب معطى ناقص في حق ناجي جويني راه برشا من الناس يقولوا كيفك اللي هو معناتها كان في لجنه التحكيم بقطر مش هذا فقط كان في الاتحاد الافريقي لكره القدم وكنا نشوفوه معناتها في ايضا في الفيفا معناتها الراجل راه مش خاطر هو قال لك اي ليه مش كيما قطر كيما تونس ليه معناتها سمعته وبصمته موجوده في ليزانستونس الكبار هذوما كيما الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد الدولي لكره القدم
1: انا معاك لكن انا نحكي على مشروع احنا كن فيكون يلزم نجي جويني جاي اليوم يلزم الجولة الأولى ولا أول تعيين للحكام يلزم الحكام يكونوا 100% مستواهم ممتاز وعادلين كما مدرب يجي عنده جمعتين يدرب يلزم الجولة الأولى ينتصر ويقنع لكنه مدرب فاشل نفس الشيء بالنسبة للإعلامي ما يوفر له حتى ظروف يقعد على كرسي ما يلقاش كرسي ما يلقاش طاولة يحبوا يعديله مباراة ممتازة لا يلزم نكونوا نعملوا تقييم صحيح خليوا الناس تخدموا لو انه كل القطيعه اللي صارت عن ناجي جويني كي جا جمال حمودي كان واصل ممكن ناجي وقت نجم نلوموه ولي خدمه بتاع بعد عامين زوز مواسم وتنطلق في الموسم الثالث راهو نجم نلوموه لكن توا ما عادش صارت القطيعه بعام ما نجموش
0: نلوموه. خليني نسالك انت عندك تقريبا قد 30 سنه في الاعلام الرياضي
1: 30 سنه ان شاء الله في نوفمبر الجاي نعمل 31 سنه
0: ما شاء الله به شنو الفرق؟ نعرف اللي فما شبكة التواصل الاجتماعي برشا حاجات تبدلت والانترنت
1: إلى آخره
0: لكن شنو هو الفرق ما بين اليوم الصورة التي تقدم للجماهير إعلاميا واليوم شنو أنت ترى تتذكر 20 سنة التالي مثلا واليوم شنو الفرق هل الإعلام اليوم أصبح مشكلة في في في في, في, في الإعلام الرياضي التونسي وإلا شنو بالضبط شنو اللي تغير أعطيني أنت ما بين قبل وتو
1: باهي سؤالك حلو يرجعني ذكريات تاع 31 سنه تيقول معناها ان البريود نحن بتاعنا بتاع اذاعه شباب والاذاعه الوطنيه ممكن في البدايات بتاعنا كي كانت فما اذاعه الاذاعه الوطنيه ومن بعد تم احداث اذاعه شباب معناها للاذاعات العموميه ومن بعد جات قناه حنبالي اللي هي قناه خاصه واذاعه مزيك كي كان العدد قليل نتاع الاذاعات كان حتى التنافس كبير لان وقتها كنا نحترموا خلينا نعم ما يسالش
0: كصحفيين
1: كصحفيين ولا حتى
0: في بعضهم
1: كصحفيين كصحاب انا اقول لك مثلا اذاعه شباب ناخذ اكزامبل نتاعنا ومع بداياتنا مع سين مدرج بنياني ومع الحاج رقاز ومن بعد مع قيس رقاز ربي يرحمه وينعمه الحاج
0: الله يرحمه
1: لحد الان مش تفهم انت ريتك 22 23 اللي بدينا يوم 7 نوفمبر 95 لحد الان اصحاب اصحاب اصحاب يعني حتى بخلاف العائلات وكل اصحاب وديما في المناسبات لا قدر الله الاليمه والمناسبات السعيده ديما موجودين ريت فما نويوم تاع 18 17 ماك 22 23 ديما عائله هذا شنو اللي علمونا سي المدرج بناني وانك تخدم عائله ما عندناش الحزن ما عندناش البغض ما عندناش الناس كل نجوم والناس كل ما هيش نجوم في وقت من الاوقات انك تخدم لفائده المجموعه هذا تفقد حاليا في تونس بالاختلاط اللي موجود بالتنوع اللي موجود للأسف الشديد اللي ما عنده شيء الفارغ سامحني في الكلمة في باله

0: نستعمله في الديبيش هي مصدر المعلومة. ما كانتش فما انترنت معناها في 95، ما كانتش فما الانترنت التواصل وهذه الصفحات التواصل الاجتماعي والانستغرام ما كانوش موجودين مصادر. نحن كنا نلموا في النتائج
1: فيما يقدم باختصار خاطر باش ناخذوا بعد شوية كريمة الرحمة فيما يقدم نحكي كمادة إعلامية كونتوني بلغة الوقت متاع
0: التاوى كونتوني نحن
1: الفرق ما بين محتوى اليوم وفي
0: السابق قبل الخير قبل الخير
1: مش قبل كانت مثالش خلينا نلعب شوية دور مش قبل كانت السماء الزرقاء والعصافير تزقزق وما نوريوش ولا تبدا مباراة تتعدى في المنزل فجأة الكاميرا تطلع للسماء هكا يوريو
0: عليه حنا بعد ما وراتش
1: حنا بعد بعد جات في بداية
0: ما قبل ما فماش برشا مشاكل كيما توا كان فما انت حسب رايك تصير نفس المشاكل اللي موجودة توا كان قبل يابسكين كوستيوم يبداو قاعدين يتفرجوا ناس محترمه جمهور الفريقي والترجي يروحوا مع بعضهم يا اما من زويتين يا اما من المنزه
1: صحيح
0: ما كانش فما المجموعات والتناحر بين المجموعات والضرب والمضروب كانوا يبوسوا بعضهم الجمهور والملاعبيه وكانوا يمشيوا للحومه كتفدل كالعاديه اللي كيما معناها اي معناها
1: فدك بالعكس الشعر نتاع الكره
0: معناها التناحر هذا الكبير والجهويات ما كانتش موجوده. شكون اللي غذاها؟ الفيسبوك صفحات التواصل الاجتماعي معناها كانوا جمهور انا حكاوا لي ناس كبار كانوا الجمهور يمشي من سوسه يمشي يتفرج في النادي الرياضي الصفاقسي على خاطر حمادي العقربي ويقعدوا في جمهور النادي الصفاقسي
1: ساحر الاجيال داير داير, داير داير هو تقريبا يظل يوم 21 اوت ما عندوش برشا ذكرى السادسه لوفاه حمادي العقربي الله يرحمه. من المفروض كان جينا في استادات في اوروبا راهو تعمل له معناتها تكريم ونشوفوا فما صبوره احنا ما عندناش اصلا صبوره في بعض الملاعب شوفوا معناتها حتى 30 ثانيه على افضل اهدافه وعلى حاجات مع المنتخب الوطني
0: باسمه حمادي العقربي في رادس كانوا نجموا يستغلوا الجوله الاولى باش يكرموا حمادي العقربي يعني قلت شكون
1: واخلاق
0: ومرضى حيين واحد ما كرمهمش صديق في الرياضه باش نرجع للاخلاق
1: نرجع مره اخرى اخلاق حمادي العقربي
0: الله يرحمه حمادي العقربي اعطيك حاجه اخرى معناها من منزل بورقيبه اللي هي بلادي واعتزوا بمنزل بورقيبه وانه كانوا قبل زاده الناس اللي متقاعدين كل نهار لحد كي تلعب منزل بورقيبه في جربه ولا في صفاقه سمع الرلوي ولا في قفصه ولا يستغلوا الفرصه باش يمشيوا منه يعمل زيارة للمدينة اللي ممكن ما يعرفهاش يطلع ومنه يمشي يعمل أصحاب يمشي وكانوا مجموعات 20-25 فرصة كبيرة يكسح توا الجمهور المحلي فقط وتوا حتى كان تمشي سمحني في الكلمة يطيحوا لك قدرك احنا أعلاميين من السلمين فما بالك جمهور اخزر معليه كيفاش كنت عبيت تحب بعضها يضيفوا بعضها ممكن يمشي لك انا الجربه تضيفني وبعد كي تجيني انت مزبرقي بتضيفني قفصه في نفس الشيء انا قريت في كليه العلوم ببنزرت كانوا يقراوا معايا اولاد قفاصه نلعبوا القهوه في القفصه مع مزبرقيبه نهار السبت يجيوا بحذايا في الليل يبيتوا في مزبرقيبه يتفرجوا في القوافل امور واضحه بين جمهور مزبرقيبه ويروح هذا كل اصبح مفقود ولا انسان حتى خايف باش يمشي يتفرج وهو بين الجمهور بتاع النادي بتاعه
1: احنا من القطاع ان شاء الله من الاعلام الرياضي حبوا زاد نحكي شويه شنو هي الحلول على مستوى على المدى القريب مش نقعدوا نتدمروا زاد احنا برشا عندنا مشاكلنا نعرفوها ولكن زاد انه نحاولوا نساهموا على الاقل ما يحبوا الاعلام انه يساهم باش تكون فما لغه خلينا نقولوا تنهض بكره القدم التونسيه بالاعلام الرياضي التونسي النزيه بطبيعه الحال وللاسف فما تلقى واحد ولا اثنين هو اللي يغطي
0: واحد
1: ولا اثنين هم
0: اللي محايدين
1: لا مش مشاكل مش نحكي على محللين راه
0: في لا حتى الاعلاميين ورس خويا اكثر
1: خلينا نرجع تنقول لك عليه نرجع بعد شوية نمشيو نعملوا تنفيسة مع الموزيكا في انتظار ناخذوا كريم الطرهوني الإعلامي التونسي اللي موجود في قنوات أبو ظبي مباشرة من الإمارات.

0: centre de Müller pour la tête.
1: Mal la cour. مال الكورة.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد في مال الكورة. كان خلطوا علينا توا الموضوع الرئيسي اللي نحكيه عليه الإعلام الرياضي في تونس. برشا محاور برشا نقاط. أنا خممت قبل ما نبدأ الحسن وساعتين كيفين لارجمون وهو مع بداية مع ضيف واحد اللي هو لبيب صغير في انتظار أنه أحمد عدالة يلتحق بينا بعد لحظات. نحكيه على الإعلام الرياضي, نحكيه أيضا على الإعلاميين اللي موجودين خارج تونس. هما كانوا في تونس, هما قاعدين يتابعوا في المشهد الإعلامي عن قرب في تونس من قنوات أبو ظبي. الإعلامي التونسي كريم الترهوني, مرحبا بك كريم.
3: مرحبا بك مالك, تحياتي ليك, تحياتي لكل السادة المستمعين, تحياتي للبيب وكل ضيوفك الكرام.
2: شكرا شكرا لك
4: كريم. مساء النور.
2: نعرف اللي سهرناك كريم, فما ثلاثة سوية على الدكالاج توا الماضي ساعة متاع الصباح عندكم كريم, مشكور جدا. كريم, معناتها الإعلام الرياضي في تونس, أنا كنت نسرق بليك في لبيب, شنو هو الفرق ما بين الإعلام قبل والإعلام توا؟ هو قال لي احنا اللي كنا عائلة واحدة, ما تحسش فما كالحاجات اللي مش باهي اللي موجودة توا. قلت له ما يقدم للجماهير, قال لي قبل أفضل. هل تتفق معاه كريم؟
3: نتفق معه 100%. طورت الدنيا صحيح, طورت المفاهيم صحيح, طورت ما نقولش المعايير, خاطر المبادئ تقعد ديما هي ما تتطور. يعني قد ما تتطور الدنيا تقعد ديما ثم المبادئ هي اللي ترجع الناس للوضع الطبيعي وللجادة. لكن يعني فما تجاوزات, فما يعني البحث أحيانا, مش أحيانا, في غالبية الأوقات البحث المجاني على الإثارة.
2: أي.
3: بدون مصداقية, بدون حتى يعني ما فماش علاش مالك. يعني ساعات هكاك بشكل مجاني وندخلوا الدنيا في دوامة من الاتهامات وخلق يعني خلق صراع. ما احنا في منأى عنه, فهمت؟ احنا نحكيه رياضة ونحكيه كورة, وبش تقعد ديما فما كالشعر متاع الكورة متاع السبور. ما نحبش نحكي كورة برك, لكن الكورة هي اللي تطغى على المشاعر وهي اللي تجلب الاهتمام لدى الجماهير. بش نقعد ديما ثم يعني احتكاك, وديما ثم تنافس, وديما ثم يعني لكن ولينا ياسر, لكن ولات ثم مبالغة كبيرة يا ملك, فهمت خويا؟
2: فما معناتها مشاعر مفرطة خلينا نقول, وامبولسيفيتي معناتها أكثر من اللازم. بيه أنت اليوم كريم موجود في أبو ظبي, باش نسألك نفس السؤال قبل ومن بعد. قبل ربما كنت أكثر خلينا نقول فخر بما يقدم بالصورة متاع تونس. اليوم خلينا نقولوها الكلمة كما هي ولو أنها مؤلمة شوي, فما خجل من صورتنا احنا رياضي اعلاميا على مستوى الرياضة كي تحكي حتى مع الجنسيات الأخرى؟
3: لا ما نقولوش خجل. ديما الناس تنظر لنا يعني نظرة متاع احنا بلاد مهد للرياضة وناس يعني فيها خرجت أبطال وخرج يعني مدرسة للإعلام الرياضي زادة. يعني ديما نقولوا الحاجات الخايبه يعني حاجات الشاذ يحفظ,
2: يعني كل شيء يدور على شبكة التواصل الاجتماعي كريم.
3: يعني الو
2: كل شيء قاعد يدور على شبكة التواصل الاجتماعي, مع تقاعدين يشوفوا في البنية التحتية, يشوفوا كالعرك اللي موجود في البلاتوات.
3: انا معك راهو الشيء اللي قاعد يخرج توا على السوشيال ميديا من 15 سنه ثم تبعات التوى, ثم حاجات مخجلة اللي تعديت بتاتر وقتها في المهموتة وقتها في التوى قاعدة تعاود تخرج في شتى المجالات حتى في المجال الرياضي, فهمت؟ يعني إذا احنا نحكي وما عادش على إعلام تقليدي, فما هنالك إعلام رقمي, ولو أن الإعلام التقليدي يقعد ديما عنده جمهور ويقعد ديما يستقطب الاهتمام ويقعد ديما ينقل المعلومة وينقل الخبر الصحفي بحذافيره. لا يعني ديما تقعد اسمعني تقعد ديما البوليميك موجودة سواء كانت في الملاعب التونسية في الملاعب الأوروبية. يعني نربط لك يعني من ساعات ماتش فينرباتشي وليون شفنا شنو صار السيد يعني غندوزي شنو عمل مع الجماهير متاع ليون كيفاش دخلت بعضها الدنيا يعني حلبة ملاكمة ولا استاد عرفت يعني هذا مشهد مخجل زاد. لكن جينا من واحد من أفخم الملاعب في في في في فرنسا في ليون الصورة ما هيش باهية. أنا منيش نقول لك صورة باهية منيش نقول لك أنا فرحان لا منيش فرحان نحب صورة أفضل نحب صورة أجمل.
2: علاش ماكش فرحان كريم؟
3: يا خاطر الشيء اللي صار في السنوات الأخيرة وخاصة يعني الموسم اللي تعدى يعني راهو وكمتوا وكبتوا معايا يعني راهو أنا كنت خايف للأمور يعني تمشي في في في ما في في ما في في في اتجاه آخر والحمد لله تعديت له الحكاية وكل شيء راهو ياسر ولا ترويج للتعصب الأعمى ترويج مجاني لل يعني مش معقول هكاك مش معقول تو ياسر ياسر أنا بلاد واحدة
2: لبيبي حب يسألك سؤال كريم.
4: لا مش بس السؤال
3: بلادنا الكل وبنزرت بلادنا الكل والعاصمة بلاد الناس الكل وسوسة بلاد الناس الكل وصفاقس بلاد الناس الكل وجرجيس بلاد الناس الكل وجندوب
4: كبرها تونس هي كريم يعطيك الصحة من بنزرت طويل نحن ما نجيوش يشتر القاهرة ولا ربع القاهرة
3: كلنا نفتخر بكل جهة وكل بلاد وكل
4: عائلة واحدة بلاصة
3: في تونس.
4: أنا كريم مش نتفاعل معاك خاصة في مستوى الإعلام كي سهلك مالك وقال لك ممكن ولينا معناها نحشمه كي نتكلمه ولا وعجبتني كي قلت لا علاش نقول أنا نأكد كلامك لأنه أنتوما فضلكم أنتوما فضلنا خليني نقول الجيل متاعنا على الأقل معناها هي الشجرة التي تغطي الغابة كي تشوف كريم كي تشوف عصام تشوف رؤوف نوفل هيكل بديع انت تقريبا وقتاش كانت لك عندك التجربه 2000 من وقتاش
2: من 2012
4: من 2012 يعطيك الصحه معناها انتم الاسماء هذه واللي موجودين الاولاد كلهم عزبوا لحيه العديد من الاسماء التونسيه اللي برزت في القنوات العربيه واللي يقدرها الجمهور العربي ويعتبرها قدوه هذوما اللي خلوهم مازال عندنا شويه احترام شويه قدر خلاو صورة ناصعة على الأقل كي يشوفوا الإعلام اللي موجود في تونس شنو اللي معناه صاير فيه يرجعوا بالذاكرة ولا يرجعوا للأسماء هذه اللي ممكن تنقص شوية من اللي موجود في تونس. أنا تون نزيد نقول حاجة أخرى ممكن كريم أعطيني أنت توا مالك على الأقل في العشر سنة ذوما شكون غادر من إعلاميين الى القنوات العربية وشكون ابدع وشكون كان موجود في لولا الجيل متاعنا لولا الجيل اللي اخرج سبق. واللي موجود واللي سبق ماذا اكد انه نعيش فراغ على مستوى الاعلام التونسي ما عاش عنا في مستوى كريم وعصام ورؤوف ومعز وهيكل ونوفل ما عادش بكل صراحة ومالك ما عادش للأسف الشديد هذا اكد شنو اللي عايشين فيه والمستوى تاع الاعلام التونسي
2: واضح. كريم تعليقك بسرعة
3: مهم برشا قالوا
2: لأنه بعد شوية عنا الأخبار
3: كلام أي كلام مهم صراحة يعني كلام كلام مهم برشا وكلام يعني يعني كلام مهم الله غالب توا يعني نحاولوا ما هي هو ماهوش صراع بين صراع أجيال لكن
4: حقيقة.
3: يعني كيما نقول لك المبادئ ديما موجودة يعني خلينا نتشبثوا شوية بالمبادئ راهو مانيش انا نحكي توا كل واحد لازم يتكلم يعني باش يرضي طرف ولا باش يرضي لاعب ولا نادي ولا جهه ولا بلاد لا لا لا لا لا كون صادق فيه يعني نحكي
2: في رسالتك فيما تقدم
3: نبعدوا على الفتنه نبعدوا على الفتنه راهو يعني الشيء اللي شفناه العام نرجع للموسم اللي تعدى سورتو شيء مخيف
4: صحيح.
3: يعني لازم نردوا بالنا لازم نردوا بالنا راهي ما ثماش حاجة أجمل وأروع من كرة من الرياضة ومن كرة القدم اللي هي تقرب بين الناس اللي هي تتعامل جو بين الناس، تشيخ الناس بالفرحة، وحتى كالحزن ذاك بين ظفرين حزن، يعني عنده ديما عنده تاريخ معين لكن يمشي على روحه. تقعد كان العلاقات الإنسانية، راهو يعني راهو الكلمة الخايبة هي اللي تقعد.
2: صحيح.
3: ما تتنساش.
2: صحيح. شكرا لك كريم، يعني تكسحة احنا تعديو 10 دقائق معاك بسرعة، فما وقت الأخبار توا متاع 10:30، موضوع مهم برشا، أنا ماذا بين نزيد معاك كريم أكثر. وقت نعرف اللي توا وقت مخر عليك والتزاماتك أيضا المهنية اللي عندك غدوة إن شاء الله، احنا زاد عنا وقت الأخبار وقت مقدس، إن شاء الله نتلقاو مرة أخرى في مداخلات أخرى أكيد معك كريم، وشكرا ليك وبالتوفيق وبالنجاح، ربي يعينك. بعد لحظات الأخبار متاع 10:30 وراجعين شوية آخر في ملكورة.
1: إذاعة شباب من تونس،
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
7: عد الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
8: نشرة الأخبار.
9: جمعية الاسواس تدعو إلى المشاركة في حملتها من أجل تأمين العودة المدرسية لأكثر من 10,000 طفل وشاب. ليلة النجوم سهرة علمية وثقافية الليلة بمدينة العلوم إلى ساعات الفجر لمشاهدة الخسوف الجزئي للقمر. وضمن الألعاب المتوسطية تارنت وتونسية، أمنة بن حسونة تحرز الميدالية الفضية لسباق 100 متر السباحة بالزعانف. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، لكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاي، أهلا بكم. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس جماعة تونسين للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 طفل وشاب من مختلف المستويات التعليمية. رئيس الجمعية محمد مجدي شكد أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة تقدر ب6 مليون دينار.
10: انطلقت الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس في تحضير الميزانية الضرورية للتكفل بحوالي 11 طفل من مستوى الإعدادي إلى المستوى الجامعي إلى التكوين المهني في 12 ولاية من منظورها، بميزانية تقدر بحوالي 6 مليون دينار لتأمين تكاليف العودة المدرسية من الأدوات المدرسية وكذلك كل مهم الملابس والنقل المدرسي والإحاطة بالأطفال متاعنا. هدفنا أن نمكنوا الأطفال في برنامج متاعنا وبرنامج دعم الأسرة ما نوفر لهم كل الظروف لعودة مدرسية ناجحة. وهذه دعوة نوجهها إلى كل الشعب التونسي، إلى أصحاب الخير اللي الحب يسافروا معنا في الطفولة في التعليم. أنا مدخل إلى موقع الويب 3w.sosve.tn أو الويب التبرع لفائدة العودة المدرسية.
9: استعدادا للعودة المدرسية، عد مرصد المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعملي الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. رئيس اقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي:
11: يقوم المرصد الوطني لسلامة المرور عبر فروعه الإقليمية بإعداد وتنفيذ حملات تحسيسية وتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور، كما تم إدراج تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر أمام المؤسسات التربوية ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في المحيط المدرسي وحماية التلاميذ ومختلف مستعملي الطريق.
9: تحتضن نصوص بداية من يوم غد على مدى 3 أيام فعالية الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. الرئيس المؤسس للمهرجان وليد بالحسن:
12: دورة الثالثة المهرجان اللي هو مش يكون يوم 28-29-30 أوت بمدينة سوسة في ساحة المدى المطاومة في ساحة مفتوحة مجانا، شاركت معنا 60 دولة منهم 31 دولة بعد لجنة الفائز وتكليف لجنة التحكيم في مقر اتحاد الدول العربية للتحكيم للأفلام التوعوية دي. وعنا مسابقة الجمهور اللي تلقوا الأفلام على الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي للفيديو التوعوية في الصفحة الرسمية للمهرجان في السيدال فيز. المشاركة هي العراق، قادها تجي مصر والجزائر المغرب، هذو مع الاكثر فيديوهات مع اكثر من 10 فيديوهات شاركوا معنا، ثم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالابداع البصري. عندنا ورشات، الهدف من المهرجان هذا هو ترسيخ القيم الانسانيه وحث الناس على نشر المبادئ النبيله التي من شانها ان تغير العالم للاحسن من خلال توظيف ثقافه الصوت والصوره كاداه التربيه والتوعيه.
9: تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في سارة فلكية علمية وثقافية كبرى. السارة تمتد لفجر يوم الجمعة لمشاهدة الخسوف الجزئي للقمر. رئيس مصلحة علم الفلك في مدينة العلوم نوفل معاوية.
13: باش يكونوا الجمعيات العلمية من خلال الأجنحة إن شاء الله باش تكون تفاعلية، تقدم تجارب علمية، عروض وأنشطة باش تكون للأطفال والشباب والعائلات. هو المسرح باش يكون موجود أيضا، هو عرض مسرحي سر النجم بولاريس أو سر النجم القطبي. نمشيو في رحلة إلى عالم الفلك عند الفينيقيين ونكتشفوا كيفاش كان الإنسان في العصور القديمة تعمل النجم القطبي خاصة في الملاحة وتحديد الاتجاهات عبر الإبحار. نعيش زادة تجربة الرصد الفلكي خاصة من خلال رصد القمر وكوكب زحل. صار في الحقيقة ماهيش بتشوفها منتصف الليل، هي باش تتواصل حتى إلى فجر إن شاء الله 28 أوت نهار الجمعة الصباح، باش نواكبوا ظاهرة فلكية طبيعية خسوف القمر. الخسوف يبدأ في حدود ماضي ساعتين ونص تاع الليل، موعد فلكي مميز استثنائي. يعني ليلة نبداو فيها رحلتنا من الأرض، نسافر عبر التاريخ عند الفينيقيين، نكتشف أسرار الكون ونوصل سهر إن شاء الله مع خسوف القمر. وإن شاء الله إذا الزوار يكونوا في الموعد. تبدأ هي 8:30 السهرة الفلكية أو ليلة النجوم.
9: وفي الرياضة، حرزت السباحة التونسية أمنة بن حسون اليوم الميدالية الفضية لسباق الزعانف ل 100 متر ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسطة الجارية بتارانتو الإيطالية، وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية إلى 14 ميدالية. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعة مع تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مالا كورة. مالا كورة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. أنتم تسمعوا في إذاعة شباب 10:43 سهرية طيبة للجميع اللي خلطوا علينا تاو. نحكيوا في ملا كورة على الإعلام الرياضي في تونس مع انطلاق الموسم الرياضي مع انطلاق البطولة. بدينا نحكيوا مع لبيب صغير قبل الأخبار متاع 10:30 الفرق ما بين قبل ومن بعد ومشاكل اللي موجودة في الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي في تونس اللي المتهم الأول خاصة شفنا في كاس العالم مع النتائج متاع المنتخب الوطني التونسي. باش نحكيوا على الاعلام، هل هو جزء من الحل والا اصبح مشكل عند البعض؟ هل فما خلط ما بين التواصل الاجتماعي وصفحات شبكات التواصل الاجتماعي والاعلام؟ ايضا نحكيوا مع احمد عداله من اذاعه موزايك اللي حاضر بحذانا واللي خلط علينا توا. مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: شنو حوالك احمد؟
1: فرحان برشا بحذانا. قد هذه رابع خمس مرات عيطت لي وما نجمش نجي اليوم الحقيقه، ما نجيش نقول لك لا. دونك فرحان برشا
0: نجم من نجوم اذاعات هذاك، علاش ما تنجمش؟
1: الحمد لله يا ربي. لا والله لا ديما انت تعيط لي بالخميس
0: وانا الخميس وانت الخميس تبدا تخت فول
1: امبوسيبل فول
2: هذاك، علاش اليوم باش يعوضها مالك باش نكملوا مع الساعتين تاع الصباح ان شاء الله.
1: مرحبا بي مدام بحذا مالك وبحذاك انت سيرتو لبيب. فرحانين برشا نكونوا بحذاكم.
2: انا سعيد جدا والله صدقني كي قال لي مالك راهو احمد شي بحذانا سعيد جدا.
1: سعاده شنو؟ اما شو راهو جوست مالك باش نقول لك راهو كي نتلاقاو انا ولبيب ديما ما توفاش كل مره
0: درك على خير
1: سعيده كل مره درك فاتو
0: هو شوف لبيب قال لي الفرق في الاسره الاعلاميه قبل كانوا اسره عائله توا فما برشا مشاكل. خلينا نحكيو بجديه، هل توافقوا الراي؟
1: والله اعلام عمومي خاص ولا في الخاص خاص ولا في العمومي عمومي؟
0: انا اعلام التونسي نحكي بصفه عامه تو مانيش قاعد نعمل في تفرقه. هو داير انا علاش اخترتكم انا لانه كما قلت لبيب ولد الاعلام العمومي ولكن خدم في الخاص في قناه حنا بعد، وانت كيف كيف انت ولد الاعلام الخاص ولكن خدمت ايضا في الاعلام العمومي. شفناك في التلفزه الوطنيه
1: تجربه وحيده كانت في الاتحاد الرياضي
0: اللي هو اعلام عمومي.
1: اي نتشرف بها على الاخر، تعلمت منها برشا حاجات ما تشوفهمش في الاعلام الخاص، لكن الاعلام الخاص تعلم منه زاده برشا حاجات. انت كان جاوبك على السؤال المشاكل كثرت راهو كان جيو نشوفوا لي زانترفينون اللي من برا معناها الناس المتداخله في الواحد. انا ساعه ضد كلمه قاري صحافه مش قاري صحافه، يمكن برشا ناس ما تعرفش انا مانيش قاري صحافه.
2: انا حتى انا مش قاري صحافه
0: وانا كيف كيف
1: بالحق انا باك بلسيس
0: معناتها كلنا موافقينك.
1: لا ما خاطر في وقت معين
2: فما موهبه
1: كان ثم المشكل هذا معناها انا عامل باك
2: مازال موجود المشكل
1: الى يوم معناها ما يتنحاش معناها انا عامل باك بلسيس في اختصاص اخر جمله، لكن المشاكل راهي تتقلق مش صوابع يديك كل كيف كيف. الناس تنجم ما تحملش بعضها، تنجم تغير من بعضها، تنجم تحسد بعضها، تنجم تحب تفك سكوب ولا بوز ولا حوار ولا تحب هي تسال سؤال. لكن في الاخر انا اللي راه هكا بعد بعض السنوات من التجربه، ما عنديش تجربتك انت ولا تجربه لبيب، لكن الحقيقه بعض السنوات من التجربه خلتني نفهم اللي المشكل من الاطراف المتداخله اولا، ثانيا من من من, من وسائل التواصل الاجتماعي. انا كنت مغروم برشا بتويتر، لكن تويتر للاسف حتى هو ولا كيما الفيسبوك انستغرام ما نحكيوش تيك توك
0: ماهوش ماخذ رواج اكس تويتر في تونس كيما الفيسبوك ولا الانستغرام ولا تيك توك. مانيش
1: باش نقول السكسي اللي عامله في الريزو سوسيو من تويتر، لكن الحقيقه التويتر خلاني نكتشف برشا حاجات، نتعلم، تولي عندي برشا علاقات خارج تونس وخلق لي برشا علاقات خارج تونس وجاب لي برشا ديزوبورتينيتي خارج تونس. لكن انا جوست نجاوبك على السؤال، راهو المستوى ديما هو يفرق وانت وتحط روحك، لكن في الاخير ثم حاجات تجيك انت من غير ما تمشي لها للاسف ما عندكش حل، ما عندك حتى حاجه الا كونك تتعامل معاهم. مانيش نقول لازم الهيكه ترجع، اما في وقت معين وقت كان ثم هيكه كان ثم ناس تخاف.
0: توا مع توا احمد مثالش خلينا شويه مع احمد لبيب. البيلون واضح ونكونوا كما قلنا نغزروا لرواحنا في مرايتنا. المشاهد متقلق، مشاهد التونسي متقلق من الاعلام الرياضي في تونس بنسبه بطبيعه الحال بامور نسبيه.
1: شوف
0: علاش؟
1: على خاطر يمكن في وقت معين الناس ما عادش تعمل فرق ما بين شكون الباهي وشكون الخايب. واعطيها نعطيك نرجع اكزومبل ساهل برشا، ما احنا كنا اعلاميين في الاخر كنا ونسينا باش نقولوا حاجه راهو سامحني في الكلمه العباره باللغه الدارجه، حك راسك ولي صحافي تو وحك راسك تعمل باش فيسبوك وتولي والناس كل واحد يخدم خدمته على روحه، معناتها تنجم تكون باش فيسبوك خير من وسيله اعلام راهو ساعات كي يكون عندها مستوى راقي. لكن راهو في الحقيقه المتفرج هو بيدو صنع الشيء هذا، وقت اللي ثم ناس تردهم انت معناها مصدر نتاع معلومه ولا تطلع لهم في اللوديمات نتاعهم، خاطر الببليسيتي تتقاس باللوديمات اليوم. ما تلقاش الحل، معناها شكون بتشد؟ اسكو الاعلام اللي عنده المصدح، والا الناس اللي تتفرج وتصفق وتبارتاجي؟ ما هذا هو المشكل. هو مالك اليوم
0: باه اليوم فما فرق ما بين، خلينا سان نحط الامور في اطارها، هل فما فرق ما بين اعلامي او مقدم وكرونيكور ناقد رياضي؟ هل تخلطت الامور علينا اليوم؟ شنو يتحمل مثلا مسؤوليه مقدم البرنامج لبيب؟ هل هو يتحمل مثلا، هو يختار الضيوف؟ هل فما معد؟
2: قبل السؤال فهمت السؤال نتاعك، باش نعقب على احمد وانا
0: ميكرو
2: تواصلا مع احمد، باش نعطي مثال صغير على الحكايه نتاع الماضي والحاضر. في الماضي انا سافرت برشا مع الزملاء والاصدقاء مع الاذاعات الخاصه ولا القنوات الخاصه، سافرنا مع بعضنا، كلينا مع بعضنا، سكننا مع بعضنا، ندافعوا على بعضنا، نخافوا على بعضنا، خاصه في الادغال الافريقيه. معناها ما عنديش مشكله لبيب يعطي الاخبار الاولاني ولا احمد يعطي الاخبار الاولاني. هو احمد سافر معايا برشا مرات وسافرنا ما عنديش مشكله. اخر مره سافرت فما فرق بعيد، تبدلت مع كامل احتراماتي ونحترم انا العباد، اما ما عادش
0: تقابلت انا واحمد عداله في امريكا،
1: في قطر، في الولايات المتحده الامريكيه،
0: في امريكا،
2: في قطر، في قطر.
0: اندهش مره وقتها اعطيته معلومه وقتها ترجي رياضي تونسي، هو وقتها نذكره بهت احمد عداله كيفاش معناتها من مفروض فما صحيح ولا لا منافسه؟ تغيرت الامور،
2: تغيرت جمل. انا مش حتى تغيرت، قلت كي اخر سفرة في البطولة العربية فما حتى تشوف تسمع أسئلة، صدقني أن نوخر أنا نجبد روحي. صحيح نعرف شباب ويلوجوا على البيزة مش بالطريقة،
1: ما فما أسئلة تطرح. هو راهو لبيب راهو معروف عليه بالصراحة،
2: ما يسالش. لا مش أنت، لا نحكيش على
1: لا
2: أنت حاضر معايا
1: السؤال اللي تسأل
2: راهو ردة فعل معناتها غريبة جدا.
1: فما شكون مشال حارس مرمى مشال انا نحكي مشال نور الدين فرحات،
2: نور الدين فرحات وقتها مبناك
1: وقتها المباراه اللي خسرنا ضد المنتخب السوري، وايمن دحمان حارس مرمى، ثم صحافي ما عرفش صحافي ولا لا، الحقيقه ما عرفش تلقى عليه اسم صحافي ولا لا، مشالوا قال له هل ترى كون ايمن دحمان هو اللي يتحمل مسؤوليه الهزيمه هذه؟ ومشال المهاجم اللي هو فراس شوات، وما شكون لعب وقتها، مشى سيف الدين الجزيري، قالوا ما تراش لي سبب فراس شوات هو سبب الهزيمه، خاطر ضيع هدف. ما حقيقه معناها تندهش، ما ثم ناس بانيه ثقافه الصحافه والاعلام الرياضي على مفهوم الفتنه والفكره نتاع الاتجاه المعاكس في الجزيره.
0: ما يلمكش
2: التدافع احمد في الزون ميكس مثلا مالك، التدافع ما فيش احترام. كنا قبل كما قلت لك ما يقلقنيش احمد يتعدى الاولاني، او حتى في الندوات الصحفيه اللي تصير في تونس تعدى احمد يقول لي لبيب تفضل مرحبا، هو يبجلني ما عادش توا قله احترام. علاش قلت لك
0: ما يقلقش اللي تحطوا لكل فرد ساك مثلا كي يعمل اعلامي مثلا سؤال من نوع هذا، يسال سؤال من نوع هذا
2: علام العار نسكن
0: بطبيعه
2: يقلقني بطبيعه. هذاك علاش انا تفيدني اليوم برشا خاصه للمؤتمر الصحفي اللي في تونس.
0: انت اليوم لبيب في اللجنه اللي تعطي بطاقة الصحفي هكا ولا لا؟
2: بطاقة الدخول للملاعب،
0: بطاقة الدخول للملاعب على الأقل عندك صلوحيات. الناس هذم
2: ضمن مجموعة،
0: ضمن مجموعة أكيد، ولكن عندك كلمتك، عندك وزنك.
2: الكلنا عندنا وزن موجودين. أنا قراري ناشي من غير حد شيء، لكن
0: هل الناس هذم
2: بالمجموعة
0: هل يتم إسناد ليهم بطاقة الدخول للملاعب؟
2: والأغلبية اللي داو نحكي عليهم ما عندهمش بطاقة الدخول للملاعب.
1: أنا التريبيون دو بريس اللي مشيت لها في أي مباراة ولقيتها اللي هي كلهم صحفيين.
2: مستحيل.
1: وتاريخ هذايا راهو مانيش نزيفه في حقائق. في وقت من الاوقات بعد الثوره بشويه بطاقات الصحفي دخول ملعب كانت تتباع. تدفع 30 و50 دينار تاخذ بطاقه صحفي، وبعد اوتوماتيكمون باش يجددها هو عنده مؤسسه اعلاميه ولا ما عندوش ولا فريلانس ولا اللي هو يتجدد. ما عادش ثم ضوابط ملك. أنا ما خلطتش على الجيل نتاع لبيب، ولا لبيب مش كبير برشا في العمر ومازال صغير.
0: بارك الله فيك على
1: بالحق معناه ما خلطتش. اما انا مثلا من الناس اللي حتى اليوم كي نمشي للستاد
2: جيل المخضرم انت بين
1: التو نحط في الليكوتور نسمع رياضه واهداف ما نجمش نفلتها معنا مستحيل ونشيخ في مخي معناها كي نبدا نسمع فيهم ويبدا
2: ويبعث الملاحظات زاد
1: ونبعث الملاحظات ولا نسمعهم
2: ولا يعطيك معلومه والله معناها
1: نكلمهم
0: كنا نبدا نسمع
1: وبدلت مالك تبدلت برشا الى كونك ساعات انا جيتها بغرام الصحافة والإعلام الرياضي جيت بغرام بديت من الإنترنت عام 98 من موقع تونسي فوت لين في وقت من الوقت قلت أنا علاش عملت في روحي هكا كنت ناش نخدم 200 خدمة باك بلوسيس خدمة
0: أخرى ندمت أحمد
1: لا ما نجمش نندم إلى حد الآن إلى حد
0: ما دمت تسئل السؤال
2: هذا
1: على خاطر الحقيقة ساعات تعرف شنو اللي يخليك مخاطر أنت توجبت ال ال ال ال ال الفولي نتاع العلاقه الصحفيين ببعضهم
0: أي
1: ولا لكن ثم فولي اخرهم برشا اللي هو الريزو سوسيو تاثير ولادك يقراو السبان ولا بنتك تكبر تقرا شنو اسمك تكتب اسمك في الفيسبوك تقرا شنو اللي ثم ولا تصويرتك ولا هذاك موضوع ثاني اذا كيزمنا نجيهم بعد الى حد الان الحمد لله معناها واحد مازال هكا اللي متعلق بالغرام ويتبع فيه للاخر علاش خاطر ديما نقول مازلت ما عملت حتى شيء وديما نحب زين نقدم ونحب نمشي ونحب اكتشف وغطيت وانا ثلاثة كوس عالم كوس افريقيا زولة ثلاثة مباريات برشا خرجت برشا ومهيش ومستحافة راي مهيش خروج لبرا
2: قداش عندك في المجال الاعلامي يا احمد بالضبط
1: ما بين اي اف ام وموزايك
2: اي من اللي ابدت تجربتك معناها يعني
0: من بديت من في
2: الاعلام
1: لا انا بديت عام 98 انا 98 في الانترنت اول موقع في تونس استعمل له تنزي فوت كنت في النوايل الاولاني نتاعو الى يومنا مازال موجود السيت وكنت نكتب ومغروم برشا وفرنسي وكل شيء بعد بشويه بشويه تباعا بشويه
2: يا اخي قديم كيف
1: كان نحكيو راديو اي اف ام وموزايك ثم تقريبا 10 سنوات او 12 سنه
2: اي لا من 98 تكتب موجود في الاعلام الرياضي معناها عندك الفكر نتاع الجيل نتاعنا مانيش راهو لهنا في تناحر نتاع اجيال ولا تضارب راهو نتاع اجيال ولا
0: اكيد فما راهو من الشباب اللي نحبهم والمحترمين
2: فما كعبات باهين اما كيما قلت لك كيما قال علاش انا سالته احمد خاطر انا كي تقارن انت مثلا انا 31 سنه بين اذاعه وتلفزه بالرسمي توصل في وقت من الاوقات قول ماذا بيا نجبد روحي ماذا بيا ما عادش نخرج كنت قبل كي نبدا ماشي للاستاد نهار السبت لحد اقسم بالله عباره عندي حفله عرس عباره سامحني كي كان انا في معناها احنا كي خدمنا في اذاعه شباب في طنبك الشباب نتاعنا انا نقرا في كليه العلوم في بنزرت ونخدم 21 سنه معناها سبت ولا حد اللي العباد تمشي تتفرهد وتشيخ وكذا شباب نحن نجيو لاذاعه شباب هذيك كانت شيختنا انا عباره عديت احلى فترات الشباب نتاعي في اذاعه الشباب كي نبدا ماشي للاستاد يفرحوا بيك خويا دابوست الماء تلقاها حتى امكانيات معناها متواضعه في الملعب يجيب لك الكرسي يجيب لك الطاوله تو اقسم بالله لا يتلفت لك تو ما يتلفت لكش ممكن شويه انا معروف شويه نقول انا خليني معروف شويه اما فما اولاد مثلا اللي ماهوش معروفين وجوههم كذا ورس خويا يقول لك مضايقات ما تلقاش فين تقعد ما تنجمش حتى تبدا عندك الروبورتوفون ولا التليفون نتاعك والكراسه والستيل وحاتهم معناها على ساقيك وانت تخدم دبوز ما حكيش لا يجيب لي لا دبوز ما حشيش ما قبل كان استقبال كبير البيبان تتحل ومرحبا كان تقدير للاعلام توا فما نفور كبير من الاعلام وكما قلت لك علاش لانه الناس كل ولات في نفس الخانه السيد هذاك
0: اي زيد غلطه الناس زيد اللي تحط الناس كلها فرد فرد فرد فرد خانه زيد راهو المفروض يعرفوا
2: الجمهور هذا مش ناجم يقيم سامحني مالك مش انا كي تلقى كيما قال لك في التربيون معناها
0: كيف حتى مع الجمهور الناس
2: 10 منهم 8 او 7 مو صحفيين كي باش يبدا سامحني في الكلمه معناها يسب ولا يشتم باش يفرق بين احمد عداله تلفون على بعض
0: تو احنا حكينا شويه على علاقه الصحفيين ببعضهم علاقه خلينا نقولوا الاعلام الرياضي اللي للاسف احنا كتوانسه مش علاقه به كبيلون ديما نقولوا والامور المناسبه في الوقت مش علاقه به حتى
2: على الاقل نقولوا في الخمس سنين الاخرانيين
0: به خلينا نحكيوا توا ما يقدم للمشاهد برشا فما تشكيات شفناها احمد خاصه عوده الظهر مره اخرى وكانت بشده قبيله كريم الطرهوني يحكي يقول حمد لله الموسم الماضي تعدى سلامات وعاود يتاكد على الموسم الماضي نهايه الموسم الماضي وشفنا في كاس العالم نتائج ليكيب ناسيونال أول متهم بعد الملاعبية والمدرب كان الإعلام. هل ترى أنه الإعلام معناتها امباكتون للدرجة هذه في نتائج مثلا الأندية التونسية والمنتخب؟
1: يا اخي سامحني، انت تجيب ديكرونيكور مثلا وتحطهم في في في بلاتو يشاهدوا فيه الناس، وانت تعرف نسبه المشاهده ترتفع جدا خلال مشاركه المنتخب الوطني. ومع كامل احترامات الناس معني يقولوا ذاك مثلا راسه مطرقه ولا راسه صحيح ولا حاجه كيما هكا بسيف معناه باش المستوى يطيح وتولي الاعلام متهم. معيش شعباني البارح كي تكلم كان على الاعلام وكانه هو المتهم رقم واحد. قالك هو ينجم يكون كرونيكور ولا ضيف ولا غيره، ماهوش مقدم. شكون اللي يهز الغلطه بكل؟ مقدم البرنامج
0: مش هو اللي يختار مقدم برنامج
2: المعد
1: هنا يزم يعني في اختار. انا عملي وصارت لي حادثه معناها شهيره جدا يضحك لبيب، حادثه شهيره جدا اللي عندي فيها لا يد لا ساق. يعني خطر كرونيكور اختروا باش يعمل حكايه مثلا ولا باش يقول حاجه ولا باش يتقرب البلاصه ولا باش يتقرب لجهه معينه ولا باش يسجل بها نقاط مع جهه معينه عادي. لكن زادة انت وقت اللي تقول لي انت المذيع مسؤول، ايش نقول لك انا مثلا المنتج مسؤول والانيماتور يعني منشط مسؤول والاذاعه مسؤوله والتلفزه مسؤوله
2: والقناه مسؤوله،
1: لكن رد بالك راه ثم حاجات ما تنجمش تسيطر عليهم. انت كتجيبني انا اليوم تتوقعني كنت باش نحكي الحكايه هذه 30 ثانيه التالي؟ مستحيل.
0: ولكن عندي فكره على البروفيل نتاعك.
1: ثم نستغدر سامحني في كلمه معناها ثم حاجات تفوتنا الناس الكل. اخر حاجه باش نقولها لك
2: السيد احمد، مش كل غداره المره الاولى نجم يغدرك المره الثانيه، لكن اذا كان تواصل الامر خاصه برشا
0: وتخليهم بعد
2: خليني يعطيك الصحه
1: تولي عام جو. انت
0: هي اهم اشكاليه لبيب
2: واحمد استنى في الغدره.
0: اهم اشكاليه هي الانتماء الرياضي. هذه الاشكاليه مع العباد اللي تتفرج. راه
1: سامح الانتماء نتاع المنشط ولا نتاع المتفرج؟
0: لا نحكي منشط لا نتاع الكرونيكور خاصه نحكي على الكرونيكور.
1: انت باللي جايبه عارف عنده انتماء
0: بالضبط.
1: يعني انت نعطيك باش نخبيو عين الشمس بالغربال سهله برشا العمليه. انت تجاك تختار البلاتو نتاعك ماذا بك تكون ايكيليبري يعني متزن، فيه واحد من الجمعيه ا بي سي دي واضحه العمليه. انت باش تركب
2: التقليد هذا انا اعتبره غلط احمد.
1: التقليد هذا تزرع على الاسف.
2: تزرع على الاسف.
1: انا واحد من الناس
2: كنت انا واحد ضده.
1: لكن
2: خدمت مكشوف حاولنا انه نبعدوا على
1: لبيب مثلا كان تجيبه هو كممثل للاذاعه الوطنيه وانت في اذاعه الشباب وتجيبني انا كممثل للاذاعه الارتسي مثلا وتحب هو يزمه يدافع على الاذاعه الوطنيه وانا يزمني ندافع على الارتسي. كان انا نقلبوا الايه ماكش باش تقبلها والشارع الرياضي مش باش يقبلها. مثلا تجيب ملاعب قديم يلعب في النادي الافريقي وتسالوا سؤال على الترجي الرياضي التونسي كان هو باش يعطي رايه مثلا. تقول له انت مثلا شنو رايك كان اشرف الجبري يخرج من الترجي الرياضي التونسي؟ هو يكون محب للنادي الافريقي ولعب في النادي الافريقي. كان هو باش يقول لازمو يخرج باش يقولوا ليه هو يلزمو يخرج خاطر مصلحه اللي هو
2: النادي الافريقي
1: وكان باش يقولوا يلزمو يقعد باش يقول لك كيف فرحان به هذا على خاطر
0: مصلحته. اي هو يلزم يقول رايه ويكون
2: بصراحة.
0: والصدق معناتها وصادق والا لازم يتبع شنو الضغوطات نتاع الجماهير والحومه نتاعه وعائلته.
1: نرجعوا اللي انت لازمك تعمل اتزان
2: لا وسمعته زاد راه فما انتماءات نتاع محللين يعرفهم الجمهور. انا اسمعني احمد خلينا نوضحوا ساعه الامور. انا نحكي تو على متلقي واعي ما نحكيش على الفيسبوكيين. انا ما نقولها
0: نعاودها
2: لا نعاودها انا نقول ديما نقول لا اقدرهم ولا اعتبرهم نسبه مئويه كبيره من الفيسبوكيين لانه مش هذوكم اللي نلقاهم في المدرجات ومش هذوكم اللي نلقاهم في الشارع. هذوما ناس متخفين وراء اكرون وقاعدين يبثوا في الفتنه وما عنده ما يعمل وكانت الهاب بخدمته وخدمته مش ناجح فيها اصلا. والاكيد وانه هذوما ناس قاعدين يصنعوا في الفتنه ويسبوا معناها وقاعدين يشتموا وقاعدين يقلوا من العباد وفي بالهم اللي هما معناها هما الوحيدين اللي نجموا يعملوا الاعمال هذه. وتبارك الله وان شاء الله معناها من هنا فصاعدا القانون ياخذ مجرى بالنسبه لبرشا عباد اللي تجاوزت الحدود معناها ولات مس من الاعراض ولات برشا معناها كلام غير معقول في حق العالميه.
0: ما باش نمشيو فيسبوك نحب نسال سؤال في نفس اللي قاله احمد. انت اليوم رئيس قسم الرياضه في الـ في الـ في الاذاعه الوطنيه. عندنا مراسلين في مختلف الجهات معلقين في مختلف الجهات. اليوم ايضا مش نحكيو كان على المحللين هذوما ما يلقاوش بعض الصعوبات
2: برشا.
0: في انه يكون رايه محايد. هو يسكن في المدينه هذيك عاده ينتمي له ويعلق على المباراه هذيك فرضا يقول كلمه ولا كلمه من بعد فما تبعات
2: صحيح
0: بالنسبه لي هو والعائلته وصارت
2: صارت موجوده هي. ولكن حاولوا انه ريد في ظل الصعوبات هذه والتضييقات اللي موجوده ولكن ديما نحاولوا انه يقرب للحياه انه نحاولوا صحيح جينا ملاحظات مثلا كي تبدا الهدف للفريق المحلي تكون الصيحه اعلى، ولو انه راه الصيحه اعلى لهنا بالله خليني نوضحها حتى احمد يعرفها. اي اي كي تبدا في جمهور محلي يلزمك تعيط اكثر من الجمهور باش يوصل. كي تبدا فريق ضيف معناها حتى كي تعيط راهم يظهر صوتك ديما مش حماسي مش متحمس، معناها راهو فما حاجات يلزم يفهمها المتلقي. اما لا غالب كما قالك احمد حكي على المحللين، تنحكي لك بعد على المعلقين. كذا معلق يعرفوا انتمائه مثلا من النادي الافريقي يعلق على النادي الافريقي والترجي حتى ما يسمعش المباراه، يبدا يسب فيك على اساس الانتماء نتاعك، حتى كان تعطي حق الجمعيه زوج جمعيات معناها انا عشتها والكل الاولاد الكل معناها اللي علقوا خاصه في التلفزه والمباريات الكبيره يمشي حسب الانتماء. كان حتى كان انت منتمي للجمعيه نتاعك وقلت فيها كلمه ان مثلا جمعيتك ما جمعيتك اللي تحبها مثلا
0: قلت كلمه فيها
2: كلمه تراجع مثلا ما عادتش مستوى كبير بين ظفرين اخي تو جمعيه تبدا سامحوني في الكلمه مغفصتك انت ومسيطر على المباراه بنسبه 80% انت يحبك انت ما انك محب للجمعيه ذيك لا تقول والله جمعيتك باهيه وتعلق وتشكرها. لا يا اخوي انا لا انتمي الى يعني وقت نعلق ننزع المريول نتاعي ونخدم خدمتي ونشوف بعيني انا الصوره اللي نعطيها للمتلقي اللي قاعد نشوفه لا تزييف ولا كذا. نجم تسب تنجم تنقدني معناها في حاجات مهمه، اما علاش قلت لك راهو فما ضغينه كبيره من الفيسبوكيين على مجرد الانتماء. صدقني والله العظيم فما بعد لا تتفرج ولا تسمع وتلقاه يبدا يسب وتلقاه يبدا يشتم وتلقاه يكتب. علاش؟ على خاطر مجرد الانتماء. علاش انا قلت لك انا لا استانس برايهم وما جمله انا فما برشا معناها صفحات بلوكيتها فما برشا ما عادش نقرا التعليق ما عادش نقرا خاطر سامحني في الكلمه باهي مش لازم اقول
0: باهي تعدي
2: وانت خاطر شي رسمي معناها
0: انا قلت انا هذه من اكبر المشاكل هي انتماء كسوا الكرونيكو
2: ولا الجهويات
0: والا الـ الـ الـ الـ والا ايضا الـ الـ المحلين والا المعلقين. احمد طلبت منك حاجات انك ما تقولهمش مثلا مش نحكي من الاذاعه مش اداره اذاعه موزايك نحكي لك انا من باللونتوراج نتاعك.
1: هو اللونتوراج ديما يطلب اخرهم يوم العشاء ثم شكون جاء قال لي مثلا ما عادش تحكي على الملعب هذاك ولا ما عادش تحكي على الجمعيه هذيك ولا ما عادش تحكي. هو راهو شنو المنطلق سايبها سايب الجمعيه ذيك سايب الفريق ذيك سايب المسؤول ذيك سايب غيره
2: بالله سايبونا.
1: ولكن راهو في نفس الوقت الامور مرتبطه ببعضها وكي تحكي انت على حاجات تكون كلها مرتبطه ببعضها. راهو حتى ثم صحفيين حتى كي يشد ميكرو ويبدا يتكلم اول حاجه يعملها في مخه هو كونه كيفاش يكذب الصحفي اللي قال معلومه الاخرى في بلاصه اخرى مثلا ولا جي خبر ميركاتو يلزم هو يأكد اللي الخبر متاعه صحيح والخبر متاع السيد الآخر غلط وإلا إذاعتنا خير من إذاعتكم ولا قناتنا خير من قناتكم ولا تلفزتنا خير من تلفزتكم. أدركوا هو مش هذا الهدف معناه ما ما ما وبعد تولي دروس في الفيسبوك وستاتيوات فيسبوك وتولي كلها تقري معناه. لكن في الأخير باش نربط الموضوع راهو أخطر حاجة وقت اللي أنت تتيح في الأوتوسنسور وإلا تولي تخاف وإلا يكثر عليك
0: وقتاش تخاف مثلا تو مثلا أنت أحمد ولبيب وكلنا عنا مصادرنا المصادر مثلا نتاعك تكون عنا مصادر مثلا نتاعنا ينجم يكون مصدر في فريق معين ولا في الجامعة التونسية لكرة القدم
1: مش هذاك اللي يخليك تخاف
0: تولي أنت تولي ما تخاف أنك تحكي بصدق
1: لا
0: وإذا فما انتقادات
1: مش
0: عاش تاخذ المعلومة
1: لا هذاك ماهوش خوف هذاك تكون حذر في نقل المعلومة وعمرك ما تكون عندك بطبيعة سورس واحدة ديما عندك بليزور سورس لكن الخوف وين وقت اللي تولي لانتيغريتي فيزيك متاعك هي المهدأ وقت اللي تولي انت انسان تنجم تمشي في الشارع ينجم يجي واحد يعتدي عليك لفظيا او
0: جسديا وصلت له هذا في وقت معين
1: في وقت من الاوقات معناها ما معاش نجم نخرج معناها في
0: عليش.
1: وقت من الأوقات لأنه الحقيقة كيفاش فسرها لك بطريقة دبلوماسية
2: هذه أول مرة نسمع فيها المعلومة
0: أعطيني في علاقة باش نوما في علاقة غير طريقة دبلوماسية
1: أحكي ديريكت أنا نحكي واقع أنا بك نحكي في الواقع وصلت مثلا كي نمشي المطعم من المطعم مثلا وأنا تبدأ معايا مرتي وولادي التصويرة ديريكت تابت في جروبات فريق معين والا تبدا انت تمشي في بلاصه في غروند سيرفاس ولا في مغازا يقول لك الجمعيه الفلانيه خير من الجمعيه اللي تحكي عليها انت مثلا ولا الملاعب ذاك تشوفوا شي يعمل لك ولا ما عادي. لكن بعد فهمت اللي انت كان باش تقعد تخاف باش تقفل المسيره المهنيه نتاعك وباش تمشي تخدم باك ستيج. سوف كو انا ما تولدتش للشيء هذا، انا تولدت انسان تخي موتيفي وامبيسيو برشا، عندي طموحات وعندي حاجات نحب نعملهم ونحب نقدم. وكل انا عمري 46 سنه ما عمريش 20 سنه معناها، اصغر شويه من لبيب، اكبر شويه من لبيب. يعني في الاخير ثم دي شوا باش تعملهم في حياتك، انت تكون بيرسوناج بوبليك لازم تقبل كل شيء. لكن لكن برشا ناس ليك تسبك في الفيسبوك كي يعرضك يعمل معك تصوير
2: صحيح.
1: وصلت نمشي انا البلايص بعد قلت انا كيفاش معناها شلون ما عادش نخرج ما عادش نمشي حتى بلاصه، وليت نقيس. بعد فهمت اللي لازمك تكون انسان طونكو انت مرضي ضميرك ما عندك مناش تخاف وتمشي للبلايص
0: باهي
1: لعبت تصور معاك وما تخليكش تخلص حتى شيء وتشدك بالسيف وتقعد وتوا تقعد معنا باهي موجز اخبار.
0: لا لا مازال موجز 11 ونص اما معناتها باش ما نخليوش الامور معناتها نحكيوش الشخصيه، احنا نحكيو على الاعلام الرياضي
1: بصفه عامه. انا اكزامبل من من من
0: تصور معنا. شنو هي الغلطه الكبيره اللي عملها الاعلام الرياضي في السنوات الاخيره؟ اذا نقول لك لخص لي غلطه كبيره.
2: اختلط الحابل بالنابل.
1: صحيح. حطينا ناس اعطيناهم يكونوا ما يستحقوش.
2: ما يستحقوش. للاسف الشديد. معناه فما عمليتك الانتقاء كيما انت في جمعيه تختار
0: هذا مش موجود من قبل لبيب.

0: للجدار، معناه للحيط ما يشوفكش كي تدخل، هو متلفت
1: للحيط
0: عطيك بظهره ما يعرفكش. احنا مازلنا معناها يتعامل معاه، انا عملت قاعد نجسد في يتعامل مع صوت، معناها فما شكون المساعد نتاعو يجيك يقول لك شنو الموضوع اللي باش تحكي فيه، عمل لي نشره رياضيه ولا كذا، تجي تدخل يبدا صدقني المتجه للوجه نتاعو للحيط يسمع فقط، ما يعرفكش لا وجهك ولا يعرف اسمك ولا يعرف كذا، معناها يقيم في صوت ويقيم في معلومه ويقيم في اداء باش تفهم انت. تعدينا وصلنا 5 ولا 6 اختبارات اللغه، يعطيك الشعر الجاهلي مش مشكول وقتها، ما نعرفش شكون نسيت بالضبط من الجهابذه نتاع الشعر نتاع اللغه العربيه، تشكل وتقرا مشكول. من بعد ال بخلاف الخامه والصوت الفكره شنو عندك في مخك، شنو تنجم تستنبط، شنو معناها مرينا ب5-6 مراحل كي وصلنا. علاش قلت لك انا والحمد لله علاش اكبر دليل على حسن الانتقاء، صحيح فما اسم اثنين زرف معاملات هذاك ربي معهم، اما كمام اثبتوا جدارتهم بعد ما 22-23 اللي دخلوا كونوا النواه الاولى نتاع قسم الرياضه باذاعه شباب، توا موجودين منهم 12 ولا 13 موجودين يلي في قنوات عربيه والا موجودين في المؤسسات الوطنية، ولا فهم شكون خرج وكان أشرف على بعض الأقسام حتى مش الرياضية. يعني
2: جست حشم شي يقول لك راو في مايكل صغير،
0: لا لا لا هيكل صغير موش من نتاج
2: إذاعة الوطنية،
0: إذاعة شباب 95، لكن هيك تقل 99. نحكي لك على البدايات المؤسسين بتاع إذاعة شباب في الرياضة، كي تلقى من 22-23 مازالوا منهم 17 ولا 16 نسبة مئوية كبيرة وناجحين وأسامي كبيرة، وحتى اللي خرجوا فهم المهندس، فهم وظيفة الطيران، فهم معناها ناس اختارت أنها تبعد على التعليق لكن نجحت في حياتها. هذا يؤكد أن الانتقاء والاختيار كان صحيح. توا للأسف الشديد توا كل من هب ودب يدخل،
1: هذه من أخطاء
0: نكبرها
1: من الأخطاء الكبير،
0: هو الإعلام الرياضي. كل واحد يرى في نفسه شوية يمشي الإعلام الرياضي، يمشي
1: المتهم الأول هو الإعلام الرياضي واللي اختلط الحابل بالنابل.
0: اليوم من هب زيدها بالله أصبح يقدم وينشط ويعلق.
1: اليوم نحكيو على حاجة أخرى، باش نحكيو على التلفزة الوطنية. هل ما تراوش زاد أنه التلفزة الوطنية كل ما تصير حاجة غلطة، نحكيو على التلفزة، المتهم الأول هو التلفزة الوطنية أكثر من الإذاعات الأخرى أو التلفزيات الأخرى بصراحة، برأيك أنت؟
2: لأنه التلفزة الوطنية أنا مريت التجربة في الحدري هذه، كانت ممتعة ورائعة وجميلة جدا. تعرفت فيها على ناس باهين برشا، محمد علي بوزقر وكامل الفريق، ثريا، الوجه، الأولاد الكل. الحقيقة كانت تجربة ممتعة ورائعة جدا، لكن تحس في التلفزة الوطنية ما هو واقع زاد. أول حاجة عندها رمزية لأنه الناس باللي تعمل ديما عندك التلفزة الوطنية
0: لحد الرياض
2: عنده حتى اللي ما يحب حتى شيء، حتى في أحلك أيام التلفزة الوطنية ولا حد الرياض
1: يدور يحط يتفرج في التلفزة
2: يتفرج على كيما قلت لك أنا مثلا غرامي رياضة وأهداف حتى مع السيد لبيب الصغير.
1: اي هذا على مستوى الاذاعه الوطنيه.
2: حتى كان يخرج على الموضوع يقعد يحكي على كارتا وتيليكوم ونعشنيه وزادوا 700
0: لا لا حد جاي يتبعني ان شاء الله، لحد هذا ان شاء الله من الاربعه للثمانيه.
2: لا بالحق ثم شارم ثم شارم. دونك لحد الرياض نقعد نستبع فيه عنده رمزيه، لكن لكن هذا موضوع يتجاوز التلفزه الوطنيه في حد ذاته، هذه حاجه عامه بلايص الكل. يلزمك تحط الناس اللي تستحق في البلايص اللي تستحق. خاطر كي تشوف كيفاش، ما هو الواقع انا ما صريح ما عندي ما نخبي، كي تشوف
1: رايك في الاخير
2: قاعده تدار واحنا صحافيين نسمع كل شيء كواليس الكل على عام بركة عملته، فما بالك الناس عملت 10-15 سنه، يوجعني قلبي. ما يلزم
1: فماش بوادر تحس انه فبوادر تتغير،
2: ثم ناس تحب تخدم وثم ناس تحب تجبد التالي.
1: مثلا فما بعض الانتقادات شفناها مع انطلاق البطوله، يقول لك الصوره فيزيوالمون معناتها للناس اللي تفرج لانه مستانسه تتفرج في البطولات الاوروبيه، هذه مثلا ما دخل التلفزه الوطنيه بنيه تحتيه، معناتها انك ما عندكش انت ستاد سانتياغو برنابيو ولا كامب نو باش انت تاخذ بعض اللقطات ولا الفيت قاعدين. هذا الموجود
0: صوره من المتلاوي وصوره
2: انا عندي
1: صوره من هادي نايفر اللي انا كنت نخدم فيه الماتش،
2: فما ستاد المتلاوي وستاد رادس فرق في التصوير اول، هذه اول حاجه. ثاني حاجه معناها باش تكون باش تكون باش تكون واضحه الصوره عند الناس الكل، راهو الامكانيات متوفره وموجوده، لكن للاسف معناها تخيمه الاكسبلوتي. ثم ثم ثم مناجم تاع ذهب في التلفزه الوطنيه، ولكن

0: مستغلة. تلقاه غلط غلطة مرة 20 عامل تالي حط في أرشيف. إن مثلا ما بين الحاجات اللي هم عليهم في الترزوطني وإحنا جبدنا على برشا حاجات، قناة الرياضية ما عندها حتى معنى بالنسبة لي. رياضية تحط تالي على ساتيليت ماهوش موجود في تونس ولا يتفرجوا فيه
1: زاد في بث تجريب.
2: أي مازلت في بث تجريب. مازلت في
0: البداية. حط الفور ذاك اللي أنت قاعد تنفستي فيه حطه في القناة الوطنية الأولى والثانية.
2: هو موجود في القناة الوطنية الأولى
0: والثانية. ماهوش واخو الرياضة الاسباس نتاعها.
2: مازال كيف بدا.
0: ميسالش مو النقد.
2: رأيك.
0: رأيي نتاعي أنا به. نقبل. أنت شنو تشد من التجربة نتاع قناة الرياضية؟ لا شفنا تم افتتاحها على عجل.
2: نجموش حتى نقولوا كلمة تجربة.
0: نعرف لأن نخدم في إعلام خاص وأنتم تخدموا في إعلام عمومي وندوركم
2: يعني انا
0: يزمني العمومي.
2: لا مش حكي تدور والله العظيم مش
0: انت قدمت في الرياضه.
2: انا موجود معه
1: بخلاف اللي احنا انا ونخدم في الاعلام العمومي راهي تلفزتنا عباره نحن نفس
0: احنا بشكل تلفزت
1: تعطيك الواقع. لا معناها مش حتى كي ندير مش على المنطقه المنطقه نبقينا ريت نفسك الانتماء
2: نجم نعطيك انا الواقع
0: ولكن كمل فكرتي فقط.
2: كملها
1: الحقيقه في الصدق معناها
0: باش نكمل فكرتي فقط.
2: هي تجربه
0: تم افتتاح القناه الوطنيه الرياضيه على عجل
2: تولي في النايل ساد الرأي هذا موجود
0: على عجل دون برمجة واضحة دون تقديم برمجة واضحة ودون كونك تقتني حقوق بعض البطولات. انت عندك الباسكيت ولا عندك الفولي وعندك الهوند وعندك وعندك وعندك وعندك انت اكتفيت ببرامج حوارية تم اعدادها على عجل
2: في بعض الأحيان. بالنسبة للباسكيت والهوند صارت دي بارتنريا وبشو معناتها المفروض موجود في الموسم
0: هذه حاجه
2: من الحاجات باش نصحح لك المعلومه
0: هذه حاجه من الحاجات اللي انا ما نعرفهاش دونك ثم مشكل تاع كومونيكاسيون واضح معناها لكن انا الرا اللي كنا نجموا ناخذ وقتنا ندرس الوضعيه 6-7 شهور ناس تقدم بروجياتها افكارها اللي ما تتكلفش برشا فلوس زاده ثم ان روتور سور انفستيسمون ايكيب ماركتينغ تخدم تمشي تنيغوسي تتفاوض على عقود استشهار واشهار وتشوف انت كي تجي تقول له انا راني عندي تدا فيش نتاعي مالك باش يقدم برنامج حواري مره في الاسبوع وهاو الديبالور والثاني والثالث الديبا نتاعك انت اليوم كان جاي تيليفيزي هو تو محلاه ما كان جاي تيليفيزي مؤكد كونه باش ياخذ زاد امبلور كيما باش ياخذها توا
2: ان شاء الله مبرمج ان شاء الله مبرمج
0: اي دونك فوالا
2: مبرمج
0: هاني انا
1: البروفوكي
0: فيك
2: لا والله مبرمج
1: برمج هاديف
2: لا ما مش نجي نقول انا معناتها
0: انا التلفزه ما نجمش توا يعني
1: عليه ما نجم
0: لا ما عادش نحب نمشي التلفزه
1: لا توا بترجع
0: لا ما نحبش نمشي التلفزه توا عندي برامج اخرى
2: فيه. عندك برامج اخرى اما سيلش اما كي نستدعاك
1: باذن الله اغزل لي ريت احمد مش على خاطر موجود السيد هذا ديما انا على مش على خاطر موجود قدامي والله انا سافرت معه ونعرفه ونسمعه من الاصوات المتميزه جدا في الاعلام الرياضي انسان خدام ريتك اللي نحكيه على الجرينتا بالنسبه للملعبيه الجرينتا موجوده عند احمد ما خاصه في المهمات بالخارج تبارك الله عليه لا يتعب يخدم بشغف كبير يخدم ضمير كبير
2: ما يرقدش
1: يحب برشا المهنة ما يرقدش بالرسمي معناها صدقني المثال اللي يلزم الشباب أنا أقول ولا الجيل الجديد يحطوا قدوة ومثال يحتذى به أحمد وإن شاء الله ربي معه وربي يوفقه وإن شاء الله خاطر رو يسمع
0: لا بارك الله فيك على الكلام
1: لا
0: نعرف
1: لا معناها والله من أيضا الأصوات المتميزة جدا والأولاد كل الحق في موزايك نحبهم ونعزهم ونقدرهم ما عندناش معاهم حتى مشكله الولاد الكل نحبوا بعضنا علاش قلت لك ما عندناش حتى مشكله فقط باش نعرف انت حكيت قلت علاش التلفزه الوطنيه ديما
2: متهم
1: او نقول لك علاش اللي توا سائد واللي قاعد نقرا فيه عندي سنوات وسنوات
2: كاين ولا ريفليكس
1: الفاتوره نتاع الضوء وك 6000 اللي ندفعوا فيها وكذا خويا خليني نوضحها للمره
2: مقصوص الضوء
1: لسان دفاع لا مش على خا راهي 6000 هذيك ما تجيش للمؤسسه الاذاعه ولا للتلفزه تمشي الوزارة المالية تمشي للخزينة العامة ومن بعد الخزينة العامة كيما تعطي لبرشا إدارات منهم كيما تعطي معناها راك أنت تنجم زادة اللي أنت تكتب وتقول أنا نخلص في الفاتورة أنت بدأ رايزة شهريتك منها هي وراو أنا زادة خلص في الضرائب باش نخلصك أنت معناها لك أنت عامل علي مزية ولا أنا عامل عليك مزية خلينا نوضحها كان جات الفلوس الكل اللي بتاع الفاتورات تاع الضوء الخاصة بمعاليم الإذاعة والتلفزة تمشي للإذاعة ولا للتلفزة رانا في نعيم ورانا تبارك الله معناها مانيش مصحح. انا رايي تمشي راي للدوله كيما قلت لك، راي جزء منها يمشي للمؤسسه وجزء منها يمشي للموظفين الاخرين. يعني بالله هاللبانه هذه ما حاش تعاودوها، وراني نزاد حتى انا قاعد نخدم ونخلص في الضرائب باش تخلصك انت باش تاخذ انت شهريتك معناها كيف كيف ما لا عاملين عليهم زي لا ولا مره خلينا بالله نسكروا القوس هذايا وما عادش معناها هاللبانه ديما اللي عاودوها نحن نخلصوا فيكم ونحن نمولوا فيكم وانا كي نتفرج من فلوس الشعب. يا فلوس انا مانيش قاعد خلص في الضرائب، انت بيدك حتى تخدم رغم الفلوسيه انا حبيبي. اي ما تبدا الامور واضحه مالك، خلينا نوضحها حتى الطرف هو متلزم ما قالها. انا ملي خدمت بالمكشوف ديما نقولها وهذا هو الصاير. ما هذه معني علاش ديما يتهموا انا ندفع في فلوسي انا دونك انا نجم نلوم والنجم نقيم. يا اخوي انت حتى تقيم ساعه
2: اللي احنا حكينا على مؤسسه التلفزيون الوطنيه كبيرة. لانه مؤسسه التلفزيون الوطنيه هي المؤسسه الام، اكيد باش تلقى شكون ينتقد شكون معاه اللي قاعد يتعدى. لحد الرياضي اكيد من اشهر البرامج، واللي صراحه اللي في
1: خلينا نقول
2: لا من اشهر البرامج ما يسالش، ما نحبش انا نعطيك القطعيه هذيك،
1: نقول اشهر برنامج لانه الوحيد حسب رايك في المحتوى نتاعو انه يعمل ملخصات نتاع المباريات لانه عنده حقوق
2: الدوري التونسي.
1: الدوري التونسي وهو الوحيد اللي يعمل ملخصات، معناها قعد المحتوى نتاع الحد الرياضي ما تبدلش ما تغيرش لمده عقود ولات عنده البصمه نتاعو. معناها الناس حتى يقول لك ما تفرجش والله يتفرجوا في الحد الرياضي. صحيح ممكن فما برشا كلام ولا برشا محللين
2: فما تحسن صراحه، انا نقول انا نشوف انه فما تحسن. راهو
1: الحد الرياضي
2: وقعد متوازن
1: اخبار ثمانيه فما الحد الرياضي نار لحد الناس كل
2: واضح.
1: شباب شيب نساء رجال يتفرجوا في الحد الرياضي.
2: احمد من التلفزه الوطنيه، احنا توش نحكيو عن المنتخب الوطني التونسي وعندك علاقه بالمنتخب الوطني التونسي، تقول لي شنو هي علاقه الاعلام الرياضي بالمنتخب الوطني التونسي؟ اكثر الانتقادات صارت وخلينا نقولوا الموجه كبيره الانتقادات اللي جات للاعلام هي مع نتائج المنتخب الوطني التونسي. سمعنا مثلا البارح في تصريحات في المؤتمر الصحفي المعين الشعباني وكان حاضر ايضا الناطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم، انه زاد حكيوا على الاعلام. فما شكون يقول لك معناتها كيف يتجرأ مثلا عضو جامعه التونسيه لكره القدم انه يحكي على الاعلام من بعد خروج من مذل خلينا نقولوا من الدور الاول في كاس العالم، كاس افريقيا، كاس العرب، برشا كلام زاد تقال البارح في المؤتمر الصحفي. اليوم التصريحات اللي ينقلها الاعلام هذا السؤال، واللي يتقال من المسؤولين شو اللي لازم يعمل الاعلام هنا؟ هل يوصل الخبر كما هو، التصريحات كما هي باش لا يتم انتقاد الاعلام، ولا شو ولا نخبيه الصوره اللي موجوده من التصريحات هذه؟
0: هو شوف بكري حكينا على نوعيه الاسئله اللي تنطرحها في كاس العرب، هذيك مثلا تصريحات ما تتعداش مثلا، وسؤال لا يتم تفضل.
2: لا نحب نحكي على البارحة
0: ايه مش نوصل لك
1: للبارح. ما التبعات هذيك
0: قبل ما نوصل البارح مثلا هذيك اسئله ما تتسالش وما تتعداش، يعني اصلا انا واحد يقعد باهت كيفاش تسال به. ثم نجيو مثلا نقطه التحول على الاقل منذ انطلاقه المكتب الجامعي هذايا وتنصيبه في جانفي 2025 اعتقد. نقطه التحول كانت في تعامله مع الاعلام، الصوره اللي تم فسخها حذفها صوره ابن صبري اللموشي واللي هي كانت اكبر بوليميك صارت قبل المشاركه في كاس العالم. شوف انت تو باش نعطيك ليكزامبل، انا وانت ولبيب مؤكد كانوا عندكم المعلومه كونوا ابن صبري اللموشي كان موجود في ستاج، احنا بيدنا عنا المعلومه لكن ارتأينا كونوا طوكم عندكش بروف ملموسه،
1: دليل
0: ملموس برهن. ما تعديش
1: صحيح
0: نهار اللي هما غلطوا وهبطوا تصويره ولد صبري اللموشي عديناه وانطلقت الحمل وتم اتهام الاعلام بكونه قاعدين يفسدوا في الجو في وسط المنتخب، وبعد خرجونا قالوا لنا راهو بعث طلب كونه باش يكون ولده موجود معاها ما عندوش حق يكون بتونيت باراد بطبيعة، ثم قالوا لنا مش يكون موجود معاها الى ان عملوا غلطه ثانيه ولده طلع موجود معاهم في الطياره وفي الحافله اللي وصلت للنمسا باش نلعبوا ماتش لاميكال الاولاني ضد النمسا. فبالتالي كانت مشكله كبيره لهنا، كان ثم مباراه اخر الموسم يظهر لي ولا كاس ولا
2: مباراه كاس، وانت كنت سالت
0: معز
2: المسير واعترف قال لي ما تجيش،
0: وهو ما يثبت كونه كان ثم مشاكل داخليه في وسط المكتب الجامعي به. لهنا انت الاعلام على شنو تلومه؟ اول حاجه انت اعطيته الصناره والمصيد وكعبه الحوت واللي باش يصطاد بها والقفه اللي باش تحط فيها الحوته، كيفاش اعطيته كل شيء انت زانغريديون كل، علاش تلوم فيه؟ ثم يتم اتهامك بكونك تفشل في المنتخب.
1: متشوش.
0: كنت حاضر في كأس العالم هنا. سألني سؤال قبل مباراة تونس والمباراة الأولى.
1: سويد.
0: سويد. به. تلمون نحب نفسخهم معناها من الذاكرة بتاعي. مش انت كي تمشي مالك أول ندوة صحفية أول لقاء صحفي بعد الهزيمة ضد بلجيكا 5-1 أول سؤال مباراة ودية أي. لكن بعدها جات مباراة السويد من بين بلجيكا والسويد ما عملش ندوة صحفية جاء لتونس استقبلهم رئيس الجمهورية ثم غادروا. أنت كي قابلته أول مرة أوتوماتيكمون السؤال باش تسألوه شنو باش تسألوه هل أنه باش تعتذر كيفاش تفسر الهزيمة المخجلة كي تسأل أنت السؤال بأي طريقة كانت مش باش تعجبه. انا مثلا قلت سيتي دوش فواد معناها كاينك دخلت صبيت عليه اصلا ما بارد مثلا بلغتنا احنا والا ما نعرفش كيفاش ما عجبتوش لا السؤال نتاعي انا لا السؤال نتاع الزملاء الصحفيين كانوا حاضرين في الندوه الصحفيه اللي تسبق مباراه السويد في المكسيك في مونتيري. خرج من الندوه الصحفيه مشى للمكلف بالاعلام ومشى الشخص مش مكلف بالاعلام مشى له قال له تطلب من الصحفيين الثلاثه اللي كانوا موجودين في القاعه ما عادش تسالوني حتى سؤال من هنا لنهايه كاس العالم باش نقولها فرونسي خاطر خايبه برشا لو جور وش كي تخي لا سيليكسيون يوم باش نغادر فيه المنتخب فوني مو كوبي لا تيت. انت شنو لومك على الاعلام لهنا؟ بعد انا نسال كيما تحب وانت تجاوب كيما تحب لكن في كل الحالات راهو ثم لبيب بكري حكى وانت حكيت ثم نوع من مش الاعلاميين ديما نعاود نقول مش الاعلاميين والصحفيين ثم يمكن اكسبسيون واحد يتعدى نهار اثنين في الليل هم البقيه كلهم ما تهميش حتى
1: لا فما واحد اخر يتعدى نهار اخر
0: ما نعرفوش
1: يعطيك صحيت
0: لي كرونيكور
2: ما نسرحوش
0: لي كرونيكور
1: ينجم يكون
0: هو المشكل وتجي تجيب كرونيكور مع عمره يلبس مارون المنتخب الوطني التونسي وتقول له احكي على المنتخب الوطني التونسي وانقده وقول لهم اسمع وانت في الاوف يقول له اسمع بالله اضغط على الجوار الفلاني علاش باش نطلعوا في الاوديمات باش يجينا عقود الاستشهار.
2: باهي انت هنا مثلا تحكي انه اكيد المدرب باش يتقلق صارت مع صبري لموشي صارت زاد موجه مع كبيره مع سامي طرابلسي قبلها مع جلال القادري مع قيس اليعقوبي
0: مع منذر الكبير
2: كلهم غالطين المدربين معناتها ما يحملوش الاسلم تاع الصحفيين
0: خايبه برشا وهما ملي يجيو يقريهم صحافي الفلاني رد بالك من اسئلته صحافي الفلتاني راهو باش يعمل لك بياج اللي باش يسالك يلزمك تعرف كيفاش تجاوب لكن زاد في الاخير راهو انا عجبتني حاجه واحده من كونفيرونس معين قالوا انت تسال كيما نحب وانا نجاوب كيما نحب خاطر انا المثل الذي نتعامل به كي تجيني الناس تقول لي شبيك تسال في المدرب الفلاني انا نسال كيما نحب وهو يجاوب كيما يحب.
2: معين شعباني ما كانش طوندو شويه البارح
0: معين ما جاوب على حتى كيستيون ما جاوب على حتى سؤال جاء باش يوصل مساج انا لهنا راني ضحيت برشا باش جيت لهنا على المستوى المادي وجاتني عروض وخيرت نبقى في بركان وراهو اونتر بارونتيز راهو معين جاء عرض من المنتخب الليبي في الشهر 110,000 دولار
1: 330 مليون تونسي
0: ما نمشيش ما عندي ما نقعد نهض بركان لكن في الاخير معين شعباني يراوغ لم يراوغ جاء لي هدف معين انا هاني ناخب وطني اصبر عليا شويه لكن في المقابل ماذا بيه الاعلام يعاوننا. الاعلام يزم يعرفوا يفرقوا ما بين دور الاعلامي في نقل المعلومه وتحليلها وعنده الحق ينقدها وما بين كورنيكور تحسبوا عليه انا كاعلام.
2: جزء كبير من الجماهير في كاس العالم في النتائج المخايبه نتاع المنتخب الوطني التونسي من الجماهير نحكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي اللي هم موجودين لبيب شأن ام ابين انت ما تستعرفش بهم ولكن موجودين ويعبروا.
1: لا معناها شو ما تعرفش بهم معناها انا لا اقتدي بارائهم والا
2: رأيهم ان الاعلام كان مساهم ما جاوبنيش هو احمد مساهم في النتائج المخايبه هذه قديش نسبه تاثير الاعلام في انه المستوى نتاع اللاعب
1: 10%
2: مش برشا 10%
1: اقل من 10% لا ما هوش اسمها ريت 100% انا ماني عامل علوم طبيعيه دونك قاريمات ونجم نعمل لك نسبه مش كيما فما شكون يعمل لك نسبه مئويه يحط لك 80 و40 يجي 120 ما تجيش 100% باهي ما عليناش هذه من الحاجات اللي الله غالب
2: للاسف باختصار ليبي
1: باختصار النسب متفاوته بالنسبه لتدهور الرياضه التونسيه. تقول انت الاعلام هو السبب الرئيسي هل انه الاعلام هو اللي يكون في الملعبيه هل انه الاعلام هو اللي يعمل في المنشآت الرياضيه هل انه الاعلام هو اللي يضرب في الـ في الـ في الـ يتعرض العقوبات في المدرجات هل انه الاعلام هو اللي يعمل في النعرات الجهويه
2: فما من
1: هل
2: النعرات الجهويه موجود
1: لا مش اي اما لكن كي باهي انا نعمل نجم انا نعمل نعرات جهويه كمعلق والا كمقدم. انت شوف التعليق من بعد انا عندي راي فما تلقى 500 و600 راي كلهم يضربوا في بعضهم نعرات جهوي. يعني انا عندي تاثير كبير لهالدرجه. شيء موجود في الباطنيه نتاع الشعب التونسي للاسف الشديد.
2: باهي
1: بعد نجم نكمل
2: مازال مش نكمل مازال عندي اخر موجز معها. للاخبار مع صديقنا رمزي القلعي 11:30 وراجعين شويه اخر في ملكوره.
3: موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في جندوبة 3 حرائق متزامنة وجهود الإطفاء متواصلة. في بقية أخبار الأخبار الوطنية، تونس تحتضن التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية من 29 سبتمبر إلى غورة أكتوبر. في ولاية بنعروس ترفع في حصة توزيع المياه المعدنية إلى 60,000 قارورة يوميا لمجابهة النقص. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيد البراق وفق وزارة الفلاحة. في أخبار العالم، ترامب يقول أن بوتين لن يهاجم أي أراض تابعة لحلف الأطلسي. مسؤول إيراني كبير ينفي وجود مؤامرة لاغتيال نجل ترامب. ومئات الوفيات وأكثر من 1,000 مفقود في النيبال والصين جراء فيضان مروع. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصاً على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5,000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10,000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتوجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: بوتو بافارد. الله الله الله يا دوسون.
1: هذه مستحيلة يا عمر.
2: ما الكرة. ما الكرة.

0: بوتو بافار. الله الله الله يا دوسو.
1: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون.
2: ما الكرة. شكرا لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا انتم تسمعوا في ذات شباب. ذكركم تنجموا تابعونا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيل والا www.radiojeune.tn. نحكيو في مالا كوره مع لبيب صغير واحمد عداله. رحب بهم من جديد. نحكيو على الاعلام الرياضي في تونس مع انطلاق البطوله, مع انطلاق الموسم الرياضي. كي نقول الاعلام الرياضي في تونس نتخيل فما هكا ضحكه من بعض المستمعين. ان شاء الله ان شاء الله انه نوصلوا نحظوا بثقه اكبر للمستمع وللمشاهد, وانه مش الناس كلها تتحط في نفس الخانه, لانه للاسف بعض خلينا نقولوا الاستثناءات اللي خلات اليوم كما قال لبيب الاعلام الرياضي في تونس يتقال عليه اعلام العار. نمشي مباشره للدوحه مع الاعلامي وصديقنا بديع بن جمع. مرحبا بيك بديع.
3: مساء الخير مالك, تحيه ليك وللاولاد معاك لبيب لي وحشه كبيره. كيف احمد حلي عداله نسلم عليه.
4: مرحبا بيك.
3: سلام كله بخير.
4: مرحبا بيك بديع. حطيتني عندك وحشه كبيره زاده. ان شاء الله ربي يفضلك.
3: عايش
2: بيه. الموضوع الاعلام الرياضي في تونس بديع, مش ندخل معاك في سؤال مباشر, هو اللي خليك رجعت للدوحه مره اخرى وهربت من تونس ما بين ظفرين؟
3: لا, هربت كلمه كبيره. هربت, ما نهربوش من تونس. حتى كان نهربوا معناها انا لازم تهرب من تونس. ما الاعلام من تونس هربت.
2: هذا القصد هو.
3: انت حاضر معي عاد, انت كنت شريك في الجريمه بين ظفرين.
2: لا مانيش حاضر معك. وقتاش
3: انت محظوظ. لا انت محظوظ, على الاقل انت من مؤسسه عموميه معناها حتى كي تقعد
2: الحمد لله
3: مؤسسه عموميه تقعد مؤسسه وطنيه محترمه, على عكس ما يحدث في القطاع الخاص على مستوى الاعلام اللي يظهر لي ما يخفى على حد. الاولاد في البلاتو يعرفوا كل شيء معاك, وحتى المستمعين شق كبير منهم معناها المعلومه ما ولاتش حكر فقط على الاعلاميين, معناها اللي نعيشوه في قطاع الاعلام تقريبا هو نفسه يعيشوه ناس اخرين في قطاعات اخرى. لكن الاعلام بما انه يدخل الديار الكل باستئذان وبدون استئذان, فانه الباهي نتاعو يسمع والخايب نتاعو زاد يسمع. نعرفوا مليح اللي مالوريزمون مشهد الاعلام الرياضي تغير برشا. هذا طبيعي أي. بالنظر لانه المجتمع نتاعنا تغير ووسائل الاعلام باش تواكب هذا وباش تتغير بطبيعتها, ظهرت السوشيال ميديا وغيره. لكن انا ما نحبش نلقي باللوم على التسكيه ديجيتال قدر ما نلقي باللوم علي نحن, خاصه الجيل نتاعي انا على الاقل اللي عاش بين جيلين, جيل اللي موجود توا واللي فيه برشا عباد باهيين وفهم برشا كفاءات منهم احمد عداله موجود بحذاك يظهر لي.
2: يعيشك ربي يخليك.
3: من بعد الثوره من اكثر الصحفيين المجتهدين في السنوات الاخرانيه, محظوظين احنا جينا بين جيلين. يظهر لي لبيب اكبر مني شويه, سبقني ب 10 سنين خبره.
2: اكبر منك شويه كهو. اكبر منك برشا يا بديع.
3: لا
2: يا بديع هو بكري لحظه فقط. بديع هو بكري قال انا صغير, بعد غلط قال انا عندي
4: على قبن.
2: لا لا لا. بعد قال انا عندي 31 سنه في الدومين. قعدت نركب في المعادله ما جيتش.
4: لا ودخلت عمر 20 احسب.
2: ما جيتش.
4: 51
3: كبير بالتجربه.
2: انا مازال صغير. مازال صغير في العمر.
3: اي مازال صغير في العمر ومازال لازم يعطي. قلت احنا محظوظين على الاقل جيل, انا على الاقل نحكي على روحي انا, جيل اللي تراجع على الاذاعه, معناها صحافه مكتوبه ومن بعد اذاعه. معناها انا خلصت سمعت في اخر فترات المرحوم السلاتي والحاج رجاز, سمعت بوغنيم في الراديو, سمعت حتى في التي سي.
4: اي
3: معناها اي. ومن بعد خلصنا على الجيل اللي جاء من بعد, ومن بعد كان 21, ومن بعد تحل زاد الاعلام الخاص كسوا موزايك كاذاعه, ومن بعد حنا باع ونسمه لي. بالنسبه لي انا ديما نعاودها ونقولها مش خاطر انتميت لها القناه هذه, كما كانت التجربه الوحيده لغالب ما طالتش برشا. التجربه الناجحه تقريبا 3-4 سنين الاولانيين وقت اللونسمون كانت من القنوات, بغض النظر على سياستها اللي اتخذتها بعد الثوره. انا نحكي توا خدمت قبل الثوره وبعد الثوره مباشره تقريبا 6 شهور غادرت تونس معناها ممكن محظوظ مش هربت اما غادرت جات فرصه باش واحد يحسن مستواه الاجتماعي وخاصه مستواه المهني كنت محظوظ اما كما قلت لك معناها ما نحبش نلقيه باللوم ديما على الطرف الاخر احنا بيدنا مسؤولين وانا بيدي ولو اني توما نشطش في تونس نحس روحي مسؤول حتى ساعات كي بالصمت معناها كي نقعدوا ساكتين وهذا يظهر لي مبكي خلط شويه سمعت ولاد يحكيوا لبيب واحمد ونقاسمهم في برشا حاجات قالوهم اللي المسؤوليه ترجع اولا بدرجه اولى للمؤسسات الاعلاميه وبدرجه ثانيه بعد للمنشطين والمعدين والصحفيين خاصه لقدموا اللي عاشوا الفتره الزاهيه نتاع الاعلام تاعنا بكري كان يسمي لبيب مثلا معناها الاسماء معناها تتجاوز ال 50 60 اسم معناها نحكي صف اولا
2: اي
3: نحكي صحفيين ومذيعين ومعلقين ومعدين
2: باش ما نقعدوش نحكيو على رواحنا بديع انا قبليك كنت راح
3: لا مش نحكي على رواحنا
2: نحكي ليه نحكيو على رواحنا كاعلام نحكي قطاع اعلام رياضي خلينا ما خذوش استنتاج قطعي انا ما حبش الاستنتاجات القطعيه ولكن فما انطباع اليوم واضح انه المشاهد التونسي ولا المستمع التونسي ولا اللي تبع في الاعلام الرياضي في تونس ماهوش فرحان بالاعلام نتاعو تتفق انت معاه كمستمع كمتابع
3: بكل ديمقراطيه والاعلام والاعلام نتاعنا زاد فرحان بالمشاهد نتاعو
5: يعطيك الصحه
3: علاش ديما الاعلام هو في قفص الاتهام بالحق ولا
4: لا والله يعطيك الصحه والله
2: لحظه لا نسيش انا نلعب شويه لافوكا دو ديابل
4: في الزاوية 90 من عند بديع ابدعت يا بديع والله
2: اي احنا شكون فقط بديع الاعلام شكون يقدم المحتوى
3: اي والاعلام هذا شكون صنعه المشاهد اللي تحكي عليه انت
5: هذا هو
3: اللي خلى الاسماء هذيا تو انت حكيت لي اول سؤال قلت لي هربت من تونس من بين الحاجات اللي خلتنا نهربوا هو المحيط اللي موجودين فيه سواء كان معناها نحكيه اذا كان نحكيه بدرجه اولى المؤسسات الاعلاميه سبونسورين ثم المشاهد هذا السيركوي اللي يخليك باش نجم تنتج وتقدم برامج تليق المفروض بالمشاهد التونسي لكن المشاهد التونسي ما عينوش يحب حاجه اخرى يلوي في حاجه اخرى صحيح ممكن احنا زاده ما اجتهدناش وما صبرناش وربما معناها كنا نجموا نعملوا ايفور اكثر كل واحد وظروفه كل واحد ووضعيته ما نجمش اللوم روحي بالكشي ما نجمش اللوم الزملاء الاخرين معناها المشهد يفرض نفسه علينا توا مخلينا انا ولو انه قائم بكري حكيت انا وياك مالك في الواتساب
2: في الاوف
3: انا الحقيقه اي في الاوف امبارح استفزتني برشا الكونفرنس دو بريس تاع المدرب الوطني معين الشعباني نتمنى له التوفيق كمدرب لكن للاسف انا مانيش فاهم كيفاش معين الشعباني بعد الفركور اللي عمله انه يرضى يحط روحه في الوضعيه هذيك ويخدم مع ناس للاسف معناها بعاد كليا على المسؤوليه معناها امبارح الناطق الرسمي والتراده اللي عملها على الاعلام مع اني اتفق في جانب كبير منه من اللي قالوا لكن لا المكان ولا الزمان ولا الشخص معناه مسموح له انه يعطي دروس ولو اني نتفق معاه قلت لك في جانب كبير منه لانه شفنا برشا تجاوزات على مستوى الاعلام احمد عداله حضر في كاس العرب وكاس افريقيا وكاس العالم اللي صاروا فيهم كيما فضائح كرويه صاروا فيهم فضائح اعلاميه شفناهم عبر الاثير وعبر التلفزيون وعبر الديجيتال دونك اما انا ماني قلت لك ما نعرفش منين نشدها بالحق معناها اذا كان معناها المسؤولين بين ظفرين خاطرنا بالنسبه لي انا الجامعه التونسيه اللي كنت قدم
2: شنو اللي ما عجبكش بمثال شنو اللي ما عجبكش في المؤتمر الصحفي البارح؟
3: اولا الساعه قلت لك الوقت مش الوقت هو المؤتمر الصحفي ليش مجعول؟ مجعول للمدرب الوطني تقديم المدرب الوطني
2: تقديم رسمي
3: الاعلام ويصنف اولا وصنف الساعه البعض على اي اساس صنف البعض شكون هم البعض وشكون البعض الباهي ما نعرفش على اي اساس على اساس علاقاتي ولا على اساس مهني هو عنده الاليات ساعه باش يقدر يقيم ويصنف اكس واي زد مع اني قلت لك نتفق معاه بيان سور في الطرح لكن وقتها علاش ماهوش وقته وماهوش دورك انت كمسؤول
2: تحكي هنا على شكون على معز المستيري تحكي ولا معين شعبي
3: ناطق الرسمي
5: لحظه فقط هو توضيح صغير راهو ما عادش نطق رسمي بالحسن بالسمر نطق رسمي هو ولا مسؤول عن مسؤول اول عن المنتخب في بلاصه سي خميس الحمزاوي وجوست على الخدمة ما نجمش نعديها معناه.
3: لا مهم احمد راي مش مهم غدوه لازم يحطوا اي اسم
5: اي انا عجبتني انا عجبتني قلت انت على الفضائح الاعلاميه اللي صارت انا نبقى ديما نقعد نمشي نمشي نمشي نسترجع الصوره كبيره برشا ومزيانه ياسر بتاع مسؤول عن المنتخب ممدود هكا ومصور في كندا واصل هي بديعه تفضل
4: بالحق المنتخب تمد
3: على طول المشهد المشهد عبدي سريالي هو بالحق عدونا كانك الخمسه والاربعه والواحد اما ما كناش نستحقوا معناها اداء المنتخب افضل من اللي ريناه معناها كسوا اعلاما جمهورا لاعبين مدربين كل المشهد الكل يستحق اللي ريناه في المونديال مالوريزمو قلت معناها لا قلت لها بكري على معين ما جبتش على معين بالعكس انا قلت نستغرب كيفاش معين قبل انه يخدم في الظروف هذه مع المجموعه هذه اللي بالنسبه لي انا كرتهم محروقه بين ظفرين على مستوى التفسير الرياضي ما ما بالحق ما فهمتش كان شيء قلت لك انا نظر لها جامعه تفسير كره قدم توا وكانها ما نعرفش قسم تابع لوزاره الشباب الرياضه معناها لانه هما كيفاش يقولوها رفقوا وسيبوا في سبيل انهم يقعدوا في تفسير الجامعه التونسيه لكره القدم سيبوا صلاحياتهم من كل الوزاره اختارت المدير الفني الوزاره اختارت المدرب الوزاره زاد يرد على التعيينات هذوما تمشي الاخرانيه اللي يحكي عليها احمد تغيير المناصب نتصور زاد بتوصيه من الوزاره بالتالي علاش انتخبوهم الانديه اذا هو ما يسيروش وبعد يخرج يجي يعطينا دروس في الاعلام انت ساعه يعطينا دروس في اللي تعمل فيه انت معناها في اللي معناها بالحق نجم نقبلها من عند شخص اخر ناجح شخص معناها عنده قدره معرفيه وقادر انه يحلل ويفسر ويعطينا فكره على المشهد الاعلامي كامل اما انه تعطي الفرحه هذيك فقط لانه عندك خلافات مع بعض الاعلاميين كسوا معناها صالحين ولا صالحين مش دوري
2: يعني بديع هل تعتبر انه تراجع كره قدم تونسيه في جزء كبير من الاعلام مش مدى تاثيرها معناتها مثلا على المنتخب الوطني التونسي
3: لا ما تتجاوز انا في تقديري وبرشا زاد 5% ماكسيموم
2: كي لبيب انت قلت 5% اه
3: اي ماكسيموم هذا وديجا عامل معني عامل
4: لهم دوم باهي ما نعرفش انا وانت
3: تاعي اي اقل اقل اقل معني اذا كان باش تعطيها اكثر معني قداش الاعلام بلاش نخليه للدوله اللي ما وفرتش انفراستركتور اللي ما وفرتش ادوات تكوين تتماشى مع العصر شوف العالم وين توا دور الدوله في العالم الكل حتى القطاع الخاص اللي يدخل في اسبانيا وفي فرنسا وفي في غيره بدعم من الدوله في الاخر ترجع وتدور تلقى الدوله هي اللي دايره التنسيق وشنو نخليه مال للمدرب شنو نخليه للملاعبيه شنو نخليه للمسؤولين واشبه المسؤولين اذا كان الاعلام مش يتحمل مسؤوليه وفي النهايه بكري سمعت احمد عداله بضاعتكم ردت اليكم انتم اعطيتوا المتيار للاعلام الاعلام ما لوش عليها المتيار ما انا ما نحكيش على الصحفيين اللي من دفرين ما نحبش نقول صحفيين لانه حاشاهم صحفيين للي يمارسوا في مهنه الصحافه والاعلام اللي يساعدوا في الاشاعات واللي يجريوا ورا البوز والاثاره والتراند وغيره انا نحكي على الصحفيين المحترفين اللي أثروا كفاءتهم على مر السنين اللي مرت ما ريت حتى واحد منهم غلط في الفترة الماضية في حق المكتب الجامعي بالعكس معناها حتى التعامل كان حضاري حتى المطالبة بعد النتائج الكارثية كانت محترمة جدا شفت حتى لي باساج نتاعهم الأسئلة اللي طرحت عليهم معناها في بلاد واحدة أخرى معناها برا نشوفوا في الأمريك دو سود كي روحت لأوروغواي شنو عملوا لهم البرازيل كيف بلجيكا كي روحوا وغيره معناها يتسمى معناها الإعلام التونسي بيسير نحكي على الاعلام المحترم مارس مهنته بكل احترام
2: فما اعلام مش محترم بديع
3: موجود طبعا موجود ما نجموش نقولوا ما فماش مالك نشوف فيه على السوشيال ميديا انا ما نتفرجش في البرامج اما يجوني لي تيكرون ما تنجمش تقول كان غير محترم بيسير فما اسماء
2: معلش علاش علاش علاش نوعيه الاعلام هذيك اصبحت هي الطاغيه ومؤثره نوعا ما على شبكات التواصل الاجتماعي حسب رايك
3: اولا احنا مسؤولين لانه احنا جبدنا رواحنا زاد معني احنا ما نش نقول انا معني احنا نحكي كاعلام رياضي
2: اي واضح واضح
3: موجودين معني نجم نلوم لبيب بعد ذلك لبيب كان ينجم يلعب دور اكبر من اللي يلعب فيه توا مع اني نعرف اللي هو باركور وراه وتاريخه وراه. اما معناها عندنا قلت لك في الصمت بركه
4: بدي مادام ولينا بمنطقه تجيب الاشهار تخدم كل من هب ودب، مش حتى في الاعلام الرياضي هيك تشوف انت تبارك الله اللي موجودين ويؤثثون الشاشات خاصه التلفزيون، شنو نجيب الاشهار؟ نحن قبل الاسم هو اللي يجيب الاشهار، مش انت تجيب الاشهار باش تخدم. دونك معناها ولات متاحه ومباحه لكل من هب ودب الاعلام خاصه الاعلام الرياضي.
3: تعرف علاش اللوم على روحنا لبيب؟ خاطر زاد احنا ممكن ما تجمعناش،
4: صحيح،
3: على عكس الضفه الاخرى.
4: في هذه عندك الحق،
3: ما يخليوش بعضهم. تعرف التشبيه اللي سامحني في التشبيه، كيما الكناتريه ما يخليوش بعضهم بالحق، يعطيهم التركوي لبعضهم ثم خاطر باش يحافظوا على هيك المنظومه اللي اسسوها على مده سنوات.
2: لوبي تعتبره
4: ولو لانه معناها نحن ممكن يلزمنا نتحدوا في الباهي وفي الايجابي، هم يتحدوا في الخايب وفي الواحد، يعطيك الصحه. معناها الاهداف مختلفه بالنسبه لينا والكناتري.
3: اي من باب احنا من باب اخطانا من المشاكل وسايب علينا وخويا واحد يشد قدره، وهذا فعلا وحكينا لبيب تذكر،
4: صحيح
3: حكينا فيه الموضوع.
4: وحتى احمد حكى فيه في البدايه، قال نخمم في وقت من اوقات اني نجبد روحي، يعني نخرج من الميدان هذا، معناها بعد المشهد اللي عايشينه توا.
3: وانا ندعوه باش يضمن اموره قبل ويجبد روحه بيسال.
5: عندي من ضمن الحمد لله يا رب اللي خلق ما يلوى.
3: لا لا لا نعرف، لا لا يضمن روحك مش معناها في الميدان، معناها في خارج الميدان، معناها في المشروع،
2: في حاجه، تفكر
3: في حاجه اخرى.
2: اي هاكا جاوب، قال لك اللي خلق ما يلوى.
4: لا كنا رافضين انه يخرج.
2: لا هو فقط هذيك في
4: لحظه احساس، في لحظه.
3: المهنه اللي مارسوا فيها للاسف انا وليت حس فيها في بلادنا ما عادش بتاع محترفين.
2: باهي اخر سؤال بديع، اخر سؤال ونفسح المجال للبيب واحمد باش نرجعوا نحكيوا اكثر في محاور اخرى. تو باش ترجع للبلاتوات الرياضيه اكثر، فما بلاتوات مازالت ما خذتش كونجي حتى في الصيف متواصل، لكن باش ترجع اكثر البلاتوات بدايه من شهر سبتمبر، نتصور انه باش ترجع البلاتوات الاذاعيه التلفزيونيه. شو اللي لازم يتغير ولا معناش سيطر على التغيير هذا حسب رايك؟ وانت كبديع كان جيت عندك سلطه القرار، شو اللي تنجم تغير؟
3: الساعه هذه حكيت انا تستفزني كل عام انه البطوله ترجع والبرامج الرياضيه بون باستثناء لحد رياضي اللي يرجع في وقته. السنه اذا رجع في وقته.
2: السنه يرجع في وقته.
4: في وقته.
3: انا تستفزني هذيش معناها مازالت الناس في كونجي رجعت صحيح كومبيتيسيون. انا كمشاهد من حقي باش نتفرج في ريجومي، باش نتفرج في ديبار، باش نتفرج بدايه البطوله اوتوماتيكمون، ما يهمنيش البرمجه الشتويه تبدا ولا ما تبداش، باستثناء الاذاعات اللي قاعدين يخدموا كو سوا الاذاعات الوطنيه ولا الاذاعات الخاصه. التلفازات بيعوا في طناجر مازالوا ماهمش هنا.
2: اي انت عندك انت تنتقد فيهم، تحبهم يرجعوا ولا ما يرجعوش؟
3: لا يرجعوا بون، فما جماعه ما نحبهمش يرجعوا، ما نحبهم يرجعوا. ولا ليه يرجعوا لي يخدموا على رواحهم ربي يعينهم.
2: ما جاوبتنيش، شنو اللي تبدل كان جا عندك سلطه القرار ما بين عام ناول مثلا الموسم الماضي وموسم هذا؟ اي تبدل شنو كمحتوى كوجوه تلفزيونيه؟
3: المشهد الاعلامي.
2: اي بالطبيعه.
3: ساعه نرجعوا نقطه ساعه في المنابر الاعلاميه. بالنسبه لي انا تونس بلاد لا تحتمل انه يكون فيها 40 راديو و15 تلفزه، راهو بلادنا صغيره ماهيش بتاع 15 تلفزه.
2: تحكي على مؤسسات والا معناتها استوديوهات رياضيه؟
3: ما المؤسسات يجيبوا لك بعد برامج رياضيه. ما عرفتش هو قداش فما خمسه
5: ما فماش 40 ما فماش. شفت من بكري
3: راديو
4: اذاعات وتلفزيون.
5: خاطر من بكري نحب نعمل ملاحظه صغيره، معناها شو مفهومكم الاعلام الرياضي؟ اذا كان الناس كل تسميهم اعلام رياضي، حتى صفحه نتاع فيسبوك ولا عندها شان يوتيوب تسميها اعلام رياضي، وقتها ما عادش نجمو نخرجوا من الخندق هذا. معناها اي خاطر ثم شكون مصنف علينا اعلام رياضي دركم عنده حتى علاقه بالاعلام الرياضي؟ هذه المشكلة.
3: مسؤوليتنا احنا زاد احمد، علاش قلت لك مسؤوليتنا احنا؟ خاطر احنا ساكتين زاد معناها. سامحني باش ندخل الحديث في حديث يا اخي، ولو انه مش تاع راديو يا اخي، ما فماش جروب نتاع الصحفيين من بعد تلقى دي كابتور ديكرون عند جماهير.
5: بيان سور بيان سور
4: بيان سور.
3: معناها مخترقين، معناها اصلا هو ككور معناها علاش قلت لك توا كل شنو لازم تعمل ساعه لازم نعاودوا من الصفر احنا لازم نعاودوا نرجعوا الى النقطه الصفر علاش قلت لك يلزمنا نقصوا انا كجيت عندي سلطه قرار نخلي المؤسسه الوطنيه زاد المؤسسه الوطنيه مش مثلا القناه الرياضيه بالنسبه لي انا نشوف فيها زايده انا نشوف فيها زايده
6: الحمد لله طلعت مني وحدي سي مالك هاو بديع تكلم
2: اي رايي رايي هو
6: حتى انا قلت نفس الراي
2: بكري مع شلون قلت لك انا قلت لك عندك خليتك
6: انت لبيب الزوز معناها
2: وجهه نظر فما شكون فما شكون يرى العكس
3: احنا جاتنا فرصه باش نعملوا قناه رياضيه في سنوات سابقه وحتى في زمن بن علي اللي هو وقت اللي كانوا فما ليزيفينمون سبورتيف اللي كنا ننظموا فيه ملعب متوسطيه والعاب افريقيه وكاس افريقيا وليزيكيب نتاعنا يكوروا كل جمعه اربع جمعيات عندك في الافريق دونك حتى الماتيير كانت اكثر برشا وحتى لي ريسورس اللي عند التلفزه كانوا اكثر برشا للكيران هذي التكنيسيان حدث ولا حرج معناها الكاليتي نتاع الفنيين اللي عندنا كانوا موجودين وبرشا منهم خرجوا للخليج واللي مشى لاوروبا واللي غادر مشى للشمال امريكا توا علاش توا عندك جوج تلافز يعدوا في الاعادات لا شوف لي حل واحد شوف لي حل اثنين ثلاثه اربعه خمسه 15 هي هكا عادي علاش تخسر علاش تاخذ في فريكونس واحده اخرى وتزيد فريكونس ابارامون حتى في تونس ماهيش اكسيسيبل معناها الناس تتفرج على اي بي تي في ديكالي وكاليتي طايحه بارابور ليماج اللي يكون موجوده على الساتيليت المعاناه هذه معناها تو سا فور سا علاش عندك القناه الوطنيه الثانيه وقت اللي يكون عندك التزامات في القناه الوطنيه الاولى توفر عليها وقت اللي فما احداث كبيره تقل على القناه الوطنيه
2: ديما نقول راهو انا ما سالش معناتها يلزمني نقول الكلام هذايا راهو مازلت في بث تجريبي باش تكون فما فريكونس على النايل سات في انتظار انا نراه حكم الحقيقه معناتها حكم مبكره نجم تحكي بعد بعد عام نجمو نحكيو اي
3: تعرف وقتاش انا نكون معاها وقت اللي يكون فما مشروع وطني خاطر الاعلام قطاع حي واحنا قاعدين نتعاملوا معاه وكانه يعني مش عارف انا كي مع احتراماتي القطاعات الاخرين مش ما نسميهمش نعملوا فيه كاي قطاع راهو احنا نحكيو تو انت تحكي في برنامج رياضي ملا كوره ملا كوره تحتمل القراءتين راهي فما ملا كوره نتاع انبهار وملا كوره نتاع
2: صحيح صحيح
3: حاجه اخرى
2: اي اي صحيح اي
3: فوالا بالضبط
2: هذاك الهدف الاول اي من العنوان البرنامج
3: اي احنا تو في ملا كوره فهمتي
4: في ملا اعلام نحن تو
3: أما زوز قطاعات هذوما قطاعات حيوية فما دول راهم وصلوا عملوا نجاحات اقتصادية سياسية جغرافية سياسية بالقطاعين هذوما اثنين منهم البلاد اللي أنا موجود فيها توا معناها تكون عرفت اللي قطر استعملت السلاحين هذوما اللي هما الرياضة والإعلام بتكون متموقعة في المشهد الدولي والمشهد العالمي انا كعمل قناه رياضيه اذا كان ما عنديش هدف وراها هدف وطني نقول انا غدوه باش ناخذ دي دروار نتاع حاجات اخرين باش ندخل نحاول ندخل لبيوت عربيه مش بالضروره نقعد متقوقع في المحيط نتاعي التونسي نحاول نستفيد زاده من الناس اللي عندي توانسه اللي معروفين فما عندك اسامي عندها 30 و40 سنه تخدم في قنوات عربيه بالتالي كنت نجم
2: تستغلهم
3: اطور دسا اي اطور دسا نجم نمشي معاه في مشروع قناه رياضيه اما انه ناخذها ونعملها ونصرف عليها باش في الاخر نعدي فيها نهار ماتش باسكيت ونهارين نتعدي رديف وبعد نهار ماتش هوم وبعد ماتش فوت هو بيدو تلقاه يتعدى في الوطنيه الاولى ولا في الوطنيه الثانيه علاش ما عنده حتى معنى
2: واضح واضح يحترم رايك بديع اكيد ماذا بينا نزيدوا ناخذ معك اكثر ولكن تعرف انه عندنا كوندكتور وعندنا وقت شكرا لك
3: مع احترامي للناس بيان سور اللي تخدم وتجتهد وشغل
2: متفاهمين اكيد اكيد
3: اكيد بكل روح رياضيه
2: اكيد اكيد اكيد رايك انا نخدم معك. انا نخدم فيها القناه سينو راني ما نعطيكش انا الحق انك باش تتكلم
3: حتى لا بالعكس
2: كلمكش من الاول ولا نجيبوا احمد عداله مثلا
3: هي علاش لا يتحقق احمد قلت لك من الصحفيين المجتهدين برشا احمد خاصه في العام الاخراني شفت عليه برشا
2: يعطيك الصحه يعطيك الصحه بديع بن جمعه الاعلامي الرياضي التونسي موجود في قطر شكرا ليك لبي ما تراش انه
4: ما تعقيب صغير
2: اي
4: على الاعلام وقوه الاعلام اللي نجم يصنع نجاحات بالنسبه للدول نعطيك اكزومبل انا ما عادش
2: كما قال هو في قطر
4: كما قال توا بختلف
2: مع العلم انه سامحني الجزيره في في في في بدايتها تعرف شنو الشعار بتاعها كان
6: الراي وراي الاخر
2: لا قبلها القناه التي صنعت بلدا معناتها افهم انت شوف قديش اللي ما كانوش يعرفوا برشا معناتها دولة قطر معناتها بالجزيرة. الناس اللي تعرف
4: الإعلام المرئي ولا أنا نعطيك مثال بسيط اكتشفته في المدة الأخرانية تقريبا عندي عام كي ما عادش تفرج برشا برامج الرياضية نظرا لذحالة المستوى مع كامل احترامات حتى المقابلات ولا ما عادش فاش وليت مغروم المسلسلات المصرية عندي أنا نحط مسلسل حتى المسلسلات عدت في رمضان لي ترانزيسيون تاع المسلسل باش يمر من مشهد لمشهد فهم السياحة المصرية يا ما يركز لك على الآثار يا ما يركز لك على النيل يا ما يركز لك على الأحياء معناها يوريك صورة البلاد باش تفهم عادش ما كانش قبل كانت قبل فما كان النوار مثلا ولا توا لا لي ترانزيسيون كل في المسلسلات
2: حتى في قنوات بين سبورتس نقاو
4: لا لا لا نحكي لك
2: الشهر المصري موجود بكثرة
4: لي ترانزيسيون في المسلسلات كل مش يمر من مشهد لمشهد تلقى أبرز المعالم المصريه يوريك الجانب الايجابي في مصر الحاجات الحلوه ريت كيفاش عندهم
2: هذا مشروع وطني يحكي عليه بديه
4: يعكس مهم ياسر نفس الشيء بالنسبه للاعلام الرياضي انت يا تعطي تصويره حلوه باهيه على اللي موجود والا باش تعطي تصويره خايبه باش نزيد حاجه اخرى بالنسبه اللي قلت لي على المتلقي ونحكيه على الجمهور نعطيك من وحي الـ الاعلام العمومي والناس اللي مثلا تو خاصه في الرياضات الفرديه نحن نعيشوا في الالعاب المتوسطيه ولا في الالعاب الاولمبيه تلقى برشا ناس اني انا نعاود نقول راني ما نستانسش برايهم ولا شو نقرا
2: ونقول
4: لك فينكم انتم ماكمش لاهين بالرياضات الفرديه وعلاش ما تتبعوا الرياضات الفرديه كان عندها النجاحات والتتويجات
2: راي مش صحيح
4: المشكله مش فيا انا انت تتبع في الرداء انت ما تسمعش مثلا الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب اللي مخصصه مساحات كبيره ولا موزايك معناها تو في العام الاخراني والعامين الاخرانيين ولا
2: ساعة سبور
4: عندها ساعه رياضه انت مشكلتك انت ما تتبعش انت حتى كي تسمع تبدل الموجه ومن بعد تبدا تلوم
2: هم موجودين معانا هوني من قبل ما يوليوا نجوم
4: يا تاع انت يعتكس انت ماكش قاعد تتبع وتتبع في الرداء دونك هذاك مستواك اما ما تجيش تكتب فما صفحات قاعده نقرا صدقني باستغراب وتمنيت اني عندك الوجه الاخر مش بتاع الاعلامي مش نجاوب لانه اجابتي تختلف راهو كاعلامي ولا كمستمع ولا كمواطن عادي اي تختلف اي مو حسب المستويات يقولوا انه الاعلام العمومي ولا الوطنيه ما احنا عندنا اكثر من 20 سنه تبعوا في الرياضات الفرديه كنا عاملين حقيبه اولمبيه في نادي الرياضيين هذا من 2008 و2007 ونحكي انت مشكلتك تتبع في الرداء وتبدا تنقد في البرامج الـ الـ الـ الـ الرياضيه اللي تتفرج فيها ومن بعد تبدا تقمن مستواهم ولا مقدمين انت تتفرج وما تفرجش في الحاجه القايمه يقول لك حتى المسؤولين نتاع او يعرف احمد ما يبيعوش والله الرياضات الفرديه ما يبيعوش الاختصاصات هذيك بينما تبدا في مواضيع قيمه جدا ونجم انا
2: في الاطار هذا في الاطار هذا
4: الجمهور راه هو انا نحمله نسبه 50% من تردي واضح. الوضع الرياضي في تونس
2: واضح في الاطار هذا
4: يلبس في الازياء نتاع الجمعيات نتاعو ويشجع في المنتخب
2: احمد فما الاشكاليه مثلا
4: نتاع النادي نتاعو وهو ضد الملاعب الاخر
2: واضح. اغلب
4: انا علامه عملتها
2: اغلب الاذاعات الخاصه تحكي على نحكيوا على سبونسور من المشاكل الكبيره اللي هي سبونسور اليوم مثلا انتم كيفاش تتعاملوا مع الموضوع هذا خاصه انه سبونسور يطلب حاجه معينه مثلا كي انتم مخصصين برنامج الرياضات الفرديه هل تعبتوا باش وصلتوا انه معناتها فرضتوا مثلا برنامج كيما هذا خاصه اللي برشا من الناس يقول لك ما يبيعش باللغه بتاعته
5: ما ثم حتى سبونسور على حد علمي يجي يفرض عليك حاجه معينه الفكره نتاع كون الرياضات الفرديه تاخو
2: مش بطريقه مباشره
5: لا مباشره ولا غير مباشره واصلا احنا
4: هي في نفس المساحه الزمنيه اللي نتاع نهار الاحد زادت ساعه
5: زادت ساعة. نعطيك سكوب باش نزيدو حتى في نهار السبت باهي
4: يا سحلو والله يخبر مفرح جدا والله
5: باش نقول لك حاجه اللي احنا لبيب يحكي بكر على الاعلام اللي يجيب مستشهر ويجيب شهر وجات عدى احنا في موزيك ما عندناش هذي احنا عندنا
4: مش نحكي على
5: ليه
2: ديبارتمون
4: مش نحكي على التلفز خاصه التلفزه
5: باش نفسر لك احنا في موزايك مثلا نعطيك سهله برشا جي تغطيه لبرا مثلا عكس برشا وسائل اعلام تمشي تلوج على سبونسور قبل ما تقرر تبعث شكون والا لا موزايك ليه

0: في الاعلام جوز باش نتفاعل،
1: لكن هو الاذاعه الخاصه مش نحكي على موزيكو، نحكي بصفه عامه يعيشوا بالسبونسور.
0: ما نتصورش حتى جوهرة افام ولا ديوان افام يجي شكون يدخل لهم في الايديتوريال بتاعهم في الرياض، وما نتصورش انسان قاري ولا مش قاري صحافي.
1: ما فماش تليفونات، فما
2: احمد في بعض
0: فما تدخلات بالله مش مدخلوش فيه.
2: اما اما في التلفز فما مش فما راه انا قلت تجيب سبونسور مهما كان نوعه، راه حتى من عند عطار ولا محل
0: تجاري
2: وتجي تخدم، المهم تدخل له فلوس، المهم تدخل له فلوس.
0: لا لا لا
2: معنى انت تخلص ماك الاشهار اللي جاي
1: صحيح لبيب لبيب تولي هوني باش تقرا حسابك
0: انت انت
1: كمقدم او كبرنامج باش اللي تقرا حسابك.
0: يا مالك يا مالك
2: شكون يا مالك،
1: لانه فما اجنده معينه.
0: لا لا لحظه فقط، انتم تحكيوا على شخص بعينه بدل حتى انت الرياضي نتاعو
2: احمد، يا
0: بدل حتى انت الرياضي نتاعو
2: يا احمد، برشا اشخاص برشا برامج.
0: خليني ناخذ مساحه النقد.
1: نعرفش على شكون تحكي انا،
0: انت تعرف وهو يعرف والمستمع يعرف والناس كل تعرف.
1: نعرفش
0: ثم شكون يسري بدل الانتماء الرياضي نتاعو ريان كيف يجيب السبونسور اللي حاجته به. لكن راهو كي نحكيو على بكري مثلا لبيب قال لك الناس تلوم فينا ما نحكيوش على سبور انديفيديوال، خاطر الاذاعه الوطنيه سيرتان مون دوني قلت لي ما واكبتش التطور التكنولوجي والديجيتال. اليوم انا نفرح برشا نفرح برشا برشا برشا كي نركب الصوت على التصويره، انا نشيخ شيختي الصباح كي تفرج على لطفي خالد مثلا بربي يعطيه ديما نشرات الصباح به مهدي عبيدي لاسون ستيل، هذو ما كنتش نشوفهم انا. المهدي نعرفه في شمس افام لكن ما كنتش نشوفهم. اليوم في الباج نتاع الاذاعه الوطنيه تلقى سكوبات ما كانتش موجوده، تلقى تغطيه خاصه في الالعاب المتوسطيه
2: صحيح.
0: ما كانتش موجوده
2: صوت وصوره،
0: صوت وصوره
2: كانت موجوده تلقى صوت بركه
0: تلقى الجمعه اللي
2: فاتت ديما للاذاعه الوطنيه موجوده في كل المحافل الدوليه الكبرى للرياضه الالعاب الاولمبيه العربيه
0: نلقى
2: ديجيتال ديجيتال بعد
0: نلقى مثلا شهير مازال كيكمل حكايه على على ولدنا في التيكواندو خليل جندوب كيفاش راهو الاصابه نتاعو باش تخليه يلعب الدومي فينال ولا الفينال وبعدها بدقيقتين نلقى التصويره هابطه على الباج تاع الراديو ونلقى فيديو نفرح. تعرف اش نفرح؟ خاطر انا بالنسبه للاذاعه الوطنيه حاجه في المصداقيه ما عندي ما نناقش، كي تهبط لك هي تقول لك فلان
2: مصدر تصل... معلومه
0: مصدر معلومه
2: موثوق
0: كيما كيما كيما موزايك مصدر معلومه موثوق. ثم ناس مع كامل ما يلزمني زاد لو تو برومو حتى انا
1: اي اما بيصدق
0: بيصدق ثم كتابة معلومة في في واحدة من الإذاعات يثبتوا اسكو هبطت في موزايك ولا لا قبل
2: معناها المتهم الأول
0: ليه
2: اي معناها
0: يثبت الأخبار صحيح ولا غلط يقول لك كان هبطت في موزايك راهو صحيح. اليوم الإذاعة الوطنية قاعدة تعمل في شيء ذي على الديجيتال وهذه نقطة هامة برشا. فقط باش نختم أنا، وين تحط نفسك تصيبها؟ أنا كإنسان نختار على شنو نتفرج وشكون نسمع وكيفاش نتفاعل معاه وكيفاش نخدم. انا شخصيا تفاجئت مثلا
1: ماكش مطالب انك تتفرج في كل شيء
0: لا انا لا انا لا انا لا على خطر خطر تولي تاثر على صحتك النفسيه والمعنويه
2: حتى والتونسيون
0: تطلع لك رسام عبيد كي تشد الميكرو تبدا هكا تتعوج ويقول لك انا والبقيه ما تمرض انت معناه. باركونتر انا تفاجئت علاش نحب نختم وين تحط نفسك تصيبها كي انت تجبد ديبا. انا مثلا الجمعه اللي فات ديبا هكاك تجبد كورنيكور لابس مارول الاكحل كورنيكور لابس مارول الاحمر جبد ديبا على ميلان واحنا في موزايك عملنا رقم واتساب باش يتواصلوا به معانا. اكتشفت حاجه غير عاديه معناها ريان كو جبدنا الميلان واش بيكم ما تحكيش على اليوفي وانت حكيت على عام 90 ست جوار الفلاني وكان عام بارما هز الدرج شنو نلقى روحي في ديبا اخر دونك راه وين تحط نفسك تصيبها
1: ديبا نوستالجيك
0: قد ما انت وهذه باش نختم بها قد ما انت تحترم المستمع قد ما هو يحبك ويحترمك. علاش هذا اللاعب يمضي في هذا الفريق راه ماهوش عنوان عمره لكان عنوان باش تبيع به انت كليك ولا باش تبيع به انت فيوز في الـ في الـ في الـ في الوقت. انا مثلا الاذاعه الوطنيه عمرك تلقاها حاطه تيتر نشره الرياضه خاطر تعرف راح تصير لها مشاكل وهذيك اذاعه وطنيه انا نجم نحط تيتر نبيع به كما نقولوا احنا اما ما نحطش هذا النادي يمضي مع هذا الفريق شاهد قبل الحدث هذه هي نفسها معناها فهمت كما شاهد قبل الحدث. دونك قد ما انت تحترم الناس وتكون صادق معهم قد ما هما يحترموك وقد ما انت تكون كريديبل وكويرون في حديثك وما تكذبش على الناس وما تلوش على البوز قد ما الناس تحبك. انا تغطيتي لكاس العالم ولا كاس افريقيا ولا اي ماتش اخر خليت لي نكتشف نتعرف على المستمعين نتاعنا اللي يحبوا شنو يحبوا يسمعوا شنو يحبوا يسمعوا ولا قد ما انت تحترمهم يحترموك
2: والناس اللي تفهم الرياضه والناس اللي تعرف تقيم يعني فما زاد مستويات. خلينا نرجع انت ما قلت يزمن الحلول اهم حاجه بالنسبه للحل الاولاني يعني اللي راه على الاقل اللي موجود

0: والبهين نوفرهم الظروف الملائمه باش يخدم باش يبدع. وعطيتك انا نحن في الكواليس قلت لك اولادنا اللي خرجوا
1: تحكي كمؤسسات اعلاميه
0: سواء العموميه والا الخاصه والا حتى في المنشات الرياضيه كما قلت لك هو احمد فما ملاعب ما تلقاش حتى كرسي راه مش تعلق.
1: صحيح
0: انت سامحني كي انا الظروف الملائمه كيفاش تحبني نعلق كيفاش تحبني ما نغلطش حتى في اسم ملاعبي انت تبدا تعلق واحد يقف قدامك وفما ستار تلقاه بتاع خمسه سته واقفين قدامك والاخر يعس عليك شنو تقول يتلفتك والاخر تهديد وما فماش حمايه كيفاش تحبني انا نبدع والا نخدم مرتاح وشيخ ونجم نعطي الموجود توفير الظروف الملائمه للمؤسسات الاعلاميه كما قلت ماذا بينا هو صحيح خاصه الخاص كما قال انا بعم بديع وانه نقصوا خويا ما تنجمش ما تدخلش الميدان هذا انك تبيع تناجر هذيك كلها مورد رزق وماذا بينا نحن وعندنا برشا
1: يقصد اكثر الاستوديوهات الرياضيه مش
0: لا ما انعكاس انت ما عندكش مدخول وتجيب في ناس اللي يجيب لك هو في الببليستي مش تخليه هو يقدم ولا نشط ولا فما حتى ديك كرونيكور يدفعوا فيه فلوس باش يكونوا حاضرين.
1: صحيح صحيح
0: تصور انت وصلنا راه للدرجه هذه في بعض وانا نتحمل مسؤوليه الكلام دي كرونيكور مش حتى في الرياضه راه حتى في البرامج الاقتصاديه والاجتماعيه يا خويا كان قادر اعمل مشروع كيما موزايك تبارك الله نجاح كبير كيف كيف ونعرف انا متاكد اللي كيما قال اللي قالوا الكلام احمد صحيح ما عندهمش معناها تجيب شهر خاطر الفريق واضح مصلحه الرياضه واضحه التنشيط واضحين ما عندهمش اما الناس اللي قاعده علاش هما يستناو كيما قلت انت ما يبداوش مع بدايه البطوله ولا كيما قال بديع يستناو شكون باش يجيب العرض الخير شكون باش يجيب لك 100 مليون والاخر يجيب لك 60 نورمال حتى تكون نكره وما والله يعطيه فما وسطو عباد نكره ما عندهم حتى علاقه راهو بالرياضه ناس تشعبتوا متشعبتون ناس طفيليين دخلوا للميدان ناس متحيلين سامحني في الكلمه ما عنده حتى علاقه بالرياضه من مسلسل استدعاء وضيف وكذا فما شكون ولا يحكي جاي اذاعه الشباب ضيف مرتين قال خدمت في اذاعه شباب عامين انا واخذها تي نحكي على اللي يعرف روحه ويعرف رواحهم معناها انا جيلي انا معناها انا تو مشيت ضيف في 20 قناه خدمت فيهم الكل انا معناها السي في عملته ليه اما نستبلو في اذا كان فما عباد تصدقك راهو كيما قال لك كبار الحومه مازالوا موجودين شنو جيت مرتين ضيف تحكي على كره القدم المصغره وليت خدمت في اذاعه شباب تعمل في السي في نتاعك معناها تقرانا في السي في ورئيس تحرير فين ورئيس تحرير شنو هو هذا الاستبلال لشكون سامحني والعباد تصدق ونجم زاد مشهور بالرسمي معناها كي تشوف في بعض الصفحات والله بالرسمي انا ساعات نقول كيما والله مش غرور ولا حاجه انت لبيب صغير 30 سنه وتبارك الله كيما قال احمد نلقى التقدير والحمد لله يا ربي انا عمري لقيت مضايقات انا مشيت مع الفريق مشيت مع الترجي يحبوني جماعه والله كل ما نمشي مع الترجي معناها مش رغم اني معناها مش فريقي الاولاني الفريقي الاولاني الملعب الافريقي مازبرجيب
1: اما علاش تاكد الفريق علاش تاكد الملعب الافريقي مازبرجيب
0: لا اكيد معناها مشيت مع النجم مشيت مع النادي الرياضي بنزرتي تنقلت مع الملعب مع النادي الرياضي بنزرتي مع النجم مع النادي الافريقي مع الترجي ما لقيت حتى الحمد لله يا ربي علاش كيما قال لك تفرض الاحترام وناس تحبك
1: عاش من عرف قدر
0: وانا واعوذ بالله من كلمه انا خدمت بالمكشوف 3 سنين والرياء انا الاعلامي الوحيد في تونس ونقولها اللي نخدم تلفزة ونخدم راديو في العام في 3 سنين هذوكم ونمشي ننقل مباريات في الملاعب لانه يعني اغلبيتهم كلهم مقدمين برامج خاصه تلفزيون ما ينقلوش ما يمشيوش للملاعب يمشي حتى ساعات كمتفرج نمشي وندخل مع الجمهور ونعلق على المباريات ونتسافر معاهم والحمد لله عمري لا تعرضت للمضايقه
1: الحمد لله
0: نوري انا لا نحكي لك الفئه معناها الجماهير اللي كانت تقبل نحكيو من 2014 2013 وتو اللي تلقى حتى تلقى مضايقات في بعض الملاعب مش مضايقات معناها من ناحيتك الاستفزازات وكذا ما كنتش قبل تلقاها لانه تغيرت العقليه نتاع الجماهير الجمهور اللي يمشي تو الاستاد نسبه منه كبيره ماهوش واعي يمشي في غير وعيه وهذا نعرفوه معليش قلت لك يعني يلزمك بشويه بشويه تعود المستمع والمؤسسات الاعلاميه زاد تختار وتنتقي الافضل والاحسن على مستوى الكفاءه
1: بيه.
0: وزاد نحترم المستمع
1: غلطت انت في بعض الانتدابات بصراحه
0: انتدابات بتاع
1: انتدابات انت دخلت ناس تخدم
0: لا الحمد لله لا
1: ما غلطتش
0: لا الحمد لله يا رب كان عندك شكون انا غلطت
1: لا نسال فيك
0: انا قلت كان انا مش انا انتدب مؤسسه انتدب
1: لا يعني تنجم تعطي رايك في سي في معين في شخص معين
0: اللي موجودين الحمد لله يا ربي ساعه انا كنت وراء بروز برشا اسماء الحمد لله يا ربي وعاونت برشا ناس والحمد لله معناها موجودين في اللي موجودين ما ان شاء الله نكون ما غلطش، يلزمني نتذكر خاطر شي برشا والله.
1: ايوه الخطا وارد فما ديما فما مارج نتاع
0: لا كان حتى كان نغلط على المستوى الانساني ممكن نعطيه حجم اكثر من حجمه
1: اللي يستحق.
0: اما على المستوى المهني ما نظنش، حتى كان وقت اللي انا اخترته كان به بعد ولا خايب
1: به. احمد فما حاجه باش نختموا بها الموضوع، موضوع الانتماء للفريق اللي واحد، كل واحد عنده فريق يحبه. شوفوا انه في مصر مثلا عادي يقول لك انا نحب الاهلي، الاخر يقول لك انا نحب الزمالك على مستوى الاعلاميين حتى. في تونس نشوف مثلا كيما لبيب يقول لك انا فريقي ملعب الفريقي منزل بورقيب، واحد يقول لك انا فريقي مستقبل مارس، واحد يقول لك انا فريقي ما نعرفش انا النادي الاولمبي النقل.
0: لا انا ولا فريقي ملعب الفريقي.
1: لا نكمل كم
0: حتى قبل.
1: لا مش مشكله، هي تتقال عادي.
0: لا ما لا انا فقط تتقبل منطقتي ونعتزم
1: ملعب الفريقي
0: منزل بورقيب راهو فريقي كبير.
1: خلينا نكمل.
0: لا والله معناها
1: متاكد متاكد متاكد.
0: اما والله نقول في الحقيقه صحيح فريق الثاني النادي الافريقي
1: باهي
0: معناها. اما انا مولود في منزل بورقيبة، ولد منزل بورقيبة وعائله رياضيه، نحب من الفريق يلعب في الناسيونال.
1: مش هذا السؤال انت. لماذا يقبل جماهيريا؟ سمحني لي كمل سؤالي. لماذا يقبل جماهيريا كي يجي واحد يقول انا
0: انقسام الشخصيه نتاع الجمهور
1: فريقي فلان الفلاني، فريق متوسط، فريق من الفرق الصغر، ولكن فريق كبير من الفرق اللي نعرفوها كما ترجي، نجم الساحلي، نادي الافريقي، الملعب التونسي، نادي الصفاقسي، من الفرق اللي ديما تلعب، فريق كبير معناتها اللي ديما تلعب على البطوله. خط احمر.
2: لانه بكل بساطه الناس تقرا سوء النيه قبل حسن النيه. وقت اللي انت تجي تعدي خبر مثلا توا لبيب فريق المفضل النادي الافريقي، يقوم الصباح باش يعدي خبر على الترجي الرياضي التونسي. يجي هو مازال ما شربش قهوته. الخبر الاول يجي على الترجي الرياضي التونسي. صباح الخير الترجي الرياضي التونسي قام بانتداب باللاعب حازم مسطولي. ثم يجي الخبر الرابع بدا يصحصح شوي النادي الافريقي، النادي الافريقي انت دب كذا كذا.
1: شفتوه كيفاش
2: شفت كيفاه. لا نعطيك حاجه اخرى، تكنولوجيا جديده تو شاهد مذيع فلان الفلاني حزن شديد ولا صدمه بعد قبول هدف، ويحط لك وراها موزيكا نتاع شويه حزن ويهبطها لك. هذه ولات بارديفور يعني. الاشكال هو حسن او سوء النية. انت جبت على مصر، مصر بالنسبه لي انا عمرها كانت اكزامبل في الاعلام خطر دراما مش اعلام، لكن هنا نعطيك الكونتر اكزامبل. في فرنسا كل واحد يعرف شنو انتماء الرياضي، وقت اللي ياخذ ميكرو يلزمو يفي لا باغ دي شوز، يعرف اللي هو مهم حبه للفريق نتاعو توفى قبل ما يطلع للميكرو. هذه في تونس قد ما انت تقول لهم راهو انا جمعيتي اكس
0: مستحيل،
2: اما انا راني كي نطلع للميكرو ما نظلمش باش تحاجوا. اعطيني نهار جبت جمعيه فلان وفلان يبدا والله برشا يذكرني في وحده تو مش متذكرها انا بعثهم لك ما ثم شيء معناها غير المشكل في سوء
1: يولي هوني النية. تتفادى مثلا انك تحكي على المنافس الاول لفريقك اللي انت تحبه، تولي تتفادى تقول خلي ما نتكلمش عليه.
2: بالعكس انا هني قلت لك انا تعديت باساج من الخوف الى كونه ضميري مرتاح. البريود اللي تخاف خاطر تحب تحمي عائلتك وتحمي روحك وغيره، ما نحبش الشخص والامور، الى المرحله اللي تراجع تقف تعمل فيها مراجعه نفسك، يا اخي انا غلطت مع الفريق هذا ولا هذا ولا الشخص هذا ولا الشخص هذا، تلقى روحك ما غلطتش. اذا كان انت عندك القناعه ما غلطتش تولي ضميرك مرتاح. ما عادش اخي بحاجه قلتها لك من بكري، تحفل في الاوتوسنسور. اذا كان تحت في الاوتوسنسور وفات الصحافه الرياضيه وفات كل شيء، انت يلزمك تأدي مهامك كيما الناس الكل. اما شوف ساعات تلقى روحك يلزمك كيفاش نقولوها معناها تعمل ليكيليبر. معناها شو معناها؟ معناها عندك انت 8 اخبار مثلا ولا 7 اخبار، يلزمك تحاول تكون ايكيليبريم بين الجمعيات الكل. حتى كان الجمعيه هذيك الخبر نتاعها مش مهم تجديد عقد مثلا، يلزمك تعدي باش تكون ايكيليبري. خاطر احنا مثلا كيما الاذاعه الوطنيه يسمعوها الشان ناسيونال الكل، يجي يقول لك شكون ما تحكيش على الجمعيه الفلانيه ولا شكون ما تحكيش علينا ولا راكم مقصرين معانا ولا برا. انت فسر له تقول له ليه رانا قاعدين نحكيوا على الناس الكل ولا ثم ناس
0: جي بك نازل علينا يعني خف علينا شوي. انت عندك ازمه، عندك مشاكل في النادي نتاعك ما نحكيش، كيفاش خف عليك اخي؟ انا كيما قال لك من فراغ انا نرجع للناخب الوطني صبري لموشي ولده، كان قال خرج المكتب الجامعي وقال راهو موجود في ستاف من لورا، تفادى برشا حاجات، برشا تاويلات، برشا كلمات. الشفافيه والمصداقيه اجا قول الحق، تقول الحق.
1: اي هو التشكي كان من الجامعه التونسيه، الجمهور الرياضي. الجمهور الرياضي
0: انت خبيت انا ماهيش مشكلتي.
2: لا لا الجمهور الرياضي بالنسبه لي هو قناعته التامه الاعلام هو المسؤول.
0: يعطيك الصحه.
2: 10 ناديهم 9.5 باش يقول لك بالاعلام الرياضي، من الاعلام هو المسؤول على فشل المنتخب
1: قبل كاس العالم ولا بعد كاس العالم؟
2: بعد كاس العالم وحتى بعد كاس افريقيا ودخلت فيها برشا حاجات وجهويات ونعارات وذاك قال وذاك ما يحبش وذاك يحب يعيط للاعبين الفلاني وولت حملات في الاخير على 10 9 ونص يقول لك الاعلام هو المسؤول وعليه الاعلام مسؤول يا اخي ذاك سؤال يسالوه
0: وفي البطوله الحكام هم المسؤولين
2: كما قالك البطوله الحكام مسؤولين وفي التحكيم عادل زهمور هو المسؤول وفي بلاصه اخرى محمد بن حسان هو المسؤول وكل
0: شماعة.
2: واحد
0: ريت شماعه
1: والله ليه. شوف انا فقدت نحب مثال شنعتي انا رايي فما حضرت في عده مؤتمرات صحفيه في العالم والله نفس الاسئله يتسال من صحفي اوروبي انجليزي ولا الماني
2: يسقولوا
1: بالضبط يسلو نفس السؤال صحفي تونسي بلهجتنا التونسيه يقولوا شبي يسال هكا والاخر ما شاء الله عليه ملا صحفي تعلموا منه راهو معناتها ما نعرفش انا اسكو عندنا عقده نتاع
0: اجنبي ولا انا انفصام في الشخصية انا اعطيك ابسط مثال المنتخب وقت اللي يربح احسن منتخب وقت اللي يخسر افشل منتخب المدرب كي يربح في تونس افضل مدرب يخسر من بعد حتى واحد بلاش راهو افشل مدرب الاعلامي يعدي لك مباراه كبيره مالا معلق مره جاي افشل معلق عند انفصام في الشخصيه بالنسبه للجمهور التونسي للاسف الشديد لابس مريول اللي قلت كان بكري بالله سامحني مثلا جمعيتي انا مزه بورقيبه تلقى لابس مريول بتاع ولد العاصمه وحاط البروفيل بتاعه في الفيسبوك وينقد في المدرب بتاع مزه بورقيبه ويسب ويناقش وينقد ويعطي في رايه مع انفصام في الشخصيه
1: ما عندوش حق شيء.
0: ما عندوش حق يلبس يا ما يلبس يا مريول انا حين فهمت شنو نقصد انا ما تكونش ما عندكش ما ياك تشجع الجمعيه الاخرى ما تدخلش في الشان بتاع الجمعيه فهمت شنو نقصد كيما يلبس مريول النادي الافريقي ولا الترجي ولا النجم ولا صفاقس يبدا قاعدين احنا الوحيدين اللي فسيفساء نبداو في المدرجات تاع جمهور المنتخب الوطني شوف سويسرا كلها في الاحمر شوف انجلترا كلها في الابيض شوف مصر كان احنا في تونس الجزائر يا الاخضر يا الابيض نحن الافريقي وانت بعد يقول لك ليه كيفاش انت يا ملاعبي من النادي الافريقي تم دعوته الملفات اللي تتحل في مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من اللي يحلوها الاعلاميين اش ما يعادش ولد جمعيتنا اش ما يعادش وبعد يحكي الاعلام انا مسبب
1: وهذا علاش انا نقول يظهر لي ونجزم انه لو اليوم نحيو كل المنابر الاعلاميه الرياضيه والاستوديوهات اللي موجوده ما عادش يطلع حتى برنامج
0: اكبر منبر هو الفيسبوك
1: وتخلي شبكات التواصل الاجتماعي يظل لي مش معناتها باش يكون حل للرياضه التونسيه وكره قدم
0: منبر يؤجج ويشجع على العنف والجهاوي كذا هو الفيسبوك
1: بما فيهم الفرق بيضا البلاغات اللي قاعد
0: يشوف ابعد على الرياضه وشوف الميادين الاخرى وشوف تي اجهل سمحني في الكلمه اجهل من صباتي ويبدا يحكي في السياسه وفي العلم وفي الاقتصاد يفتي في كل شيء تونسي يفهم في كل شيء 12 مليون يفهم في السياسه وفي الاقتصاد وفي الرياضه وفي الاجتماع وفي التعليم وفي الطب اش خلينا فاشلين في كل شيء خاطرين يفهموا في كل شيء
1: يعطيكم الصحه
2: برشا قتامه يا لبي
0: لا مش قتامه هذا الواقع
1: والله
0: احمد
1: شنو نسالك سؤال على لبي ما تراش انه لبي فما نقطه تحول صارت له هكا في في في كارير بالحق كان لبي اكثر تحفظ ما يتكلمش بالجرأة هذه
0: لا والله نتكلم
2: ديسيبسيون تخليك تخليك تتجرأ ديسيبسيون ساعات ولا الانسان كي يتجاوز حدوده قال لك كارير روحت 30 سنه دونك اكيد مر برشا حاجات باهيه كما برشا حاجات خايبه اما كي تشوف الناس اللي هي بيدها تحولت وبيدهم عاش نجم يسكت سينو الانسان اللي يسكت برشا يولي جبان معناها سامحني في الكلمه دونك هو بالنسبه لي هو باش يقعد ساكت سيغا ريان في الاخر لكن في الاخير
1: نختم معك
2: باش نختم برشا كيفي انا مغرومين وجاو للدومين هذا بغرام صحيح ثم حاجات تخليك تحاول تنفر ولا تحاول تبعد قدر المستطاع لكن في الاخير ديما يزم غرامك هو اللي يغلب انا مثلا عمري نشري مريول نطبعهم وحدي اختني مغروم
1: أيه.
2: النهار باش نشري مريول باش نلقى روحي نحس بروحي مش نورمال نهار اللي انا باش نبعد على دومين الكوره ولا الرياضه ولا الاعلام الرياضي باش نحس بحاجه نقصتني هو راهو يجبد الميكرو لكن في حد ذاته انا كان ثم نصيحه نعطيها للناس منا ومن ما تخليش دينار لايت يبدل حياه عبد ما تطيحلوش قدره مش صب دينار انترنت جيت تسب العبد وما تخلي ما تعمل له ولاد وصغار وكل شيء انا ولدي عمره 11 سنه قاعد نفسر له شقول له يا بابا راك باش تكبر شويه باش تعمل لك كونت فيسبوك باش تكتب اسمك باش تلقى ناس تشكرني مستحيل معناها نحيها من بالك بيان سور على 90 على 100 كومنتير 99 يسبوا مثلا في وقته معين تو الحمد لله واحد ديما الناس تفهم الوقت هو اللي راه دونك هذوما الناس اللي ننصحهم ان شاء الله ربي يهديهم ومام طون كان ثم حاجه هكا نعطيها مانيش عارف في العمر هذا شو ميزور دو دوني كونسي كيما هكا ولا اللي عنده قشه نتاع غرام هكا يتعلق به يكملها انا جاي من دومين بعيد جمله وتفصيلا ما عندي حتى علاقه بالاعلام الرياضي الغرام يوصل اقعد مغروم وهريتهم هذوما سكرهم وسدهم وقعد امشي في ثنيه انت كونسنتري على
0: ارضي ضميرك
2: في بعد ذلك راه باش تلقى البيه والخايف في كل بلاصه وان شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا احنا على الاقل اصحاب كلمه حق
0: اما الجرأه راهي موجوده عند لبيب الصغير من قبل من نادي الرياضيين في لقطه وتعليق 2007 و2008 ممكن تحولت الحده ممكن نتاع
1: نحكي في ما تقبل 10 سنين هذا
0: لا قبلها موجوده ارجع كان ترقى التسجيلات لقطه وتعليق في نادي الرياضيين وشنو كنت نحكي على الجمهور وعلى واحد وعادي جدا اما كيما قلت مادام قال لك انت حقاني مادامك راضي ضميرك ماكش تتجنى على الناس ما تخاف من شيء الحمد لله يا ربي راهو قاعد تخدم وماكش تزيف في الحقائق وماكش تكذب على العباد سامحني كي تقول كلمه الحق بالعكس الناس تقدرك اما راني موجود ممكن انا ممكن الحده نتاع صوت ولات اكثر وكذا هالوضع اللي عايش لانه تشوف في حاجات تخليك تخرج من سينتك لانه بالرسمي لاني نغير كما قال لك انا ديد ومانا ديد دخلتو انا متخرج علوم طبيعيه استاذ نورمالمون راني قري وعديت الكابيس مرتين وما نجحتش الحمد لله كما نجح علاش يعني وقتها صحيح
1: مشيت في الغرام
0: نتاعي مشيت في الغرام نتاعي والحمد لله نجحت في الغرام نتاعي يغيظني لانه كما قلت لك كانت راهي عباره حفله شيخه كي نعديو الماتشوات ونمشي ونعملوا التنقلات ونعديو البرامج نتاعنا ما عادش توا معناها وليت تشوف في حاجات كيما قلت لك مهما كان انسان تاريخه صحيح وراه مازال ان شاء الله ربي يطول في عمرنا وعندنا مستقبل ومازلنا ريت مازلت نتعلم ومازلت نغلط ومازلت النجم نعرف روحي نعطي اكثر كي تبدا كل هاجس وكل غرام وكل حب مازال موجود عندك اذا كان هذا فقدته ولو انه نحن بين ظفرين عندنا كدوده هذيك نتاع الله غالب نتاع حب المهنه وحب المؤسسه هذه اللي راهي عندها فضل كبير على برشا من الناس وحكينا زاده في الكواليس وقلت لك انت كان راهو مع احترامي للمؤسسه الخاصه شوف اولادنا الكل اللي يخدموا طول برا من خريجي المؤسسه العموميه الاذاعه ولا التلفزه ونزيد نعطيك اخرى باش يبين لك الفراغ مش الاخسر ونحن زاد العيب فينا نحن انه على 10 سنين الاخرين سالتك سؤال في الكواليس واني نسالوا توا شكون خرج سواء من المؤسسات العموميه والا من المؤسسات الخاصه واشتغل باحدى القنوات العربيه المشهوره على الاقل في العشر سنين الاخرانيين بصفه متواصله معناها
1: يعني موظف
0: معناها فما فراغ تام صحيح فما برشا حاجات تغيرت ولكن ديما راهو الباهي والانسان المجتهد والانسان راهو يخرج صحيح نحن ماناش باهين في بعضنا وفهم برشا حاجات اما لكن راهي الكفاءه اولادنا اللي زاد مشاو مستواهم اللي كان في تونس كان راهو متوسط ولا حسن لكن تحسنت برشا وقت اللي لقاو الظروف الملائمه ولقاو كلمه حتى التشجيع انت ساعات لاني تخدم خدمه حتى كلمه بارك الله فيك ولا يعطيك الصحه والله على المجهود ما تلقاهاش بالعكس تلقى كان اللي يكحر لك واللي يخزرك واللي يحسدك واللي يبغضك
1: ولا ما يكلمك كان في
0: ولا ما يكلمك انت تريد تعمل حصه تاع اربع سوايع تغلط في تقول على السلامه تقول صباح الخير هذيك يشدها لك عمي
1: باهي يعطيك الصحة لبيب شكرا ليك موضوع الإعلام الرياضي في تونس صدقني فما برشا محاور أخرين وبرشا نقاط اللي نجموا نحكي فيهم يطلب كما قلت أنت حتى الخمسة نتاع الصباح أحمد عدالة مسكين لا هو نهار كامل يخدم اليوم أحمد وكملت كمل جينا مباشرة هنايا للإذاعة التونسية يعطيك الصحة أحمد عدالة شرفتنا
2: وفرحان برشا كون يكون بحذاك أنا اكتشفت الشخص في نسمع بيك من قبل لما اكتشفت الولايات المتحده الامريكيه كانت تري بون سوربريز بالنسبه لي انا لبيب نعرفه نسمع به من قبل
0: بس تسمعني نهار الاحد من 4 ل 8
2: بالرياضه رياضه وهداف
1: اكيد ديما في الموعد
2: معك وتعرف لعبت كي تسافر معاه انت عرفت الولايات المتحده الامريكيه كي سافرت معاك عرفت لبيب كي سافرت معاه للقطر لان نعرف خوه علاقتي به محلاها ومتميزه ونقدروا برشا الشخص هذاك وقصه كفاح
1: ورجع
2: اليوم انا فرصه باش باش باش نعتذر منك خاطر 5 مرات تقريبا تقول لي اجا وانا للاسف اليوم هاني جيت ما مالوريزمون
0: شو للاسف اليوم جيت
2: لا للاسف ما نجمش هذه بشدوك هاني جيت بحذاك
1: لابسوش ريفيلاتور
2: ما عندي حتى مزي
1: ان توكا يعطيكم الصحه، شكرا لكم اللي حضوركم معنا ونورتونا. كما قلت راهو فما زاده فما صعوبات، راهو فما ساعات ضيوف يقول لك ما نجمش نجي لانه مثلا مش متوفر ليسونس، فبا حتى يعني الـ الـ الـ الـ الامور النفسيه
0: ما قلت شربت ماء
1: لا شربت ماء قصنا الضوء هذاك. علاش انا قلت في بدايه الحصه اللي خلطوا علينا توا راهو مانيش عايشين في برج عاجي والا في لا لا مش السماء زرقاء والعصافير تزغزغ كما يقولوا، رانا قاعدين نتبعوا وقاعدين نحكيوا على المواضيع هذوما وقاعدين نعيشوا في الشيء هذا نتاع قصان الضوء في السخانه هذه وفي في في الماء والى اخره. ولكن زاده نحكيوا من المشاكل اللي عندنا زاده في الاعلام الرياضي وفي الرياضه بصفه عامه في تونس. يعطيكم الصحه، شكرا لكم الناس الكل، نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى وراجعين بعد نكملوا الحصه نتاعنا.

هذا رغب علامة في الجزء الأخير متاع ملاكورة. في الجزء الأخير الموسيقي كملنا تقريبا ملاكورة. بالنسبة اليوم تلقاو الفيديوهات الكل على صفحة رسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. استناو مباريات قوية في التشامبيونز ليج بعد القرعة متاع اليوم اللي صارت بالنسبة دوري أبطال أوروبا. باريس سان جيرمان، برشلونة، مانشستر سيتي، روما كلهم فرد مجموعة، بايرن ميونخ، أرسنال، أتلتيكو مدريد، ليفربول نلقاو أيضا مع كما قلنا مع أتلتيكو مدريد. مباراة قوية كما العادة تنتظرها الناس للموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا. شكرا لكم ناس الكل. وليد الريفي شكرا ليك في الإخراج التقني. نذكركم نجموا تتابعونا على www.radiojeune.tn وإلا على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. وكما العادة البرامج مازالت متواصلة في إذاعة الشباب. أنا مالك ترابلسي نقول لكم تصبحوا على خير في أمان الله.

0: الشاطئ.
1: أغابيسك.
2: أغابيسك.
3: أيوة. حبايبي أنتم وأهلي أنتم.